0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد، روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: يقول حكيم: النعمة التي يتم تجاهلها تصبح نقمة. ويقول حكيم أيضا: لا يمكن لأحد أن يكذب أو يخفي أي شيء إذا ما نظر مباشرة في عيني الآخر. يقول حكيم: من يملكون الحكمة يملكونها لأنهم يحبون، والحمقى حمقى لأنهم يظنون أنهم يحبون. ونختم بهذا القول، يقول حكيم: إذا بدأت بالوعد بما لم تحصل عليه بعد فسوف تفقد الرغبة في العمل لنيله. أصدقائي، أهلا وسهلا، انطلق مشوار في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي مجيد الشعري، أمان مصدح، فيصل الجسمي.

كم أنت حر أيها المنسي في المقهى، فلا أحد يرى أثر الفراشة فيك، لا أحد يحملق في ثيابك أو يدقق في ضبابك إن نظرت إلى فتاة وانكسرت أمامها. كم أنت حر في إدارة شأنك الشخصي في هذا الزحام بلا رقيب منك أو من قارئ، فاصنع بنفسك ما تشاء، اخلع قميصك أو حذاءك إن أردت، فأنت منسي وحر في خيالك، ليس لاسمك أو لوجهك هاهنا عمل ضروري، تكون كما تكون، فلا صديق ولا عدو هنا يراقب ذكرياتك، فالتمس عذرا لمن تركتك في المقهى لأنك لم تلاحظ قصة الشعر الجديدة والفراشات التي رقصت على غمازتيها، والتمس عذرا لمن طلب اغتيالك ذات يوم، لا لشيء بل لأنك لم تمت يوم ارتطمت بنجمة وكتبت أولى الأغنيات بحبرها.

كانت هذه رائعة جورج وصوف سلطان الطرب حلف الأمر. المشوار متواصل في النار الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم مجيا الشعري فيصل الجسمي. الاختيار الموالي اخترنا لكم كوكتيل تونسي. نبدأ مع الرائع دائما عدنان الشواشي وأغنية من الحان سمير العقربي وهي سور المدينة علينا شاهد. نستمع.

الحلوة والمرة من ظلمة حطيت الجمرة في فمي وقلت بنينا.

0: وشهرنا لكن كالتالة وحيلتك والرجالة.
1: كانت هذه أغنية شهلولة كلمات أحمد سالم بالغيث والحان أحمد حمزة وغناء الفنانة المغربية لطيفة رأفت. المشوار متواصل في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم مجيء الشعري فيصل الجاسمي. الاختيار الموالي اخترنا لكم أغنية لشهرزاد الحان محمود الشريف وكلمات أحمد محمد علي. نستمع إلى شهرزاد أحبي اسمك وأحبي سيرتك.

كان هذا الفنان العربي الكبير السعودي محمد عبد الأماكن. هكذا اقتربنا من نهاية المشوار. شكرا لكل من سير معنا لحدود هذه الساعة. كانت معكم على المستوى الهندسة والأخراج الإذاعي منجي الشعري، أما المصدح فيصل جسمي. مسك ختام أترككم مع كلمات مأمون الشناوي، ألحان بريخ حمدي، وأغنية غنتها كوكب شرق أم كثوم سنة 1968 في تونس، بعيد عنك حياتي عذاب، من أجمل الأغاني. نستمع إلى بعيد عنك حياتي عذاب.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم.
3: جربتهم كهولي، عشرتهم بالباهي يا خلوني، عزيتهم بالخص ثمن باعوني.
4: بشير غرياني، سلاح مصدق، نجيب بن عامر، نبيل الشيخ، ولأول مرة في الإذاعة نضال السعدي في
2: باي الشعب علي بن غذر.
5: كيفاه قاموا فرد مرة؟
2: باي الشعب، تأليف جلال الدين بن ميلود التيلي، إخراج محمد علي بالحارث.

متعجب وش يدني هيك صباي يقلع في السجن التخيلي السجن اللي تقعد عليها فضح الجيل وصل للتريك

0: الشجرة يكل.
1: الشجرة يهزل ثم تتنحى. وانت يا بعد مقدامي هيا بعد
0: نحيدك يا ودنحى
1: يا بعد قاتك
0: قاتك تقول اشتاي اسمعي وما يقدر علي حتى نحيدك خير من قصري
1: قاتك يا بعد مقدامي
0: تضربني
1: هاي ضربت
0: هاي تضربني بكف
1: هاي
0: أدي نايا الذهب نايا الذهب يضرب أصبعي بكف تي بالله سمعنا ما ندخلك في بلاصة ماكنة هاي هاي هاي

0: تربحنا تربحنا وكل حسن ذوق معسكر الترك مسلك كل بلاصة وصبيحية شدي شرطي وسط الشجر أحليلي واش مش التادي ذهبي واش مش التادي يا ذهبي لا روب لا منشي التادي
1: جيبو يا صبيحية جيبو يا الوابس
0: هدو

وش بيشدني وش بيشدني يا ربي حلي وش بيشدني الذهبي تيشوف الكرك الذهبي تيشوف الكرك احلي لا ولد عبدالي احلي وين وينو هونو مصبيحية بسركلين بالكراكة والبشحان بركب على حصانة وخرج وش وش يا ذهبي يا ولد عبدي وين تقتل صبايحي وسط العسكر تقتل صبايحي يا ذهبي على شناو على شناو يا ذهبي توكينا لازم نرجع اي لازم نرجع لبي حسونة ملصقتها بخبر رخاي من يعرف ناية من جيب ليك الخبر اللي مشوف وش عندي بدني وش عندي بدني يا بنوبي وش عندي بدني هاي بنوبي هيا فيك فيك فيك فيك برجع لبيك فيك فيك

0: ربي ربي يحصوني.
1: يا وخي المنوبي ولدي جاي طاير ساقيها على من راسك. يا ستار اصبر ان شاء الله خير. واش يا منوبي؟
0: ربي ربي خبر خايب. ربي
1: خبر خايب. اتكلم هطفل. من هو اللي مات؟
0: ما مات حد هبي، ما مات حد. ما ذهبي ولد اختك ضرب واحد من الصبايحية هبي.
1: الذهبي ضرب صبايحي؟ ما لقيت كان صبايحي هالذهبي. اش باش يحزها طويكينه؟
0: الحكايه اكبر هبي، اكبر. مو صبايحي كضرب الذهبي بكفة الذهبي ما طاقش ودغرة يا هبي.
1: لا حول ولا قوة الا بالله.
0: الصبايحي شخر منه وتكه، والصبايحية والعسكر دزوا منه، بعدهم البشحام بسركلوا الهنشير وحاصروا الذهبي وهزوه.
1: وش العملة يا مسكين؟ وش العملة؟ من قبل المنتحنين غدروك ما كنت شفتين. ما تقتش الذل ها؟ وانت ولد أصل، ما الذل؟ يا ولد أختي الراح الراحة منوبي، ربي يلطف بيك. هالذهبي عامل عامل

0: هذا اللي مازال واحد من الرعاه يضرب صباحي وانا واقف.
1: اش عامله لاباس؟ ماشي جاي ماكش قد بعضك. مدام سيدنا البي مش هوني، مازال في الجزائر ما نحبوش مشاكل تتسبب في القلق العربان والشيء يخرج على السيطره.
0: ما هو ذاك اللي مسافرني انا ولا راني قصيت راس رواتي؟
1: اه شكون شبيك متغشش؟ اش ثم اش صار؟ شكون اللي قص له راسه؟
0: غشير تعرض لنا في الثانيه وقتل لي واحد من الصبيحيه قص في سجره ترميه عليه يا اخي. صبيحي ضربه بكف وما تراك انك شاكش وخاجه تتهدر تفقست عينيه وتغر واحد من الصبيحيه. قد ما حاولنا قد ما حاولنا ما نجمناش نمنعوه.
1: اه هذه حاجه من الحاجات في العربان اللي لازم نقراوه لحساب.
0: هي فهمت قصدك. عزة النفس ما يتحملوش الاهانه.
1: شدوه ولا هرب؟
0: هاكا مطيش في الكراكه حشاك حتى يعمل ربي.
1: خليه حتى يرجع سيدنا. انت تعرف الاوضاع يا باش حامد؟
0: نعرف ما توصيتي مع الانواح.

0: شكون شاف يا جايتني البيت يا مرحبا يا مرحبا.
1: تي وينك يا ليلة العرايس؟ وين مشيت؟
0: واه شيف يا مستعرف اللي انا ليله العرايس نهار المبروك نهار السعيد كسبه يا هبه.
1: بعد اللي سيدنا البي مشي لتزير من هوني وانت ما عادش تظهر، قلت يا خليني نشوفك الجاريه اللي ديما نغرى منها الصاير فيها بعد سيدنا.
0: انت جايه تنسنس يا مهبوله بعد ما رايت خير الدين يكلم فيا وانا في البركونه، مش هكا يا شافية؟
1: اوه علي ديما ظنك خايب يا زنايخه وراسك انا مخي نظيف.
0: انفادلك عليك يا مغبونه، تشبيك في ساعه تصدق؟ انا الحقيقه توحشت سيدنا، توحشت برشا يا شافية.
1: محسوب كان انت جريتو تيمور كنا في الهوى سوا.
0: لا لا لا، كل حد وجوه كل حد وقبوله. على قليله انا اللي راني يهواني.
1: تقصد خزنه داره؟ ليش بيه خير عميل دونيه في الظاهر صاحب الضايل على البي وعلى الشعب، واللي قالك وزير كبير يرقد ويقوم بهمم تونس وما يخمم كان في مصلحتها، وهو واحد حرايمي متهمه كان مصالح ومصالح سيادو.
0: اش بيك تراه تكلم وتتقرب لك وهو هكا ميل؟ يا ليلى
1: المجاملات لازمة، وهوك ربي عارف النوايا وما تخفي عليه خافية.
0: يقوى عليك ربي يا شافية، انا نعرف هذا الكل من حصدك ليا، ولي تغرم بيا ما تطيقش ريحتو، انا نعرفك حسودية.
1: والله يخمم كيما تحب وفسر كيما يظهر لك، انا اللي في قلبي

0: تربطت على صغرة كركروه ولد الحرام.
1: ما تبكيش يا فضة بنيتي، ما تبكيش، الذهبي ما يستهلش غير لزوليه صبايحية. قال لي ما هوش ناوي يقتل الصبايحي، لم كنتي هو اللي ضرب بكف يا أخي، تغشش وما قبلش الظل، ترمي عليه وضربة ضربة ماكلة. لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: واش الحل أبي؟ تخلي وليد أختك ملوح في الكراكة.
2: واش عنده يعمل فضة بنيت؟ لا بيقتل قتل.
1: لا يا منيش مسلم هزعرة، منيش مسلم هفضة.
2: وش ناوي تعمل حسن؟
1: ناوي نمشي لعلي بن غلاهم.
2: لا حسون، حتى كان هربوهم الكراكة عسكر سيدنا البي وصل ليه ويقتله. احنا نتوسلوا سيدنا إليك شي يسخب ويعفو عليه.
1: لا لا همراه، الذهبي ثابت عليه التهمة، كان من هربوهش يموت. افهميني هزعرة، افهميني.
3: زنيخة تعرفش حلمت البارحة؟
4: إن شاء الله خير.
3: أنا وانتي في خيار الخير. أهو كما ديتي دي للسماء، اختفت نجمة من نجمات، أما كانت سخونة برشا، لا هي رطبة ولا هي حرشة. أنا تقويت عليها بسوابعي، يا أخي لقيت سوابعي ولا وحشرة سوابع.
4: أي
3: بالحق يا زنيخة. والله بالحق.
4: اسمعني اسمعني اسمعني يا شيفيا، ما تعملنيش كراكوز بهي، نفهموا بعضنا رانا.
3: كراكوز راهي لعبة صغار، اتفدليك وذمار يا زنيخة.
4: انا قاعدة نقشر في اللوز وكلمك الماست علي ملزوز.
3: بيناتنا عجبتني حكاية الكراكوز. يعطيك خير من العبد المنبوز يا زنيخة.
4: منيمة منيمة يا شيفية، ما تخش في بالك، تي محسوب كنعامة، كي ترى الخير جايك في حمل تخبي راسك في الرمل.
3: يا للا، رأيت روحي في منامي ملهوفة، مكتفة في بلاصة مكشوفة، العس عليا وانا مخطوفة، رعشت ومت من الخوف.
4: يحكيلي يحكيلي شعمل، نعرفك بهلولة، اما الحق زامرة. لي والله زامرة.
3: لا يعطيك الصحة زامرة. اسمعني، انا نحبك ديما هكا دبلوماسية في حديثك ليا يا زنيخة.
4: دبلوماسية زعمة زعمة، تعرفش معناها دبلوماسية يا غلبة.
3: صحيتك صحيتك يا فيلسوفة زمانك.
4: انا اللي نعرفه دبلوماسية معناها دوبل، يعني بوجهين، سيق في بلاده وسيق في بلاد الناس. وميسي معناها على بكري، سريع على الفجيري يا شيفيا، تقول انت بوجهين على خوان.
3: يعطيك يا زنيخة.
4: شيفيا قل لي يا اخي، شتعمل بالمراية من غير فلاية؟
3: خليني نشوف روحي في المراية يا ديني، تيهاني قمرة ضوية، مانيش خايبة ومانيش بلا ساقين عايبة. الحوت عليك يا شافية، الوجه ضوي والخد استوي. يا حسرة، كي كنت صغيرة كيراوني غيروا مني، يقولوا محلاها هالطفلة، مصابها كل ليلة في حفلة. يا للا، أراو أفكاري حبيل مكتفتني، والعيب اللي مسكتني يا زنيخة.
4: يقوى عليك ربي يا شيف يا مقوي.
5: كنتم مع باي شعب علي بن غذاهم، بطولة
6: حداد بوعلاج، محمد السعيد، عزيزة بولابيار، زينب أمين، زهير الرايس، أميمة المحرزي، شهاب شبيل، جمال المداني، لحبيب بالحارث، خالد ناصف، وسحر الورغي.
5: ضيوف الشرف
6: فتحي المسلماني، فاطمة الحسناوي، حمدي حدة، وعبد الرزاق جاب الله.
5: تمثيل
6: كمال بن جيمة، سونيا أبو عمراني، يسرى ترابلسي، منصف المعروفي، منصف بالعربية، وليد الغربي، ومجدي المحجوبي.
5: هندسة الصوت لسعد الدريدي، توظيف إدريس الشريف، ساعد في الإخراج توفيق البحري. باي الشعب علي بن غذاهم، تأليف جلال الدين بن ميلود التليلي. مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: نور الورى نور الورى نور الورى نور جميع سرائري، الله طرا واطلق في المديح لسان.

0: يعني.
1: محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى، علم على رمز، ووصف على إمام، جمع المحامد وحاز المكارم، واستولى على القيم، وتفرد بالمثل. محمد

يكن أينما كان، حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي، وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة. فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. سيدي يا رسول الله، زمانك بستان وعهدك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر. وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. سيدي يا رسول الله، أنت لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر. تعاودني ذكراك كل عشية، ويورق فكري حين فيك أفكر. وتأبى جراحي أن تضم شفاهها، كأن جرح الحب لا يتخثر. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم.

0: Radio Exterior de España.
1: Emisión en árabe.
2: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
3: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
4: حين توفي الدكتور حسن حنفي في 21 من أكتوبر تشرين الأول من عام 2021 كتبت عنه المستعربة الإسبانية المعروفة لوث غوميث مقالة في جريدة البايس، وهي واحدة من كبريات الصحف الإسبانية. كان عنوانها توفي حسن حنفي فيلسوف الإسلام الثوري والعالمي، وكان عنوانها الفرعي واجه المفكر المصري الطبقة الدينية التقليدية وتحيزات المركزية العرقية الغربية. ولعل الدكتور لوث غوميث تشير هنا إلى مشروعيه الكبيرين، مشروع التراث والتجديد ومشروع علم الاستغراب. كانت الفلسفة لدى الدكتور حسن حنفي عملا مترابطا في الحياة، معرفة تسعى إلى مساءلة الواقع وإصلاحه. وكما يقول الدكتور حسن حنفي، فإنه لا يفرق بين هموم الفكر وهموم الوطن، ولا بين العالم والمواطن. فعصره وجيله وزمنه هو المادة العلمية التي يعمل عليها، ويكتشف التراث أيضا مخزونا نفسيا موروثا فيه. فلنستمع إلى جزء من إحدى محاضرات الدكتور حسن حنفي.
5: اسمحوا لي أن أعرض الموضوع في فلسفة الدين، ربما أنا أضيف في فلسفة الدين بين تعدد الحضارات أو بين حضارتين، فلكل حضارة فلسفة الدين. لا توجد فلسفة الدين واحدة نمطية لكل الحضارات، وهو ما أشعر به أحيانا عندما نتحدث عن فلسفة الدين في الحضارة الغربية. مثلا في الصين الكونفوشيوسية، هذا دين أم فلسفة؟ لا تعرف اللغة الصينية كلمة دين، لكنها تعرف كلمة أخلاق، وتعاليم كونفوشيوس لا تتعرض للغيبيات كما نفعل نحن، إنما تتعرض كيف يكون الإنسان كاملا، كيف يعامل أسرته، كيف يعامل مجتمعه، كيف يعامل الدولة، أيه أخلاق العملية. فكيف تقيم فلسفة الدين بالمعنى الذي نعرفه نحن عند هيجل في الصين وكذلك الهند البوذية؟ هل هذه فلسفة أم دين؟ نفس الشيء في الصين، البوذية هي كيف يستطيع الإنسان أن يسيطر على انفعالاته بحضور قيمة كبرى في العالم، وبالتالي لا يوجد فكر نظري يسمى فلسفة الدين. وكذلك المانوية، الصراع بين الخير والشر، هذا صراع أبدي. وحتى عند اليونان الذين عادة ما نؤرخ بهم، لا توجد كلمة للفظ الدين في اليونانية، في فلسفة، في فيلوسوفيا. الدين كلمة لاتينية ريليجيو، نظرا لدخول المسيحية في الحضارة الرومانية. لكن اليونان لا يعرفون ماذا يعني الله، يعرفون العلة الأولى، يعرفون قدم العالم، يعرفون فناء الأجساد، وهي الأشياء التي أرعبت الفلاسفة والمتكلمين.

0: الدكتور حسن حنفي بالقاهرة في 23 من فبراير شباط من عام 1935، وتخرج في كلية الأداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1956. سافر إلى فرنسا في العام نفسه لمتابعة دراسته، حيث حصل على الماجستير ثم درجة الدكتوراه من جامعة السوربون عام 1966. وابتداء من عام 1967 عمل مدرسا بكلية الأداب جامعة القاهرة في الفترة من عام 71 إلى عام 1975. عمل في جامعة تيمبل بالولايات المتحدة، ثم عاد لجامعة القاهرة في الفترة من عام 76 إلى عام 1981، وانضم خلالها إلى حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، وهو الحزب اليساري المعروف. في سبتمبر عام 1981 فصل من الجامعة مع من فصلوا من أساتذة الجامعات الذين عارضوا معاهدة السلام مع إسرائيل، ولكنه عاد إلى الجامعة في إبريل من عام 1982. وعمل حسن حنفي بجامعة محمد ابن عبد الله بفاس لمدة عامين بين عامي 1982 و1984، ثم بعدها انتقل للعمل بجامعة طوكيو باليابان في الفترة بين عامي 1984 و1987، كما عمل مستشارا لبرامج البحث العلمي لجامعة الأمم المتحدة في طوكيو. أيضا عاد حنفي إلى القاهرة عام 1987، حيث أشرف مع آخرين على إعادة تأسيس الجمعية الفلسفية المصرية عام 89، وشغل منصب السكرتير العام للجمعية منذ هذا التاريخ كما ورد في موقع فلاسفة العرب. نستمع الآن إلى مداخلة الشاعر والكاتب والمترجم المصري المقيم في كندا الأستاذ ياسر عبد اللطيف.
1: تخرجت من قسم الفلسفة في جامعة القاهرة عام 1994. أستطيع أن أقول أني درست على الدكتور حسن حنفي لمدة تقارب 10 سنوات متصلة ما بين سنوات الليسانس والسنة للدراسات العليا، ثم وصلت بعد ذلك حضور سمناره المفتوح في مكتب القسم بالكلية لبضعة أعوام حتى توقف السمنار بما يشبه القرار الأمني من الأمن، إذ استصدرت الجامعة قرارا بمنع منصب الأستاذ غير المتفرغ. توقف ذهاب الدكتور حسن حنفي إلى مكتب القسم في الكلية، وصار يشرف فقط على الرسائل من بيته. وبالكلام عن الدكتور حسن حنفي فلا بد أن نفرق بين 3 أنماط من دارسي الفلسفة ومدرسيها في الجامعات. فهناك المدرس العادي الذي لا يضيف شيئا إلى البحث في مجاله، وهناك الأستاذ الذي يؤسس مدرسة ويترك خلفه تلاميذ ويترك فيهم أثرا، وهناك في ما يخص الفلسفة بالذات هناك الفيلسوف وهو أعلى درجات التأليف الفكري. ونحن في مصر نتواضع قليلا فلا نطلق لقب فيلسوف على أي مدرس في قسم الفلسفة كما هو الحال في الجامعات الإسبانية، فأي دارس للفلسفة هو فيلسوف عندكم، ولكن عندنا فنحن نفرق بين المدرس وهو المدرس العادي الذي لا يضيف كما قلنا، والأستاذ. وكلمة فيلسوف قد لا يصح أن نطلقها إلا على واحد أو اثنين من المفكرين العرب المعاصرين، وقد يكون من ضمنهم الدكتور حسن حنفي. الدكتور حسن حنفي كان مثالا للأستاذ الجامعي الفذ الحقيقة، وهو كأستاذ من وجهة نظري أهم من كونه مفكرا أو كاتبا في مجال الفلسفة. في فترة دراستي في القسم كان الدكتور حسن حنفي هو رئيس القسم، وكان قد شكل المنهج في القسم بترتيب معين بحيث يتولى هو تدريس مادة أساسية في مشروعه الفكري في كل سنة من سنوات الليسانس. فمثلا في السنة الأولى كان يدرس الفكر الشرقي القديم، وفي السنة الثانية كان يدرس الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام، في السنة الثالثة كان يدرس الفلسفة الأوروبية الحديثة، وفي السنة الرابعة كان يدرس الفكر العربي المعاصر. وبهذا فهو في السنة الأولى بتدريس الفكر الشرقي القديم وبالارتكاز على الفكر الصيني والفكر الهندي والفكر العبراني كما في الكتاب المقدس، كان يربط الماضي بالحاضر. فبينما هو يتحدث عن تاو وعن كونفوشيوس في الفكر الصيني كان يربط هذا بماو تسي دونغ، وبينما هو يتحدث عن البوذا وكريشنا كان يتحدث عن لاندي. وفي علم الكلام كان يرتكز بالأساس على الفكر الاعتزالي، وهو ما يعتبر التيار العقلاني في علم الكلام. وعلم الكلام هو أول درجات التفلسف بالنسبة للعقل العربي المسلم. ثم في السنة الثالثة كان يدرس لنا الفلسفة الغربية الحديثة اعتبارا من ديكارت في القرن السابع عشر، وانتهاءا بالهيجليين الشباب برونو باور وماكس ستيرنر وفيلسوفه الأثير فويرباخ، وبالطبع كارل ماركس. الدكتور حسن حنفي تأثر كثيرا بفكر فويرباخ، وهو يربطه بتيار في علم الكلام الاعتزالي يخرج من لدى متكلم يعرف باسم ابن الأيادي. وجد الدكتور حسن حنفي لدى ابن الأيادي ما يشبه فكرة الاغتراب الديني عند فويرباخ.
0: وتقول الدكتورة يمنى الطريف الخولي عن أستاذها الدكتور حسن حنفي لموقع الجزيرة نت: إنه يتميز عن كل أساتذة الفلسفة بتحقيقه لعالمية واسعة، وإنها دخلت جامعات في أكثر من 30 دولة، من جامعة كيوتو في أقصى الشرق إلى جامعة هاواي في أقصى الغرب، وصولا إلى جامعات نيجيريا وسواها في قلب أفريقيا، ومرورا بالعديد من الجامعات الأوروبية والعربية. وحيثما تحل وترتحل تجد فلسفة حنفي موضع تدريس وإجراء أبحاث ورسائل جامعية وندوات في القارات الخمس التي زارتها، حتى إن جامعة هاواي وهي من أكثر جامعات الولايات المتحدة اهتماما بالفلسفة الإسلامية القديمة أو الكلاسيكية والمعاصرة تنظم برنامجا للدراسات العليا يدور حول التراث والتجديد ونظائره في الفكر العربي والإسلامي. والآن لنستمع إلى مداخلة المفكر والكاتب والناقد المسرحي المصري الأستاذ عبد الناصر حنفي.
2: أتكلم عن العوامل المكونة لمشروع حسن حنفي واللي ممكن يعني نحاول نختزلهم في عاملين: مطلب قراءة التراث، وتيار التأويل الفينومينولوجي، واللي هم تلاقيهم هما الاثنين عند حسن حنفي أو مع حسن حنفي إدى تعيبا لمشروع شكله. أول حاجة مطلب قراءة التراث أو موضوع قراءة التراث، يعني بداية من القرن 19 مع صدمة الحداثة إحنا كثقافة بقى عندنا مطلب رئيسي، وهو الخروج من العالم القديم إلى هذا العالم الجديد. وفي اللحظة دي اللي هو اصطلح على تسميتها بعصر النهضة العربية، كان محاولات استكشاف العالم الجديد متساوقة أو متوازية مع إعادة كشف أو إعادة انكشاف تاريخنا الأقدم، بحيث كان الهدف هو تعزيز محاور التوافق ما بينهم. لكن الوضع ده اتبدل بطريقة درامية جدا بعد مرحلة هزيمة 67، وبقى فيه نظرة لمطلب التوافق بين العالم القديم وعالم الحداثة ده باعتباره مجرد انتقائية أو تلفيق غير مجدي، إما قلناش إن هو كارثة في حد ذاته. وبالتالي بقى فيه تصور إن عالمنا القديم بعدما تم اختزاله يعني بشكل تعسفي داخل مصطلح التراث قام على تكريس إجابات خاطئة وأسئلة خاطئة تجاه العالم. وبالتالي فإحنا علينا إن إحنا نعيد معالجة أو تصحيح الإجابات والأسئلة دي تمهيدا للخروج التام من العالم القديم ده والدخول في عالم الحدث. التصور ده يعني اتشكل حواليه حاجة ممكن نسميها برزخ مؤقت، يعني إحنا بقينا في منطقة أمام بين عالمين، نحن تماما في العالم القديم ونحن تماما في العالم الجديد. ده اللي خلى مشاريع قراية التراث تحولت في فترة السبعينات والثمانينات لرهان مركزي جدا ورئيسي ومحووس بنفسه باعتباره ان هو اللي هيعمل النقلة التاريخية او الحضارية دي. ودي الفترة نفسها اللي حسن حنفي عاد تقديم نفسه فيها باعتباره واحد من اهم قراء التراث ده. المنطقة التانية التكوينية بالنسبة للمشروع هو المجال الفريمنولوجي. فترة نهاية الخمسينات اللي حنفي سافر فيها فرنسا عشان يعمل الدكتوراه بتاعته واللي تلقى فيها تدريبه الأساسي باعتباره محلل فريمولوجي، الفترة دي كانت بتشهد حالة من النكوص أو على الأقل فتور إبراهام الهوسيلي، إبراهام الهوسيلي يعني، تجاه مهمة استكشاف وتشغيل اللي أنا بسميه حقيبة البدهات اللي هي ليها طابع ديكارت شوية، اللي ممكن تدينا القدرة على ان احنا نقدم وصف شامل ومتماسك للعالم بطريقة تخلي الفلسفة او الفريمولوجيا تحديدا علم دقيق وصارم. وده على فكرة احد عناوين كتب هوسيل. ويمكن النكوص ده او الفتور ده تجلى بشكل عنيف مع المانيفستو اللي هيتجري الشهير حوالين نهاية الفلسفة ومهمة التفكير، واللي كرس لتحول الفيمولوجيا من منهج وصفي خالص ومنضبط إلى جعبة من الأدوات والتقنيات اللي ممكن استخدامها بأريحية لصالح ألعاب إعادة القراءة والتأويل. ويمكن المناورة دي مفيدة في وقتها، أو كانت مفيدة في وقتها أو في السياقها اللي بيحاول منازعة أو اللي كان بيحاول منازعة الوجه القاسي والبغيض اللي أصفر عنه عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية باعتبار ان تكسير او يعني تعديد القراءات والتأويلات ده ممكن ان هو يكون شيء واعد بانكشاف ما لم ينكشف بعد في العالم، او شيء بيوعد بانكشاف ما لم ينكشف بعد في العالم. ويمكن برضك نراهن على انه ممكن يستجلب بعض القدرة او الجرأة على اقتحام المناطق النائية والمعتمة والمتناهية الصغر اللي موجودة في العالم واللي ممكن انكشافها يغير طريقة نظريتنا للعالم. بس من المؤكد ان الرهانات دي هتفقد كتير من زخمها اذا ما تم استخدامها او اذا تم اقحامها على مطلب زي المطلب بتاعنا بتاع برزخ التراث دوت، اللي هو مفروض ان هو يعمل جسر نظري صلد نطلع عن طريقه من عالم لعالم.
0: من بين أعمال الفيلسوف الكبير الدكتور حسن حنفي نجد التراث والتجديد، ومن العقيدة إلى الثورة في 5 أجزاء، ومن النقل إلى الإبداع في 9 أجزاء، ومن النص إلى الواقع في 2، ومن الفناء إلى البقاء، ومن النقل إلى العقل ويقع في 3 أجزاء. لنستمع الآن إلى مداخلة المفكر والباحث في الفلسفة الإسلامية الأستاذ أحمد سعد زايد.
3: الدكتور حسن حنفي الله يرحمه كان من أهم دكاترة الفلسفة في القرن 20 وأوائل القرن 21. أنا عرفته أول مرة لما كنت طالب في جامعة الإسكندرية وبقوم بنشاط في اتحاد الطلاب، وقام الدكتور بعمل محاضرة في أواخر الثمانينات أو التسعينات لا أذكر إمتى بالضبط، وكانت في نادي أعضاء هيئة التدريس، وكان الدكتور بيقول أفكار تختلف مع المعهود في الأوساط الدينية التقليدية، يعني في سواء في الأزهر أو في غيره، وطبعا تتناقض تماما مع الفكر الإسلامي الأصولي المتمثل في التيارات السلفية وحتى نوعا ما التيارات الإخوانية. وكان ينظر إلى الدكتور حسن حنفي في ذلك الوقت إن هو يعني شبه فارق فودة في توجهاته من الحالة الدينية. لكن طبعا هو كان الدكتور حسن حنفي له مشروع كبير جدا وضخم جدا في تأويل التراث وكتبه الكثيرة حوالين من العقيدة للثورة وقراءة يعني ماركسية للإسلام وقراءة إسلامية للماركسية. وهو يعني طبعا الروافد بتاعت حسن حنفي نشأ يعني قريب من تيارات الإسلام السياسي، خصوصا جماعة الإخوان المسلمين ورموزها، وكمان كان قريب جدا من تيارات اليسار، وكان من أساتذته وأصدقائه اللي اعتز بيهم الدكتور محمود أمين العالم. وكان يعني يقال على الدكتور حسن حنفي انه يعني كنوع من السخرية انه هو يشبه البطيخة، اخضر من بره واحمر من جوه، شبهه بذلك بعض الكتاب الاسلاميين وحتى اليساريين، باعتبار انه هو بيحاول يعني زي ما بنقول كده يؤسلم اليسار ويجعل اليسار وقيم اليسار وأفكار اليسار حول العدالة الاجتماعية، حول التفاوت الطبقي ومشكلاته، يكسوها بكساء من التراث الإسلامي. وطبعا ده يعني كان نتيجته إن لفظه النقيضان، يعني سواء كانت التيارات اليسارية أو التيارات الإسلامية، فلم يكن الدكتور حسن حنفي مقبولا من كليهما. وكان هو أيضا صاحب فكرة اللي هي اتنشرت عنها مقالات في عدة مجلات، منها حتى بعض المجلات الإسلامية ذات الطبيعة التقدمية في السبعينات، حول فكرة اليسار الإسلامي، وأن لا بد من تثوير الإسلام اللي هي الثورة التي تؤدي إلى العدالة الاجتماعية، مش القضية الإسلامية التي كان يدعو إليها الإخوان وعلى رأسهم سيد قطب في الستينات بقضية الحاكمية. يعني حسن حنفي كان شايف قضية الحاكمية قضية تافهة وقضية لغير ذات جدوى، وإن احنا لابد إن احنا نهتم ب قضايا المجتمع الحقيقية، ولا بد من تسوير التراث لتحقيق ذلك. حسن حنفي يعني ممكن تتفق أو تختلف معه، لكن قدم مشروع فكري مهم أثر في كثيرين، لعل من أبرز اللي تأثروا به كان الدكتور نصر حامد أبو زيد وآخرين. هذه المدرسة اللي نشأت من أفكار حسن حنفي، واللي هو استقاها من تيارات موجودة أوريدي في الغرب التي تحاول هي مسألة التوفيق بين التراث وبين الدين وبين الفكر العقلاني، خصوصا أستاذ الدكتور حسن حنفي الشهير بول ريكور. وممكن نقول إن حسن حنفي كان إيمانه الديني العقل فيه يسبق النص.
0: ونختتم حلقتنا بمداخلة الكاتب والروائي المصري الأستاذ حمدي الجزار.
4: لا شك أن الأستاذ الدكتور حسن حنفي مفكر كبير وترك أثر عظيم في الفكر العربي المعاصر من خلال مشروعه الفكري الكبير التراث والتجديد. في هذا المشروع هناك ثلاث جبهات رئيسية. الجبهة الأولى هي التراث، أي كل ما ورثناه عن الأسلاف من فكر ومعتقدات وسلوك، وهو يسميه التراث الحي المخزون النفسي للجماهير. هو يبحث فيه عن أسباب التخلف الحاضر مدفوعا بالسؤال القديم المتجدد، لماذا تخلفنا وتقدم الآخرون؟ فيضع هذا التراث موضع البحث والتحليل والمراجعة. هذه هي الجبهة الأولى. الجبهة الثانية التي ركز عليها وأنتج من خلالها كتابه الكبير مقدمة في علم الاستغراب هو الغرب. فكما أن الغرب وضع الشرق والحضارة العربية والإسلامية موضع البحث والدراسة، هو أيضا يضع الغرب موضع البحث والدراسة والتحليل، باحثا فيه عن مصادر القوة والتي يمكن أن نستفيد منها. هاتان الجبهتان لهما ثمرة في النهاية، وهي الواقع المباشر الذي تحياه الأمة العربية والإسلامية. هذا هو السؤال الكبير عند حسن حنفي، سؤال التقدم والتخلف. ومن خلال مسيرة حياته ومسيرته الفكرية، هذه الجبهات الثلاث الحياة موجودة في سيرته، في حياته. هو طبعا حصل على رسالة الدكتوراه بتاعته من فرنسا، من السوربون، ودرس في الجامعات المصرية والعربية وأيضا في الشرق في اليابان مثلا. فمن خلال سيرته نستطيع أن نرى هذه الجبهات الثلاث أيضا. وفي مؤلفاته هناك ثلاث جبهات أيضا. هو عنده ثلاث أصناف من الأعمال، أعمال يسميها أعمال للقارئ العام، موجهة للقارئ العام، زي دراسات فلسفية، زي دراسات في الفلسفة المعاصرة وغيرها، أعمال للخاصة زي مشروع التراث والتجديد، وأعمال يسميها لخاصة الخاصة. الحقيقة هو كان لديه أيضا مأزق الذي واجه نخبة المفكرين العرب خلال القرن العشرين كله، هو الجمهور المحدود. يعني هو كان يقول مثلا أنه يريد أن يكون له جمهور الشيخ محمد متولي الشعراوي، ولذلك كان يكتب في الصحف والمجلات، وكان يدخل في المساجلات آملا أن يصل إلى جمهور ليكون مؤثرا في الواقع. ولكن التأثير الأكبر بالطبع كان في الباحثين والدارسين للفلسفة، وأنا أعد نفسي واحدا من تلاميذي، تتلمست على يديه خلال دراستي للفلسفة بقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة، والحياة كانت من أروع ومن أجمل سنوات حياتي. الدكتور حسن حنفي فيه جانب الحياة عظيم، يمتلك كاريزما خاصة جدا كمحاضر، وأنا أتخيله الآن خلف منصة التدريس وأمامه ثلاث كتب مفتوحة بالعربية والإنجليزية والفرنسية. محاضرة الدكتور حسن حنفي ليست محاضرة عادية، بل هي عرض مسرحي، فيلم يمتلك قدرة على الإلقاء، يمتلك قدرة على تجسيد الأفكار الفلسفية بشكل مسرحي، كأنك تشاهد فيلما أو مسرحية أو شيئا من هذا القبيل.
0: قدمنا لكم من إذاعة إسبانيا الخارجية هذه الحلقة من سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، عن الفيلسوف المصري الكبير الراحل الدكتور حسن حنفي، بالتعاون مع أسبو وكوبيام. من إعداد وتقديم أحمد يماني، ومن الهندسة الإذاعية خوان موريو.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، مستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم اليوم تفسير سورة الملك، ونبدأ على بركة الله تعالى من الآية 16. فبعد بيان الأدلة على علم الله وقدرته لترهيب الكافرين وتخويفهم، أورد الله أدلة أخرى بقصد الوعيد والتهديد، فقال عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. صدق الله العظيم.

في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أي أأمنتم أن يخسف ربكم بكم الأرض كما خسفها بقارون بعد أن جعلها لكم ذلولا تمشون في مناكبها؟ أأمنتم أن يزلزلها بكم فيقلبها عليكم عاليها سافلها فإذا هي تتحرك بكم حين الخسف وتضطرب بكم ذهابا وإيابا كما تضطرب السفينة في البحر إذا هاج وماج؟ والمراد بهذا الاستفهام الوعيد والإخبار بأنه تعالى قادر على تعذيب من كفر بالله وأشرك معه إلها آخر. قال ابن عباس: أأمنتم من في السماء إن عصيتموه؟ ونظير الآية قوله تعالى في سورة الأنعام: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. ولكن من لطفه ورحمته تعالى بخلقه أنه يعفو ويصفح ويؤجل ولا يعجل، كما قال تعالى في سورة فاطر: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ثم انتقل تعالى من الوعيد بهذا إلى الوعيد بوجه آخر فقال: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، أي بل هل أمنتم ربكم الله الذي هو في السماء كما تزعمون، وهل أمنتم سلطانه وملكوته أن يرسل عليكم ريحا فيها حصباء أي حجارة صغيرة كما فعل بقوم لوط وأصحاب الفيل بمكة؟ وحينئذ تعلمون إذا عاينتم العذاب وشاهدتموه كيفية إنذاري وعقابي لمن خالف وكذب به، ولكن لا ينفعكم هذا العلم. ونظير الآية قوله تعالى في سورة الإسراء: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ والخلاصة: كيف تأمنون من في السماء أن يصب عليكم العذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم وقد ذلل لكم الأرض وزين لكم السماء بمصابيح؟ فإذا لم تشكروا النعم فأنتم حريون بأن يرسل عليكم النقم. ثم ذكر الله تعالى الكفار بعذاب الأمم المتقدمة ولفت أنظارهم إلى ما حل بالأمم قبلهم لعله يكون فيه مزدجر، مؤكدا تخويف الكفار بالمثال والبرهان. أما المثال فهو قوله تعالى: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أي إن الكفار الذين كانوا قبلهم والذين كذبوا الرسل شاهدوا أمثال هذه العقوبات بسبب كفرهم كعاد وثمود وكفار الأمم، فحاق بهم سوء العذاب ما لا مرد له وحل بهم من البأس ما لم يجدوا له دافعا على شدة هوله وعظيم فظاعته. وانظروا كيف كان إنكاري عليهم بما أوقعته بهم من العذاب الشديد، وفي هذا تهديد للمكذبين وتسلية للرسول على موقفهم منه.

0: ذاك هو المثال. أما البرهان فقد ذكر تعالى عدة براهين على كمال قدرته، مما يدل على كونه تعالى قادرا على إيقاع جميع أنواع العذاب بالكفار. وهذا هو البرهان الأول، قوله تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، أي ألم يدقق النظر ليعرفوا عجيب صنع الله الذي يتصرف وحده في مخلوقاته كأحوال الطير عند طيرانه؟ أغفلوا عن قدرتنا ولم ينظروا إلى الطير فوقهم وهن باسطات أجنحتهن في الجو حين طيرانها تارة وقابضات لها أخرى، تناسق عجيب وحركات منتظمة متناهية في الدقة والترتيب. وما يمسكهن في الهواء عند الطيران وعند القبض والبسط إلا الإله الرحمن القادر على كل شيء بما سخر لهن من الهواء برحمته ولطفه، وخلقهن على أشكال وخصائص هو العليم بها، وألهمهن حركات تساعد على الجري في الهواء المسافات البعيدة لتحصيل أقواتهن والبحث عن أرزاقهن. وهذه الآية مستمعي الكرام فيها دليل على تصرف الله في مخلوقاته وعلى عظيم قدرته وعلى لطفه بالكائنات الضعيفة. ونظير الآية قوله تعالى في سورة النحل: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بعد هذا بين تعالى علة هذا فقال: إنه بكل شيء بصير، أي إنه سبحانه عليم بصير بما يصلح كل شيء من مخلوقاته، لا يخفى عليه شيء من دقائق الأمور وعظائمها، فيعلم كيف يبدع خلقها على السنن التي هو عليم بفائدتها لعباده. والخلاصة: إنكم رأيتم بعض العجائب التي أبرزناها والحكم التي أظهرناها، فهل أنتم آمنون أن ندبر بحكمتنا عذابا نصبه عليكم صبا؟ والحال أنه لا معقب لحكمنا ولا دافع لقضائنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

أتعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

صدق الله العظيم. وبعد أن بين الله تعالى للمشركين عجائب قدرته فيما يشاهدونه من أحوال الطير، وبعد أن وبخهم على ترك التأمل فيها، وبخهم على عبادتهم غيره، فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. صدق الله العظيم. يرد الله تعالى على المشركين الذين عبدوا معه غيره، فيقول منكرا عليهم ما اعتقدوه، ومخبرا أنهم لن يحصلوا على ما أملوه: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. جند أي عون، أي بل من هذا الذي يعينكم في دفع العذاب عنكم إذا أراد الله بكم سوءا؟ الواقع أنه ليس لكم من دون الله من ولي ولا واق ولا ناصر لكم غيره، وأنتم في زعمكم أنكم محفوظون من النوائب بحفظ آلهتكم لا بحفظ الله لكم، أنتم في ذلك في ضلال مبين، وقد أغواكم الشيطان وغركم بهذه الأمان الباطلة بأن العذاب لن ينزل بكم، فلا عذاب ولا حساب، وهذا ظن خاطئ، وستفاجؤون يوم الحساب بأنكم قد غرر بكم وأنكم قد استكبرتم عن الحق فوقعتم في العذاب، وأنكم قد تعلقتم بأوهام. فالآية مستمعي الكرام رد على

الذي وسعت رحمته كل شيء، وسعت البر والفاجر والطير في السماء والأنعام في الأرض. ثم انتقل تعالى من توبيخهم على دعوى أنه يوجد ناصر سواه إلى توبيخهم على ادعائهم وجود رازق غير الله، وأن الأصنام مصدر جميع الخيرات لهم ودفع كل الآفات عنهم، فقال عز وجل: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، أي بل من ذا الذي يرزقكم إن منع ربكم عنكم أسباب رزقه من الأمطار وغيرها، أو أوقف الهواء فلم تجري الرياح. والمعنى إنه لا أحد يعطي ويمنع ويرزق وينصر إلا الله عز وجل وحده لا شريك له، وهم يعلمون ذلك ومع هذا يعبدون غيره. لذا وصفهم تعالى بقوله: بل لجوا في عتو ونفور، أي إنهم يعلمون ذلك حق العلم ومع ذلك يعبدون غيره، فما هذا منهم إلا عناد واستكبار ونفور عن قبول الحق، وقد تابعوا طريقهم في طغيانهم وإفكهم وضلالهم ولم يعتبروا، لم يتفكروا. إنهم لا ينتفعون بالمواعظ ولا بالأدلة لأنهم متمادون في تكبرهم وطغيانهم وهروبهم من الحق وإعراضهم عنه، وهم مصرون على ذلك. وما جرأهم على هذا إلا الشيطان الذي غرهم بوسوسته، فظنوا أن آلهتهم تنفعهم وتدفع الضر عنهم وتقربهم إلى الله زلفى. الآيتان مستمعي الكرام تدلان على أنه لا ناصر ينصر من عذاب الله ولا رازق يرزق غير الله إن حجب رزقه عن مخلوقاته. ثم ضرب الله مثلا للمؤمن والكافر أو الموحد والمشرك فقال: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أرأيتم حال المؤمن والكافر، فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشي مكبا على وجهه، أي يمشي متعثرا في كل وقت منحنيا غير مستو، لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب، بل هو تائه حائر ضال. أهذا أهدى أم ذلك المؤمن الذي مثله كمثل من يسير معتدلا ناظرا أمامه على طريق مستو لا اعوجاج به ولا انحراف فيه، فهو في نفسه مستقيم وطريقه مستقيمة سواء في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا يسير على منهج الله وهو على هدى وبصيرة، وفي الآخرة يحشر على طريق مستقيم يؤدي به إلى الجنة. وهذا الاستفهام في الآية المراد منه أن كل سامع يجيب بأن الماشي سويا على صراط مستقيم هو أهدى. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات والله أعلم.

المستمعين والمستمعات، هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم. يتجدد موعدنا في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى لنكمل سورة الملك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

المؤمن شكور على النعمة، يعطى فيشكر، يسدد فيشكر، يفتح عليه فيشكر، يأكل ويلبس فيشكر، ينام ويصحو فيشكر، يمرض فيشكر، يعافى ويبتلى فيشكر، يغتني فيشكر، يفتقر فيشكر. وسنجد

مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

احسن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباحكم سعيد ومرحبا بكم في أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. اليوم تغادر أولى رحلات الحجيج التونسيين إلى البقاع المقدسة. وفد رفيع المستوى من البنك الدولي للتعمير والإنشاء يطلع بصفاقس على سبل الدعم الفني والمالي لعدد من المشاريع المتعلقة بتثمين النفايات وتعزيز مشاريع الاقتصاد الدائري. صفاقس تحتضن اليوم الدورة الرابعة من برنامج صندوق البحث والتطوير والتجديد لدعم الابتكار التشاركي وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية. جمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس تنظم اليوم ندوة صحفية للإعلان عن أبرز محاور الدورة 15 للصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية التي تنطلق يوم 13 مايو الجاري. البنك المركزي يعلن عن تكليف فريق عمل لإعداد خريطة طريق لإنعاش تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. لجنة الصحة بالبرلمان تستمع اليوم إلى النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة حول مقترح قانون يتعلق بصناعة المكملات الغذائية. في العالم إيران تدرس المقترح الأمريكي لوقف الحرب وتؤكد أن العبور الآمن والمستقر من مضيق هرمز سيصبح ممكنا وفق إجراءاتها، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع نهاية قريبة للحرب. غارة صهيونية جديدة تستهدف فجر اليوم جنوب لبنان وتوقع عددا من الشهداء والجرحى، وجيش الاحتلال الصهيوني يعترف بإصابة 7 من جنوده في هجمات بمسيرات لحزب الله في المنطقة. نهاية هذا العرض الإخباري، والكلمة مباشرة لهند في أحلى صباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8
0: عشرة ديمة.

0: أحلى صباح الأحلى ناس مع هند الأسود.
1: نهاركم زين، أهلا وسهلا بكم الناس الكل، صباحكم مبروك اللي سمعوا فينا توا واللي في الثنية إن شاء الله يا ربي طريق سليمة. اليوم نتقابلوا بتاريخ 7 مايو 2026 ميلادي الموافق ل 20 ذو القعدة 1447 هجري. اليوم نوصلوا بكم 69 يوم في فصل الربيع، شروق لهذا اليوم كان على الساعة 5:02. بعد شوية نبدأ في أوقات الصلوات، الظهر إن شاء الله بشكون في نص النهار 21 دقيقة، العصر 53 دقيقة، المغرب 17 دقائق، والعشاء 48 دقيقة. تعرفوا ليامات هذوما الناس الكل تاخذ في احتياطاتها، خاصة بالنسبة للناس اللي عندهم ربما حاجات جديدة قاعدين يرجلوا فيها، فما صيانة لبرشة عمارات، فما صيانة لبرشة طرق، نعرفوا فما أضواء اللي هي زادة مش في وقتها قاعدة تحلو، فما أوقات اللي تلقى فيها الضوء شاع الليل ونهار. أكيد نقول أمس حي البحري كلموا فيها، قولوا لي علاش بديت من البداية، لأنه برشا مساجات حبيت نوصلها اليوم الصباح للناس الكل اللي تسمع فيها. أمس مثلا حي البحر يقولوا لي توصلنا قديش من نهار وإحنا عايشين عشويات وليل في الظلمة على خاطر الأضواء الكل مطفية. إذا نقولوا حي البحري شوفوا أنتم بشوارع وقديش من شارع، يعني فما مشاكل خاصة بالنسبة للناس اللي تحب تقوم الصباح وتصلي الفجر يخافوا من هيك القافلات الكبيرة متاع الكليب، ومن نسيو جزيدة يجمو حتى بالطرقات الموجودة يتعثروا حتى في الطرقات وتصير برشا حوادث، ربي عافينا وعافيكم الناس الكل. فما برشا عمارات اللي تلقاهم عاملين زيدا دي ليست، يقول لك راك مثلا انا نبدا بعمارتنا اللي يقول لك من 7 متاع الصباح اليوم ل4 متاع العشية راهو الضوء مطفي، يعني اللي عنده ميشلير يخليها محلولة يحلها من توا، ياخذ احتياطاته باش ما يلقاش روحه النهار كامل هو في الدهمة في الظليم. اللي زيدا عنده باركينج يلقى خليه محلول من توا باش من بعد 7 متاع العشية متاع الصباح ما يلقاش الدنيا هكا مسكرة. برشا احتياطات احنا ناخذهم، هذيك علاش محليها النظرة الاستباقية اللي تبدا من الليل، تحضروا رواحكم لأي طارئ وان شاء الله ربي يجيب لنا كان الخير. هند الأسود تحييكم، تحية كبيرة لكيف السمح الموجود معايا، تحية كبيرة لمنعم جمل وسمير طقطق هما اللي موجودين معايا اليوم حتى ل 9 متاع الصباح. مرحبا بكم الناس الكل ونورتونا.

تحية لكل أمهاتنا، لأنه نعرفوا برشا أمهات توا قايمين الصباح على بكري، وخاصة عندهم الباك بلون اللي هو التجربة الأولى بالنسبة لأولاد البكالوريا، باش يقول لك خليني نحضر أولادي نفسانيا باش أنهم يقوموا لباس. أنا أتذكر توا عادة اللي أقبل كنا إذا موجودة قهوة وتبزعت نطيروا بالفرحة، إذا راهي فيه الخير خاصة وإحنا ماشيين الامتحانات. إحنا خارجين فما اللي يخلي الولد طبع السكر، فما اللي يقول لك مغرفة العسل، باش تكون الإجابة حلوة. أيدي والله ساعات نتذكرها نقول هي حاجات الضحك، لكن والله في نفس الوقت كنت تهز النفسية وترفع المورال، وخاصة وإحنا ماشيين نقراو. نعرفوا اللي الأيامات هذوما ربما تعتبر صعبة لأولاد البكالوريا، ما بديوا تذكروا هالأيامات الحلوة السمحة اللي نهار آخر باش تقعد لكم دي سوفينير. وأكيد الباك بلون راهو تحذير للبكالوريا الكبيرة، هو مجرد استاج صغير. ربي ينجحكم الناس الكل، لكل أمهات اللي تعيش الباك واللي تعيش الغسرات هذوما الكل بكل محبة وكل رغبة باش انه تغير حياة صغار هذوكا، ربي مدفن فيسكم، ربي طول في عمركم، ان شاء الله تبقاو ديما تيج على روسنا الناس الكل، لانه نعرفوا اش معناتها الإحاطة اللي تبدا من الصباح والكلمات السمحة ودعاء الخير. ربي ينجحكم ان شاء الله، طريق سليمة ليكم الناس الكل، شوية تركيز وساعة بال ولبس بقدرة ربي. ستاج هذية تعديوه، ماهوش ستاج الوحش الكبير، لا بالعكس باش تعديوه بكل سلاسة. فما اللي مازال راقد حتى وربما تعب من السهرية، ما تسهروش برشا، هذه المؤشرات اللي نقولوها من توا، ما تسهروش برشا، عشان متاع الليل ارقدوا في أقصى تقدير، على خاطر في الأخير راكم باش تقوموا على امتحانات، باش على الأقل العقلية والدماغ يبدأ فرش، باش تستحضروا المعلومات اللي ربما تتخيلوا اللي انتم نسيتوها، اما ما تنساوهاش وقت الورقه تجي. ربي ينجحكم الكل، ربي ينجح حتى لمذتنا في البكالوريا.

تحية لكم الناس الكل، تحية لكل مستمعينا مستمعاتنا. سعيدة مرحبا بك سيدة من اليوم، تقول إن شاء الله نسمع زغروتة في دار أختي سوسن مناسبة نجاح بنتها إن شاء الله لينا باك مات، وإن شاء الله ربي نجحها. سيدة من السعودية نورتنا برشا، تحية كبيرة ليك ولعائلتك. تحية لكل أصدقائنا وصديقاتنا اللي يسمعونا في الصبحية اللي يبدأوا معنا الصباح، واللي أكيد سعيدة جدا بانضمامهم لنا في كل صبحية. نهاركم زين، نهاركم أحلى الأيام. قديش موانسينا في هالصبحية. اسمه محمد الطريقي كيف العادة، عميد الصحفيين منورنا كيف العادة. تحية كبيرة لأصدقائنا وصديقاتنا هند عبيد وسهيلة بن حليمة، يوسف غريبي ومسعود ثريا، عايدة رقيق، عادل دربيل، سعاد المرحبة، وشلا لباس، لميا عزيزة العفيس، فاطمة الدير، سيوى الرزويري، فاطمة جراتي، سلوى مسافر، وكريمة حشيشة، ترابلسي سمية، سيدة جموسي أبو زمعزون، أهلا وسهلا بيك، زهية زنيد، حسني حياة، أم الصديق، ما شاء الله يتبارك الله صباح، لميا عزيز مرة أخرى، عايدة رقيقة، ابتسام الشريف، عبد المولى ربي يشفي الوالدة، كريمة حشيشة، ومجموعة أخرى من الأصدقاء، فاطمة، وبرشا ديكارت بوستال. ما شاء الله ما شاء الله عليكم الصباح، قايمين معانا صباح، إن شاء الله نهاركم كله ربح. ربح زادت ليلي يفوز ميلاد، تقول لي مرحبا بكم مع الصبحية هذه. نجوى فريخة، محسن حمامي، ابتسام، وكل أصدقاء يقولوا اللي عقربي غريبي، يقولوا لي محليكم الصباح كي تبدأوا معانا في الصبحية تحكيوا على حاجات احنا نعيشوهم يوميا. ايه احنا نعيشو تو في البكالوريا، تو كل مرة هكا نجبدو شوية احنا على البكالوريا وعلى الاستعدادات لها. اكيد رهنا عايشين كل دقيقة، واحنا عنا امل باش انه وليداتنا يكملوا المسيرة. تأكدوا راهو ما احناش نسقطوا عليهم احلامنا، كل واحد عنده حلمته وحلمته شاء الله يا ربي تتحقق، لكن في نفس الوقت شوية وصعبيل من ضغطوهمش برشا. لو قهوة الصباح ما خليهمش على عصابهم، يشربوا قهوة الصباح على راحتهم، في نفس الوقت خليوا على ربي وهما راجعوا. ريفيزيون لازمها ديما على بكري، ما يلزمش الواحد يضغط صغير ولا عايشوا في ستريس، خاصة التلفزة لا هذيك لا الخروج لا، راهو ساعات مستحقين هما متنفس حتى على الأقل ساعة في اليوم مش إنهم يغيروا الأجواء. هذه يلزمنا نفهموها على خاطر احنا زاد عشناها قبل، مش من بعد اللي كان نعملوا العكس. يعني احنا ديما نراجعوا صحيح في نهار بنهارو، اذا وصلنا للقاعده هذه تراجع نهار بنهارك وتركز في الامتحان، اكيد راهو الامور تعدى لباس، وان شاء الله بنجاح والتوفيق لاولادنا الكل. صباح نجاح لكل اصدقائنا وصديقاتنا العاديو في البكالوريا، وربي ينجحكم. باك بلون هو التجربه الاولى كما قلت لكم، مازالت البكالوريا اللي هي الاساس، لكن هذه الخطوه الكبيره باش نحيو شويه تراك، نحيو شويه خوف، كل شيء ان شاء الله يتعدى بالسهل. وإذا امتحانات حسيتوها صعبة على الأول، هذيك باش تخليكم تراجعوا حاجات اللي انتم ما تسقطوها ويعيشكم، ما تقولوش هذه الحاجة ماهيش باش تطيح، يجي يطيح لكم كل شيء في البكالوريا. حضروا كل شيء وإن شاء الله ناجحين الناس الكل. بعد شوية نرجع لكم بعد الأخبار ونوصل معكم المشوار حتى 9 متاع الصباح. أهلا وسهلا بكم الناس الكل.

صباحكم سعيد. تغادر اليوم أولى رحلات الحجيج التونسيين إلى البقاع المقدسة من مطار تونس، على أن تغادر الرحلة الأولى الخاصة بحجيج ولاية صفاقس في 1:31 من فجر يوم غد، وتضم 251 حاجا وحاجة. بحث وفد رفيع المستوى من البنك الدولي للتعمير والإنشاء أمس بصفاقس سبل الدعم الفني والمالي لعدد من المشاريع البلدية المتعلقة بتثمين النفايات وتعزيز مشاريع الاقتصاد الدائري. تحتضن صفاقس اليوم الدورة الرابعة من برنامج صندوق البحث والتطوير والتجديد لدعم الابتكار التشاركية وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية. في صفاقس كذلك تنظم جمعية المعارض والمؤتمرات الدولية اليوم ندوة صحفية للإعلان عن أبرز محاور الدورة 15 للصالون المتوسط للفلاحة والصناعات الغذائية التي تنطلق يوم 13 مايو الجارية لتتواصل على مدى 4 أيام. أعلن البنك المركزي التونسي أمس عن تكليف فريق عمل لإعداد خريطة طريق لإنعاش تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. تستمع لجنة الصحة بالبرلمان اليوم إلى النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة حول مقترح قانون يتعلق بصناعة المكملات الغذائية. في العالم تدرس إيران حاليا المقترح الأمريكي لوقف الحرب، هذا وأكدت أن العبور الآمن والمستقر من مضيق هرمز سيصبح ممكنا وفق إجراءاتها، فيما توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية قريبة للحرب. استهدفت غارة صهيونية جديدة فجر اليوم جنوب لبنان وأوقعت عددا من الشهداء والجرحى، في الأثناء اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 7 من جنودها في هجمات بمسيرات لحزب الله في المنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
0: عشرة دايمة.

بكم زين، اهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا بكم ونورتونا اليوم في صبحية اليوم. اكيد برشا مواضيع كنتحطوا عليها نحسوا اللي احنا عايشينها، كيما الواحد كيقوم الصباح صباح على بكري ويقول لك نحب نعمل مرش، هو نصيحة اللي يعمل مرش راهو في العشوية راهو غلط، على خاطر يشبع بالبوليسيون، يشبع بالدخان متاع الكراهب، يعني حكاية غلطة. وقت تمشيو الصباح تقوموا بكري، وقت تبدا هكا مع الفجر 5 متاع الصباح والدنيا ضويت محلاها، على خاطر باش تشموا اكسجين، تتعدى كرهبة ولا اثنين متساش اعتبروها نسمة متعدية، حتى البوليسيون لو كان الموجودة اما راهو قليل برشا، حسوا براحة. ان شاء الله ما تستقبلكمش قوافل الكليب اللي تلقاها منتشرة واللي تشكيو منها برشا ناس، لكن في الاغلب الدنيا كالم، تجمو تمشيو تتحركوا تتنفسوا. حسب العلم يقول لك في دراسات علمية يقول لك وقت تقوم الصباح بكري خاصة بعد الفجر، يعني بعد الفجر تقوم وتمشي وتعمل مارش راهو ما تتعرضش لسكتات دماغية أو قلبية، لأنه الإنسان ينتعش بكل الأكسجين اللي ياخده في ذاك الصباح. انا قلت لكم بما اني نسكن في سنتر فيل جبت لكم وكاني انا عايشه الحكايه، ما باش نقول لكم بالنسبه للي يعيشوا في الغابه صحه ليكم، نعمه من عند ربي كبيره برشا وصحه ليكم. واذا عملتوا المارش في الفجر خاطر بالحق تشموا الهواء، باش تعيشوا الربيع، باش تشوفوا الشجر وهي خضراء، باش تشوفوا نعمه ربي قدام عينيكم الطبيعه، هذيك هو المشهد اللي احنا قرين عليه في الكتب. ونرجع ونقول انا من الناس اللي في الكورال نتعلم في دارنا الجميلة حديقة خميلة، وإحنا عنا محبس حبق ولا نعناع، يعني بعيد كل البعد تلقاه بعد تعيش حاجة أخرى. كنت نشوف الربيع في الكتب، توا الربيع كنشوفوه هكا في الغابة نقولوا ما شاء الله صح عليهم، قديش مستمتعين، عندكم نعم كبيرة استمتعوا بها، الأكسجين، الشمس، الفيتامين دي اللي نشربوا احنا في دي فيتامين ونشريوا في أقراص بالغلاء والكويك كما نقولوا، انتم تجموا تاخذوا كميتكم كاملة من الشمس ومن فيتامين دي اللي تعطيهم لكم الشمس رباني. ان شاء الله يا ربي كل الصحة والعافية لكم الناس الكل ولينا جميعا، وان شاء الله يا ربي نعرفوا كيفاش نستغلوا حياتنا ونعيشوها ونعيشوا نعمها، لأنه كل نهار يتعدى عندي عند برشا ناس، يتعدى عن ناس أخرين مرضى ولا ناقصين فلوس ولا محتاجين، راهو النهار العادي نعمة من نعم ربي الكبيرة، ما تعدتش فيه حتى حاجة خايبة. نقولوا ألف ألف حمد وشكر على عايشنيه احنا في نهارنا. نهاركم زين، نهاركم احلى الايام، هندا معكم حتى لتسعة متاع الصباح.

هيت نحكي لكم على تجربة سمحنا. كل مرة نسمع تجربة حتى من الناس نقول لكم هيت ننقله لكم. إذا ديما نسمع الإنسان اللي يقتصد في المال يعرف كيفاش يعيش، عنده طريقة جميلة برشا يعيش بها، الطريقة هذيك هي اللي تمشيه في حياته كاملة. للناس اللي ما تعرفش تحسبها، وانا بتبيع أنا نقول لكم راني منهم، به برشا أنه نمشيه باللونفلوب الجوابات كما نقولوا احنا كالمظروف، تشريه أو الظرف تشري أنت كالجوابات الكل، تخلي فيهم كل حاجة خاصة بفلوسك المعينة اللي أنت محتاجة. لذلك علاش احنا دو صارت لنا مشكلة في العيد، نعرفوا العيد اللي ما شاء الله ما شاء الله على الأسعار وصلت، يقولوا لي زوز ملايين وثلاثمية، فما اللي يقول لك شريت زوز ملايين وثمانين، إن شاء الله كل عام هو حي بخير وإن شاء الله يا ربي بالبركة وما شاء الله، وفما اللي يقول لك شريت بمليون وثمانمية، فما اللي يقول لك مانيش قادر باش نشري العلوش على خاطر الأسعار غالية. سيدي أنا أمس هكا في قاعة سمحة خديت لكم أستيس مزيانة باش تعرفوا تعيشوا في الدنيا، باش تعرفوا كيفاش تقتصدوا وين منكم، ومش تقتصده هو راهو تجم وتعيش وتمشي والدنيا، لأنه توا حاليا بغلاء الأسعار مستحيل أنه واحد منا يعرف يقتصد بالكل بالكل. كل شيء تبركل عليه تولد عنده هكا ملعقة ذهب في فمه، ولا عنده قدمة أرض بيحة، ولا عنده مشروع يخدم عليه، إذا هي ما بش أنك تقتصد من شهرية مستحيل إذا ما لقيتش روحك في الروج. أما هيد المضمور وإحنا سيد هذية نحب نقدم له تحية كبيرة برشا برشا برشا، سيري الأزهر غرسلة أمس من الناس السمحين الطيبين اللي محلا قعدتهم. أمس يحكي لي ويقول لي راهو تجم تنظم حياتك كيفاش، انك تعمل ستة جوابات، جوابات يذوما كل جواب تحط فيه حاجة، كل شهر تحط مثلا نقوله 50 دينار في كل جواب، واحد فيه مكتوب الضوء، الثاني مكتوب الجواب الثاني مكتوب فيه الماء، الجواب الثالث مكتوب فيه مثلا لطف عليكم المرض، جواب رابع مكتوب فيه شنية احتياجاتك اليومية قضيتك، الجواب الخامس مكتوب فيه شنو هو انت ناوي تعطي للناس. عجبتني هنا قال لي انا كاتب للسلفة واللي رجع يرحم والدي. عجبتني الجملة قلت قديش محلاها، وللسلفة لأنه تحل برشا بواب على الناس اللي هي محتاجة، وتحل بواب الجنة برشا اللي كنتي وبواب الأجر اللي كنتي ربي سهل لك في حياتك. المظروف السادس هو اللي تحط فيه أنت شنو تفرهيداتك، ناوي تتفرهد تبدل الجو، وهو كنتي كل 50 دينار كل شهر تزيد 50 دينار، جوابات هذوك تلقى نهار آخر للعيد الكبير العلوش سمير تقتق يميل في راسه، يا سمير عملتهم الجوابات هذوما انا مش نعملهم قررت، تلقى حق العلوش وانت بالمرتاح، اذا حاجه سمحره تلقى عيدك الحوت المالح واحنا نلوجوا على الحوت المالح وشرموا لك الحاجات حاضره ضوك وميك. فما نكته قالها لي توا زميلنا تقلي سمير تقتق والله يعطيك صحه، انا لو كنا نعملها نعملها كندور على اليوم، قال لك وقت تستحق في او في وسط العام ندور على اليوم، لا مش ناخذ احنا بنصيحتك انت يا سمير، اما مش نمشيو بجواب.

تتناهي ذوما. شهر الاول حطيتو 50 دينار، شهر الثاني تحطو 50 دينار، ما توصلوا انتم ورقه الضوء كاين ما تلقاوها حاضره. نفس الشيء الماء، نفس الشيء لاحتياجاتك الخاصه، كل شيء. محليها الضحكه من القلب. سمير قال لي انت احكي للعبيد، اما قل لهم في الاخير راهو نظريا تطبيقيا راهي القاعده تجم تدخل. عم قال لكم قداش هي تخل القاعده، ما تمشيش بالقدا. وقت الواحد يجي مرضى، ربي بعد علينا الامراء، مثلا قد يجي ظرف كرهبتك مثلا عدمت، زيت الكهرباء لاسيرونس زيد قالوا لي تحط فيها زيد الظرف تخلي فيها زيد لاسيرونس. شوف انت ايه شهريتك نظمتها يا سي سمير. سمير راه مستمع منكم، انا قاعده نفهم في سمير، سمير نتقني ونفهم فيكم انتم. انا باش نقوم بالقاعده هذه ان شاء الله، ما ندورش على جوابات هذوك، وان شاء الله يا ربي بركة لينا الناس الكل. هي في الشهريه كيف يقولوا الكبار، يقول لك بركه، قل يا رب وقل الحمد لله وخرج صدقتك زكيت على اموالك، قدره ربي لبس وربي يبارك لنا فيها. 6:51 دقيقه، ربي كثر في رزقكم وفي مالكم، واحلى الغني نهديه لكم على مواجيد عتفاق. نورتوني.

0: صباحكم سعيد. اليوم تغادر أولى رحلات الحجيج التونسيين إلى البقاع المقدسة من مطار تونس، وغدا أولى رحلات حجيج ولاية صفاقس. وفد رفيع المستوى من البنك الدولي للتعمير والإنشاء يبحث في صفاقس سبل الدعم الفني والمالي لعدد من المشاريع البلدية في مجال تثمين النفايات. ندوة صحفية اليوم بصفاقس للإعلان عن أبرز محاور الدورة 15 للصالون المتوسط للفلاحة والصناعات الغذائية التي تنطلق الأسبوع القادم. في العالم، إيران تدرس المقترح الأمريكي لوقف الحرب، وتؤكد أن العبور الآمن والمستقر من مضيق هرمز سيصبح ممكنا وفق إجراءاتها. غارة صهيونية جديدة تستهدف فجر اليوم جنوب لبنان وتوقع عددا من الشهداء والجرحى، وجيش العدو يعترف بإصابة 7 من جنودها في هجمات بمسيرات لحزب الله. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
1: عشرة دايمة.

0: اهلا بكم الناس الكل، نمشي الميتيو حالة طقس اللي هذا اليوم معانا زميلنا سليم بن ميلاد. مرحبا بك يا سليم، اهلا وسهلا ونهارك احلى. خلينا ندخلك بالدخله هذه السمحه، دخلت الباقي ذكروني. اهلا وسهلا بك، مرحبا يا سليم، نورتنا.
1: صباح الخير هند، وصباح الخير كيف مستمعين عاد كيف.
0: اهلا وسهلا، اذا تسفاقس تحييك اليوم مش بعاد برشا على جيبس، تحيه كبيره لاهالي جيبس. سليم نورتنا في الصباح اليوم، واكيد الناس كل اللي تسمع فينا ماذا بيهم يسمعوا فكره وياخذوا فكره عن حاله الطقس نهار اليوم.
1: بالنسبه اليوم باش يكون طقس مغيب جزئيا باغلب الجهات، اما تدريجيا تكثف السحب خاصه بالمناطق الغربيه، وتظهر خلايا رعدية العشية تكون مشروبة بأمطار. الأمطار هذه تجم تكون غزيرة خاصة بأقصى الشمال، ندخل ولاية بنزرت وباجة وجندوبة. تشمل آخر نهار وأثناء الليل بقية بعض المناطق الشرقية للشمال والوسط. بالنسبة لولاية صفاقس مش معنية باجة بالأمطار هذه.
0: أي أما فما برود كما أمس العشية؟
1: صحيح، هذه الهواء البارد جاينا من منخفض الضغط الجوي متمركز على السواحل الشرقية.
0: إن شاء الله يدوم إن شاء الله يدوم يا سليم، خاطر لطف الجو شوية، حسسنا بك البرودة السمحة شوية هكا سخانة مش برشا. يعني الطقس هذي نقول كنا عايشوه حتى 12 شهر أكيد الناس الكل كبش تتفرهد.
1: هذا خاطر نتيجة الهواء من القطاع الشرقي، هو اللي النسائم الشرقية هي اللي ساهمت في تلطيف الأجواء، خاطر بالشمال الوسط هي من القطاع الشرقي وبالجنوب هي من القطاع الغربي. أما تكون قوية نسبيا خاصة قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، بالجنوب وين تثير محليا رمال والأتربة. بينما الريح هذه تكون قوية في البحر، وقد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية بمناطق شرق تونس وخليج قابس، والرجاء من خلال البحارة أخذ الاحتياطات اللازمة بما أنه البحر باش يكون مضطرب فشديد الاضطراب خاصة بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال.
0: أيوة.
1: بالنسبة للحرارة تقع في نفس المستويات وتتراوح بين 20 و 25 درجة بالشمال والوسط، بين 26 و 32 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب. اليوم إن شاء الله في جهة صفاقس سجلوا 26 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود معادلات العادية لشهر ماي. سيدي بوزيد 28، قرقنا 22، وقابس 24 درجة كحرارة قصوى.
0: إذا قلنا قرقنا معناتها زاد اليوم هو بالريح هذه يجم يأثر حتى بالنسبة للأخوة البحارة هكا ولا؟
1: صحيح، النشرة البحرية الخاصة نحن سيرية المفعول اليوم، وإن شاء الله الأخوة البحارة ياخذوا احتياطاتهم اللازمة.
0: شكرا لك سليم بن ميلاد، نورتنا برشا، شن نهارك احلى الايام. شكرا وبالسلامة. اليوم بما انه سليم يحكينا في الميتيو على درجات الحرارة 26 درجة في صفاقس، 22 درجة في قرقنا، وفما رياح طقس في برودة، ذيك علاش مواعيد سفرات المبرمجة لليود قرقنا اليوم باش تشهد نوعا ما بعض التغيير. هذا ما علمته الشركة الجديدة للنقل بقرقنا، وقالت كافة المسافرين إمكانية حصول اضطراب على مواعيد السفرات المبرمجة لنهار اليوم، وإن شاء الله يتم الإعلام الجميع بكل تغيير إن شاء الله اليوم على بكري، لأنه نعرف برشا ناس اللي هي تاخذ اللود باش تهبط صفاقس باش إنها تخدم، معناتها باش ما يتعطلوش في الخدمة متاعهم. النافات هذه يلزمها واحد أموره تبدأ واضحة. تحية لكم الناس الكل، نهاركم زين، نهاركم أحلى الأيام. هند معاكم حتى للتسعة متاع الصباح.

كبيرة لكم الناس الكل اللي استقبلتوا اللي فاكتور الليامات هذوما متاع ستيك، وأكيد خنيقف على الفاكتور متاع ستيك والسونات. به احنا كجينا يا سميس يا جماعة شنو لازمنا نعمله؟ هو المفروض ثم اللي يقولك نمشي انا الاقرب نقطة نمشي نخلص، لانه فما ذاك النقاط اللي تابعة للبنوك راهو ياسر ياسر مسهلين لنا الحياة، سواء بالنسبة للسونات سواء بالنسبة للستيك الخدمات الاخرى حتى بالنسبة للانترنت والكل. مانيش باش نذكر الشركات اللي احنا نتعامل معهم، لكن مسهلين الحياة باش انك تهبط طول غراتويتمون ما غير حتى فرانك تمشي تخلص الفاكتور متاعك متاع ستيك متاع سونات. ابقات نقطة هما يبعثوا لك ميساج ويقولوا لك راك انت خالص، اما بعد تجيك فاكتور مستيق اللي انت ماكش خالص، شو وقت عملنا؟ ريتو ساعات انا نقول هالحاجات اللي احنا نحب نكون مواكبين للتكنولوجيا، هو ما حلينا رانا ما احناش متخلفين حتى طرف، لا احنا نواكبوا التكنولوجيا، ام بربي وقت انت على الاقل نواكبوا التكنولوجيا، ما تجينيش صفعه من بعد تقول لك انت ما خلصتش ستيق وانت مخلصها. تقولي شنو يرسيلك؟ انت ماك حبيت تربح الوقت عن بعد، يلزمك تهز الميساج هذيك وتمشي بها للستيك ولا للسونيد وتشد الصف على طوله وتضيع نهار، وإذا تخدم يلزمك ترخيص باش تقول لهم شوفوا أنا راني خالص. هذيك علاش أنا الملاحظة الأخيرة اللي حابة نقولها، ما تسهلونيش يا سيدي، ما تعطيونيش البوان هذو ما اللي سهلون ناحيتنا، أعطيونا نقطة نظام واحدة، أنك أنت كي تبعث لي مدام ستيك للستيك للسونيد تبعث لي راهو فما الفاكتور متاعك مثلا نقولوا 180، علاش تبعث لي SMS وما تبعث ليش الفاكتور؟ راك ما عملت حتى شيء. مع العلم انهم يكتبوا لك دات يقول لك مثلا اخر نهار نهار 8 مي يلزمك تخلص، اذا ما خلصتش باش يفكتر عليك بعد لك فما عقوبه ماليه. علاش تعاقب فيا وانت من المفروض تبعث لي الفاكتور متاعي لداري ومش لازم عليا SMS؟ خضر SMS وليت مش معمول بها، وخليني اخويا نمشي نشد الصف في الاخير ونخلص فلوسي واموري هانيه. مش تقديش مسألة الدنيا كنا عملوها هكا؟ مش تقول لي ساعات انا نقول اللي حاجة معوجة واللي تقولك هيت اقل راحة للبال، وراني انا الحاجة هذي نحكي فيها لانه انا واحدة من الناس صارت لي، غيري صارت لهم، برشا مستمعين كلموني وقالوا لي راهو قاعدة تصير لنا، جيرين غيره يقولك انا وليش تبعث لي في الاسماس طول ما انت في التالي باش تبعث لي فاكتور تقول لي راك ما خلصتش. يعيشوك عيشكم قبل ما تعملوا التكنولوجيا المتطورة جدا، نظموا حياتكم، خلينا احنا نتمنظم معكم، لان الشعب التونسي معرفش شنو يعتمد، يا تكنولوجيا يا طريقة تقليدية، وكيفاش عايشين بالتقوى. ربي قوينا الناس الكل، وربي صبرنا على عدم نظام بعض المؤسسات، لانه هي المفروض اسمها مؤسسات لتقديم الخدمات للمواطن. تحية ليهم الناس اللي تخدم بضمير، وتحية لكل مواطنين صابرين على برشا حاجات. هاركم زين.

روعة روعة روعة. يتكسحي سميرة على النقشة السمحة هذه يديرك في درامك تونس على أرض تونس نعيش، وإن شاء الله يا ربي عيشتنا هنية. تحية لكم الناس الكل، نرجع لكم إن شاء الله بعد النشرة وبعد الأخبار وبعد ما زاد الأجواء الرياضة. كملوا معكم المشوار حتى للتسعة متاع الصباح. تحية كبيرة لليكيب السمح الموجود معايا، هند الأسود معاكم. تحية كبيرة لسمير طقطق ومنعم جمال. نبقاو مع بعضنا حتى للتسعة متاع الصباح.

0: إشهار.
1: مع كارت الدولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. اليوم تغادر أولى رحلات الحجيج التونسيين إلى البقاع المقدسة من مطار تونس، وغدا أولى رحلات حجيج ولاية صفاقس. وفد رفيع المستوى من البنك الدولي للتعمير والإنشاء يبحث في صفاقس سبل الدعم الفني والمالي لعدد من المشاريع البلدية في مجال تثمين النفايات. ندوة صحفية اليوم بصفاقس للإعلان عن أبرز محاور الدورة 15 للصالون المتوسط للفلاحة والصناعات الغذائية التي تنطلق الأسبوع القادم. في العالم، إيران تدرس المقترح الأمريكي لوقف الحرب، وتؤكد أن العبور الآمن والمستقر من مضيق هرمز سيصبح ممكنا وفق إجراءاتها. غارة صهيونية جديدة تستهدف فجر اليوم جنوب لبنان وتوقع عددا من الشهداء والجرحى، وجيش العدو يعترف بإصابة 7 من جنودها في هجمات بمسيرات لحزب الله. تنطلق صباح اليوم من مطار تونس أول رحلة للحجيج التونسيين باتجاه البقاع المقدسة، لتتواصل الرحلات إلى غاية يوم 29 مايو الجاري، على أن تبدأ رحلات العودة إلى أرض الوطن يوم غرة جوان المقبل، لتتواصل حتى يوم 14 من نفس الشهر. وحدد عدد الحجيج التونسيين لموسم 2026 10,982 حاجا وحاجة. وبالنسبة لمطار صفاقس الدولي، فستكون أولى الرحلات في تمام 1:30 من فجر يوم غد، وهي خاصة بحجيج ولاية صفاقس، وعددهم 251 حاجا وحاجة، وفق ما أكدته لنا المديرة الجهوية للشؤون الدينية آيات الحامدي، التي شددت على ضرورة أن يكون الحجيج بالمطار بداية من 7:30 من مساء هذا اليوم.
2: أول رحلة من مطار تينا اللي مش تكون بتاريخ 8 مايو 2026 على 1:30 صباحا على متن الخطوط التونسية باتجاه المدينة المنورة. إذا أنا نحب نأكد على أنه حضور حجيجنا في المطار لازم يكون 5 ساعات قبل موعد إقلاع الطائرة، يعني في حدود 7:30 مساء أو 8 مساء بتاريخ 7 مايو، يكونوا مصحوبين بجواز السفر والتذكرة ودفتر التلقيح، هذوما مهمين يكونوا موجودين عندهم، مع زوج حقائب كل واحدة ما تفوتش الوزن متاعها 23 كيلوغرام، مع حقيبة يد وزنها 8 كيلوغرامات. إن شاء الله يكونوا متواجدين في هذا التوقيت بالذات. يكيد جدا مش يلقاو المرافقين اللي تابعين شركة الخدمات الوطنية والمرشدين الدينيين وجماعة الصحة من الأطباء، ننصحهم ما يخافوش، بالعكس نحب معنوياتهم مرتفعة، إن شاء الله بداية موفقة ليهم، على رحلة كلها رحلة روحانيات ورحلة كلها إيمانيات. أيضا هناك الرحلة الثانية وهي خاصة بحجاج ولاية سيدي بوزيد اللي مش تكون يوم 9 مايو على 5:05 صباحا.
1: في إطار مرافقة تنفيذ برنامج أحداث وحداث لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة، أدى وفد رفيع المستوى من البنك الدولي للتعمير والإنشاء يوم أمس زيارة إلى ولاية صفاقس شملت بلدية صفاقس الكبرى، حيث تم التباحث حول واقع منظومة التصرف في النفايات وعرض مجموعة من المشاريع البلدية المتعلقة بتثمين النفايات والفرز الانتقالي وبحث للدعم الفني والمالي التي يمكن أن يقدمها البنك الدولي لتطوير هذه المشاريع. كما تحول الوفد إلى الوحدة النموذجية للاستثمار ببلدية صفاقس، والتي تمسح حوالي 5,000 متر مربع بطريق جابس كيلومتر 2، للاطلاع على مكونات وحدة تثمين النفايات الخضراء وبقايا الخضر والغلال بسوق الجملة للخضر، بهدف استعمالها في الاستثمار الزراعي. وقبل ذلك زار الوفد بلدية العين للاطلاع على مشروع المركب الإيكولوجي الذي يمثل رؤية تنموية متكاملة ترتكز على الفرز من المصدر وتثمين النفايات ودعم التنمية البيئية المستدامة وفق ما أكده للأخبار المكلف بتسيير شؤون بلدية العين مراد زكريا.
3: بمناسبة التجربة النموذجية لتثمين النفايات الخضراء ببلدية العين، والحقيقة هي تجربة ناجحة بشهادة الوكالة تصرف النفايات. نحن هدفنا كبلدية العين هو في مرحلة أنه مشروع نموذجي، اليوم بعد النتائج تحصلنا عليها من ناحية الكم والكيف نحبوا نعملوا مشروع متكامل، ونحكيه اليوم على مركب إيكولوجي إن شاء الله معناها بشارة النور بعد ما نتحصلوا على الدراسات الفنية والدعم اللازم. فوفد من البنك العالمي زور بلدية العين في إطار المرافقة الفنية، زيارة هذه تندرج في إطار زيارة تجربة نموذجية لتثمين النفايات محطة الاستسماد، وهذا يخلي أنه إن شاء الله نتحصل في المستقبل على دعم هام في تطوير التجربة هذه تكون مشروع كبير، محطة نموذجية موجودة في مركب إيكولوجي لبلدية العين.
1: نبقى في صفاقس، حيث بحث أعضاء المجلس الجهوي وضعية الطرقات بالجهة نظرا لحالتها المتردية وتهالكها جراء الحفر وأشغال المقاولين، وتم بالمناسبة تحديد أولوية التدخل لاستصلاحها بالإضافة إلى النظر في مشاريع أخرى حسب رئيسة المجلس غادة بنت بابيس.
4: انعقد جلسة عمل خصصت لتقييم وضعية شبكة الطرقات في مختلف مناطق الجهة، حيث تم تحديد الأولويات التدخل وفق درجة التضرر وحاجيات المواطنين، كما تم الاطلاع على برامج الصيانة التي قدمتها البلديات والتي تشمل العديد من المناطق على غرار المدينة والربض والبستان، كما تطرقنا إلى مدى تقدم الأشغال وإعادة التعبيد خاصة بالنسبة للمشاريع المرتبطة بشبكة التطهير التي بلغت مراحلها الأخيرة، يعني تقريبا أواخر الشهر الجاي آخر جوان تكون الأشغال منتهية، مع تأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين المختلف المتداخلين من بينهم اتصالات تونس وديوان وطني التطهير والمصالح البلدية، تسريع نسق الأشغال وتفادي تكرار الحفر وضمان جودة الإنجاء. كيف في إطار المتابعة الميدانية قمنا بزيارة إلى طريق الرابطة بين سقيط الزيت وسقيط الدير، حيث تم الاتفاق على استئناف أشغال مراقبة شبكات الاتصالات خاصة على مستوى نقاط التقاطع مع شبكة التطهير المنجزة حديثا.
1: تنظم جمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس اليوم ندوة صحفية للإعلان عن أبرز محاور الدورة 15 للصالون المتوسط للفلاحة والصناعات الغذائية التي تنطلق يوم 13 مايو الجاري، لتتواصل على مدى 4 أيام بحضور وطني وأجنبي لافت نظرا للمكانة التي أصبح يحتلها الصالون. رئيس الجمعية عبد اللطيف الزياني وأبرز خصوصيات هذه الدورة.
5: معرضنا خذا مكانته الدولية الحمد لله عنا ليستطنط، إن شاء الله الدورة الجاية تكون واعدة ونجم نستوعب جميع الفلاحين والصناعين اللي راغبين في المشاركة في الدورة هذه. القطاعات الكل ممثلة، هي كلها قطاعات استراتيجية نعملوا من خلالها على إيضاح ما توصلت له الفلاحة التونسية في ضمان الأمن الغذائي وتعزيز سيادة الدولة. كذلك عنا فورم سيونتيفيك مش يكون مدة 4 أيام المساهمة جامعة صفاقس إطارات وخبراء في الميدان مش يكونوا متواجدين معنا، عنا مساهمات من عديد الدول الأجنبية 18 دولة بين مشاركات مباشرة ومشاركات غير مباشرة، عنا وفد اللي جاي من دولة تركيا كون من 20 رجل أعمال مهتمين بالفلاحة وبالصناعة الغذائية. كذلك إن شاء الله الدورة هذه تشهد مشاركة عديد السفراء اللي مش يكونوا متواجدين لأن دولهم ممثلة في المعرض. على هامش الدورة عنا زيارة من 24 اتحاد فلاحي جهوي وجهنا لهم الدعوة ومشي إن شاء الله يتنقلوا في حافلات وخصصناهم على ذمتهم باش ينقلوهم من ولايتهم إلى صفاقس ويرجعوهم الولايتهم، هذا باش يخلق ديناميكية وتكون فرصة للفلاحة في داخل البلاد باش يكونوا متواجدين
1: في صفاقس. كذلك وفي إطار دعم الابتكار التشاركي وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية، تنتظم اليوم بالقطب التكنولوجي بالجهة الدورة 4 من برنامج صندوق البحث والتطوير والتجديد بمشاركة عدد من المؤسسات والفاعلين الصناعيين والباحثين وشركاء منظومة الابتكار، ويهدف البرنامج إلى تمكين المؤسسات خاصة منها الصغرى والمتوسطة الصناعية من تطوير مشاريع مبتكرة بالشراكة مع هياكل البحث، إلى جانب توفير مرافقة منظمة لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ. وفي إطار دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة كذلك، أعلن محافظ البنك المركزي التونسي فتح زهير النوري أمس عن إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالي مكلف باقتراح خريطة طريق عملية في ظرف لا يتعدى الشهر، وستحدد الوثيقة التزامات فعلية للقطاع البنكي بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد وتحفيز مرحلة جديدة لتطوير القطاع. وذكر محافظ البنك المركزي بأهمية دور البنوك في تمويل المؤسسات والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والاستثمار المنتج والقطاعات ذات القدرة العالية في تحقيق التنمية وخلق مواطن الشغل، وأكد أن صلابة القطاع البنكي واحترام التوازنات الاحترازية يجب أن يكون موازنان لتعبئة متنامية لفائدة الاقتصاد الحقيقي. إلى مجلس نواب الشعب، حيث تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة اليوم إلى النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بشأن مقترح قانون تقدم به 10 نواب يتعلق بصناعة المكملات الغذائية. ويحدد القانون جملة من الضوابط التي تنظم القطاع وتحدد معايير الجودة بهدف ضمان جودة المكملات الغذائية المتوفرة في السوق، بما في ذلك تصنيعها وتعليبها وتخزينها وحفظها ونقلها وتوزيعها، إضافة إلى توفير معلومات صحيحة وواضحة للمستهلكين. قضائيا، تنظر الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم في قضية الصحفي زياد الهاني للمفاوضة والتصريح بالحكم. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت أواخر الشهر الماضي بإحالة زياد الهاني على المجلس الجناحي مع إصدار بطاقة إيداع في حقه بتهمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال. في العالم، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المقترح الأمريكي لوقف الحرب قيد الدرس، وأن وجهة نظر إيران سوف تنقل إلى باكستان بعد التوصل إلى نتيجة، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المحادثات التي أجريت بشأن إيران هي جيدة للغاية ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق قريبا، لكنه وضع جملة من الشروط بينها تسليم جميع المواد النووية الإيرانية المخصبة وإعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا مع تخفيف واشنطن حصارها. لكن الحرس الثوري أعلن أن العبور الآمن والمستقر من مضيق هرمز سيصبح ممكنا وفقا للإجراءات الإيرانية بعد زوال تهديد من سماهم بالمعتدين وفي ضوء الإجراءات الجديدة. وفي لبنان، لا يزال مصير قائد قوة الرضوان بحزب الله غامضا بعد إعلان من مسؤول إسرائيلي اغتياله بقصف على بيروت. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أن الاغتيال جرى بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. في الأثناء، استمرت الغارات الصهيونية على جنوب لبنان، حيث استهدفت غارة إسرائيلية فجر اليوم المنطقة موقعة عددا من الشهداء والجرحى، هذا فيما اعترف جيش العدو بإصابة 7 من جنوده بجروح متفاوتة الخطورة. نهاية النشر، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. اليوم تغادر أولى رحلات الحجيج التونسيين إلى البقاع المقدسة من مطار تونس، وغدا أولى رحلات حجيج ولاية صفاقس. وفد رفيع المستوى من البنك الدولي للتعمير والإنشاء يبحث في صفاقس سبل الدعم الفني والمالي لعدد من المشاريع البلدية في مجال تثمين النفايات. ندوة صحفية اليوم بصفاقس للإعلان عن أبرز محاور الدورة 15 للصالون المتوسط للفلاحة والصناعات الغذائية التي تنطلق الأسبوع القادم.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: مع تحيات رشيد الغريبي، والكلمة مباشرة لفتح الصامت وأخبار الرياضة. شكرا على حسن المتابعة، ودمتم في أمان الله.
6: إذاعة صفاقس
7: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
6: عشرة ديمة
8: سبور نيوز سبور نيوز.
9: ستة وأربعين دقيقة بعد الساعة 7 صباحنا حبيبي في كل مكان. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم في هذا

0: أكيد صفاقس نبض ثقافي كبير برشا، نبض يهتم بكل ما هو غذاء فلاحة. ريتو كل زاكس اللي هي مهمة في صفاقس ديما يقع تثمينها أمامنين من الناس اللي هي تعرف تختار، تعرف تنتقي الموضوع وقتاش يتعدى الموضوع هذيك. الناس هذوما عندهم خبرة، الناس هذوما يعرفوا شنو المواضيع اللي تهم مدينة صفاقس ويعرفوا يثمنوها ويعرفوا يركزوا عليها. اليوم نحكي على شكون؟ نحكي على سي عبد اللطيف الزياني، رئيس جمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس. مرحبا بك سي عبد اللطيف، ونورتني فيها الصبحية.
1: أهلا وسهلا وصباح النور ومرحبا بكم.
0: أهلا وسهلا ومرحبا. نسمعها سوية هذية نقولوا أكيد راهو فما حاجة نثمنوها وحاجة مهمة جدا. اليوم نحكي على صالون المتوسط للفلاحة والصناعات الغذائية، واللي أكيد فيها الفعالية الدورة 15 للصالون المتوسطي. رقم 15 يعني رقم مهم جدا سي عبد اللطيف الزياني. شنو التحذيرات اللي صارت، وخصوصا الحدث يعتبر اليوم الندوة اللي باش تكون موعد إعلامي لكل الإعلاميين باش يكونوا حاضرين ويشوفوا محتوى الصالون هذية والدورة؟
1: شكرا، بارك الله فيكم على الاهتمام والمواكبة لأنشطة الجمعية.
0: ومرحبا وتنورنا.
1: الصالون في دورته 15 ينطلق إن شاء الله يوم 13 مايو. كما قلت أنت، اليوم في 10:30 عندنا ندوة صحفية، وأنا استغل الفرصة وأدعو كافة الأخوة الصحفيين. نحن بعثنا لهم مراسلات نأكد عليهم
0: أن
1: تم برشة جديد في الجمعية وبرشة جديد في الدورة، ومرحبا بهم باش يكتشفوا شو عندنا جديد.
0: أيوة.
1: بالنسبة للدورة هي تنطلق كما قلت اليوم نهار 13، سمحني. هو الدورة تعتبر موعد كبير للفلاحين باش يكونوا متواجدين ويتلقاو، والفضاء هذا أصبح فضاء نصنع فيه الفرصة للشراكات بين الفلاح التوانسة والصناعين التوانسة والأجانب،
0: وتبادل الخبرات زيادة،
1: تبادل الخبرات، شراكات، فتح أبواب تصدير، لأن عندنا 18 دولة مشاركين بين مشاركات مباشرة ومشاركات غير مباشرة. معناها كي نقول غير مباشرة معناها هناك شركات هنا تمثل الدول، شركات روسية تمثل عندهم ليكارت نتاع الدول هذوما ومثلهم هوني ويشاركوا باسمهم، وثم مشاركات أجنبية كريمو معناها جايين من دولهم باش يشاركوا باش يعرضوا آخر منتوجاتهم وآخر تقنياتهم. وعلى ذكر التقنيات عندنا زاد المنتدى الاقتصادي اللي هو مش يكون فرصة كبيرة وفرصة مهمة للفلاحة الشباب والفلاحة القدوم، معناها باش يطلعوا على كل ما هو جديد وكل ما هو ابتكارات في تكنولوجيا الفلاحة العصرية.
0: وإحنا نعيش في مجال الذكاء الاصطناعي كما كنا نحكي بكري.
1: أكيد تتفق. وهذا كله عندنا مشاركة سامحني الاتحاد الفلاحين بصفاقس، عندنا مشاركة الجامعة التونسية وكانت مشاركات كبيرة، وكان العديد للمنتدى ذا وقت مهم جدا. وكل يوم عندنا في مدة الخمس أيام كل يوم عندنا موضوع مش يدرسوه. قلت معنا جامعة صفاقس، معنا المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس، معنا عمادة المهندسين التونسيين، معنا المركز الفني للفلاحة والبيولوجيا، معنا مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، ومعنا معهد الزيتونة اللي ما نستغنيوش عليه ديما موجود معنا، لأن عندنا من ضمن المحاور عندنا محور كبير ياسر مش نحكي عليه، هو إنتاج زيت الزيتون البيولوجي. تعرف هو توا ذاك مستقبل التصدير، وإن شاء الله ثم عديد المواضيع الأخرى إن شاء الله في الندوة الصحفية نعطيكم عليهم أكثر معلومات.
0: أكيد الندوة الصحفية إن شاء الله سي عبد اللطيف باش تكون اليوم في 10:30.
1: اليوم في 10:30 في المركز المتوسطي للمؤتمرات.
0: وين هذا بالضبط؟
1: آخر مولود، هذا في قصر المعارض بصفاقس، في المعرض نقولوا احنا
0: في المعرض باش نسهلوا على الناس.
1: ايوه هذا آخر مولود للجمعية.
0: ألف مبروك،
1: يعيشك بارك الله فيك،
0: وأكيد باش يحقق الإضافة كيف العادة.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. احنا ركزنا كما تعرف في المعرض المركز الدولي للأعمال.

0: اللي بي سي اللي هو مش يكون دعم للمؤسسات المصدرة خصوصا، ووفرنا المركز المتوسط هذا للمؤتمرات باش يكون هو حاضنة لجميع هذه الأنشطة، لأن احنا ما نحبوش نكونوا جمعية نعملوا في المعارض وكذا،
1: ونحبوا
0: نعملوا المعارض ونحبوا نعملوا نوفروا الإمكانيات لل لل لل للمؤسسات باش تتطور وتمشي معانا واحنا نتبعوها، ونحبوا نكونوا في الشاقص، نحبوا نكونوا نقودوا ونبتكروا ونصدروا في جميع الميادين. هذا هو التوجه متاعنا،
1: وهذا المحبة الخالصة للصفاقس أكيد وللجهة. إذي ظاهرة إذي ظاهرة نعرف أن من كل الاختيارات سي عبد اللطيف الزياني يكفي أن اليوم عندنا حضور البركة. قلت سي عبد اللطيف الزياني قالوا لي يخدم في البلاد وإنسان عنده كاريزما، وهذا نعرفوه أحنا الناس الكل، ونفرح برشا بكل الإضافات اللي تقدمها سي عبد اللطيف الزياني. شكرا لك على كل الدعم اللي تقدمه زادة لصفاقس لرجال الأعمال، وأنك تحل أبواب للشراكة بينهم وبين الأجانب، رأي حاجة مهمة جدا.
0: اللي حبيت نضيفه كانت تسمح عنا وفود أجنبية جاي باش تزور المعرض، وأكبر وفد عنا جاي من تركيا، يضم 20 من رجال الأعمال المختصين في الفلاحة وفي الصناعات الغذائية، وهي فرصة باش يلتقيوا بهم التوانسة وباش ينظموا معهم شراكات. وعنا كذلك زيارة وفود من داخل الولايات، احنا كل ولاية خصصنا لها حافلة تجيب الفلاحين متاعها يحضروا في المعرض، يزوروا الصالون متاعنا ورجعوهم ويرجعوا لولايتهم. هذا على نفقة الجمعية، هذا كله باش ندعموا الفلاحة باش الفلاحين يكونوا متواجدين. ولقات صدى كبير، احنا بدينا بها في الدورة اللي فاتت وكملنا الدورة هذه، وان شاء الله وصلنا ل 24 ولاية باش يكونوا حاضرين. من الزيارة هذه عنا زيارة عديد السفراء ان شاء الله تونا نحكيوا عليهم في الأبان،
1: وان شاء الله مع موكبة إذاعة صفاقس لكل الفعاليات هذه اللي الدورة 15 للصالون المتوسط للفلاحة والصناعات الغذائية. شكرا لك سي عبد اللطيف الزياني، نورتنا برشا. الى اللقاء ان شاء الله، موافقين اللقاء وبسلامه. ندوى نقول لكم بعد شويه ان شاء الله، مش احنا تو 9 نكملوا 10:30 ان شاء الله، صحفيين مدعوين باش يكونوا بالمركز الدولي للمؤتمرات بقصر المعارض بصفاقس. لسم تسمعوه باش نزيد نوضح لكم كما كنا نحكي احنا وسي عبد اللطيف في المعرض، غادي تكونوا موجودين واكيد باش تاخذوا برشا تفاصيل على الدوره هذه، وان شاء الله موافقين. نبقى مع احلى الاغاني نهديها لكل مستمعينا، اهلا وسهلا بكم ونورتونا نهاركم.

اللي كيف كامله يحييكم ويقول لكم نهاركم زين. باي باي الناس الكل توصلكم من اليوم اللي كيف كامله نجد الرومي روعه يخسر في راديو دقيقتين كهو. باي عندكم في الاخراج الفني وغرفه التقنيه منعم جمل وسمير طقطق سمير سفيان في ستاندارد في نختم الله. عندنا زوز السجرات اللي بديو معنا انوار بوجلبين وامير جاموسي جيو 8 باش كملوا حتى للساعتين معاكم. هند الاسود تحييكم نهاركم زين نهاركم احلى ليا بالسلامه.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: أهلا بكم تابعا لحالة الطقس التي تتسم اليوم بهبوب رياح قوية قرب السواحل الشرقية والجنوب. تعلم الشركة الجديدة للنقل بقرقنة أنه بإمكانية حصول اضطراب على مواعيد سفرات اللود المبرمجة اليوم بين صفاقس وقرقنة على أن يتم إعلام المسافرين بكل تغيير في الأبان. تنطلق في 1:30 من فجر يوم غد أول رحلة حجيج من مطار صفاقس طين الدولي باتجاه المدينة المنورة، وهي خاصة بحجيج ولاية صفاقس، وعددهم 251 حاجا وحاجة وفق ما أكدته لنا المديرة الجهوية للشؤون الدينية آيات الحامدي، التي شددت على ضرورة أن يكون الحجيج بالمطار بداية من 7:30 من مساء اليوم، أي 5 ساعات قبل انطلاق الرحلة. انعقدت أمس بمقر ولاية صفاقس جلسة عمل خصصت لمتابعة الوضع المروري خلال الموسم السياحي الصيفي، وتم الاتفاق بالخصوص على تعزيز الوجود الأمني وتنظيم حركة الجولان بطريق سيدي منصور، وإعادة ضبط مسالك وأوقات مرور الشاحنات الثقيلة داخل المدينة، والتسريع في استكمال أشغال القنطرة الحزامية على مستوى طريق المهدية. تنظم جامعة المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس صباح اليوم ندوة صحفية للإعلان عن أبرز محاور الدورة 15 للصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية، التي تنطلق يوم 13 من مايو الحالي لتتواصل على مدى 4 أيام بحضور وطني وأجنبي لافت نظرا للمكانة التي يحتلها الصالون. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها أنه بإمكان التلاميذ المسجلين بالسنة 9 أساسي تقني والذين سينهون السنة الدراسية الحالية بنجاح الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي وفقا لجملة من الشروط، بينها عدم تجاوز سن 19 و6 أشهر في 15 من سبتمبر القادم، وأن يكون حاصلا على معدل سنوي عام يساوي أو يفوق 10 من 20، كما يشترط أن يكون المعدل الحسابي السنوي في مواد العربية والفرنسية والإنجليزية والرياضيات يساوي أو يفوق 12 من 20. في العالم، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران بصدد دراسة المقترح الأمريكي لوقف الحرب. رحبت الخارجية الباكستانية باحتمال التوقيع على اتفاق بين واشنطن وطهران، ونفت معرفتها بأي تفاصيل بخصوص الزمان والمكان. أكدت المنظمة البحرية الدولية أن 1600 سفينة ما تزال عالقة قرب مضيق هرمز، وأن 32 سفينة تعرضت لهجمات صاروخية منذ بداية الحرب. وفي لبنان وبخصوص الجبهة الشمالية، استهدف جيش الاحتلال أمس أكثر من 15 موقعا لحزب الله اللبناني تشمل مخازن أسلحة ومواقع إطلاق، حسم زعم المحتل. نهاية الموجز إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة.
4: إشهار.
5: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة، الدار دارنا.
6: كل رجال قهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار، وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال. كلام من كل رجال ورجع للغار، اللي بقطر منه في أقل من نهار انفكتهم كبار وصغار، ولهنا وفي الكشمار. كل رجال، الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش.
7: في خدمتكم.
8: كان عندي اشكاليه
9: نسيت لقابه المسؤولين وقتها بالامبوتياج دي توقف غادي عليه في ليه شمع
8: هذا المقترح نتاعي
9: ما فهمت شيء انا كلمت ومشيت لهم غادي
10: مروا عندكم وتشوفوا الحاله
8: واش معقول احنا وين نمشيو معناها
2: في خدمتكم

صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا مستمعينا الكرام اينما كنتم. مرحبا بكم ومرحبا بكل تليفوناتكم واستفساراتكم. احنا نحاولوا قدر المستطاع ان نربطوا الصله بينكم وبين المسؤولين، وهذا واجبي. والحقيقه معناتها محبتكم كل نهار تزيد وتقديركم لهذا البرنامج كل يوم ماشي ويزيد، فهذا ما نجم كان يفرحني. وين بالله ما قمت كاين بواجبي، ما عندها كل يوم نلقى رسائل، كل يوم نلقى شكون يجيني للراديو ويشكر وكل، فبارك الله فيكم. وهذيك هو على صميم العمل تاع البرنامج باش نجم نحاول نعاونوا الناس قدر المستطاع. بارك الله فيكم الكل، وان شاء الله هذا تحيه كبيره لكل مسؤول يتفاعل معنا، يتفاعل مع البرنامج، يهز التليفون وايضا يجيبوا معنا ويحل الاشكاليات. وتحيه المره هذه حابين نخصوا بها بادي تفاقس البلدات، كل تحيه ليهم لانه عندنا مده وانا نتصل بهم في عديد المرات حول الطرقات اللي هي تبدا مزيانه، لكن للاسف بعد شويه تلقى حفر وغيرها قاعدين عندهم مده من اللي بدا وتنقص شويه الحفر هذايا، قاعدين يرقعوا كل واحده في الكياسات. فما نجم كان نشكركم، وانا ديما نقول المحسن احسن، خليه يشتر الاخر من بعد. هاي تحيه ليكم من الناس الكل. بعد شويه باش نحاول نجاوب على بعض استفساراتكم، البعض اللي تحصلت على الاجابه والبعض الاخر ان شاء الله نأجلوه الاسبوع القادم يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله نلقاو الاجابات. باش نرجع بكم الحصه 5 مايو 2026، لكن قبل هذه الكل نمشي نعملوا جو، نعمل شويه قزدوره مع نزيف زيتون وانا راجعين.

اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد ومرحبا بتليفوناتكم صوفيين في استقبالها بعد شويه على 70 164 80. تحيه لكم وين ما كنتوا. ديما نذكر انه طريقه التواصل والاتصال الوحيده بهذا البرنامج هي رقم التليفون 910، رقم التليفون اللي هو 70 164 280، والبرنامج 2 و3 و4 و5 من الساعه 9 الى الساعه 10. مرحبا بكم الناس الكل، ونرجع بكم ليوم الثلاثاء الفارط. سي مراد بن حمود يقول انا عندي اشكال مع الكنام، يقول انا اموري واضحه من 2004 بنصب على روحي، عندي برشا مخبيت كونجي وقت اللي طلبت باش نعمل كونجي لاني مريض هكا شويه، لكن ما قبلوش، راه مش ما قبلوش توا حاليا. توصلنا احنا مع والله الحقيقه تحيه كبيره برشا لمكتب العلاقات مع المواطن في وزارة الصحة، مشكورين جدا جدا جدا لأنهم يتفاعلوا مع البرنامج وساعات يتواصلوا هما وحدهم معنا. مكتب العلاقات مع المواطن في وزارة الصحة هما اللي تواصلوا مع الكنام تاع جرمدة، حابين نفهموا شنو الوضعية تاع الملف الخاص بيك يا سي مراد. وكانت الإجابة واضحة، يقولك حاليا الملف متاعك موجود عند اللجنة الطبية يطلعوا عليه، وإن شاء الله في بداية الأسبوع القادم بحول الله يعطيوك إجابة. داكور دوسي مراد، هذه هي كانت إجابة كنام جرمدة. تحية ليهم، مشكورين سي مكرم، شكرون شكرا لي زادة كيف كيف، يعطيك صحة ربي فضلك. بيه باش نمشي وزادة كيف كيف سي منجي القليل. سي منجي القليل طلبنا وقال يشكر هو بلدية العين، وإحنا نشكروها زادة كيف كيف لأنه قامت بحملة النظافة خليت المواطنين كلها كفرحانين، وكتكونوا فرحانين حاولوا ما تطيوش الفضلات وين يجي ذيرا، ودوركم ازدى كيف كيف باش تحافظوا على المنطقة اللي انتوما فيها. يقول علاش ما يتمش تركيز حاويات في نهج العباسية تقريبا، ذي موجود في طريق مازال شكل كيلومتر 4.5 نهج العباسية. انا بتواصلي مع سيد كاتب عام بلدية العين، يقول لي راهو احنا حاليا قاعدين يقوموا بتركيز حاويات على الطرقات الرئيسية، ويقول ان شاء الله لو كان عنا حاويات اخرى راننا نحطوها في الانهج الفرعية. هذه كانت اجابتهم حاليا، يقول لي والله لو كان عنا حاويات اخرى رانا نحطوها في الانهج الفرعية، لكن توا حاليا قاعدين نحطوا في حاويات في برشا طرق رئيسية. وليس كيف كيف مهم انه تتحط الحاويات حتى في الحوم كما يقول يحبوا برشا الناس يحاولوا، هما راهو يحاولوا اذا عندهم راهو ما يخبيوش على المواطنين. نبيله، مدام نبيله حكيت على البنوته الصغيره اللي هي بنت جارتها واللي هي عندها اعاقه واللي مستحقه حذاء طبي، واللي عطاتنا رقم التليفون نتاعها واللي تواصل معنا بعدها جمعيه المعاقين بصفاقس. تحيه لي سي سامي مبارك، الجمعيه التونسيه للمعاقين في حي بن سيدة. يقول لي احنا تنتواصلوا مع سيدة هذية ونودوها بهذا الحذاء وناخذوا اوفر تفاصيل هذية ما نجب كان يفرحنا في الحصة. مازلت فما مدام زهرة حكيت لي على اشكال فيما يخص تزويدها بالماء صالح الشراب في قرقنا. والله بعد الحصة يا مدام زهرة وان شاء الله لقيت لي زابيل، اتصلت بيك اكثر من مرة باش ناخذ المعطيات اللي يلزمني نقدمها انا للسونات، ما فهميش ريزو في قرقنا ولا شنو الحكايه ما نعرفش. اما راني بعد الحصه طلبتك برشا مرات ما تحصلتش عليك، ان شاء الله بعد الحصه نعاود نتصل بيك سينو، عاود تكلمني مدام زهره باش ناخذ بعض المعطيات الخاصه بيك، نعرف المطلب باسم شكون، ناخذ رقم المطلب، المنطقه اللي تسكن فيها وين بالضبط في قرقنا. هذه الكل وما خديناهوش وقتها في المباشر، قلت لك في الكواليس توا ناخذ اوفر تفاصيل. ذكرت مدام زهره ان شاء الله تكون في الاستماع. سي محمد تواصل معنا، حول ما نعرفش تقريبا رخصة تاكسي لشخص هو توفى الله يرحمه وينعمه هو قريبهم. يقول لي زوجة المرحوم تحب تقابل سيد الوالي، متحب حتى شيء حسيلي وتحب تحكي على الوضعية الخاصة بها والكل، فمشكورة وتحية كبيرة ليها بتواصلي مع ولاية صفاقس مدام من الطياري بارك الله فيها. أردت التصيلة بينها وبين سيد كاتب عام الولاية مشكور على حسن استقباله وعلى ضيافته وعلى استماعه واصغاءه للمواطنين، وان شاء الله نقولوا فما كان الخير لهذا الملف حاليا في تونس، ان شاء الله يرجع لصفاقس بالحاجه اللي انت تحبها او تطمح لها مدام، ان شاء الله تكون في الاستماع ده. كيف كيف الاشكال الوحيد اللي تقريبا ما نجمتش نتواصل معاه هو السيد المدير الجهوي للصحه بصفاقس، لانه عندنا زوج اشكاليات نحبوا نطرقوا لها.
اللي هما ما فهميش كل الكراسي متحركه ولا لي بلونكار هيكم اللي يهزوا المرضى في الاستعجال اللي هما فما، لكنهم شويه على العدد الكبير نتاع الناس اللي الجيل الاستعجالي اللي مكسر واللي كذا يلزموا كرسي ولا غيرهم فما يلقاش يضطروا يزوا على ايديهم. كل هذا يقول لك ربما يقلق صحه المواطن. هذايا سؤالنا ليه. وايضا نحب نسالوه حول تقنين سمين في علاج المسنين، فماشي جديد في ملفهم اللي نتواصلوا معنا عدد من الخريجي هذه الشعبه، لكن يقول لك للاسف تسكرت الشعبه هذه من 2021، مش عارفين شنو مصيرنا. سؤال اخر تواصلنا فيه مع وزاره التربيه ما لقيتش الان ما لقيناش اجابه حول الموضوع، حول انتداب الاسد النواب، هل ماشي تم تصويت وضعيتهم الكل فما اي فما لا، ما لقيتش اجابه. وقت اللي لقى الاجابه راني ما نبخلش بها عليكم ونمدكم بها بطبيعه الحال. تحيه لكم وين ما كنتوا، باش نرجعوا احنا لنغم بعدها مباشره على 70 164 280 نستقبلوا من جديد مكالمتكم الهاتفيه.

0: تحية لكم الناس الكل. فاضل شاكر طاير يا هوا إن شاء الله. فاضل شاكر نشوفوه في المهرجانات الصيفية القادمة ونشوفوه في المهرجانات في قصة علاش ليه، لأنه أحبيه كثير برشا ويحبوا هكا الرومانسية بالأجواء المزينة برشا. فمش كما صوت فاضل شاكر في الرومانسية الحقيقة، وفي أنه هو يوصل الإحساس معناتها حاجة من وراء العقل. تحية لكم الناس الكل. بعد شوية نستقبل تليفوناتكم، قبلها نمشي لإشهار ملكية، هذه إعلان مدتنا به وزارة الداخلية عن وأيضا والي صفاقس في إشهار قطعة الأرض الكاينة بمعتمدية سقيت الدير من ولاية صفاقس المبنية المبينة بالكشف المرافق اللي تم انتزاعها لفائدة المصلحة العامة بموجب الأمر عدد 160 لسنة 2024 المؤرخ في 13 مارس 2024، واللازمة لإقامة مشروع تهيئة المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس القسط الأول من القصة كيلومتر 11 إلى المسرح الصيفي، أنه تتقدم سنة أن يقدم وجه اعتراضه كتابيا مصحوب بالوثيق المثبتة لاعتراضه لدى أي مقر من مقرات التعليق المذكورة أدناه، يعلق الكشف المصاحب بمركز ولاية صفاقس والمعتمدية ومحكمة الناحية الكاين بدائرتها العقارية مدة 60 يوم عملا بمقتضيات الفصل 38 من القانون 53 لسنة 2016 والمؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلقة بالانتزاع لفائدة المصلحة العامة. هذه الإعلان رقم واحد، ما زلنا نقدم الإعلانات الأخرى تباعا في الحصة. نمشي للمكالمات الهاتفية. ألو صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور،
0: مرحبا بك، شكون معنا؟ صباح الخير.
1: أنا من صفاقس.
0: الاسم الكريم؟
1: ألو
0: نسمع فيك، شنو اسمك للا من صفاقس؟
1: سنة قطقوط من صفاقس.
0: مرحبا بك للا سنة، تفضل أختي.
1: عايش بربي، نحب نحكي على حالتي يعني ظروفي.
0: هي.
1: أنا مواطنة تونسية قاعدة نعيش في شارع أنا وبنتي صغيرة.
0: علي تعيش في الشارع عندي وبنتك؟
1: على خاطر ما عنديش وين نسكن وما عنديش يعني لا نخدم لا حد شيء.
0: وين زوجك عائلتك أهلك وين؟
1: أنا مطلقة.
0: يعيش بي المطلق يقعد في الشارع يا أخي، هو كيفاش هذي؟
1: والله ما عنديش يعني باش نكري وما يعني نعيشوا في الشارع.
0: لا لا، طليقك المفروض يوفر لك هو السكن وينفق على عدد البنوتة متاعك، باش ما تبقاوش في الشارع مدام سنة.
1: ما ينفقش طليقي، ما ينفقش جملة، عنده 3 سنين طلقات لا يعصي فيها لا في نفقة لا بنت، ما يتلفت لها الجملة يعني.
0: وشكيت انت في الموضوع هذا؟ هي قدمت مطلب
1: ما نفقة. عنديش ما عنديش باش نعمل.
0: لا لا، تنجم تعمل إعانة عدلية من غير يعني من غير محمد باش ياخذ المستحقات نتاعك وتاع بنتك، باش تنجم تصرف عليها زي كيف. مش معناتها راهو اللي يتزوج ويجيب اولاد تصير خلاف بينه وبين الزوجه يخلي مرته وصغاره ويمشي يعيش هو حياته وما ينفقش عليه وتبقى المراه في الشارع. شنو وعاود تزوج؟
1: عاود تزوج وكذا يعني لا ينفق على بنته ولا حد شيء. احنا نهار مباتوا في الراس نتاع الترين ونهار في السبيطار نهار في الكورنيش كل مرة في بلاصة انه بنتي ملوحي. انا حتى بطاقة تعريف ما نجمتش اني باش نعملها ظروفي هذه.
0: شنو ما عندكش بطاقة تعريف ولا ضاعت لك شنو؟
1: ضاعت لي ما عنديش حتى باش
0: نجم تعاود هي تمشي ضروري تمشي للمركز الامن التابع للمنطقة اللي انت كنت تسكن فيها ربما وتعاود تعمل بطاقة تعريف نتاعك، راه تقول لهم راهي ضاعت بطاقة تعريف تعاود تعملها، ماهيش صعيبة راح الوثائق نتاعها يا مدام سنة.
1: والله نص انا وبنتي يا مدام نقعد يعني لا ناكل لا نشرب، نقعد ندورو في الشارع حتى المغرب باش نمشوا للبلاصة.
0: قداش عندك على الوضعية؟ قداش عندك على الوضعية هذه؟
1: عندي تو 3 شهور وانا وبنتي في الحالة هذه.
0: وين كنت تسكن انت قبل؟
1: انا نسكن هنا في صفاقس، مني خذيت لهنا يعني خذيت من صفاقس وعشت لهنا يعني تمرمت بعد طلاق تمرمت انا وبنتي ملوحين في الشارع، نهار ناكل ونهار ما ناكلوش. انا وليت نتمنى حتى شيء يعني نتمنى حتى جراج باش نجم نرقد فيه انا وبنتي متهني.
0: والله غريبه معناتها، شنو نجم نقولوا وقت اللي زوج يتم التلاق بينه وبين زوجته وتصير وعادي هذاك مكتوب ربي يعاود حياته وينسى اللي هو عنده بنوته يا سيدي زوجتي ما نقومش بها. البنية هذيك قدش عمرها هي بنوتك؟
1: بنتي عمرها 7 سنين حتى القراية محرومة منها وناجحت بارك الله.
0: ما تقراش بنتك؟
1: ما تقراش ما تقراش، حبيت نوصل صوتي للناس. بنتي ما تقراش، بنتي ناجحة ما شاء الله، ليه ترى الصغار يدخلوا يقروا تقعد تبكي ما عنديش. انا انسان هاني انت بس طلعت يدي ربي وقلت له زكا هاو.
0: تواجهتي الاداره الجهويه للشؤون الاجتماعيه مدام سناء؟
1: مشيت لهم باش نجدد الكرني نتاعي الابيض، قالوا لي لازمك دار، وانا ما نعيش في الشارع. قلت لهم ما عنديش دار، نحب نجدد كرني هكا. ناخو كان فيك الإعانة، أو الإعانة ما نجمش ناخذها على خاطر أنا بطاقتي ضايعة، كان نعاود باش نخرج تنابر من الأول والجديد وكل. يعني أنا كي نوصل نلقى حاجة باش نكلها أنا وبنتي سما باهي، اللي باش أنا نجم باش نخرج بطاقة تعريف وراق من الأول والجديد.
0: ما عندك حد أنت في صفاقس؟
1: لا لا.
0: ما عندكش عائلة، ربما أهل أصحاب ناس جيرين قبل كنت بحذيهم؟
1: لا لا. مرة مشيت للدار صاحبتي سكنتني نهارين ثلاثة، قالت لي ما ساعدنيش، قعدت ندور في الشارع أنا وبنتي كالعادة.
0: وزوج طليقك يسكن في صفاقس؟
1: يسكن في صفاقس. يوم عرس ومرته بقريب باش تولد وبنته ما يتلفت لهجم.
0: أنا غاضتني البنية 7 سنين وما تقراش رغم أنها قلت لي متميزة في قرايتها
1: ما شاء الله. هاي نجحة سنة أولى، المعدل سنة ثانية معدل باهي. بنتي ما عندهاش هتلبس باش تلبس لي لا هي ولا أنا نفس اللي
0: نتمنى
1: كل يوم.
0: نتمنى نتمنى يسمع فيا توا الزوج الطليق هذايا. راهو عندك بنية، راهو تستنى في مولود وأكيد تلقاك باش تفرحان فرحان بالمولود الجديد من مرتك الجديدة. راهو عندك بنوتة، راهو عندك بنية مسكينة يعلم بها ربي، راهي في بيت في الشارع هي وأمها. البنية هذيا ما تقراش، البنية هذيا ما تقراش والله.
1: إني مشتاقة باش نرقد نولي ناس بالليل على بنتي، نوم ما نراهش. مرة نطلع واحدة على السبيطار، مرة بحدا راس الترين ونلاقار. كل مرة
0: سنين انت هكا 3 سنين؟
1: 3 شهور. انا
0: كيف شهور قلت لي من انا من انا ولاية انت سنة؟
1: انا اصيل تطاوينية، نعيش في صفاقس.
0: ما عندكش اهلك في تطاوين؟ المفروض ما كان عزيز بنتك ومشيت للتطاوين خير في بالي هكا.
1: الوالدة مرأة كبيرة والبو متوفي وما تعرف الخوك يبدا معرس ويتلفت حد يعني.
0: بيه طلبتنا ناس توا يسمعوا فيك يا سنة، شنو المطلوب؟ ناس يعاونوك سنة؟
1: يعاونوني حتى في جراج نيش، أنا وبنتي نوم التانية راكبك أهو، مشتاق لي غمضة عين في الليل باش نرقد أنا وبنتك أهو، ما حسيت بحد شيء.
0: غريبة هذه الحياة والله والله. قداش تقسو في بعض الأحيان على على الإنسان؟ قداش رقمك سنة؟
1: 22 14 30 60. انا عندي تليفون صغير نقعد كل يوم نسمع فيه، كل نهار خميس انا نصبت حصلت عليك اليوم.
0: 22 143 060. 22 143 060. ربي معاك يا سناء، وانا ننصحك تتوجه مره اخرى تنزل نعاود نتواصل معك، وعندي الرقم نتواصل مع الاداره الجهويه للشؤون الاجتماعيه، لانه يزمك مأوى، يزمك مكان تكون فيه انت وبنتك، يحفظكم من الشارع من المشاكل الموجوده في الشارع. وانا نتخيل راني تتكلم وانا نتخيل في بنيه صغيره هي ومامتها مدايشه تحت سيس، معناتها شيء وجع القلب والله. وان شاء الله ربي يحنن قلبها عليها البنيه هذه، ما عندها حتى ذنب، حتى لو كان خلافات كبيره بينك وبين طليقتك، البنيه هذه ما عندها حتى دخل وحتى ذنب، انها جات لحياه هذه باش تلقى وضعيه خايبه برشا بين الام والبوس، يتم الطلاق وتقعد هي مسكينه في الشارع 3 شهر مسكينة. البنية هذه المفروض راهي تقرأ، راهي ناجحة، راهي تستنى في كيما صغيرات الكل. 22 143 060. والله في بعض الأوقات بعض الإشكاليات أنا بدي نتقلق برشا حتى كي نسمعهم. به نمشي المكالمة موالية.

0: راهو صغار نعمة كبيرة مع عند ربي بفم عبيد يصرفوا ملايين الدنيا باش يجيبوا بيبي باش يجيبوا صغير معناتها. وانتو انت عندك البنوتة هذه بنتك تخليها في الشارع كيفاش معناتها كيفاش ترقد ويجيك انه مخدة وكوفيرتا ودارك وبيبي مسكر عليك وعندك بنية صغيرة في الشارع معناتها كيفاش كيفاش يعطيك قلبك معناتها ولا شيء شيء نطق والله شيء نطق شيء وجع القلب. ان شاء الله ربي معك مدام سناء ومع بنوتك تو نزيدوا نتواصلوا معك وان شاء الله كيف كيف اللي نجم يعاونك ربما هي تخدم نجم تعمل معينه هكا منزليه تعاون ربما هكا تشوف الوضعيه نتاعها. لكن ما هذا يلزم يا سناء كانك بزلت في الاستماع تعمل بطاقه التعريف نتاعك يزمك تتوجه لمركز الامن وتعمل هيك هذيك ضروريه معناتها حتى انسان باش يعاونك ولا باش يقبلك في الدار يزمك تكون عندك هويه يزم يكون عندك بطاقه تعريف حقهم معناتها حتى المواطنين اللي يسمعوا فينا باش يعرفوا شكون انت وشنو الهويه نتاعك بالضبط يا سناء. ان شاء الله ربي معاك ومع بنوتك ان شاء الله. نمشيو مكالمه مواليه لو عسليمه صباح النور.
1: الو صباح النور.
0: اهلا وسهلا صباح الخير شكون معنا؟
1: مرحبا اختي حنان.
0: مرحبا بك
1: محمود من حجر.
0: مرحبا بك سي محمود تفضل سيدي.
1: عايشك الله يبارك فيك. والله يا اختي حنان على الفويت عندنا فويت سبحان الله والله سبحان الله انا انسان مطوف والله اصبح كان ولد مبدل في دبشي كي ماشي للجامعه او كلمتهم قداش من مره.
0: استنى خليني نسالك انا يا سي محمود
1: تفضل
0: نسالك انا فما فويت نتاع ما وين
1: معناه هو في المنقال نتاع يوصل للكياس احنا على الكياس يوصل للكياس
0: فويت نتاع ما في المنقال نتاع دارك انت
1: إيه
0: اللي هي وين اللي هي وين يا سي محمود
1: كيفاش وين
0: وين انا اثنيه طريق شنو
1: في الحاج في الحاجب الحوامد الحوامد
0: في الحوامد هكا كيلومتر قديش هذيا
1: الحاجب كيلومتر 9
0: كيلومتر 9
1: نعم
0: باهي عندك رقم العداد اللي فيه الفويت سي محمود
1: باذن الله
0: اعطينا ترى
1: 34
0: اي
1: 28000
0: 433 433 تو نتواصلوا بعد الحصه مباشره مع السونيت ونعطيهم مدام الفويت في العدد هذايا راهو ساهل انهم يتحصلوا عليه. مرحبا بك يا سي محمود وشكرا على اتصالك بينا. مرحبا بك نمشيو التليفون موالي على السلامه.
2: على السلامه
0: صباح النور شكون معنا؟
2: جاسم العوادي معك.
0: سي جاسم تفضل خويا جاسم.
2: جاسم كلمتك الجمعه اللي فاتت يا مدام حنان.
0: سي بلقاسم
2: ايوه
0: مرحبا بك يا سي بلقاسم تفضل سيدي.
2: مشيت راني مشيت لسي عبد القفري.
0: هاي مشيت لك نامي
2: شي مسار.
0: شو هالشي مسار؟
2: ما قال لك هذه امور من تونس ما هذه اللجنه شو لجنه الشؤون الاجتماعيه هذه لجنه استشاريه في تونس.
0: هاي
2: بعثت الوليد امس لتونس مشى قابل الوزير تاع الشؤون الاجتماعيه
0: باهي برشا.
2: قال له بطلت توجيك شكون جات الكاتبه نتاع سي الوزير اعطاته نيمرو وقال له راهو تو نشوفوا اللجنه التشريعيه مسكر عندها تو من اخر ديسمبر تاع 25 ما نعرفوش وقت ترجع. اعطاته نيمرو وقال له كلمنا عليه في المكتب بالضبط كل 3 4 ايام كلمنا ذكرنا وان شاء الله الموضوع ندرسوه هو الاول. لقينا وقت وصلت وصل له الوزير
0: هي.
2: الوزير ما عندهاش معناها السلطه باش ينجم يعمل هي مش يعملوا فيها وحده
0: وهو حتى السيد الوزير والساعة مشكورين في الوزارة اللي فضلهم ويعطيهم الصحة هاكم قاموا بالواجب ويعطي صحة ولدك اللي استعنى ومشى وشاف الوضعية متاعك يعطيه الصحة هاك عطاكم هما النمر وقال لك كل مرة كل 3 ايام 4 ايام اتصل بينا نشوفوا جديد. لكن سامحني لحظة لحظة قلت جملة لازمنا نقفوا عليها احنا وقت اللي يكون مسؤول في اي بوست معينة وزير ولا سيد الوالي ولا غيره ما يتجاوز هو الامور الادارية ولا الترتيبية ولا التنظيمية باش يرضي شخص. هو فما امور ادارية وقت اللي تكون منظمة بالوقت فما اجال معينة اجال محددة وقت حتى السيد الوزير ينجم يمضي عليها ويصح عليها. اما كي تكون فما امور مازالت ماهيش واضحة ولا لدلي مازال مش من الجديد والكل فما ينجمش حتى السيد الوزير يقول لك هاي مدام وجيني تو نصحح ونقول تفضل مرحبا. فهمتني سي بلقاسم معناتها هاكا هاكا جاوبوك ديجا بارك الله فيهم مشكورين اتصل بهم كيما قالوا لك بالرقم هذاك اللي عطاوه لك نهارين ثلاثه كل مره تذكرهم بالموضوع وان شاء الله تلقى النتيجه. وتحيه كبيره سي القفسي كنعم صفاقس المدينه سي عبد العزيز اللي كان نجم يعاونك في صفاقس راهو عاونك اما الموضوع نتاعك في صنتخال في المركزيه في تونس هاكا انتم قمتوا باللازم ويعطيكم الصحه شويه وقت ان شاء الله وكا هاو سي بلقاسم ان شاء الله ربي معك. شكرا ليك على اتصالك بنا شكرا ليك. مرحبا بالتليفون اللي معنا. مرحبا بيك شكون معنا؟
3: الو
0: مرحبا
3: باخير
0: صباح النور صباح الخير اهلا وسهلا مرحبا بيك.
3: اماني
0: انت اماني
2: أي.
0: مرحبا بك يا اماني. مرحبا، شنو حوالك؟ انا اماني، انا اماني
2: الحمد لله. مرحبا بك، يرحم ميمتك.
0: شكرا لك.
2: راهو او كأنتي تعلم ظروفنا، صدقني راني ما نكلمك كان من ظروفنا قاسيه. راهو بويا مريض، ما هو تو ثاني عمليه نعملوا له عن مخروقة الكوش، التحاليل، المكاج، وامي ما تعرفها بالزهايمر نتاعها بتنا بالبي، واحنا زوج مكفوفين نعاني معناتها.
0: تفكرت فيها، فكرت فكرت اماني انتوما زوج بنيات. الحقيقه انا ما نعرفكمش، نعرفك انت خرجتني للاذاعه. معناتها انت واختك
2: كلتنا ما نلقاوش باش نشريوها، تغلبنا الفارماسي تاعنا نخلطوا هكا.
0: يا اماني اماني، نعم. شنو عملتوا مع الشؤون الاجتماعيه؟ عندكم شهريه تاخذوا فيها ولا؟
2: اي هيك هيك معناتها هيك دير للكوش ودوا بوياك.
0: خليني نعاود نذكر اماني لو تسمح. اماني انت واختك زوز بنيات كفيفات أو قايمين بالوالدة والوالد، اللي أمك مريضة بالزهايمر إن شاء الله ربي فرج عليها، والوالد متاعك عمل تكسر ربما في المخلوقة معناتها ولا في فرج هكا ولا؟
2: أي أي.
0: وأنتم ظروفكم الاجتماعية صعيبة.
2: أي.
0: في حاجة باش الناس تعاونكم وتقف معاكم رغم اللي الشؤون الاجتماعية هذيك دورها قامت به.
2: الله يبارك لك. الجراية بالكورة ولقت صدقني ما نحكي لك شيء يا مدام حنين، والله راني ظروفنا قاسية قاسية على الأخر. صدقني أنا ساعات باكد وين ما نلقاش باش نشري متاع عيني، والله نعدي في السبيطار يعطيوني ورقة يقول لي امشي. صدقني ظروفنا قاسية على الأخر.
0: عندي سبق واتصلت بينا أكثر من مرة أماني، والناس تفاعلت معاك مع حالة أختك.
2: الله يبارك لهم، الله يبارك لهم، خلصنا ونرجعوا. راهو
0: هذيك علاش انا ديما نقول وقت اللي تكون في حالات اجتماعيه ويتواصلوا مع الاذاعه، واحنا مرحبا راهو ما نختاروش التليفونات، وتجينا التليفونات اللي تطلبنا مرحبا بها، رانا معنا مزيه على حتى واحد. لكن ديما نقول ان الحل السليم هو الاداره الجهويه للشؤون الاجتماعيه. اليوم يسمعك حد يسمع في اذاعه صفاقس متعدي سواء بالسياره نتاعه ولا في الدار، تسخفوا الحاله وضعيه اجتماعيه، يعاونك المره هذه، يعاونك دي مره اخرى. مليك يلزمك بحل دائم، حل مستمر، معناتها يلزم ديما تكون عندكم شهرية منحة ناس يقفوا معاكم، لكن مش ظرفي، مش أمر ظرفي. مثالش أماني تحب نسك تسمع فيك، في بالي نتخيل برشا من نازدة سمعوك قبل وتعاملوا معاك. قديش رقمك أماني؟ رقمك يا أماني، أماني قديش رقمك؟ قديش رقمك؟
2: 51
0: هاي
2: 190
0: 0-87
2: الله يبارك لك، يرحم ميمتك.
0: هو ادعي للناس ده يعيشك، بارك الله فيك، ما ادعي للناس اللي مش تعاونك. ايوه
2: الله يبارك له في صحة ابنه وانت يرحمك بينتك.
0: شكرا شكرا شكرا شكرا لك اماني. رقمها 51-190-087 51-190-087 هذا رقم اماني اللي تنجموا تتفاعلوا وتتواصلوا معها. نمشي والتليفون موالي. صباح النور، هلا وسهلا.
3: الو
0: صباح الخير، هلا وسهلا.
3: صباح النور مدام حنان.
0: مرحبا بك، الحمد لله. شكون معنا؟ يعيشك
3: مدام ستري صالحه من ساقط.
0: مدام صالحه تفضل. لا
3: اي احنا جيران مدام، انا مربيه في مركز تربيه المفترس القصيري.
0: جيران بالاذاعه ما تبعها الاذاعه. مرحبا بيك، مرحبا بيك مدام صالحه، تفضل. لا
3: هو الموضوع شائك متجدد وقديم. وحتى مدام انا اليوم عشت حاله معناها مع صغيراتي، احنا تعرف صغيراتنا ذوي احتياجات خصوصيه وعندهم صعوبه في الحركه. مدام قدام المركز معناها أجب قدام وين الريكتورا وين الجردة، وعرفت مدخل هذاك خمسة حشاكي لابسة إذا منها مثل ثلاثة كبار وصغيراتنا معناها على شازر الله، وثم صغيرات لي مرشوة معناها هذاك أجب وثم لي مرشوة اللي دخلوا صعوبة والمبوتياج نتاع السيركيلاسيون. يا ويلها من صغيرات من الكلاب، يا ويلها من الكراهب. عرفت كيفاش قعدت بوش باي انا ك
0: شنو الحل؟ شنو الحل تراه مدام؟
3: الحل مدام انه هالكلاب الزايد يقع فيها حل، فهمتي؟ الحل مع البلديه، الحل مع ما نعرفش مدام، معناها انا سلبت صوت الاثير باش توصلوا صوتها الصغيرات هذوما اللي هو الموضوع بريمورديال تحسوا معناها، فهمت؟ ما يستناش.
0: هما زوز نقاط، موضوع الكلاب السايبه والموضوع الثاني اللي هو اللومبوتياج ولا الصغار كي تعدي ويشقوا الكيس يخافوا.
3: لا مدام لا بالطبيعة لا معناها نحكي لك كيفاش معناها، للكلاب حطوهم يتعدي وللكلاب معناها صغيرات جو بين امرين معناها، فهمت؟ بالحق راه وكان مش معناه من الطفل ليه كانوا صغيرات ياكلهم الكلاب يضربهم الكلاب
0: وين البلاصه بالضبط وراه معناتها
3: الاذاعه معناها وراه مقر الاذاعه مقابل ثم مقهى معناها مش
0: باهي من غير ما نسميه هاي معروفه معروفه البلاصه
3: اي قدام المندوبيه الجهويه للشباب والرياضه ومقابلتكم الكياس واحنا معناها فهمت في الزون هذيك بالضبط.
0: نعم مرحبا بك مرحبا بك مدام صالحه.
3: يعني يلزم حل
0: زيد يلزم يلزم تفضل مرحبا بك مدام صالحه ربي يفضلك شكرا لك. هو يلزم حل جذري للكلاب السائبه. انا مانيش مع قنص الكلاب الحقيقه ما نجمش. هو سلامه المواطنين وارواحهم وصغيراتهم اهم الدنيا الكل هذيك ما نختلفوش فيها. لكن يتم قنص الكلاب بطريقه وحشيه ولا طريقه بشعه ولا صدقوني كي نتعدى ونشوف معناتها كلب ما ميتش بعد القنص هذيك تلقاها يشرشر بالدم مشهد مرعب. انا بالنسبه ليا ما يوجعني برشا فنتقلق. فما ناس راهو بيغ سنسيبل ما يحبوش في الحيوانات. فما ناس الناس هذوما انا منهم. فما نجمش انا نطالب من خلال ميكروفون اذاعه صفاقس بقنص الكلاب. لكن نجم نقول ان شاء الله تكون عندنا جمعيه في صفاقس تتلهي بالكلاب السايبه يلموهم يحطوهم في مكان بعيد على الصغار على الطرقات على الانهج. لكن يلزم يكون فما حل الكلاب السايبه الحل الوحيد حاليا الموجود عندنا في تونس الكل الحقيقه اللي هو قنص الكلاب واللي يوميا حسب كما نشوف حسب البلديه راهو يتم قنص الكلاب يوميا في عديد المناطق. معناتها هذه راهو ماهوش حاجه جديده بالنسبه لنا احنا في انتظار ان شاء الله يكون فما حل اخر باش لانهم هذوك مرويح ويتاثروا ويتالموا الكل. فنعاود نذكر انه سلامه المواطنين سلامه الناس وخاصه فما ناس تخاف راهو تخاف على الاخر معناتها ترى كلب عنده فوبي وحقهم عندهم حق معناتها يتفجعوا الكل. لكن ان شاء الله نلقاو حل اخر باش الكلاب هذوما الكلاب السايبه ما تقلقش المواطن وما تخوفوش وما ترهبوش. وايضا نلقاو لهم حل يكونوا في اماكن بعيده على مناطق العمران تتلهي بيهم جمعيه ولا غيرها ويوكلوهم والكل. والا ايضا الاطباء البياتره وانا حكيت معاهم في الموضوع هذايا قبل ويقولوا لي لازم يتم تعقيم الاناث سواء بالنسبه للقطط ولا للكلاب باش ما يتكاثروش. وهذا حل يقول لي من الحلول تو تشوفوا قديش ينقصوا الكلاب السايبه وقت اللي يتم تعقيم الاناث بالنسبه للقطط وايضا بالنسبه للكلاب. صغيره ترى خايفين برشا يقول لك من الكلاب السايبه وما نجموش يشقوا حتى الطريق. المكان موجود وراء مقر اذاعه صفاقس سهله برشا المكان هذا سهل برشا. ومرحبا بك مدام صالحه. نمشيو المكالمه مويله. لو صباح النور. اهلا وسهلا.
4: صباح الخير يا حنان.
0: مرحبا بك.
4: يرحم الوالد والوالده يا حنان.
0: عيش بارك الله فيك.
4: صحه باذنك ويفرح قلبك.
0: عيش بارك الله فيك.
4: انت جديره بكل حب. ليليا كمان معك.
0: مرحبا ليليا تفضل. ليليا
4: يا حنان انا بالنسبه لي الحياه وفات. يعني وصلت للمرحله اللي ما نجمش ناكل فيها وحمد ربي وشكرته. اما امي يا حنان انا هذيك اللي نرى بها الدنيا هذيك على الحياه.
0: شبيها امك الساعه الساعه ربي يفرج عليك يا ليليا. ما نقولش حياه وفات قدر العمر بيد ربي. انت مريضه والكل ذي نعرفوه ان شاء الله ربي يشفيك ويعافيك وربي يفرج عليك. لكن شبيها الوالده نتاعك ليليا
4: ما عادش تجم تشوف بعينيها فهمتي. والحل ما نمشي نعديلها عند طبيبه بالبريفي معناها السبيطار عامل لها موعد في سبتمبر 9 سبتمبر وهي باش تعمل عمليه على عينها معناها فهمت.
0: شو مش تعمل عملية عندها الماء في عينيها أمك
4: عندها الماء في عينها عين ما تشوفش بيها وعين هذه سيئة معنا حاجة تشوفها حاجة ما شوفها جوانا حديث معلقة
0: هي اللي هي بيك ليليا قديش رقمك
4: 20
0: هي
4: 317
0: 938 ويا حنان يرحم
4: ويفرحك. وشكرا يا حنان. شكرا شكرا شكرا.
0: يعيشك ليليا. شكرا ليك. كيف كيف ليليا تواصلت معنا اكثر من مره حول الوضعيه الصحيه الخاصه بها هي ووضعيه الوالده نتاعها اللي هي بها ديجاها. وليليا تقول لك انا وصلت للمرحله ما عادش نجم الناكل ان شاء الله ربي يفرج عليها، لكن الوالده نتاعها اللي قايمه بها ما عادش تشوف بعينيها مليح لان لازمها تعمل عمليه. راني والله اتصلت بقسم العيون بصفاقس للاسف، معناتها قلت استنى ميساج، معناتها ما لقيتش حل اخر، قلت استنى تو نبعث لها ميساج وقت موعد العمليه نتاعها نعيطوا لها. راهي في محالات اولى من حالات اخرى ربما، يعني هكا حسب تقديري، مانيش طبيبه وانتم ما ادرى شنو عندكم الكل، لكن فما حالات تو البنيه هذه امها لا هي بيها، وامها وقت اللي تولي ما تشوفش شكون يتلها بيها، ما تنجمش يتلها بيها حد، هي عايشه هي وممتها. فكان فما طبيب بتاع عينين يسمع فينا مشكور وربي فضله، يعاود يعدي لها على عينيتها ويتكفل ربما باش يعمل لها العمليه على الماء هذه اللي في عينيها.

0: بحب يعاون. أم ليليا كمون يتواصل معها على 20 317 938، 20 317 938. حتى كي ما توصلتوش معنا في المباشر تلقاو الأرقام عند زميلنا موزع على الهاتف صوفيا، تحية كبيرة لي. نمشي المكالمة موالية. لو عسلامة، صباح النور. أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: عايشك مدام.
0: مدام حبيت شكون معنا ساعة؟
1: عماد الفاضلي، طريق المطار زنقة الجزار. احنا
0: مرحبا بيك،
1: قابلين مركز حرس في كيلومتر 7.5.
0: تفضل سيدي.
1: مدام حبيت نلفت نظر السلطات والمسؤولين وعن طريق إذاعة فاخس انه احنا نخرج عن زنق، نخرج الكياس الطريق الوطنية رقم 14 الرابطة بين فاخس وقفصة. دونك ثم في الصباح كي نخرجوا كنا عندنا وليدات نزلوا من مكتب واحد، لكن اليوم الصباح وقع اكسيدون كيما ساير ليا. موبيلات وليها زوليدو شق الكياس، تجي الكهرباء ماشيه لاقرب، فهمتني؟ يطمجوا في بعضهم. مادام احنا تو لهنا نسالوا كيفاش تو يصير اكسيدون؟ هل الايمات ولامس في القنطره؟ في القنطره كهرباء تدخل في واحد، معناها السيركيلاسيون تصور من قصاص المطار نمرو 6 حتى للقنطرة بلوكي، لا حماية مدنية، لا حرس مرور، لا شرطة مرور، بحيث نقعدوا منا لله سبحانه وتعالى، فهمتني؟ تقعد تستنى حتى يفرج ربي. أتكلمهم الحرس المرور ولا حرس الأمن العمومي يقول لك لا هذيك تابع شرطة المرور شفاق. يا ودي راه فوق القنطرة هذيك ترابية تبعت همومة مش تبعتنا احنا، بحيث هذه نقطة. هذه وما ثماش معناها راهو معناها إرهاب مروري، إرهاب يا مدام نحكي لك، راهو شيء معناها يوقف المخ، إرهاب مروري راهو فما معناها استهتار وفما حالة كليلة من الموتورات من الفرزات من الحكاية هذه كل. دونك وما ثماش رقابة أون برانسيب تصبح على الأقل هنا كي نرى دورية متنقلة ولا دورية قارة ولا كذا على الأقل تعد من النشاط هذايا. للأسف معناها هذايا
0: ما تدخل انت الحل تكون فما دوريات قاره.
1: اي تم تم دوريه يا قاره يا متنقله. احنا هذاك باش نعرفوا قبل، فهمتني؟ ومادام بالله ثم نقطه اخرى قدام الاقليم تاع مركز الامن الوطني في حي البحري، ثم الفو هذاك اللي يخرج باش تمشي لحي النور ولا باش تمشي للطريق تلتحق بالطريقه الوطنيه رقم 14 قصير ياسر يا مدام، بحيث احنا كي نخرجوا كي يشعل الضوء الاخضر ميم با ثانيه زوج ثواني، ويشعل الضوء اللي مقابلنا من الشارع اليسار اللي مشي يعدي الناس يمشيوا للبلاد. وفهمتني معناها ما ثماش تعادليه بين التوقيت نتاع الاضواء. كيف يحطوهم يا سيدي؟ تحطوا دقيقه دقيقه دقيقه باش احنا نجموا نتعداو.
0: واضح سي عماد؟ واضح سي عماد. خلينا نذكروا طريق المطار، طريق المطار زنقه الجزار كيلومتر 7.5. ايوه
1: هي راه مش كان تخص زنقة، هي من زنقة السيالة، زنقة دمق، زنقة بركات، الكل حتى الكيلومتر 11 يا مدام. مش كان
0: واضح سي عماد.
1: انا نحكي لك على الجزء اللي تابع للصفاقس الجنوبية. للأسف احنا قسمونا على اليمين الكياس 70 صفاقس الجنوبية
0: وعلى اليسار
1: 70 سينا، فهمتني؟ في انتظار انه مش نشوف حلول مع السيد الوالي، ما فهمتني، مع السادة المسؤولين، مش نطرحوا عليهم معناها فهمتني مجموعه افكار
0: ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك، شكرا لك سي عماد. لو تسمح باخذينا خديتنا برشا وقت، لو تسمح وانا عندي اعلانات اشهار يلزمني نعديهم. يعلن والي صفاقس انه عملا باحكام الفصل 24 من القانون عدد 53 لسنه 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 تم تعليق نص الأمر عدد 415 لسنة 2025 المؤرخ في 15 سبتمبر 2025 المتعلق بالانتزاع لقطاع أرض كائنة بمعتمدية المحرس بولاية صفاقس لتهيئة الطريق الجهوي رقم 119 من كيلومتر 0 حتى الكيلومتر 10 ووضع مثال القطع اللازمة للمشروع على ذمة كل من يهم الأمر بمقر ولاية صفاقس ومقرات معتمدية المحرس بلدية المحرس والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بصفاقس، وذلك لمدة شهر كامل بداية من يوم 4 مايو 2029 إلى غاية 3 جوان 2025. وستة

0: 20، فعلى كل من يهمه الأمر لتلي على الإشهار المذكور في الأجل المفتوح للتعليق لتقديم حجج الملكية متاعه وليعرف بالأسماء المكترين أو أصحاب الحقوق الموظفة على العقارات المنتزعة. نرجع من جديد للتليفونات فيما بقي من الوقت. مشيوا للتليفون الموالي. العسلمة. صباح النور. أهلا وسهلا.
1: بحضرتك مدام حنين.
0: مرحبا بك. شكون معنا؟
1: هنا مسيق.
0: تفضل أختنا هنا.
1: بون تحية ليك أول حاجة ونشكرك برشا على البرنامج نتاعك. ربي يوفقك.
0: عايش أختي. ربي يفضلك.
1: يعيشك. بون أنا اتصلت بك المرة الأخرى ومعناتها كنت معناتها أذان صاغية وبارك الله فيك بالحق.
0: مرحبا بك.
1: بون أنا حكايتي زادة مرة أخرى مع الكناء. المرة الأخرى كي كلمتك على اللجنة الطبية. عملت لجنة طبية في بون طويكا. طبعا عندي 5 شهور أنا نستنى أنا الطونس. كي نمشي يقولوا لنا لي دوسي مازال ما جاوش من ساقة المدينة وإحنا في ساقة تنيور معناتها تنيور. ما يجيبونا حتى شيء. مش كان انا معناتها عندي صاحبتي
0: في شنو تستنى 5 شهور؟ ما فهمتش. 5 شهور تستنى في شنو؟
1: نستنى في معناتها في يعطيونا المستحقات نتاعنا. ريت تستنينا عام باش يعملوا لنا لجنه وتو بعد ما عملنا اللجنه اني وحده من الناس نستنى 5 شهور. عندي صاحبتي عملوها في نوفمبر ديسمبر. كي تمشي يقول لك انا طونت اعطيونا مثلا ذات معين خلينا ما باش
0: ما فهمتش. تقول لي نمشيو لصفاق الكنام تنيور يقول لكم راه في صفاق المدينه ما جاونيش للتنيور.
1: صفاق المدينه ما جاوش لي دوسي. مازالوا في صفاق المدينه كنا عملنا اللجنه الطبيه. يعني 5 شهور ما وصلوش للكنام تنيور. حبيت انا جيت نسال علاش معناتها التاخير الكل معناتها 5 شهور.
0: به واضح. هنا شكرا ليك. شكرا لاتصالك بينا. نمشيو التليفون موالي. عسلامة. صباح النور.
2: عسلامة.
0: مرحبا بك. شكون معنا؟
2: عسلامة. راوية.
0: تفضل اختي راوية. مرحبا بك.
2: عسلامة مدام. لاباس عليك.
0: الحمد لله.
2: عايشك. اي مدام بلي حبيت ان نوصل لك معلومة على معناتها علينا الماء.
0: اي.
2: طريق منزل شاكر كيلومتر 17.
0: الماء مقصوص عندكم؟
2: اي.
0: كلمتوا سناد ولا؟
2: والله مشينا حتى المعتمد. مشينا معناتها شكينا برشا عدنا من 2018.
0: شنو كلمت المعتمد وكلمت السند يا اخي؟ شو هكا توا من 2017 الماء مقصوص؟ ما عندكمش ماء معناتها انتوما ولا؟
2: لا لا لا لا يا مدام. معناتها يخدمونا حكايه شهرين من بعد يقصونا الماء. يقصوه في النهار في الليل يرجعوه ل 11 نتاع الليل. يرجعوه الصباح نتاع 7 نتاع الصباح يقصوا علينا الماء.
0: المنطقة الكل اللي انتم فيها راوية هكا من 2000؟
2: هو والله يقص علينا الماء المنطقة الكل ايامة العيد نتاع الكبير
0: كيما العباد الكل. اغلب الناس اغلب المواطنين في سياق
2: الصدق حتى جيراننا الكل معناتها تكلموا كل شيء. لكن احنا تو عندنا 5 ديار معناتها ديما الماء مقصوص علينا. احنا اللي دخلنا في 2018 والله شكينا
0: معناتها من 2017 الماء يمشي ويقص. من الماء يمشي ويقص.
2: واكثر الحال يمشينا لحديث متاع الليل. والله الواحد معناتها يغسل معون يغسل صابون معناتها لحديث متاع الليل.
0: عاود قولي وين بالضبط يا راوية؟
2: طريق منزل شاكر كيلومتر 17 أولاد يوسف.
0: عندك رقم عديد متاعك؟
2: والله
0: مسالش يا راوية. تو كنت حب بعد الحسن اتصل بيك اعطيني رقم العديد الخاص بيك على الأقل كنت واصل مع السولاد نفهم علاش القطاعات متاع الماء وعلاش يحل في وقت معين. داكوردو. مرحبا مرحبا بك.
2: نهارك طيب.
0: شكرا شكرا لك راوية. تليفون موالي. عسلامة.
3: الو.
0: صباح النور. مرحبا بك.
3: صباح الخير. معك مدام جناوي.
0: اسمك صغير مدام؟
3: كاملة جناوي.
0: كاملة.
3: اي.
0: فضل اختي كاملة.
3: يا اسمي اختي انا عندي الكرني الابيض. خذيت من 2023. خذيت شهرية كلولة معنا نتاع ومن بعدين راجلي ضيع بطاقته قصوها علي كي خرجت البطاقه انا خرجت ما حبوش يردوا لي معنا الشهريه وما حبوش ما فهمتش حتى شيء. ما فهمتش علاش شفت المسؤول الاجتماعي معنا تابع جل
0: تابع جنوة جلمه في جلمه سيدي بوزيد.
3: اي يقولوا لي هانا تو نقدوا هانا تو اعطينا نسخه البطاقه اعطينا نسخه ورجلي معيق وعندي بنيه معيقه وعندي
0: انت من 2023 عندك الكرني الابيض من بعد وقتاش معاش يعطيوك؟
3: ما قلت لك خذيت وحده برك بتاع 2023 الشهر الثاني.
0: بعد ضيعتوا بطاقه التعريف؟
3: بعد بطاقه التعريف ضيعتنا ما خذيتش حتى شهرين انا من ساعتها. حتى بنيه وقلت لك عندي بنيه معيقه.
0: باهي مدام كامله تو نتصل بيك بعد الحصه ناخذ رقم بطاقه التعريف نتاعك ونشوف الملف نتاعك باسم شكون داكوردو مدام كامله. ان شاء الله ان شاء الله ربي معك. شكرا ليك يعطيك الصحه ربي يفضلك. قال لي سي سمير نمشي ونختمه ولا نختمه نقولوا باي باي؟ قال لك هاو اللي تقول انت مبروك. نسمعكم هكا نحن الحشيشه من امام ميكروفون اذاعه صفاقس. نسلم عليكم الناس الكل تحيه ليكم ربي يفضلكم. شكرا على ثقتكم وتواصلكم معنا على البوند فيم على اذاعه صفاقس الرقم الوحيد 70 164 280. تحيه ليكم الناس الكل وين ما كنتوا. نتلاقى بكم السبت في برنامج كول تايم. باي باي في امان الله.

إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم. تبعا لحالة الطقس التي تتسم اليوم بهبوب رياح قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، أفادت الشركة الجديدة للنقل بقرقنا بإمكانية حصول اضطراب على مواعيد سفارة اللودة المبرمجة اليوم بين صفاقس وقرقنا، على أن يتم إعلام المسافرين بكل تغيير في الأبان. تنطلق في 1:30 من فجر يوم غد أول رحلة حجيج من مطار صفاقس طينا الدولي باتجاه المدينة المنورة، وهي خاصة بحجيج ولاية صفاقس، وعددهم 251 حاجة وحاج، وفق ما أكدته المديرة الجهوية لشؤون الدينية آيات الحامدي، التي شددت على ضرورة أن يكون الحجيج بالمطار بداية من الساعة 7:30 من مساء اليوم، أي 5 ساعات قبل انطلاق الرحلة. تنظم جمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس اليوم ندوة صحفية للإعلان عن أبرز محاور الدورة 15 للصالون المتوسط للفلاحة والصناعات الغذائية، التي تنطلق يوم 13 من ماي الجاري لتتواصل على مدى 4 أيام. قضائيا، تنظر الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم في قضية الصحفي زياد الهاني للمفاوضة والتصريح بالحكم، والذي أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أواخر الشهر الماضي بإحالته على المجلس الجناحي مع إصدار بطاقة إيداع في حقه بتهمة الإساءة للغير عبر شبكة العمومية للاتصالات. وفي آخر التطورات بالشرق الأوسط، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال وحدة الرضوان التابعة لحزب الله أحمد علي بلوط في غارة دقيقة على الضاحية الجنوبية أمس، مشيرا إلى تدمير أكثر من 180 موقعا وبنية تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال أسبوع. أعلنت إيران استعدادها لتقديم الدعم الفني والإمدادات للسفن الموجودة في مضيق هرمز والمياه الإقليمية بالمنطقة. شيعت حشود من الفلسطينيين في مدينة غزة اليوم عزام خليل الحية نجل رئيس حركة حماس بعد استشهاده متأثرا بإصابته جراء غارة صهيونية استهدفته في حي الدرج شرقية مدينة غزة يوم أمس. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة.
2: من هنا وهناك،
0: من هنا وهناك.

0: من هنا وهناك،
1: نافذة على الواقع،
0: بعيوننا،
1: بعيونهم،
0: بعيونهن.
1: أنتم الصوت الذي يحدث الفارق،
0: الذي يحدث الفارق.

العشرة وخمسة دقائق، نهاركم زين، صباح الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين أنتم موجودين، يصلكم صوتنا. هذا عدد جديد من هنا وهناك، منوعتكم الأسبوعية اللي تتواصل معكم حتى نص نهار، وتلتقط لكم الصور على طريقتها، كل مرة صور مختلفة متنوعة على حسب طبعا أذواقنا، وعلى حسب أيضا إيقاعاتنا، وعلى حسب اللي موجود في الشارع التونسي، خليني نقول، وفي الاهتمامات المواطن التونسي وين مكان وين موجود. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، تسمعونا على الاف ام وتسمعونا على الويب، وتتبعونا زاد بعد شويه مع الاستضافات نتاعنا، مع محطاتنا الخارجيه، وخاصه مع العناوين اللي نحاول نقترحوا عليكم من هنا وهناك حتى نص النهار. طارق بكوري هندس اللقاء في الاخراج الفني، وفاء بن عايد سليمي في التنسيق لمختلف المحطات الاذاعيه اليوم. ما ننساش يسرى بعد شويه تامن لكم بعض الاجزاء الرقميه على صفحتنا على الويب، وما ننساش اللي تكون معنا سرور الهدار في المحطات الخارجيه. والفت غيب عليكم الاسبوع هذا، على بيسي والف السلام عليك وأحلى تحية ليك ولكل مستمعينا وين موجودين يوصلهم صوتنا. نبدأوها بالإيقاعات وبالموسيقى، في تحية في الحقيقة الصوت، صوت فقدناه النهارين هذوما، صوت عشنا على وقع أغانيه على مدى السنوات، نجم نعتبروه ختام الفن الأصيل، ختام الطرب الأصيل، أمير الغناء العربي هاني شاكر. هاني شاكر اللي كنت سعيدا وكان بحثنا في الأستوديو، اللي زارنا مرتين في إذاعة صفاقس، واللي كنت سعيدة معه زاد حتى في المسرح الصيفي سيدي منصور في تقديمه في العدد من المناسبات. هاني شاكر يبقى صوت يحمل العديد من المعاني، يحمل العديد من الأحاسيس، وخاصة كما قلت ختام للأصالة والفن العربي. في ذاكرة الأغنية العربية يظل اسم هاني شاكر مرادف للأحساس الصادق والصوت اللي رافق أجيال من الحب والحنين. هو فنان غنى للوجدان فلامس القلوب دون استئذان، وكتب بصوته فصولا من الذكريات الجميلة منذ البدايات، رسم لنفسه خطا فنيا راقيا جعله قريبا من الجمهور محافظا على أصالة الطرب. أغانيه لم تكن مجرد ألحان، كانت حكايات نعيشها ونستعيدها مع كل استماع. لقب بأمير الغناء العربي، ولم يكن اللقب إلا انعكاسا لمكانته في قلوب محبيه. هاني شاكر يبقى صوت لا يغيب وحضور فني يزداد قيمة مع مرور الزمن. هو أمير الغناء الذي لم يتوجه الجمهور عبثا، بل لأنه صدقهم فصدقوه حبا ووفاء. رحل الجسد لكن الفن لا يموت، وما تركه هاني شاكر سيبقى حيا في وجدان كل من أحب الطرب الأصيل. وفي كل أغنية له سنجده حاضرا يهمس لنا بأن الجمال لا يغيب بل يتحول إلى ذكرى خالدة.

0: من هنا وهناك،
1: من هنا وهناك.
2: 19 دقيقة بعد العشرة وننطلق معكم هي أجواءنا المباشرة في إطار استضافتنا المباشرة، متابعتنا اليومية طبعا، وأيضا الصور اللي اخترنا أنه نقف عندها في منوعتنا اليوم من هنا وهناك. ونبدأها نبدأها بالموسيقى. مش نقعد برشا على الموسيقى، باش نسمع برشا موسيقى اليوم وباش نتمتع برشا إيقاعات موسيقية قبل ما نمشي للمحطات الخارجية كما قلت اللي تأمنها اليوم معنا سرور الهدار. احنا باش نوقفوا عند الحياة، العنوان مزيان خاطر فماش شكون ما يحبش الحياة ويحب يعيش الحياة ويسعد الحياة. نغني للحياة، نغني للحياة من خلال مهرجان في الحقيقة ينطلق اليوم، نبدأ به، ينطلق اليوم العشية في فضاء برج القلال مهرجان نغني للحياة في الدورة رقم 3. ويسعدنا يكون حاضر معنا أمين ميل الجمعية التونسية في الحقيقة أعباء الفنون الموسيقية، مع التحية لرئيسة الجمعية مدام نبيلة المزي والتريكي. خلت لنا سي محمد يكون بحذنا. سي محمد كمون مرحبا.
3: يعيشك، مرحبا بيك، نوجه تحية لسمعونا الكل ونشكركم على الاستضافة هذه.
2: مرحبا بك. من التمثيل للموسيقى مش بعد برشا على بعضها، من اللي يعرف محمد واللي ما عرفوش راهو حمزة كان بعد شوية عليه الشبه كبر شوية، ها من بعد البكالوريا راهو حمزة اللي كنتوا تشوفوها قبل في شوف لي حل الراي متاع البكالوريا على إيقاع نجاحات البكالوريا. إن شاء الله ربي نجح أصدقائنا الكل تلاميذ البكالوريا اللي يقرأوا توا واللي يبدأوا في البكالوريا من أمس. بين حمزة وبين محمد فما برشا فرقة؟
3: الفرق بيصير موجود الحمد لله.
2: تحب الفرق انت؟
3: الفرق موجود. اما كيفاش يقولوا في التمثيل الممثلين ممكن يفهموني شويه، انه ديما تستعمل التجربه نتاعك الخاصه تشوفها كيفاش وتكبر فيها باش تعطي كاريكاتير صغيره باش نجم تخرج حاجه اللي هي تعجب العبيد
2: وتشد الناس. الناس كل تذكر القراي نتاع البكالوريا صديق اماني في شوف لي حل، معناتها حمزه من بعد التجربه هذيك ما عادش فما تجربه اخرى تقريبا.
3: في التلفزه لا، في التلفزه لا.
2: عملت تجربه اخرى البرا؟
3: عملت تجربه اخرى، دوك قعدت انا قريت في فرنسا، دوك قعدت
2: هذاك علاش بعدت
3: بطريقه هويت معناها في
2: وقت فما امكانيه معناتها اي
3: تروب دو تياتر في فرنسا، وبعد حصل لي شرف داير كي عملنا الجمعية تحبيل الفنون الموسيقية كونا وعملنا تجربة مزيانة برشا، خاطر عملنا كوميدي ميوزيكال اسمها سيت الاسم ما هي كوميدي ميوزيكال مع
2: مجموعة أخرى
3: مجموعة كبيرة فيما ممكن 20 وقتها كنا على الركح باش عملنا كوميدي ميوزيكال تحكي على الحرقة والتحسيس.
2: احضرت هذه اي نتذكر الموضوع نتاعها.
3: دونك هكا قعدت هو في الدومين تاع الفن.
2: اما باش ترجع للسكتشات السلسلات ما اقترحوش عليك
3: الحقيقة صراحة. نحاولوا فما برشا مجهود في صفاقس قاعد يسير، ولكن مالوغوزمون الخدمة الكل قاعدت في تونس، مركزة برشا في تونس. دونك نوجه تحية لكل اللي قاعدين يخدموا ويتعبوا باش يحايروا المهرجان
2: دراما نقولوا احنا هو اللي في صفاقس
3: زي خاطر ناقصة برشا وان شاء الله تتحسن وقاعدة تتحسن ان شاء الله.
2: انت اخترتكم في صفاقس؟
3: انا خلاتكم سفيقس. انا سفيقس نحب سفيقس، بالنسبه ليا لو كان ممكن عندي شويه هبل في هذايا، ما لو كان واحد يدخل في مخي يقول لك انا سفيقس احسن بلاد في العالم، تنجم تكون احسن بلاد في العالم سفيقس.
2: هو انت ما في الاخر معناتها يتسلط معناتها يدخل فينا في داخلنا ويقول لك النجوميه راهي في تونس، لا انا نجم نقعد هوني ونعمل نجوميتي ونحب حاجه نعملها معناتها في الاخر في التمثيل في الفن في الدراما في اللي في تحب انت في الدومين اللي انت فيه هكا ولا
3: هيك. هو
2: وانت اخترت تخدم توا في مجال اخر لمحالة، احنا مش نحكيه على الجمعية الموسيقية لكن انت تخدم في مجال اخر ربما حتى يكون فما فضاء اخر نحكيه عليه، خاطر مهم جدا العناية بالبلاد العربي وصيانة المدينة العتيقة وتحويل صورتها لوجهة سياحية مميزة ومسلك سياحي كبير معناتها، واذا في اطار عمل شركات خاصة ويجب يكون حتى فيه تكون فيه البلدية شريك وغيره من الهياكل اللي لازم تكون موجودة. هذا نحكيه فيه في موضوع ان شاء الله في فضاء قادم باذن الله، خاطر يعنينا من قريب برشا انه نحبوا الصورة تتبدل متاع المدينة العربي وتكون منطقة سياحية ومسلك سياحي مميز كما يرجع العلاقة متاعها وبريقها. نجيو للموسيقى، نغني الحياة، هذا المهرجان
3: نغني الحياة هو مهرجان في دورته الثالثة معناتها ثالث عام توا باش يكون ابتداء من اليوم المهرجان باش يبدا 17 دونك عندنا ثلاثة ايام يوم 7، 8، و9 ماي الخميس والجمعة والسبت
2: المهرجان
3: في برج القلال المهرجان في دورته الثالثة يعني هو باش يكون كل يوم من 17 يبدا المهرجان
2: تقريبا 9، 9 ونص يعني العروض
3: وهو كل عرض كل سهرية فيها أربع عروض
2: أربع فرق معناتها
3: أربع فرق وفما بام منهم ساريات فرق مش عرض من فريق منهم
2: مشترك يولي
3: مشترك ما هو 11 واحد كل في الكل 11 فريق
2: 11 مجموعات موسيقية
3: الفكرة أنه نعطيه المشعل للشباب ومجموعات مش كان شباب من مجموعات الهويت الفكرة أنه مجموعات غنائية هويت مؤطرين من
2: محترفين
3: من محترفين بالطبيعة دونك احنا اتصلنا وبديت الفكرة هكي أنه فما برشا مجموعات هويت وقلنا علاش ليه ما نعملوش 3 أيام 4 أيام في جورة بعضهم نجم هما يوريوا الخدمة اللي خدموها لمدة عام كامل لأقاربهم
2: وبرشا ناس مغرومة بالموسيقى وتحب الموسيقى برشا برشا برشا عمال يكثروا معناتها العدد نتاعهم عمال يزيد
3: احنا من عام لعام معناتها العام الأول كنا عملنا طاط صغرونا
2: تقريبا قداش شاركوا عملوا
3: 12 مجموعة
2: نفس الشيء
3: وخاصة الإقبال كان
2: جيو يتفرجوا معناتها
3: كل مرة جيو يتفرجوا حضرنا بلاصة متاع 200 كرسي العام الثاني طلعنا 300 كرسي السنه باش نقعدوا ديما في فرد اسباس وان شاء الله علاش ليه العوام الجايه
2: نخمو في فضاء اكبر ولا تخرجوا هكا شويه من البرا
3: هو
2: الهواء الطلق البرا يبدا كيما المهرجانات الكبرى في العالم موجودين مهرجانات كبرى هكا
3: علاش ليه ان شاء الله نكبروا في المهرجان ونحسنوه ونطوروا من رواحنا ونطوروا المهرجان
2: مهم جدا علاش اهتميتوا بالنوعيه هذه من المجموعات الموسيقيه في اطار انكم يعني كجمعية تونسية لجمعية فنون أحباء الفنون الموسيقية
3: احنا في إطار الجمعية متاعنا عندنا دو جروب دو شو عندنا زوز فرق عندنا لأيل ولا دوغي وهما كل عام معناتها نعملوا سهريات معناتها يعملوا العرض نتاعهم وكل شيء احنا خممنا خاطر ديما نخموا في الجهه ككل وعندنا برشا حبايبنا واصحابنا في مجموعات اخرى ماهمش في برج القليل وقلنا علاش لا نوجهوا نقربوهم
2: نعملوا عمل مشترك
3: صحيح
2: حسيتوا الناس برشا مغرومين بالموسيقى وموجودين هالهوات هذوما بشكل كبير معناتها
3: العبيد تعرف يسفيق
2: كان يسفيقس ولا حليتوها على المستوى الوطني.
3: حاولنا السنة باش
2: حتى في الجمعة في المارجنت اللي قبل
3: المارجنت اللي كانت احنا شو ركزوا علي نعرفوه ونعملوا حاجة قللوا دلوا قال لك نعملوا حاجة نعرفوا نقدوها بالقديد وكل عام نحسنوا حاجة دونك العوام الأولى حاولنا أن نكبروا الاسباس ويكون حاجة معناتها تقنية
2: متميزة تقنية تتعدى مزيانة
3: ولا تتعدى مزيانة والجمهور متاعنا وجماعتنا يبداوا ولاد البلاد بحذينا كل شيء يعطيونا رأيهم ويعطيونا الانتقاد متاعهم ومن بعد حصلنا والسنة حاولنا أن نجيبوا مجموعات من خارج صفاقس إن شاء الله عام الجاي الإشكاليات اللي صارت تتنحى ونقدموا
2: بالمهرجان
3: هذا ونستقطبوا مجموعات أخرى جايين من خارج صفاقس من مهدية من قفصة من تونس وعلى شليخ حتى خارج من تونس الجمهورية
2: يجب يكون دولي يجب يكون موسيقى عالمية الموسيقى في الأخر لغة عالمية
3: اكزاكتومون دونك نجيبوا نحاولوا أنه نستقطبوا مجموعة ولا اثنين من نستغلوا هالجملاج اللي عندنا بين جريمدا والبلدين الأخرين ولا صفاقس والبلدين الأخرين العالميين ونجيبهم بحذينا في
2: صفاقس مهم جدا هذه أبرز تقريبا هو هالتثاقف هذية ما بين المجموعات الموسيقية اكتشاف الإبداعات الشبابية الموجودة فما حاجات على هامش المهرجان
3: اي عنا يعني احنا على هامش المهرجين احنا المهرجين هو البلاصه غاديكا باش يبدا محلول من 14 عندنا معناتها اكسبوزيسيون موجوده غاديكا في الفضاء في داخل البرج يا اما يعني دي برودوي د لارتيزانا يعني باش يكونوا موجودين حرفيين غاديكا على عين المكان باش يبيعوا العمل نتاعهم وكذلك عندنا اكسبوزيسيون دو بانتور عندنا زهور غرغوري باش تعطي باش الفا اكسبوزي البانتور نتاعها وعلى هامش المهرجان كذلك عندنا يوم السبت عندنا اتوليي للصغار هذايا إيقاظ موسيقي تحت إشراف سي هيثم شقرون.
2: أستاذ هيثم شقرون معروف برشا في الإيقاظ الموسيقي ونوعية معينة جدا.
3: هو باش يعمل يعني زوز حصص,
2: زوز ورشات يعني.
3: زوز ورشات عنده من الخمسة للستة, ومن بعد من الستة للسبعة تنجموا تجيبوا مع صغيراتكم,
2: تجيبوا صغاركم وتجيبوا صغاركم. تنجموا نوعية متاع إيقاظ موسيقي مهم جدا للأطفال.
3: الحصة الأولى باش تكون للصغار خصيصا, والحصة الثانية باش تكون للأم والصغير
2: وصغيرها معاها.
3: باش ينجموا يتفهم كونيكسيون بين بعضهم.
2: مهم جدا ومزيان برشا هذه ورشات إلى جانب المعرض, إلى جانب طبعا العرض الموسيقي. كل يوم عندكم عدد من العروض الموسيقية, خليني نقول كل يوم سهرية فيها ثلاثة مجموعات تقريبا أو أربع مجموعات موسيقية. اكتشفوا شوفوا, هو اكتشاف الآخر. معناتها الناس مغرومة بشكل كبير بالموسيقى, وإذا شفناه اللي تلقاه في العائلة على الأقل, تلقى إذا مش واحد ولا اثنين تلقاهم يترنوا موسيقى. معناتها سواء كلب دوشون ولا يعملوا العزف, هذا مهم جدا. بالتوفيق والنجاح لكم في الدورة رقم ثلاثة. ربما تخرجوا زادة بملاحظات كما خرجتوا من الدورة الثانية والدورة الأولى, معناتها بملاحظات أكيد بنيتوا عليها في الدورة الثالثة.
3: أكيد احنا معناها كل معناتها نبداو العمل من جوان, باش نبداو العمل نتاع العام الجاي. معناتها عملناو كمان مهرجان, حضرنا عملنا الغابور نتاعنا وشفنا شنو صار وشنو ما صارش. وهذا يكون معناتها نوجه له تحية سي محمد كمون, الأستاذ محمد كمون اللي هو مدير المهرجان تو المرة الثالثة, يقف معنا وعاوننا باش معناتها باش استقطبنا المجموعات هذوما الكل, وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. دوك نوجه كيفاش نقولوا, نحب نزيد نستقطب العبيد راهو
2: في اللي يحب يشارك. مرحبا بي, ما زلت تستقطبوا معناتها
3: اللي يحب يشارك,
2: اللي يحب
3: يساهم, خاطر فما عمل جبار نتاع البينيفول في الجمعيه. مرحبا بكم,
2: تطوعوا معاها في الشباب هذوما. مرحبا بكم,
3: مرحبا بكم.
2: هو في الاخر تسميل الطاقات الموسيقيه الشبابيه.
3: اكزاكتومون.
2: محمد كمون ومحمد كمون على اسمك راهو. انا خممت في البرنامج هذايا الاسامي متشابهه ولا ربما الحياه مختلفه.
3: ونحب نزيد حاجه اخرى, معلومه الاخرانيه, انه انا معناها أمين المال تاع الجمعية والبورت بارول تاع الجمعية, وبشكون أنا على الركح باش نقدم المهرجان.
2: اللي
3: يحب زيد يشوفوني على الركح لمدة صغيرة مرحبا بكم, تفرجوا فيها.
2: طول شوي, علاش مدة صغيرة؟
3: خاطر بسوق ديما كل مرة دريج. دوك مرحبا بكم.
2: يعطيك الصحة محمد كمون, أمين المال الجمعية, جمعية كما قلت حباء الفنون الموسيقية والناطق رسمي باسمها زيدة, مع تحية كيف للجمعية الكل. أعطينا فكرة على المهرجان اللي انطلق اليوم, اللي يحب يشارك واللي يحب موجود واللي يحب يتفرج زيدة اكتشاف, حتى فضولا يحب يكتشف. راهي نغني الحياة في الأخر,
3: نغني الحياة
2: شوية وروح حتى سويعة من زمان تستمتع بأنواع معينة من الموسيقى. يقول ما اقترحتوش عليهم نوعية معينة من الموسيقى.
3: لا لا لا, خليني مفتوحة. فما الشرقي والغربي
2: وبرشة
3: ألوان موسيقية.
2: لا شبابية القرى والريجي والراب مش تلقاهم برشة,
3: كل شيء موجود
2: والجاز وغيره. نغني للحياة انطلاقا من اليوم, مهرجان في دورته الثالثة من تنظيم جمعية أحباء الفنون الموسيقية ببرج القلال. محمد كمون شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لكم على الاستضافة.
2: يعطيك الصحة. شكرا نغمة, ورجعين مكملين معكم من هنا وهناك.

0: سيدي وسالك أنغام وصلنا معها للعشرة وسبعة وثلاثين دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد مروعتكم من هنا وهناك. صورة ثانية تلتقط هنا بعد بحكينا على الموسيقى ونغني الحياة. هذا المهرجان اللي انطلق اليوم في دورته الثالثة اليوم العشية ببرج القلال. بالصورة الثانية تلتقطها سرور في ضيعة الريحان ضيعة العلاجية. صباح النور سرور.
1: الكل يا عايشة مرحبا بكم. صباح النور لكل مستمعينا الكرام اللي اختاروا يسمعونا ويتابعونا في طقس ربيعي بامتياز. ربيعي معناها مش ديما الجو بديع, ربيعي معناتها فما تقلبات كيما
0: ريح فما ريح
1: اي بالضبط ريحه قويه كهوا هذيك هو معروف عليه, ولكن الريح هزتنا لبلاصه مزيانه برشا في الساقس في طريق المهدية ما بين طريق المهدية وطريق
0: قبل سنة. كنت تعرفها ولا يا سرور؟
1: لا
0: أول مرة ما لك تشاف
1: أول مرة وبتميع فرصة بس نحيي كل القايمين عليها. هي طبعا ضيعة هي تابعة لجمعية ابن سينا لأسسها المرحوم محمد أنور عزيز الله يرحمه. كانت الفكرة أنه يأسس لجمعية تعنى بالصحة النفسية وما أحوجنا, لأنه بصحتنا النفسية تستوي كل الأمور. وأنا في فعاليات اليوم التنشيطي هذية للمطالعة والمعلومات تحت شعار أبرز معا لأجلهم دورة ثانية بترتيب كما قلت من جمعية ابن سينا اللي تترأسها سيدة الزهار عبد الناظر, المكتبة العمومية سيدي المراتي اللي أديرها سيدة فدوى سوا, والمكتبة العمومية سقيت الدير. تحية كبيرة لهم وللمشرفين عليهم. نحب نبدأ سيدة الزهار لكل مرة من نشاط إلى آخر قاعدة جمعية الزهر وقاعدة تلقى في الحظ الكبير أنه أولياء الأمور اللي عندهم صغيرات عندهم اضطراب ولا طيف التوحد يلقوا جمعية تحضنهم. سيدة الزهار صباح النور مرحبا بك, أهلا وسهلا يومك سعيد ومرحبا بينا بحذيك في ضيعة الريحان. صباح الخير سرور, ومن خلالك نحيي سيدة مديرة إذاعة الساقس وجميع المستمعين وجميع كافة العاملين زادك كيف بالإذاعة اللي تربطنا بهم علاقة كبيرة ياسر. مرحبا بكم اليوم في ضيعة الريحان اللي هي تابعة لجمعية ابن سينا. احنا في الحقيقة تظاهرة هذه نظمتها مكتب سيدي الميراتي في إطار الأيامات الفعاليات اليوم التنشيطي المطالعة والمعلومات كما ذكرت سيادتك. نقولوا طيف توحد جمعية ابن سينا مطالعة معلومات, هل هم
0: معنين ولا
1: الطيرات هذوما يعرفوا النشاطات هذه متمرسوا عليهم معناها هما صغيرات يضع فيهم الكل بمؤثريهم حضروا شاركوا في هالفعاليات هذه؟ بالفعل هذا حبيت أنه نوصل مش أقول لك إحنا العمل الشبكي هو اللي خلينا ننشون دي كورت على النجاح, لأن اليد واحدة ما تصفقش, ولكن كيبداو زود يدين ويبدأ الأطراف الكل سواء مجتمع مدني وإلا المؤسسات الدولة اللي نعرفوهم من خلال وزارة الثقافة اليوم اللي تعنينا, وإلا زود كيف كيف مجتمع شسمه القطاع الخاص. هذا معناته البيبي اللي نسميه عليه شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وزود كيف كيف المجتمع المدني. بالفعل سؤالك في بلاستو, احنا الشراكة هذه انبثقت لأن ما انتقينا بعض القدرات في صغيراتنا وفما شكون اللي يتميز مع انت مدن فدوى بارك الله فيها كانت البادرة منها هي في الشراكة هذه, وإحنا نثمن الشراكة هذه فخورين بها لأن وليداتنا يأموا المكتبة العمومية سيدي الميراتي في المدينة العتيقة, واكتشفنا لكون فم إقبال معناتها على الأنشطة الثقافية سواء في إطار الفن وإلا سواء في إطار المطالعة. وعندنا احنا شكون عم ناول بارك الله فيهم زاد التوج على المستوى الجهوي اللي هو فارس الشوالي واخذ الجائزة الجهوية. اثنين رشحناه بالتعاون معهم هما زاد كيف كيف رشحناه للجائزة الوطنية, إن شاء الله بقدرة ربي نتحصلوا عليها ولاية الساقس من خلال فارس. فارس عنده العديد من المواهب ومش كان فارس أمانة مش نحكي على فارس من خلال الموهبة متاعه. فارس يكتب القصص, فارس يمثل, فارس عنده العديد من المهارات يرسم يعمل برشا حاجات, عنده كراسة متاعه عطاها لي أمانة مزيك الكراسة الثانية اللي هو قاعد يكتب فيها من خلال ما عندهش يتعلمه. فارس الحجر الصحي, فارس يحكي على فلسطين يعمل سعر على فلسطين, يحكي علاقته كيفاش مع عائلته في آخر الأسبوع كيفاش يمشي يقضي, يحكي بعلاقته مع المكتبة العمومية مع كل حاجة تعمل يوثقها. وبين قوسي راهو عصامي التكوين. هذا احنا من الصغرى متاعنا رفق به من خلال المراكز متاعنا المختلفة، ابتداء مركز الرشاد اللي يعمل التقاسي المبكر للأشخاص هذو حاملي طيف التوحد، مرورا بالرحمة، وتوا في ضيعة الريحان اكم تو تشوفوا فيها احنا عندنا تحفة، ومن خلال المكتبة العمومية جاتنا الفرصة باش نزيد نعرفوا بالمكان بتاعنا، والتظاهرة الرزاحة المدام فدوى هي اللي مش تعطيك التظاهرة في أي إطار وفي شكراً. أي واحد. احنا ثلاثة أيام مع بعضنا وفريمو معناتها شيء يعمل الكيف، وبارك الله فيه. وانا باش نرجع معاك سيدة الزهار داود، بارك الله فيك على وجودك معنا. خلنا نرجع لفعالية أمس في المسرح البلدي، اليوم في ضيعة الريحان وغدوة الحي، وشرفنا برشا انه ناخذ معنا بالتليفون وهي ضيفة إذاعة ساقس سيدة فدوى سوالي، هي مديرة المكتبة العمومية سيدي الميراثي. صباح النور، مرحبا بك، اهلا وسهلا.
2: صباح النور سرور، صباح النور عايشة، وكامل المستمعين في إذاعة ساقس.
1: مرحبا بك، فرحانين برشا انه نراو صغيراتنا في المستوى هذايا. عندك برشا من فارس كما كنت تحكي سيدة الزهارة.
2: والله فما ما شاء الله عليهم بالحق، مش حتى في طيف التوحد، فما حتى من الكفيف، طفل الكفيف يخدم معاهم هذا، ما شاء الله عليهم كلهم. احنا هذي تحدي راه سرور الحقيقه، تحدي معناتها، والتظاهره انطلقت عام ناول في اطار الايام الوطنيه للمطالبه بالمعلومات اثناء الدوره 34 الايام الوطنيه. اما التظاهره ككل اطلقنا عليها اسم معلي اجلهم، معلي اجلهم اثناء ان شاء الله هي في نسختها الثانيه، انطلقت امس وتتواصل اليوم وتتواصل غدوة إن شاء الله.
1: شنو عندكم في البرنامج؟
2: غدوة الحية إن شاء الله عنا يوم دراسي بعنوان المربي والطفل القارئ، صعوبات الدمج والحلول المقترحة.
0: نعم، مهم جدا الموضوع.
2: أي مش تكون حاضرة معنا الدكتورة أمينة بلبي، ومش يكون معنا حاضر سي محمد صالح الغارق وسي صادق الزيدي وسي عبد العزيز عياد.
1: وين هذية مفتوحة للعموم للأولياء اللي عندهم صغيرات يعني عندهم طيف توحد وألا صعوبات تعلم، وين نجم يكونوا حاضرين؟
2: هذية والله الحقيقة سرور، وجهنا الدعوة المكونين اللي في الجمعيات والمراكز الخاصة.
0: إيه معنيين بها أكيد، مش مفتوحة للكل.
2: معناتها فهمتش معناتها
0: اللي هم في علاقة مباشرة بالأطفال. أي في علاقة مباشرة بالطفل. أي مهم جدا في قاعة المؤتمرات البلدية.
2: يتفضل مرحبا، اللي انتريسي يحب بالحق يتعلم منها الفورماسيون، خاطر مش تفيد وراه هو يوم دراسي التسعة متاع الصباح في قاعة الأفراح البلدية.
0: نعم،
2: اللي في بحر
1: إن شاء الله يكونوا في الموعد. عموما هذه هي تظاهرتنا.
0: نعم،
1: هذه هي أجواءنا في ضيعة الريحان.
0: يعطيهم الصحة،
1: لأن ديما كلمة الختام يد وحدة ما تتفقش، قالتها سيدة زهار من خلال الشركات ومن خلالك أنت سيدة فدوى، الناس كل اللي ساهمت معاكم في التظاهرة هذه.
2: الحمد لله يا ربي، احنا كفرينا أمس برك المسرح ما شاء الله كومبلي، وطار فرحة الصغيرات وطار دمعة الأم والبو في العين، مع الحمد لله يا ربي، الحمد لله نجاح كبير. وإحنا تحدي كما قلت لك اليوم راهو صغيراتنا ذوما من ذوي الاضطرابات بأنواعهم راهم كما صغيراتنا العاديين، راهم عندهم الحق في ممارسة الثقافة والنشاط الثقافي ككل كما أي صغير، عندهم الحق باش يرتادوا مكتبتنا العمومية.
0: نعم،
2: إحنا
0: نعم.
2: في الختام نحب نشكر بالحق كل من ساهم في إنجاح التظاهرة ذي من قريب أو من بعيد. نحب نشكر السيد المندوب الجهوي الثقافية سي محمد خراد، نشكر مدير المكتبة الجهوية بالساقة سي محمد سي حميد بالحسن.
0: نعم،
2: نشكر رئيس جمعية ابن سينا مدام الزهار عبد الناظر داود، نشكر زميلي كيف كيف جهة منظمة معايا المكتبة العمومية تقييد الدائر مديرها سي محمد الطبابي، نشكر كل رؤساء الجمعيات وكل رؤساء مديرين المراكز الخاصة اللي تفاعلوا معنا ايجابيا بالحق، واللي جابوا خاطر هذوما اللي جاوا اليوم راهم ضيوفنا بالحق، هذوما جاوا بعد خدمه طويله بعد تليفونات بعد اتصالات وتفاعلوا كلهم ايجابيا.
0: المهم الطفل في الاخير، حق الطفل اكيد المهم في الاخير نضمن حق الطفل في المتابعه وفي الانشطه.
1: في ختام اللقاء معك انت هي حماتي العزيزه مستمعه وفيه سيدة مونيا شيحة، نوجه لها تحية، وانا زيدة نخص بتحية صديقتنا عايشة السيدة عايشة أم نبيلة الفراتي اللي تسمع فينا توا وتبع فينا، وأكيد برشا برشا برشا تحية توصلنا.
0: نعم،
1: شكرا على ثقتكم فينا مستمعينا الكرام. وين الأخبار الزاهية والمبهجة واللي تخلينا بالحق كيف ما الأسوية الأطفال الأسوية كيما المختلفين نواكبوهم.
0: الناس كل عندهم الحق، أكيد الناس كل عندهم الحق.

الدمج وطريقة الدمج وصعوبات خاصة الدمج اللي لقاوها الأولياء بالنسبة لأبنائهم. غدوة اليوم هذا باش يكون صعوبات الدمج والحلول المقترحة. إن شاء الله نوصل الحلول، هذا هو الأساس، إن شاء الله نوصل الحلول في إطار قبول الطفل المختلف وقبول خاصة الطفل المغاير للآخر. هذه فكرة أولى. بعد باش نرجع للجمعيات، لأنه باش يكون معنا جمعية ATPS اللي هي لرعاية المعوقين والأيتام والمسنين وفاقدي السند بتينا، باش يكون بحضنا سامي مبارك رئيس الجمعية ونحكي وخاصة على تفاصيل عملهم المستقبلي. هكا هذا جزء أول في الحقيقة، ما زلنا فيه مع منوعاتكم من هنا وهناك. نحييكم الناس كل طبعا يلتحقوا بنا واللي بدوا معنا الرحلة واللي بحثوا لنا برشا أسئلة على صفحتنا على الفيسبوك. شكرا جزيلا على التفاعل، وهذه رسالتنا لكم، منا لكم صوت فريد الأطرش.

خصيصا لحبيبنا وناسنا واصحابنا واكيد اصدقائنا اللي صاروا علينا واللي ديما موجودين معنا في الاستماع خاصه خارج ارض الوطن. تحياتنا لهم الكل واحلى باقه ورد مش نهديها لهم تو باش ما نخلي الوقت على الاقل باش نسموها قبل لحداش وقبل البلاغات وتبيعها بعد لحداش والبلاغات نرجع لكم باش نكملوا مشوارنا في من هنا وهناك على موجات اذاعه صفاقس. هذه تحيتنا منا تحيه منا لكم.

0: كشفت التحاليل المخبرية لأحدى حالات التسمم الغذائي بإصفاقس التي تم تسجيلها جراء استهلاك بعض الأنواع من المرطبات عن وجود جرثومة السلمونيا المرتبطة غالبا بسوء التداول وحفظ مشتقات الدواجن والبيض، حسب ما أكده اليوم رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي للأخبار، مضيفا أنه تقرر الغلق الفوري لمحل بيع المرطبات كإجراء وقائي لمنع انتشار العدوى إلى حين استكمال الأبحاث وتوفر الشروط الصحية اللازمة.
1: تم تحاليل مبوح على مستوى المواد الغذائية والتحاليل مبوح على مستوى المرضى، ثم التحليل أثبت أنه موجود جرثومة السلمونيلا عند أحد المرضى. السلمونيلا هي مرتبطة بلحوم البيضاء وبيض إلى غير ذلك، وكعلاش راه كيفية التعامل مع هذه المواد هي مواد حساسة، وكيفية التعامل معها لابد أن يكون بحذر واحترام كل الممارسات الجيدة، كل مرحلة عندها خصوصيتها. احنا في وضعية الحال تم عملية الاستقصاء وتم مباشرة غلق المحل في إطار التوقي وفي إطار العمل بمبدأ الحيطة والحذر إلى حين تدارك النقائص سواء جاية كاللبنات العائلية في علاقة بالأفراح. طبيعي باش نردوا بالتبرشة خاصة في ما يتعلق باحترام المماشات الجيدة واحترام التبريد وكذلك التثبت من المواد اللي تم استهلاكها واللي تم اقتناها واللي في أغلبها تكون قابلة للتلف إذا كان ما نحترموش ممارسات جيدة.
0: رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي أفادنا أيضا أن الحالة الصحية للمصابين في التسمم الغذائي مستقرة، وطالب المواطنين بضرورة التوجه الفوري لأقرب مركز صحي عند ظهور أعراض التسمم، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تساهم في سرعة تلف المواد الغذائية، وذلك لمتابعة التحاليل والأبحاث. أكدت وزارة الصحة اليوم أن الأنظمة الغذائية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي مهما كانت تسميتها أو طريقة تقديمها لا يمكن أن تعوض المتابعة الطبية أو العلاج الموصوف من قبل الطبيب، ودعت المرضى إلى عدم اعتمادها دون استشارة طبية وإلى استقاء المعلومات الصحية من مصادر موثوقة واستشارة مهني الصحة قبل اتخاذ أي قرار قد يؤثر على علاجهم أو سلامتهم. في العالم أبدت باكستان اليوم تفاؤلها حيال مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الحرب، معربة عن توقعها بالتوصل إلى اتفاق في القريب العاجل. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ سلسلة هجمات استهدفت أكثر من 15 موقعاً في جنوب لبنان، قال إنها تابعة لحزب الله، واعترف في المقابل بإصابة 7 من جنودها خلال الساعات الأخيرة جراء هجمات بطائرات مسيرة نفذتها المقاومة اللبنانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة إصفاقس،
3: تسمعونا في المنستير على 100.2.
2: عشرة ديمة.

الله أكبر. انتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذنه سامية كمون، أرملة المرحوم شيرلي شعري، والدة محمد علي، سامي، آمنة، عايدة وعليا. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع المصطفى طريق تونس كيلومتر 7 زنقة الحمالة. كما انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه محمد بن الطيف كسودة، زوج المرحومة نعيمة الحمامي، والد هندة، حنان، سليم وعلي، وشقيق الهادي منجي، فتحي، نزيهة، حبيبة وليلى. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع طقطق طريق تونس كيلومتر 2. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه عبد الكريم بسباس، زوج المرحومة سندس كليشان، والد فارس، رندا، مريم، إسلام، وشقيق الأسعد حمادي، منصف، جليل، سعاد، عفيف، هزار، سونيا، فاطمة ونجوى. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة العصر بجمع العيادي طريق جرمدا كيلومتر 8. تغمدهم الله بواسع رحمته ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وإن لله وإن إليه راجعون.

0: عشان دقيقة ورجعنا لكم من جديد لمشواركم المنوع من هنا هناك مع الصور المختلفة نحاول نلتقطوها مع بعضنا. كما قلت لكم قبيلة كنا مع جمعين ابن سينا للمساعدة الطبية النفسانية للأطفال والمراهقين باش نرجع لجمعية أخرى في إطار استضافة زادة في إطار التعريف بالأنشطة وتعريف أيضا بالتظاهرات المناطبة عدتها وخاصة الهدف الأساسي اللي تبعثت من خلاله هذه الجمعية. بعد شوية أنا قالوا لي وائل جسار ما انا ما جانيش صوت وائل جسار يا وفاته وبعد شويه باش نسمعوا وائل جسار عن حق معناتها في نغمه اخرى بتبيعها من انتاجاته. خليني توا مع الجمعيه التونسيه لرعايه المعوقين والنهوض الاجتماعي وحضر معي زوز من الجمعيه او ممثلين على الجمعيه رئيس الجمعيه سامي مبارك. مرحبا.
1: شكرا على الاستضافه.
0: اهلا وسهلا بيك ومعاك زيدا ما جيتش وحدك جيت معاك الامين المال للجمعيه سي عماد بن صالح. مرحبا سي عماد.
2: شكرا
0: يا سيدي. مرحبا بكم. الجمعية التونسية لرعاية المعوقين والنهوض الاجتماعي الأساس نتاع الاهتمام الجمعية هذه.
1: بداية نقولكم ليك والسادة المستمعين يومكم مبارك من سامي مبارك وهذا ليس غريب على إذاعة القرب إذاعة صفاقس. نعم. وباسمي وباسم الهيئة المديرة وكما قلت بجنبي إطارات وطنية سيد عماد بن صالح هو عقيد في الحرس الوطني المتقاعد وعندنا إطارات مشكورة المؤسسين سي عادل الشهاد سي أحمد السعداوي الموجود في التوتة المكتب متاعنا. كما قلت احنا جمعية تونسية مؤسسة يوم من سنة 2012 تعنى بالأيتام والمعاقين وفاقدي السند. احنا معاش نقولوا المعاقين سيد كذا القاصرين
0: اي ذوي الاحتياجات الخصوصية خاصة احسن احسن وخير هما ذوي الهمم احسن واخير زاد افضل. انتم بتبيع كجمعية خليني نشير انه الجمعية هذه في الاهتمام متاحة لذوي الإعاقة او ذوي الاحتياجات الخصوصية انشطتكم مختلفة
1: أكيد
0: والعناية متاعكم تقريبا من اللي تأسستوا معناتها في طينة
1: أكيد
0: ذكروني هي معنية بها أهالي طينة
1: يعطيك الصحة. الترخيص متاعنا حكومة عدد 1597 تعنى بالمنطقة طينة معتمدة طينة وليس رمي الورود سيد الحي والسيدة المعتمدة سيدة حياة الدالي.
0: نعم.
1: والهيئة الموجودة زادة في البلديات وأخوينا يسمعوا فينا في
0: يعاونوا
1: فينا حتى الحرس الوطني زادة متعطينا بارك الله فيهم كلهم يد واحدة من أجل مساعدة القاصرين والأيتام وفقد السند.
0: العدد متاعهم الأطفال
1: العدد إيش باش نقول لك احنا في منطقة اسمها حي بن سعيدة احنا مع تدريب تينا منطقة صناعية تضم 24 ولاية. مش تقول لي كيفاش ضم 24 ولاية لأن تينا فيها العمل وفيها الناس جاي تخدم يجونا مرحبا بهم من القصرين من الكاف من قفصة من سيدي بوزيد منطقة ضعيفة ناس تعبين هي أهشة وأنا دي بطبيعتي أستاذ نقري في تلامذتهم نشوف في المعاناة من خلال الطفل سيدة حنا يعني معاناة كبيرة ياسر ثم ناس مش قادرة حتى على أخذ الخبز حقيقة
0: معناتها العدد قاعد يكثر بالنسبة للأطفال. شنو تقدموا لهم انتم
1: احنا ماشيين للحلول الله يبارك لكم
0: بيانسور احنا تويدر نحكيو عليه
1: مصدحكم يحكي سي عماد اللي عنده علاقات مع رجال الأعمال ومع الناس القلوب الرحيمة احنا نقوله أمين مال فهمت ولا يتواصل مع المؤسسات وينخرطوا معانا في العمل الميداني هذا من أجل إنقاذ وإسعاد الأسر
0: من غير ما نذكر مؤسسات ومن غير ما نذكر إشهار معناتها أنتم الهدف العمل متاعكم على شنو يقوم سي عماد وقت اللي عندكم تجمع المال شنو تقوموا به
2: نقوموا على إعانة
0: الأطفال هذم
2: دخل بسمة والضحكة في وجوههم
0: أي معروف الهدف
2: المسنين نحاولوا باش نفرهدوهم نزوهم للرحلات الأماكن الباهية الطبيعية في تونس نعملهم رحلات هو كل عمل إنساني
0: مشكور مشكورين عليه بطبيعة حققتوا جزء من الأهداف
1: أكيد اللي هو الكمال لله الأهداف من ذاتك تشوف فيها في المطوية أهداف عديدة أول حاجة نحب ننظر بها ونحب أهل الخير يعاونونا هو بعث مركز للمسنين وفاقدي السند إيش معناته ثم ناس عندها كما نقولوا مساكن مسكرة ثم ناس عندها كما نقولوا أماكن فهمت لا مهجورة
0: ثم ظرف معين ساعات تلقى الناس لبرا
1: أنا مع حقق الحق وهذا أنا شفتها ويعرف المواطن التونسي أنا شفت ناس راقدة في الشارع في البحث الولاية شفت ناس كذا نحبوا نسعفوهم هذا من السهدومة ونحبوا نعتنيوا بهم ونعملوا مركز للشيء هذا وكان نلقوا أهل الخير حتى شكون يعطينا مركز أو دار أو كذا حتى سنة أو سنتين نقف على سقينا وهذا مش غريب على
0: حبيت تضيف زعمل
2: أنا حبيت تضيف أنا طموحي ونحب مش حلم هو ما حاول لا يتحقق هو إحداث مركز لرعاية المسنين خاصة المسنين عندنا في تينا برشا المسنين نحب إحداث مركز ونطلب من القلوب الرحيمة ومزيد دعم لهذه الجمعية الاحداث معناها
0: هل المركز هذا اللي انت حيرت مواجهه ممكن صفاقس كامله خاطر نعرفوا ان الدار المسنين نتاعنا مسكره مثلا واحنا نبحثوا على الحلول وفي انتظار انه
1: سي محمد بعزيز
0: في انتظار انه نشوفوا الظروف معناتها وانتظار نشوفوا الصوره المعنيه اكيد في المجال هذايا باش يفتح ان شاء الله بصيانه ولا يفتح بشكل جديد. المهم يكون فما دار المسنين في صفاقس. برنامجكم المستقبل سي سامي اللي جينا من خلاله
1: اكيد نجم نذكر السيده حتى المسرحيه احنا عاملينها فما تقول لا يوم السبت
0: 9
1: ماي في مركب الجاموسي. هذه عملنا نوع من كما نقولوا مسرحية ثقافية هادفة من أجل المداخيل متاعها تعنى بالمشاريع متاعنا أهداف هذه. وما زلت عندنا برامج أخرى نسعى فيها باش نقوم بالشيء هذا. وإحنا جمعيتنا نقرأ في مركز إفادة تابع رئيس الحكومة نتواصلوا ونأخذوا في معلومات كذا الدولة مع تانية
0: نطوروا في العمل
1: وإحنا نعاضوا في مجهودات الدولة عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق وزارة الأسرة. وعندنا بارشة مشاكل في الطلاق في التفكك الأسري في الطفولة المهمشة إلى غير ذلك.
0: ديما يجي يحكي لنا على المشاكل
1: اكيد المشاكل عندها حلول بارك الله فيك. هذا من خلال مصدحكم من خلال إذاعة القرب.
0: واضح هذا حبيناها مصافحة الحقيقة. الفقرة اليوم حبيناها مصافحة ليكم انتم باعتبار عندكم النشاط حبينا نعلن عليه هو المسرحية نهار السبت باش تكون في مركب الثقافي محمد جاموسي مسرحية حنان شكراني.
1: حنان شكراني
0: الخمسة متاع العشية اللي حاب يكون يساهم يمشي ويكون موجود في العمل هذايا ويحضر عمل مسرحي منه يتفرد منه يساهم لفائدة الجمعية باش تحقق أهدافها. لما قلنا راهو الجمعية مفتوحة باش تحقق جملة من الأهداف وكل مرة تسعى لهدف آخر. هذا الكل في صالح المواطن بصفة عامة لأنه كنتم تخدموا على رعاية المعوقين والنهوض الاجتماعي. وكما قلتوا الهدف متاعكم الكبير أنكم تحقوا وتبنيوا وتنجزوا دار للمسنين في ثناء.
1: ونزيد كمان حاجة ونختموا نجاح المجتمع المدني راهو ديما أكده هو صمام الأمان. يعني لولا الجمعيات ولو نشط المجتمع المدني احنا ليس من باب المجاملة
0: تخدم في عمل جبار الجمعيات
1: أكيد احنا أكيد. إطارات أكيد احنا خدينا المشعل من إطارات وطنية كفأة واحنا مزلنا على الميدان. وكي نقول لك احنا كوادر مشكورة في مطر الله
0: واللي يتطوع ويجي الجمعية بارك الله فيه ما ليش يعمل في الخير في الاخر وقته معناتها كيما اللي يحطوا الجمعية
1: هذه دعوة للشباب باش نخرط معنا توقي طبقة سيد العقيد ما شاء الله 35 سنة عمل ميداني في الامن في الحرس وكل شيء وعدول اشهاد ورجال تربة كل شيء دعوة للشباب
0: معنا الحمد لله موجود الحس المجتمعي هذا والحس المواطني موجود هذا الحمد لله
1: فهمتوا لي اجل تونس ان شاء الله.
0: سعيمات في كلمه
2: نحب نشكركم ونشكر اذاعه صفاقس
0: ويعيشك الخبر
2: والمستمعين الكل
0: يعيشك بارك الله فيك بارك الله فيك
2: وخاصه
0: ادعموا الجمعيه
2: دعموا الجمعيه
0: يا سيدي بارك الله فيك الجمعيه التونسيه
2: وهذا من حسن اخلاقكم وبارك الله فيك
0: يعيشك سعيمات بن صالح. شكرا جزيلا لك الجمعيه التونسيه للتي بي اس سي سي مبارك شكرا جزيلا لك
1: انت زاده مستمعين ومستمعاتنا بارك الله فيك
0: يا سيدي مرحبا بكم
1: شكرا لكم
0: شكرا.

0: شو نص على موجتنا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم واصلين معكم رحله من هنا وهناك. نحييكم في الحقيقه حبينا مختلفه فيها كل الالوان في المتابعات وايضا في الاستضافات. بعد شوي استناو الشعر بالفرنسيه مع اول اصدار باللغه الفرنسيه ليلى. هي بتبيعها كتجربه ذاتيه لانه ما فهمش وقت على الاول بالحق فما برشا اهتمامات عائليه تخلينا ساعات نأجلوا الكثير من المشاريع تكون تجي في وقتها حسب الاختيار وحسب طبعا القناعة الشخصية. طيب باش نمشي لمحطة خارجية ثانية أتأمنها سرور كالعادة ونختموا معها في الأجواء هذه في متابعات بعد ما كنا في ضايع العلاجية الريحان. طيب نغيروا الوجهة لأنه باش نكونوا موجودين فضاء معرض صفاقس الدولي اللي باش يحتضن قريب قريب صالون متوسطي للفلاحة، صالون الكبير في الحقيقة والمهم جدا، وأحنا نحكيه على الفلاحة اللي هي مستقبل البلاد. سرور ليك الخط من جديد.
1: صباح النور يا عائشة، مرحبا من جديد، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعينا الكرام. غيرنا لوجه أنا وزميلي أسامة واخترنا قصر المعارض بصفاقس، وين اليوم ندوة صحفية وزملاء صحفيين بسبب الحديث عن دورة جديدة، دورة 15 لصالون المتوسط للفلاحة والصناعات الغذائية تحت شعار الفلاحة البيولوجية تميز في مناخ متغير. ولينا حكيو برشا على فلاحة بيولوجية، ولينا حكيو برشا تشجيعات من الدولة على نوعية هذه من الفلاحة اللي فيها بالأساس معناها صحة لينا احنا كتوينسا. تحية بالمناسبة لكل الفلاحين والمهنيين واللي عندهم علاقة من قريب ولا من بعيد بالفلاحة والصناعات الغذائية. ينضم إلى جنبي سي عصام بن عبدالله، هو مع كل صالون يبدأ فما نجم الصالونات ونجم الدورات. دونك سي عصام بن عبدالله المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية بجمعية معرض صفاقس الدولي. صباح النور سي عصام، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: صباح النور سرور، صباح النور عائشة،
0: وصباح
2: لكل مستمعين إذاعة صفاقس. شاركنا أنتم في كل التظاهرات، ما يزيد عليكم حضوركم معنا وتغطيتكم لكل الأنشطة بتاعنا. مرحبا بكم.
1: مرحبا. جديد عليكم أنكم في كل مرة تنوعوا في مستوى اختياراتكم للعرضين جديد في المجال هذية. أبرز سيما تميز الدورة 15 اسمها إنفود.
2: ميتفود هو الخاصة في ثلاثة نقاط. أنتم تو بمكتبكم للندوة الصحفية تأخذوا أكثر معلومات من السيد رئيس الجمعية الجديد في الدورة هذه اللي هو مساحة العرض اللي نهزت 13,000 متر مربع حتى البلانير اللي توكيبي. ونحب نبدأ من كنت باش نختم أني نعتذر بكل لطف باسم الهيئة المديرة للجمعية وإدارتها لكل الشركات سواء التونسية والأجنبية اللي ما لحقناش باش نلبيو لهم طلبات المشاركة. عنا أكثر من
1: للدرجة هذه
2: أكثر من 80 شركة ما لقينا لهم شي سباس. إن شاء الله الدورة الجاية نعتذر لهم يجم يكونوا بحذانا كضيوف في الدورة 15 دورة 16. نحاولوا إن شاء الله بالنوفيل إكستنسيون نلقاو لهم بلاصة
0: حلول. نعم.
2: على مستوى مساحة العرض.
0: نعم.
2: وحاجة أخرى على مستوى نوعية العرض، السنة خصصنا نوعية جديدة متاع عرض، وخصصنا البهو عدد واحد، بهو المنصف خماخم الله يرحمه، باش يكون موجه للخدمات، خدمات المرافقة، الخدمات البنكية، مراكز التكوين، مراكز السيرتيفيكاسيون للزيت البيولوجي اللي كنت تحكي عليه أخت سرور. يعني باش يلقى الفلاح أو صاحب الشركة أو صاحب المشروع الفلاحي باش يلقى حتى دي باير دو فون ومزدي قروص ومن المؤسسات العمومية أو الخاصة. خليناه الكل سيرفيس، الفلاح وصاحب المؤسسة يلقى شكون يسمع، شكون يلقى، شكون يوجهه زادة في الباب عدد واحد دعوة مفتوحة يكون حتى يخمم يدخل في المجال الفلاحي. باش يلقاو زادة البلانير باش يكون متوجه للوجيستيك وليفواتير يوتيليتير، وتعرفوا انتوما دور اللوجيستيك والفواتير يوتيليتير في التحكم في كلفة الانتاج، باش يكون عندنا منتوج وانت تحكي على التصدير قادر انه ينافس المنتوجات الاسيوية او الاوروبية في التصدير. يلزم كلفة الانتاج تكون مرشدة برشا، وهيك علاش خصصنا برشا فوق ال 4000 متر مربع للوجيستيك والنقل. البهو عدد ثلاثة كما جرت العادة هما اكبر مصنعي المواد الغذائية في تونس مع اضافة عديد الشركات التونسية والأجنبية. البهو عدد أربعة كيف كيف باش يكون موجه للميكنة والماشينيزم أكل أغريكول. آخر مخرج في الماكينات سواء في الشان دو فروا في زيت الزيتون أو حتى في الفلاحات الأخرى. وبعد الكاتر زاد في البلانير باش نلقاو لي زونجان اغريكول اللي هما الجرارات الكبيره والرفيعات. هذا على مستوى الشكل كي باش تدخلوا الفلاح اللي زار الدوره 14 باش يحس فما حاجه جديده. وجديد زاد انه ما خممناش كان في العرض برك، عملنا توتان فيلاج غاسترونوميك، قريه للأكل والتذوق على عيد المكان، باش يقع تنشيطها من قبل ثلاثة كبرى شركات اللحوم البيضاء في تونس بدون ذكر الثاني، وشيف معروف جدا في تونس يكون مفتوح للعموم يذوقوا ويطيبوا على البلاصة باش نخلقوا أكل مراوحة، أنه العبد ولا الزائر هنا ما يقلقش في وسط المعرض.
1: هذا يعني ما يقتصرش كان على المهنيين، معناها حتى الزوار عاجلين الناس
2: يجمو يكتشفوا. والنقطة الثالثة اللي هي مهمة، أنه لأول مرة وفد تركي رفيع المستوى يمثل غرفة الزراعة بكونيا، وهي هذه أكبر غرفة موجهة للصناعات الفلاحية، 20 رجل أعمال في كل المجالات سوى موردين زي الزيتون، وهذا يخصنا أنه احنا نحب نبيعه وندعموا مجهود الدولة باش نقربوا المنتوج زيت الزيتون من الفلاح سوى في صفاقس أو في الساحل أو في الجنوب، أنه يلقى مشترين باش يكونوا بحذان نهار 12 و13 يحضروا معنا الافتتاح، وباش يكون فما لقاءات سوى بي تو بي أو بي تو سي مع نظرائهم في تونس. كيف كيف إن شاء الله باش يكون عنا بعض الوفود الدبلوماسية يوميا نستقبل باش يعرفوا وين وصلت الفلاحة التونسية. احنا اقتصادنا فلاحي بامتياز، وهذا دورنا، وأقل ما تمكن تعملوا الجمعية من خلال هذا الصالون أنه نكبروا رواحنا باش يشوفونا كبار إن شاء الله من خلال الصالون هذا.
0: هو الصالون كبير بتبعته. نعم.
1: دونك الفترة هي من 16 حتى 17 ماي، دورة 15 الفلاحة البيولوجية تميز في مناخ متغير، هذا هو العنوان الأبرز وشعار الدورة هذه. إن شاء الله بالتوفيق عصام بن عبد الله مدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية بجمعية معرض صفاقس الدولي، شكرا على قبول دعوتنا، شكرا لكم مستمعينا.
0: كمل معهم أشغال الندوة، يعطيك صحة سرور. كمل أكيد دخل تفاصيل عن السالون هذا. شكرا جزيلا لك سرور، كانت معنا في المحطة الخارجية كما قلنا اليوم ندوة صحفية لتقديم أو تسليط الضوء على الدورة رقم 15 لأهم حدث تقريبا فلاحي في الجهة في ولاية صفاقس وحتى على المستوى الوطني، هو السالون المتوسطي للفلاحة كيكا. نختم الأجواء هذه مع السالون الفلاحة وندخلوا مجال آخر، مجال الشعر والأدب، بعد ما نسمعوا شهرزاد هلال في الكوكتيل هذا التونسي، تخلينا في الجو التونسي، صميم الجو التونسي، وراجعين مع الأستاذة إيمان داود، وكي نقول أستاذة إيمان داود نقول اللغة الفرنسية، ها؟ نرجعوا لها بعد.

0: نص النهار غير أربعة على موجاتنا. أهلا وسهلا مرحبا بكم. هذه كانت شهرة زيد هلال عيشتنا الجو التونسي والإيقاع التونسي باش نمشي بكم كما العادة قاعدين نبدو شوية في الوجات وفي التيارات الخاصة الموسيقية لأنه باش نوعوا شوية في الموسيقى باش نحكيو توا لغة فرنسية ونقول فرنسية وأصدقائنا تلاميذ البكالوريا حتى كي جبدنا على الموضوع هذايا في برنامج الخاص بالبكالوريا تسمعوه وتتابعوه كل نهار العشية من نهار 4 ماي بدينا في التجربة هذه مشكورة إذا تفاقس تجربة جديدة في طار المتابعة حتى كل عام احنا نتابعوا جماعة أصدقائنا تلميذ البكالوريا ونتمنولهم النجاح لكن في التجربة أنه نقصروا في البرنامج يكون ماكسيموم على أقصى تقدير 12-15 دقيقة في البكالوريا في الفرنسية تقولي على الأقل نعطيهم ديزاسيس يطلعوا شوية خاطر يقولوا على يهبطوا شوية في النوتات احنا نحبهم يطلعوا في النوت وما تكونش عقدة للفرنسية وتكون باهية وتطلع زيدة في النوت لأنه مهم جدا أن نضمنوها ميغميغ دانكور أفوريك اللي هو همسات قلب مبتهج مليان بالفرحة منتشي بالفرح هذه ديديكاس في الحقيقة وهدية من صديقتنا الشاعرة وأستاذة قبل كل شيء للغة الفرنسية وأستاذة البكالوريا زادة بامتياز في اللغة الفرنسية إيمان داود اللي يسعدنا تكون معنا في ختام من هنا وهناك. مرحبا
1: مرحبا صباح النور صباح الفل والياسمين الكل
0: بالغز
1: شكرا لك يا عايشة
0: وردة جميلة
1: نعم
0: ويظل موجودة حتى عندك في الكتاب الوردة الجميلة أيه. على روحك ولا على اللي يعرضك الأول فينا ولا حد آخر
1: كلكم دي بالغز كل
0: نسمعها
1: بالغز une rose tunisienne s'attend depuis des mois et des semaines a célébré joyeusement sa plume avec les albatros survolant librement et avec la nature qui l'inspire constamment. Voix de poétesse. Je planifie mon bel avenir à travers ma sagesse et mes sentiments sincères. Je ne suis qu'une artiste luisant l'univers des poèmes par mon sourire, ma tendre plume et par ma voix. دي بويتس
0: بويتس هكا هي صوتك الشاعري وصوت الشعرة اللي هو حسيته فيك الصوت الشعرة هذي فكتبت بعد تقريبا أكثر من 12 سنة ولا أكثر وانتي تكتب بينك وبين روحك تكتب أخشي الميكرو
1: تجربتي في الكتابة هي في الأصل كانت منذ سنوات طويلة يعني منذ الصبا
0: ممكن اللي عمرك 12 سنة مثلا اللغة العربية
1: أما تكتب اللغة العربية نكتب
0: ما خرجش كتاب
1: هو تركي ما كل حد يحب هكا
0: عملك كراسة السوفينير وملاحظات وما إلى ذلك وإحنا نخبيه فيها
1: خبيوها خاطر فيها ديزاتيميتي فيها مشاعر فيها ذكريات
0: صحيح
1: ما فكرتش النهار انه باش يولي عندي كتاب مرت سنين وبعد
0: وانت تكتب بالعربية نتذكر ايوا
1: ونشارك في البرامج الأدبية وثقافية السيدة نجيبة دربيل
0: تحياتنا ليها
1: تحية كبيرة ليها في برامجها
0: مع معضاد
1: وحروف وكلمات وصدفات هذه في سنوات التسعينات بعد يعني نعتبر روحي انا بنت الإذاعة بعد تخصصت في تخصص الأكاديمي دراستي في كلية الآداب في الفرنسية نوجه تحية للأساتذة اللي قراوني ودرسوني في القسم الفرنسي وخاصة أستاذي سي أرسلين بن فرحات
0: أي أستاذنا أرسلين صح
1: تحيتنا لي
0: ما حسيتش بالذنب أنت تقرأ فرنسية وتكتب عربية
1: لا بالعكس اكتساب جديد خاطر العربية أنا بعد وليت نترجم
0: وليت بيلانج معناها لغتين برافو
1: تكتسب واللي هي اللغة الفرنسية اللي أنا من اللي أنا صغيرة كان الوالد الله يرحمه يشري لي من معرض الكتاب قصة فرنسية وقصة عربية دونك نحث على المطالعة للتلامذتنا وأبنائنا
0: اللي بعدنا عليها برش للأسف
1: المطالعة هي اللي تخلي المكتسبات المعرفية والأدبية والقلم متاعك يسيل وحده في اللغات
0: نعم.
1: إنجليزية فرنسية عربية هذيك أول حاجة قبل يعني اللي هي تدعم الدراسة وكل شيء
0: ملتو تطلع كذا إيمان
1: شوف نموت على المطالعة والله أسرق من وقتي رغم أنه وقتي مليان برشا وانشغالاتي لكنها كي تبدأ غرام تولي ماهيش
0: اوبليغاسيون
1: اي استنس
0: حاجه بمحبه تعمل فيها بمحبه
1: صحيح. معناها مش ديما
0: على الاقل تلقى الوقت
1: نلقى كيما تلقى الوقت الموسيقى
0: كيما كتاب جديد ولا حاجه
1: بالضبط اي نتاع اصدقائي ولا نحب نتعرف على كتاب جديد في ظل انشغالاتنا اليوميه

0: ومن بعد نكتب بالفرنسية أما خبيتهم
1: ما عمري عملنا مع العربية كيف مخبي الكل مخبي سكريتو
0: وتعديت السنوات ودخلنا في معترك الحياة وسفر وقريت في توزر كانت بدايتي وبعد في المهدية نوجه تحية للكل المستمعين
1: توزر المهدية
0: بالضبط وحاليا في صفاقس بعد جات كل كوموندي كالشعلة كالفلام
1: الهام الكبير
0: الهام فوالا نلقى روحي القلم يسيل باللغة الفرنسية وفي العربية في أنا الوقت
1: وانت كنت حتى تكتب العربي ترجمه للفرنسي
0: اي لكن بعد وليت نكتب فقط فرنسية معناتها فرنسي باش وارتأيت اني نخلي كتابي اصداري الاول ميغميغ دون كوغفوغيك هو الفرنسي هو اللي يصدر الاول وكانت البداية نحب نوجه تحية
1: زميلنا فيصل
0: زميلنا فيصل القاسمي اللي استضافني في 26 مايو 2024
1: حتى في الكتاب يا فيصل هاي دونتك وثقت في الكتاب ما شاء الله سمعك سي أرسلين في وقتها في البرنامج
0: دكتور أسلم فرحات وتوصلنا
1: قال لك هذو ما يجوم يخرجوا
0: بالضبط
1: غفو والله بالضبط. حتى لسيدة كي تعمل مجهود
0: لا ممتنين قدوتنا
1: أكيد
0: برشا اللي شجعوني برشا الحمد لله من العائلة من الأصدقاء من برشا شعراء ودباء نعرفهم أسدتنا سيدة نجيبة برشا والحمد لله
1: يزمك تكتب قولي عليش
0: نكتب
1: لا يزمك انت تكتب بالذات وخاصه من عنوانك مليانه بهجه مليانه تفاؤل واحنا في حاجه لهذا
0: اكيد
1: باش ننساو تعب الحياه في حاجه لهالنقاط الايجابيه وهالموجات هذه اللي تجي من الكتابه نتاعك
0: طبعا
1: ومن لغتك بالحق معناتها
0: اي وكي نكتبوا برشا مواضيع
1: عجبني زاد الصوره محلاها
0: الصورة حكايتها حكاية
1: والله يا أنا برافو سلمنا عليه
0: حب نوجه تحية لتلميذي معتز لكشو اللي اكتشفته ان بخميغ اني سكوندير كي قريته هدالي وقتها بورتري في افان داني كوم كادو اكتشفت له رسام
1: قلت
0: له باش نخليك في بالي وسنا يقرا بكالوريا ربي نشحو نجح تلمذتنا الكل هو اللي رسم أما الكونسيبسيون قلب في الوسط والإيد هذيك اللي تكتب
1: تكتب
0: والإيد اللي تعزف زيدة لأني نعزف زيدة بلورك فنانة في عندي روح الفنانة وكل حرف اون فرونسي فيها دليلة هذيك بديبيو متاع كلمة وكان الغلاف جميل جدا ما شاء الله عليه ونحب نوجه تحية للدار
1: دار نشر بطبيعة
0: دار نشر وشمة مديرتها السيدة ليلى نسيمي المغربية ما شاء الله عليها اللي احتويتني زادة كيف كيف ورحبت بيا ولا
1: reviens que je t'aime sensation rencontre d'art et d'or le feu de la passion promesse d'amour برشا عناوين مزيانة ومغرية انك تقراها وانك تقرا الديوان هذايا الشعري الاول في الحقيقه في رصيد الاستاذه ايمان داود استاذه الفرنسيه اللي وقعته مؤخرا في معرض كتاب طبعا الدولي للكتاب في تونس وكيف كيف وقعته في الجزائر وفي فرنسا ما شاء الله عليك
0: معناتها
1: زرت المعرض ومش تزور برشا معارض الكتاب هذايا اكيد
0: يعني كانت لي البدايه في الملتقى الدولي للكتاب العربي في فرنسا في أكتوبر 2025 ويعني وصلتني دعوة من سيد علي المرعبي اللي هو رئيس اتحاد الكتاب والصحفيين العرب في أوروبا وقدمت ووقعت كتابي غاديكا واحتفوا بي ومن بعد في معرض الجزائر الدولي نوجه تحية للسيدة سليمة مليزي مدير الدار النشر كيف كيف تحية اليوم للجزائر وأشقائي وأشقائنا وأحبابنا في المغرب العربي في الوطن العربي
1: يسمعوا فينا الكل يسمعوا فينا أهلا وسهلا ومرحبا
0: كل بلدان العالم
1: يعطيك صحة متميزة ومتفوقة إن شاء الله ومحبة للغة الفرنسية كما محبة للغة العربية نعرف نعرف هذا
0: بالإنجليزية زيادة للبلدان
1: أما أنت تاول الكتاب الثاني يزمك تعمله العربية
0: العربية
1: ديوان شعر ولا رواية؟
0: اي لا ديوان شعر
1: ديوان شعر زادا
0: ديوان شعر ان شاء
1: تسأل فيه كي سويج زادا
0: كي سويج سيموا
1: تسأل روحك شكون انت؟
0: وي
1: والله محليه محليه بالحق برشا عناوين تغريك بالقراءة ما بال تونيزي زادا كيف كيف موجودة فيه
0: كتبت على الوطن
1: برافو
0: كتبت على الأم كتبت على على الطفولة على الجناس على الحب على المشاعر ليفازيون على الحرية
1: الحرية
0: ليبرتي
1: صحيح موجود زادا
0: ليدوكاسيون لاغ دو ليدوكاسيون
1: بابيون بلون وعملت البليم دور وعملت زادا
0: دا بويزي الكتابة كتبت على
1: بلغوز نذكرها اي كلان دوي دوسور دو مي لتر برشا برشا
0: ثم
1: برشا برشا مزينين وبرشا مغرين كما قلت باش واحد

0: قراهم
1: هذه. اذا نحب نختم بالبويزي سي موا سي توا اللي خليتها في الكاتريام دو كوفرتور.
0: سيمون يونيفير هيك هو العالم نتاعك.
1: سيمون يونيفير لا بويزي سي مون يونيفير بلان دو تري ديفير كو جو بان اي ترادوي اون بو فير.
0: في الابيات المزيانه بركه في كلمه ربما شنو تقولت لمستك بكالوريا اللغه الفرنسيه علاش صعيبه ولا لا؟
1: شوف هي مش صعبه هي ممكن هي صعبت على التلامذة لكن انا اللي ننصحهم انهم يقراوا راي المطالع ما يزمش بعدها ليها يقراوا حتى امتي تارتيكل حتى سيغ سيغ فيسبوك ينجموا راهو سلوي كي فو بو والمراجعه كيف كيف المراجعه على فترات وما يبداوش يعني كيما نقولوا بعاد برشا على فتره الامتحان باش يراجعوا يكونوا اجور فوالا نتمنى لهم كل نجاح والتوفيق ربي وفقهم ونوجه تحيه للزملاء والاصدقاء في معهد الحبيب ثامر على رأسهم السيد
0: المدير بتبعه مدير المعهد
1: محمد أنور الغريبي
0: يعطيك صحة لك أنت
1: يعيشك
0: وسعدت بهالطلة معنا في من هنا هناك صورة حبينا نختموا بها معك أنت صورة القلب هذا المبتهج والمليان مليان تفاؤل وإيجابية محلاها ووديت لمستك زيتها كيف كيف بالمحبة هذية وبالتفاؤل هذا
1: وهذيك شفت الطاقة الإيجابية هي سر المحبة وسر النجاح والغرام والإصرار والعزيمة ما نفقدوش الأمل ديما بوزيتيف
0: خلنا نزك سيدي بوسعيد ديما كازيتنا في العالم نتاع الشعر وعالم الموسيقى وعالم البويزية دي خاصة الشعر المحب في برشا محبة في برشا تفاؤل وفما برشا ابتهاش في كلامك
1: أكيد.
0: هزنا غادي ونختمو من هنا وهناك
1: باتريك بغويل.

شكرا لكم على المحبة والتفاعل. وصلني زادة من صفحتنا على الفيسبوك. شكرا لأمين النوري خاصتني يقول لي نبدأ يومنا بروية وبكل عفوية وبالعادة مع الأمواج الإيجابية. مني لكم دواء هذه الهدية. شكرا جزيلا لك ونحب نحيي زادة كيف كيف صديقتنا حدا أولاد الحاج الزغل لولدها تفوق البارح هو من مركز الرحمة وفرحانة برشا ولها الحق في ذلك. تقول لي خذا الجائزة. شكرا ليه خليل الزغل. ألف ألف مبروك لك يا خليل. ربي خليه لك يا حدا. وهكا بلغنا تحياتي لكم الناس كل. شكرا الوفاء. شكرا طارق. شكرا سرور واليسرى. أحلى تحية من عائلتي. إلى اللقاء.

0: من هنا وهناك،
1: نافذة على الواقع،
0: بعيوننا،
1: بعيونهم،
0: بعيونهن.
1: أنتم الصوت الذي يحدث الفارق،
0: الذي يحدث الفارق.
2: خلينا

0: مرحبا بكم. كشفت التحاليل المخبرية لإحدى حالات التسمم الغذائي بصفاقس التي تم تسجيلها جراء استهلاك بعض الأنواع من المرطبات بالجهة عن جرثومة السلمونيلا المرتبطة غالبا بسوء تداول وحفظ مشتقات الدواجن والبيض، حسب ما أكده اليوم رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الربحي لقسم الأخبار، مضيفا بأنه تقرر الغلق الفوري لمحل بيع المرطبات كإجراء وقائي لمنع انتشار العدوى إلى حين استكمال الأبحاث وتوفر الشروط الصحية اللازمة. هذا ودعا رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الربحي المواطنين لضرورة التوجه الفوري لأقرب مركز صحي عند ظهور أي أعراض للتسمم. تنطلق الليلة في حدود الواحدة صباحا من مطار صفاقسطينة الدولي أول رحلة لحجيج ولاية صفاقس، وعلى متنها 251 حاج وحاجة. انعقدت أمس بمقر ولاية صفاقس جلسة عمل خصصت لمتابعة الوضع المروري خلال الموسم السياحي الصيفي، وتم الاتفاق بالخصوص على تعزيز الحضور الأمني وتنظيم حركة الجولان بطريق سيدي منصور، وإعادة ضبط مسالك وأوقات مرور الشاحنات الثقيلة داخل المدينة، والتسريع في استكمال أشغال القنطرة الحزامية على مستوى طريق المهدية. في العالم، أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول اليوم أن عملية نفذتها في 90 بلدا أسفرت عن توقيف نحو 270 شخصا يشتبه بتورطهم في تهريب الأدوية وتفكيك 66 مجموعة إجرامية، مبدية قلقها من تحويل استخدام المنتجات المضادة للطفيليات. في أخبار الشرق الأوسط، واستمرارا للسياسة الاستيطانية، شرعت قوات الاحتلال اليوم في تجريف عشرات الهكتارات المزروعة بالعنب في منطقة البقعة شرق الخليل لتوسيعة طرق استيطانية، ما يلحق خسائر كبيرة بالمزارعين ويهدد مصدر رزقهم. وفي قضاء جنين، نصبت قوات الاحتلال حاجزا على مدخل بلدة عنين الحدودية. بخصوص إيران، أفاد الرئيس الإيراني باجتماعه مع المرشد مجتبى خامئيني، وتعرض الحوار إلى الضغوط الخارجية لزيادة الضغط الاقتصادي وزعزعة الاستقرار الداخلي وإضعاف التماسك الوطني. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة دايمة.
3: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث شركة الأهلية، واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تيان، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات شركة الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الأولى لإحداث الشركة الأهلية. ونذكركم أنه فما ثلاثة مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس، أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية، يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنساش انه فما انشطة تستوجب تراخيص او كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وادراج العقد التأسيسي النموذجي واضافة قائمة المؤسسين. هنا فما امكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، او الاحالة او الالغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات او البيانات اللي حطيتها. اذا قمت باحالة المطلب، وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب، تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة، إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشر الموجه للإعلام العموم. وثيقة النشر الموجه للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
4: إشهار.
5: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه، أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس، وي فوكس اون يو.

0: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: المنتصف
2: المنتصف
1: المنتصف
3: المنتصف
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. المنتصف عبر موجة إذاعة صفاقس، متابعة لآخر الأحداث والمستجدات على الساحة الوطنية والدولية. اليوم في حصتنا سعيد باستضافة النائب عصام شوشان، حاضر معنا. مشكور سي عصام، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعات وكافة المستمعين، شكرا للاستضافة.
4: مرحبا بك. فرصة باش نحكيوا على جملة من النقاط العالقة تتعلق بمجلس النواب، تتعلق ب علاقة المجلس بالحكومة، نحكي أيضا على مسألة التضخم، على السيركلير الجديد متاع البنك المركزي فيما يتعلق بالدفع الإلكتروني وغيرها من المعطيات اللي تخص المشهد الاقتصادي في تونس. قبل هذا نهديك ونهدي السادة المستمعين هذا النغم.
1: حديث المنتصف

0: أهلا وسهلا مرحبا بكم. ضيفنا السيد عيسى مشوشان بالبرلمان عضو لجنة المالية. فرصة باش نحكي في جملة من المواضيع، منها ما هو سياسي، منها ما هو اقتصادي، ومنها ما هو وطني، ومنها أيضا ما هو دولي كان كفانا الوقت. في البداية جدل كبير على المذكرة اللي جاتكم ولا المراسلة اللي جات من رئاسة الحكومة حول تعذر حضور ممثلي الحكومة للجان وللجلسات العامة طيل شهر ماي.
1: والله صحيح، معناها الخبر خرج على مواقع التواصل الاجتماعي طبعا، وبالنسبة لنا احنا كمجلس النواب جات مراسلة رسمية انه الحكومة بكافة وزاراتها والسادة المديرين العامين يتعذر عليهم الحضور لطيلة شهر ماي بمجلس نواب الشعب. اسباب علاش وكيفاش، من الحقيقة ما عندنا حتى تفسير علاش وكيفاش، هذا ما عندنا فيه حتى حاجة. أن الحكومة غايب ما يش مش تجي في شهر ماي المجلس النواب الشعب. طبعا المجلس يقعد قائم الذات ويخدم على الروح واللي جان تخدم والجلسات، حتى إذا كان ثم مقترحات من السادة النواب نعرف اللي كونه مقترحات السادة النواب دون حضور الحكومة، معناها قائم الذات ويخدم على الروح واللي جان قاعد تشتغل لليوم قاعد تشتغل اللي جان. أما الحقيقة تفسير علاش مش يجي وما عندنا حتى تفسير، وما عندنا حتى في المراسلة ما عندناش حتى سبب، معناها
0: ما بحثتوش على السبب، ما حاولتوش
1: تفهموا حتى حد ما يمتلك الحقيقة أنه علاش ما يجيوش. لأنه نسمعوا احنا في معلومات أنه في سادة أعداد مش اسمه
0: قانون مالي جديد،
1: لا مش قانون مالي، مخطط التنمية 2026-2030 الحقيقة هذا غير منطقي، معناها أنا كنا قراءة
0: يقع الإشارة ليه في البرلمان
1: غير منطقي، فما شكون هو اللي فما تحوير وزاري زاد كيف ما غير منطقي، غير منطقي. نحكي على بيرسونيل ما معناها إذا كان فما تحويل وزير، إحنا نعرف الدولة في استمرارية الدولة، وحتى إذا كان السيد الوزراء ثم تحويل وزيري هذا ما يمنعش نجم يصير التحويل وزيري، ونجم أي وزير حتى كي تعيد يوم يقول لو تعذر علي زمن نعرف الدوسيات، وهذا منطقي ونقبلوه إحنا كمجلس نواب الشعب. تبقى أنه ما يجوش يجي، وعلاش الحقيقة ما كانش تدار الأمور بالطريقة هذه، كان ثم تفسير مقنع على الأقل لسادة النواب، معناها احنا بيدنا الناس نتابعوا في صفحات التواصل الاجتماعي ونشوفوا كل مرة نسمعوا ريمار واحد سكر المجلس والآخر متعليق أعمال المجلس، معناها مش هذه وظيفة تشريعية، هذه مؤسسة الدولة قائمة الذات قاعدة تخدم، المفروض كان النواب
0: الفترة الأخيرة على الفترة الأخيرة ما كانش فما تصادم، يعني باستثناء جلسة أو الاثنين اللي كان قوية في النقاشات وكان النواب على حقية، معناها تقريبا وزارة النقل كان فيها الأمور متوترة مقارنة ببقية الوزارات، مع ذلك
1: حقيقة تصادم، معناها تصادم ما هيش عركة شخصية، وتصادم
0: في الدستور والقانون،
1: في تاخذ الدستور والقانون طبعا. انت نايب عضو مجلس نواب الشعب، نخبوك ناس باش تمشي للبرلمان باش تدافع على مستحقاتهم وعلى حقوقهم وعلى شنو هما في حاجه له، وطبعا الوظيفه التنفيذيه مش تكون في معارضه ليك انت، لان مش نجم حقك جميع الطلبات، معناها هذا البديهي. اذا كان ما تكونش معناها العلاقه بين الوظيفه التنفيذيه ومجلس نواب الشعب انه فيها اخذ وعطاء وفيها نقاش حاد، معناها احنا مش نعمله معناها في المجلس نواب الشعب، ماذا ما عندناش ماش عندنا دور، صحيح دورنا تشريعي لكن دورنا الدفاع عن
0: دور رقابي،
1: دور رقابي زاد فيه وعليه، زاد مع الوظيفه التنفيذيه زاد فيه وعليه. اذا كان نبعث لك انا في تفعيل الدور الرقابي نبعث لك سؤال كتابي معناها لحاجه ملحه في منطقة معينة وتجاوبني أنت بعد عام ولا 5 أشهر ولا 6 أشهر، شيء ما عملنا معناها في الدورة هذا. وحتى الأسئلة اللي هي تجاوبها عبارة معناها نص سردية، ها وشنو الموجود الموجود احنا نعرفوه، أما أعطينا تفسير معمق عليش كنت نصلك أنا سؤال معناها سؤال كتابي في تفعيل دورة الرقابي، ونحب نقول لك رأيها ثم مشكلة في بلاصة معينة وإلا ثم مشروع معطل، وأعطيني التفسير وأعطيني التبريرات معناها المقنعة عليش، ما تعطيني جواب سردي وكأنه بعد 5-6 أشهر تثم مشاكل صارت المشكلة وتحلت والسؤال الكتابي رجع بعد 5-6 أشهر. حتى التفعيل الدور الرقابي ما كانش يكون بالطريقة هذيك الحقيقة، وذاك علاش النواب يأخذوا ديما بتشنجين ويستغلوا وجود الوظيفة التنفيذية باش على الأقل يوصل صوت متاع الناس. في الأخير النائب يوصل في صوت الناس ويوصل صوت الناخبين، وهذا حق معنا.
0: وانت بيدك كنائب عندك ناس تراقب فيك، معنا احنا عندنا ومضة من الهيئة العليا المستقلة الانتخابات مر فيها باستمرار سحب الثقة، انت بيدك مهدد إذا كان ما تقومش بدورك الناس تبعت نجم قدوة الحي تسحب الثقة.
1: شوف والله خلينا نوضحوا النقطة، ممكن السادة المستمعين هو الحقيقة علاش حتى الانتخاب الأفراد فيه طابع إيجابي، أنه الناس معناها أنت منتخب على المعتمدية بذاتها، والناس الكلية كتعرف نعرف بعضنا، والناس الكلية الخات معناها منفس أنه باش توصل لك الصوت وإلا باش تشكيلك على الوضع الموجود. لكن احنا دورنا النائب بالدستور هو دور تشريعي ورقابي تحت قبة البرلمان فقط.
0: نعم.
1: معناها أنت يتشرع القوانين يا دورك رقابي، معناها انا بالنسبه لي يجوني مواطنين يقولوا لي عندنا مشكله نتاع طريق في المتدخل مجلس نواب الشعب، راهو هام المواطنين شنو اللي طالبين المواطن الحقيقه، معناها من المشاكل اللي موجوده ولا يلقى فيك انت كانك انت هو اللي عندك الوظيفه
0: صاحب القرار وصاحب
1: القرار والوظيفه التنفيذيه والى غير ذلك. لا في الاخير احنا ما لناش وظيفه
0: تنفيذيه. ثم ايضا اعضاء مجالس محليه مجالس جهوي ومجالس مجلس وطني للجهات والاقاليم اللي هما عندهم دور تنموي اكثر منكم.
1: صحيح, واللي هو الدور هما يتعلق بالكل ما هو تنموي معناها الاقل هما باش يكونوا
0: معادين. هما ما ينسحبش عليهم نفس الامر معناها ينجموا يشوفوا في ينسحب يعني غياب
1: مجلس الزوز
0: مجلس الزوز
1: مجلس الزوز مجلس نواب الشعب مجلس وطني للجهات والاقاليم نفس السبب
0: يعني على الاقل تنتفي لهنا سرديه حل مجلس اللي هو حديث فيسبوك معناها
1: حديث هم حتى نسبة لكونه رئيس سيد رئيس مجلس نواب الشعب العميد بودربالة أنه استقبل سفير أمريكا وهذا كان وراء سبب أنه باش يكون هذا ما عنده حتى بالحقيقة
0: السفير يعلم رئيس الجمهورية قبل ما يخش
1: بتبيع هو يتعدى لوزارة الخارجية وزارة الخارجية بتبيع لسيد وزير وهو يعلم معناها هذه إجراءات عادية
0: بروتوكول دولة
1: دولي ما عنده حتى علاقة أنه بقدوم السيد سفير الولايات المتحدة.
0: فقط هو راه غياب المعلومة يفتح الباب أمام التأويلات. كان ينجم رئيس الحكومة تقول لي سبب كذا كذا
1: يعني الحقيقة هو ذكى علاش حتى النواب معناها النواب في حد ذاته احنا ممكن نكون أقرب للمعلومة أقرب للمعلومة علاش الخاطر تو كيما تسأل فيا أنت والناس تسمع فينا معناها يجيش عضو مجلس النواب الحكومة مش يجيك في تلت شهر ماي وعنديش حتى سبب منش نقول المروه عليه
0: ما يدين
1: وتخلي وخاور. انت تفتح الباب للتأويلات وللصفحات الفيسبوك والصفحات اللي تدفع معناها الحقيقة للحاجات اللي هي متمس بأمن البلاد انه المجلس النواب مش تسكر وانه مجلس بالعكس هم اللي جاء اليوم تخطب عن روحها والمجلس قائم الذات تبقى يا حبذا انه كان تفسير معلل وحتى التفسيرات اللي نعاود ونكرر ان اللي جات موجودة غير مقنعة بتاتا أنا اللي نقرأه فيه لأنه ما جاش تفسير واضح أما اللي نسمعه فيه ما عنده حتى معنى.
0: نعم على كل حال المجلس يواصل أعماله اللي جان خادة تخدم مجلس الجهات المجلس الوطني الجهات والأقاليم أيضا يواصل أعماله ونستخدم بعض التصورات والتبريرات ملهاش مبرر أنتم حتى الموندام تاعكم توفى معناها في نهاية 27 اللي المرحلة هذه معناها نهاية 26 تفتح الأبواب للترشحات ولغيرها معناها حملة
1: من السنة القادمة
0: معناها ما هيش مرحلة حتى بالعقل معناها مش مرحلة متاع غلق مجلس.
1: شوف هو صحيح مش حتى متاع غلق شنو السبب اللي لربما اللي قام به المجلس باش تمشي انت في غلق المجلس
0: أكثر من هيك إذا كان فما خلل راهو في السلطة التنفيذية راهو في الحكومة وفي أداء كتاب الدولة ورئيس الجمهورية بيدو في كل مرة ما هوش راضي على الأداء.
1: شوف الحكومة
0: عندنا أقل من دقيقة قبل ما نعرف
1: على ذلك. شوف الحكومة الناس كلها
0: نأخذ تو باه تفضل

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: حديث المنتصف. قبل الله صلاة الجميع، أهلا وسهلا مرحبا بكم، مازلنا مواصلين المشوار في المنتصف ونحكيه على آخر مستجدات الخاصة بالبنك المركزي اللي يسعى إلى دعم الاقتصاد الرقمي من خلال توجه الدولة إلى توحيد الهوية للدفع عبر الهاتف الجوال. هكا معناها
3: مشكل هاتف الجوال، كل ما هو رقمي البنك المركزي في المنشور الأخير معناه يدعو في المواطنين ويدعو صحيتك. شوف احنا ولت عندنا مشكله، كل ما هو رقمي ولت عندنا فيها مشكله. وهذا بالتجارب، معناها على الاقل نبعد شويه على البنك المركزي. احنا عادين القانون في مجلس نواب الشعب
2: فما تضارب،
3: معليش خاطر اللي شفته توفي قانون المنية ولا في المجالس الجلسات اللي صارت كلهم ديما الشعار الكبير نحطوها الرقم. مثلا الرقمنا كيفاش تطبيقه وقتاش
2: وش حذرت
3: فما شيء. يعني نقولها في المنبر الاعلامي ما عندنا حتى شيء، مانيش نعمل حتى الرقم اللي نعملوا فيها غلط، وكل ما مشينا في حاجه في الرقمنا باش نسهلوا المواطن اللي ما عملنا له مشكله وخلقنا له مشكله. وهذا الكلام دائما حتى في المقترحات المشاريع القوانين كيجي مشروع قانون ديما نقول بالتجربه اثبت انك ناخذ قانون برمته رانا ما نجحناش فيه، عملنا قانون الشيكات ما نجحناش فيه، عملنا قانون المناوله ما نجحناش فيه، عملنا الفاكتير الالكترونيك ما نجحناش فيه، عملنا قانون العوض قانون الشيكات. معليش تاخذوا انت معناها في في في, في الشكل الاجمالي يمشي ايتاب بار ايتاب، حتى مجال التصرف حاليا يكون اول واحد اللي قلت يلزم نمشي فيها تدريجي في التنقيح
2: بعض الفصول ونشوفوا ونعدل ونزيد
3: احنا نرفع شعار
2: كل يلام
3: الرقمنا وبعد ما يصير حتشي تاني صحاح تصدقنا احنا على البطاقه التعريف البيومتري
2: وين
3: ما فماش، وهنا صححنا على الباسبور البيومتري عنده عامين ما فماش، هن عملنا الرقمنا في قانون الشيكات والبلاتفورم
2: اللي بيشلقى مشكلة مع بعض الدول اللي هي بدها توتشي
3: بتبيع إذا احنا صبرت علينا 6 شهور إذا كانت نجم معناها ما تمشيش انت في في في, في البطاقة التعريف البيومترية والباسبور البيومتري طيب يقولك ما عادش جيني حتى حد. هذوما كل حتى الحاجات البسيطة في الرقمنا حتى في الاسكريبسيون بتاع التلامذة بتاع الابتدائي بعد ما تعمل الاسكريبسيون لين تمشي تجيب ورقة، بعد ما تعمل الاسكريبسيون على أي بلاتفورم بعد تمشي تجيب ورقة. علاش الرقم اللي ماشيين فيه كما المنشور الأخرين بتاع البنك المركزي يدفع الى الرقم لو نتعاملوا بالرقم شنو حذرت انت
2: يا اخي؟ ما عرفش اللي انتم في البرلمان عندكم فصل لالغاء الفصل الخاص في مجال في قانون الماليه مساله المنصه الرقميه والرقمنا والدنيا.
3: شوف حتى هو حتى اذا هو ما فماش فصل معناها بيان بريسيف اللي هو في يتعلق بالرقم، لكن شنو اللي يقول لك احنا القانون اللي هو حبينا نتعدى
2: الدفع الالكتروني
3: الدفع الالكتروني اللي حبيناه باش يتعدى القانون وخدمنا عليه استمعنا فيه 12 جلسه مع الوظيفه التنفيذيه واختارنا رئيس لجنه ماليه استدعيت 12 طرف منها من الحكومه في الاستماع الى مقترح مكافحه الاقصاء المالي واللي هو حابين ندمج جميع الفئات والانخراط في الـ في الـ في الرقم لو الانخراط معناها في الـ في البيمون ليني والانخراط في ادماج جميع الفئات اللي هي ما يكونلاش الولوج للبنوك. حابين نعمل مشروع قانون قايم الذات وقع البلوكاج على البنك البريدي. النقطة الفيصل اللي خلات المشروع
2: وين
3: البنك البريدي التو حتى الوظيفة التنفيذية التو ما جيتش باش تستمع لك في مؤخرا في على المقترح البنك البريدي هو اسمه مكافحة الاقصاء المالي، معناها السيد اللي انت اقصيته والا اقصاه معناها
2: البنوك المعاملات البنكيه وكذا
3: ثم معتمديات ما فيهاش بنوك ثم معتمديات وقت نقشوا احنا في القانون ثم معتمديات ما فيهاش بنوك. نتذكر وقتها معتمديه في الجنوب ما فيهاش بنك معناه انت كيفاش باش تقنع المواطنين غديك باش يمشي
2: تحل فيها والا فيها بريد فيها بريد وما فيهاش ديستريبيتور
3: هذوما هم بارتو موجوده مع موجوده الاغلبيه موجوده
2: تلقى يلزمك تجبد معاملاتك الماليه في وسط الجمعه وبالصف وتضرب نهار كامل وانت تستنى باش تجبد ماندا باش تجبد كذا وديستريبيتور ما فماش
3: اللي خادر راه فيه توا ريت الشعار والعلوي الكبيره حاجه والواقع حاجه اخرى
2: هي علاش
3: ما نجموش نقدموا بالطريقه هي
2: سؤال ريت الكلام هذايا عشناه 15 و16 و17 و18 و20 و22 و24 تغير رئيس الجمهورية تغير رئيس الحكومة تغيروا الوزراء ولكن الفعل بقى هو نفسه يعني هذا للدرجة هذه فما قوة جاذبة في عمق الإدارة
3: شوف
2: عمق المنظومة ما إيش نوع معناه
3: خلينا نحكي وعليش خطر تو اللغة المستهلكة بالحقيقة معناها واللي يحب المواطن هو أني باش نضغط ولا باش سمحني في الكلمة نسب مدير
2: لا, لا لا لا شوف كل واحد يأخذ نحب نفهم
3: كل واحد يأخذ حقه المدير صحيح أنه الإدارة مش نقولك ما فيهاش بلوكاج هالنجم حتى حد جزم أنا ما فيهاش بلوكاج فيها بلوكاج لكن انت الوضعيه اللي تحط فيها المدير والمدير العام والمسؤولين طوى هل يخوله هل عنده صلاحيه انه باش يحاول يجتهد ولا
2: على مستوى مركزي كمدير مركزي نجم
3: الجهوي يقول لك انا ما نجمش ناخذ فيها ديسيزيون هذه ما نجمش
2: حسب القانون
3: حسب حتى في القانون كي باش يجتهد ساعات يجتهد في القانون ورغم عاد مررنا الفصل 96 وقعنا فيه
2: التعديل اللي صار
3: يقول لك يا اخويا انا نحاول نجتهد راني نوقع في
2: الخطا
3: حاجه مطابقه للقانون تفضل مرحبا بك حاجه فيها باب اجتهاد بسيط راني ما عادش نجم نجتهد
2: يا اخي احنا القوانين اللي عديناهم توا في مستوى الرقمنا معناها فيها تعارض مع القوانين الموجوده مع التشريعات الموجوده ما فيهاش
3: تعارض اما المشكله وين ما ماكش حضرتش او نعطيك مثال بسيط جدا الفاكتير الالكترونيك ممكن اكثر هذاك اكثر فصل بالحقيقه
2: صار عليه جدل
3: مش اكثر من اللي صار عليه جدل وقت نناقشوا احنا في الفاكتير الالكترونيك في قانون الماليه
2: اليوم من 2016 اي
3: 2016 كان المؤسسات الكبرى
2: باه
3: وكان حتى في بداية الخيرات ما خرطوش برشا وبعديك باش تولد فما عقوبة باش انخرطت جميع المؤسسات مش جميع معناها أغلبية كنا في 200 ولو في 800 معناها بالمؤسسات كبرى لأن القانون كان يعني بالمؤسسات الكبرى ما كانش يزدي معناها يتعلق بمصدر الخدمات كي جاء الفصل هذا وهذا في محضر جلسة وقت جينا نناقش في الفصل متاع الفاكتير الإلكتروني في القانون المالية قلت لهم راه الفصل هذا غير قابل للتطبيق أعطيتهم مثال بسيط جدا قلت لهم أنا نسكن في معتمدية ما تنجمش انت تمشي النجار والا ميكانيسيان عنده حالوه تسترزق منه تقول له بربي اعطيني فاكتير الكترونيك والله نفس المثال وموجود في البي في وموجود في محضر جلسه
2: نتذكرها
3: معناها اعطيت مثال بسيط لانه ما نجمش يصير بالطريقه هذه
2: اي بات شنو الحل باش يصير
3: ما نجمش
2: لا شنو يلزم نوفروا له النجار
3: حذر
2: ولا
3: بلاتفورم. حذر البلاتفورم انت حذر الدنيا الكل وبعد كي تعمل فصل
2: خليها سنة 2026 مثلا سنة توعية للي يحب
3: مش حتى
2: 27 رأي إجباري
3: 27 إذا كانت ماكش حاضر ما تخليهاش 27 حذر الدنيا الكل وبعد وقتها بالحق تجيون نعمل فكرة ثمش حتى حد ذو الرقم لا أما أنت ما حذرت شيء وزارة تكنولوجيا الاتصال وقت جنس له فيها على البلان واحد لا تنا الفصل ما عالبليش بيه
2: ما لشنو هذا توني باي معناها إش بيش يوفر إش بيش يغير اللي خارج من بنك المركزي
3: فكر كله هاني يحط لك الشعار الكل ليك باش نسهلوا انا باش تعملوا البيمون بالبيمون
2: انا جاني مساج والله العظيم جاني مساج من شركه الاستاج راهو مبلغ مسالف معناها يلزمك تخلص مبلغ كذا كذا وهاو يعطيك ليا
3: تدخل خالص
2: باش تدخل تخلص تدخل يقول لك كان تروفاب
3: مش انت تروفاب هو العباد للتو العباد على فيق البلاتفورم تاع قانون الشيكات للطول بور العباد ما تستعملهاش ما تساعات تلقى كونيكسيون باش مش تخلص يبدا كليون واقف حضر الفورنيسير والسيد باش يخلص يقعد يستنى بالساعه وهو مطيش باش يخلص هاو قانون عنده عام ونص تو تعمل يتعدى المشكله راه مش قلت علاش قلت لك راه الشعارات حاجه والارض الواقع حاجه وراه حتى المواطن تو بالحق راه انا سير ترى ما تعملش الشعار اعطيني حاجه وما تعملش الشعار اللي الدول متقدمه كيفاش يسيره في الدول المتقدمه اللي قاعدين يشرعوا في القوانين نشوف نقراوا احنا في الشرع
2: انتم مشيتوا لالمانيا مده
3: مشينا بلجيكا
2: بلجيكا بروكسل
3: قلت كي تعدت قانون والله صدقني تمشي اكثر من 100 كيلومتر تلقى كلها النبات تبني على انفراستركتير على الكياس كي يجي الناس يقولوا فهم كيفاش يقول لك احنا ما عندناش هذا احنا مشاريع قوانين عدينا في 2024 لتو نسبه الاشغال لتو مازلنا في لابيل دوف 2024 قروضات خذيناها من برا وصدقنا عليها احنا مجلس النواب الشعب وجبنا في جلسات استماع مده الشهر التالي وين وصلنا في تنفيذ هذا المشروع يقول لك مازلنا في لابيل دوف والاخر مازال لتو يعمل في الكايد شارج بتاع مانيش عارف
2: شنو باهي الناس كلها تتشكى من مسألة طول المدة الأجل، شنو هو التجربة في الخارج كيفاش يعملوا في الحالات هذه؟
3: شوف التجربة في الخارج في بيرو كل شيء نميريزي
2: أي؟
3: كل شيء إلكترونيك تميش هذي.
2: أنت باش تعمل دراسات للمشروع معين يلزمك وقت
3: بتبيع هذاك الدراسة حاجة أخرى التكلفات ما كعملتي تي دو بروجي عملت الدراسة بتاعك إلى المشروع هذا يتكلف لك ألف مليار و ألف مليار وسواء عندك البوسيبيليتي باش تعمله أنت كدولة سواء مش تخرج للسوق باش تختارت وقت اللي تأخذ أنت الكريدي بتاعك راهو سي فيني معناها تبدأ الأشغال بتاعك. إحنا سمى حاجات لا ثم حاجات تعمل تي دو بروجي وطروط مش تعدى وبعد ما تعمل تي دو بروجي تجي في منطقه معينه
2: يقول لك رئيس الجمهوريه هذا الاسبوع من خلال لقاء رئيس الحكومه ووزير التجهيز
3: باش يسهلوا الاجراءات
2: باش يسهلوا كيفاش يلزم تشريع جديد معناها
3: شوف يلزم تشريع جديد اول حاجه الرقم اللبسي اوبليغاتوار راهو اذا كانت الرقم تربحك في الفلوس وتربحك في الوقت حتى كميزانيه الدوله تربحك في الوقت
2: راهو انا وانت انت تقدر المشروع هذا قيمته 10 مليار دينار كي توخر تولي 15 تولي 20 تولي
3: شوف والله انا عم نلول في مناقشه قانون الماليه احنا في المجلس 154 نائب تصور كل نائب يجيبوا له عندنا 35 كتاب مهم جيت نحسب والله كلمت واحد حبيب قلت بربي قديش تكلفوا والله ورقي تعرف قديش تكلفوا لنا كان في قانون الماليه 15 مليون
2: 15 مليون
3: ويزيد مع هذاك على 15 مليون يعطوك فلاش ديسك اللي هي تبع 10000 15000
2: ياك وفلاش ديسك يكفي نورمال والسلام العافيه
3: تصدق تمشي
2: على الايميل
3: تمشي للمجلس الكتب كاين واحد في الثانوي الابتدائي ولا كتب هك كل هك كتب
2: كان عطاوكم
3: اذا كان احنا وظيفه تشريعيه وما مشيناش في الرقم لما مشيناش يعمل كل واحد على الاقل عنده تابلات ولا عنده
2: ورقه قدامه وتخدم عنده قانون يمنع انه يلزم حاجه ملموسه معناها يلزم يشيل ورق ما يشيلش حاجه اخرى
3: ما عندوش قانون يمنع
2: معناها مساله
3: اراده بتبيع اذا كان ما عندكش بلاتفورم حاضره ولا ما عندكش حاجات الكترونيه حاضره مش تستعمل ورقي ما عندكش حاجه اخرى
2: يا اخي انتم كل حاجه تجي ورقيه تنجم انتم يبعث لك بار ايميل ما فيها حد شيء
3: لا كل شيء ورقي كل شيء ورق تشوفه في جلسه العام كل شيء ورق
2: لانه الاداره يلزم اثر
3: يجيك برمي يجيك برمي
2: اما يلزم الاثر حاجه
3: صحيح يجيك ايميل قانوني اثر اثر قانوني يجيك ايميل ويجيك من بعدها الورق
2: علاش
3: هكا هو هذاك الاداره التونسي هذاك هذاك شنو اللي موجود لانك ما تنجمش حتى ريت حتىك باش تحضر بلاتفورم ولا باش تمشي في الرقم لا راهو رقمنا ما تجيبش شتا وزاره برك تعمل لها رقمنا
2: هي كل الوزارات نفس المعطيات
3: هل عندنا اوبجيكتيف ان باش نمشي الرقمنا راهي تربحنا فلوس وتربحنا وقت وتربحك من جميع النواحي صحيح فيها تكلفه وتشريح تشدك وقت اي ريفورم فيها تكلفه وتشدك وقت اما راهي مش تربحك على لونتير
2: يا اخي احنا نناقشوا في الجدوى نتاع رقمنا انت متفقين فيها معناها حاجه بديهيه معناها باه نمشيوا الموضوع اخر يعني معناها حتى هذه مساله اقتصاد رقمي والبعض يحكي على دينار اجتماعي ودينار رقمي يعني نمشي من بعد
3: نمشي تعدل من بعد هذه ثقافه كامله هذه ثقافه كامله لازم توصل المواطن ويثقف فيها المواطن ويثقف من بعد نمشيوا للاليه انت مش ديريكت نحطوها هكاك ديريكت ما بعد نقولوا لازم نطبقوها
2: اليوم المشهد في تونس مساله البعض الزياده في الاجور حاجه ايجابيه حاجة إيجابية والناس انتظرت وكذا وكل شيء لكن كخبراء تعاملوا مع الأرقام مع الواقع أقول لك راهو اليوم المشهد في تونس كل تتظافر فيه كل العوامل لمزيد الترفيع في التضخم
3: شوف الترفيع في الأجر معناها في نسبة معناها السالير
2: لأنه ما فماش في المقابل إنتاج
3: صحيح هو نرجع لك دائما على الفصل خاطر ثم كواليس تمنيتها يخرج تخرج المواطن يتعرف على العباد بالحق
2: فصل وقتها 7% وترى شنو اي
3: وقت اللي جانا نناقشوا احنا في قانون الزياده في الاجور
2: اي
3: القطاع الخاص قطاع حسب القانون الاساسي الميزانيه ماهوش مجاله قانون مالي الزياده في القطاع الخاص
2: يتفقوا فيها حسب الحاله وحسب وضعيه كل مؤسسه
3: نعطيك انا قانونيا هذا نسميه كافالي بيجيتير زيادة في القطاع الخاص غير معني ما هو قانون مالي زيادة في القطاع العام معني بها قانون مالي معناها القطاع الخاص كنت نجم تخليه في خارج قانون مالي اللي شديد فيه وقت قديش مش تكون زيادة سؤال مطروح اللي هما يفهموا شوية اقتصاد قديش مش تكون زيادة
2: حسب نسبة التضخم
3: حبيت أن من جلسيست أن تكون نسبة الزيادة موجودة احنا ما عدينا فصل عدينا فصل منطقيا وعلميا باش انت تعمل ليكيليبر الزياده مرتبطه بشنو ما هو نسبه التضخم قداش عندك نسبه تضخم قداش لازمك تزيد وهذاك عليه بتاتر انا ما عارفش اما بتاتر هذاك عليه زادوا 5% نسبه تضخم 5% مشاو في زياده 5% مي اون رياليتي هل نسبه التضخم 5 هي
2: رقمين؟
3: هل نسبه التضخم السؤال
2: اللي نشعر به انا وانت كي نمشي نقضي معناه مره واثنين تتسائل ماذا بيك تاخذ الفاكتور باش تشوف واش خذيت بهم 20 دينار تاخذ حاره يغرت
3: و... قلت لك هذا الزياده الفعليه باش انت تعمل ليكيليبر وتخليها على الاقل المواطن ما يحسش التضخم منطقيا على الاقل نسبه في زياده الاجور تكون مرتبطه بنسبه التضخم
2: بيه.
3: ممكن يسمعوا فيني يقول لي هاي نسبه التضخم 5% نقولوا راه نسبه التضخم ماهيش 5% راهي اكثر من 5% ممكن توا في اللي حسب اللي تي داك اللي عملت شويه
2: فما حسابات وفما مواد معينه
3: ما قلش من 8% توا اذا كان نحبوا احنا نحافظوا على المقدره الشرائيه نتاع المواطن الزياده ما تكونش اقل من 8% علميا لانه نسبه التضخم الفعليه في كفه المواطن توا في حدود 8.2.
2: انا والله باش تفعل معك زياده هي كانت زياده في الاجور للموظفين وزياده في الضرائب للدوله حسيتها مناسبه 120 دينار كي الدوله تاخذ منك تقريبا معناها يجيك 70
3: 50 دينار
2: 50 دينار هذه زياده للدوله اكثر من الزياده اللي كنت مع انه والدوله تاخذ اكثر منك لان من بعد لا تجيك في البريم ولا تجيك في ترزيه في النهايه معناها اللي هذايا زاد ما كانتش قبل معمول بها من 2019 هذه من حكومه يوسف الشاهد وقع الاعتماد على الاليه هذه ما فهمتش علاش وقع المحافظه عليها معناها شنو علاقه كيفاش نفهمها معناها
3: ما كيفاش نفهمها أنا بالحق معناها مش أما شوف هي ماهيش معناها مش كلمة فهي بالنقاش معمق فيها علاش مش تزيد وكيفاش مش تزيد والوقت وقتاش مش تزيد ونسبة التضخم والسيركوي الموجود في الدولة ومسالك التوزيع وإلى غير ذلك كله هذا كله يتم يتحط على الطاولة ويزم فيه نقاش ويزم فيه دراسة معمقة جدا باش كي تزيد انت تحافظ على حد علاش انا توا الحقيقه حتى الزياده هذه مانيش راضي عليها انا راضي عليها لمصلحه الدول ولمصلحه الدوله ولمصلحه
2: المواطن
3: لمصلحه المواطن ماهيش مش تغطي له مانيش مش معناها مش
2: الدوله مع الظرف الاقليمي واللي صاير برا مع الاسعار المرتفعه في البترول
3: تمنيت وقت اللي انت مش تزيد زيد حاجه منطقيه اللي هي بالحق ما هو راس مالك انت المواطن سوا ديزون الدوله ومتحب تحافظ على المقدره الشرائيه زيدوا في المحافظه المقدره الشرائيه اما انك تزيدوا لا هو باش يحافظ على المقدره الشرائيه ولو بنسبه نسبيه وانت الدوله زاد مش تدفع الحقيقه لهنا المواطن ماهوش مش يكون ساتيسفي ماهوش مش يكون مقتنع معنا
2: البعض يقول لك فما عوامل ضخ اوراق نقديه دون خلق ثروه
3: هذاك مش خلقنا تضخم هذاك علاش شهر فبراير بدات نسبه التضخم ترتفع شوي
2: معناها فما فلوس فما برشا فلوس فما سيولة
3: شوف قراءه في الموجود هو الناس الكل تدخل على البنك المركزي على موقع البنك المركزي أنه توصل معناها الأموال المتداولة نقدا في السوق في حدود 28,000 مليار
2: رقم سابقة أنا.
3: أول مرة باش وصلناه
2: هذه
3: أول مرة باش
2: 28,000 مليار 1,000 مليار
3: 28
2: يعني ميزانية الدولة التونسية نقدا قبل الثورة
3: قبل الثورة هذه فلوس قاعدة تدور اون سيركيلاسيون في المارشي
2: هذه علامة متاع أنه فما حركية وفما تجارة وفما استهلاك ولا علامة شنو
3: لا ما ثماش استهلاك كان جاء فما استهلاك قوي وكان جاء فما خلق ثروة قوية ما كلش بالطريقة هذيك
2: معناها فما اقتصاد موازي
3: افكتيفمون وهذا اللي حذرنا منه وكترجع انت للحصص اللي جيتنا بحذاه من بداية البنك المركزي من بداية الدولة تتلف من ديريكت مباشرة من البنك المركزي في 7,000 مليار حذرنا منه وعلى الأقل أنا بريء قدام ربي أني أنا وجهت معناها في النقاشات ونرجع للجلسات العام ونبهت منه وقانون الشيكية زاد كذلك أضر بالاقتصاد وخلى الناس خاطر شكون اللي عنده ليكيديتي تو في المسوق
2: كناتري ولا المهرب
3: كناتري اي انت 28 ألف مليار وفيهم 40 ولا 50% سوق موازي مش فلوسك
2: رقم ضخم جدا
3: مش رقم ضخم اكثر من ذلك انه 28 ألف مليار اكثر من ريزيرف اون ديفيز معناها احنا مخزون العمله بتاعنا في حدود 25 ألف مليار معناها ثم 3000 مليار اللي هما اكثر من ريزيرف دو شانج اللي من ريزيرف اون ديفيز الموجودين عندك تو هذايا حتى وقت جانا في قانون الشيكات ويرجعوا واكثر واحد دافع عليه القانون هذا اللي انا نعرف المضار نتاعه زد على ذلك الفصل 54 اللي عدينا احنا في قانون الماليه السنه فارت اللي سنه 2026 هو انا نحل لك الباب تداول نقد قبل ما كانت 5 ملايين
2: اقل فصل 54 3 وبعد رجعت 5 اي
3: باش نحل لك الباب باش تداول نقد
2: يعني على اساس فما مشاكل الفلاح وبيع الزيتون وبيع ماشي يبيع
3: اي مش مش مش ترجع له اخي مش الفلاح راهو عنده مليار وزوز
2: لا ما عندوش
3: الكناتري هو اللي عنده مليار وزوز والكناتري اللي انت وقت ما تنجمش تشري انت في يوم ما كان كيمشي يمشي يشري العباد مش تقول البنك ولا المؤسسه ولا الدوله تقول من اين لك هذا تو نجم يمشي يشري ونجم يزن فلوس
2: وما تنجمش
3: وبالتجربة أثبت أنا الأرقام هكا الأرقام موجودة على موقع البنك المركزي كل نهار وهي طالعة.
2: علاش التفاوت بين أنت اشتملك من احتياطي وبين الرقم اللي موجود
3: 3 مليار
2: اللي هو رقم مفزع
3: بتبيع رقم مفزع
2: وهذا بشي ينعكس بالمضارة
3: وهذا حتى معنا. حتى الموجود الرقم هذا كان جات فيه خلق ثروة كان جات فيه فالير أجوتي راه ممكن على الأقل نجم نحدو شوية نسبة ضعيفة من التضخم.
2: كيفاش نجم نستوعب الأرقام هذه الموازية أو النقص منها للسوق النظامي؟
3: شوف
2: الاقتصاد النظامي
3: الحلول باش نقول لك موجودة مش موجودة موجودة حلول وأكثر أي حل في الظرف في حربة الاقتصاد الموازي راهو عنده تكلفته وعنده وقته. كان احنا كدولة واعيين بالخطر علاش خاطر وقتاش الواحد بالحق يوجع قلبه وقتاش وقت ما حتى كي تسمع ما تسمعش معناها شنو راهو ما تسمعش حتى حد تحدثك على الرقم هذا ما تسمع حتى حد لا من من من الوظيفة التنفيذية ما تسمعش معناها وكأنه حاجة عادية. ثم شكون يحكي على 28 ألف مليار ما ثم حتى حد ما يحكي لك حتى حد حتى في اخر مرة معناها حتى وقت اللي كان السيد محافظ البنك المركزي الناس كلها تعرف معناها اذا كان طلعتك الفلوس من الطرف هذه والمرشي باراليل قاعد ياكل فيه عندك شواء يا اما تمشي تبدل العملة واللي هو يتكلف لك في حدود 50 مليار
2: صعب
3: صعب يتكلف لك ويشد لك وقت شدك ما قلش من 6 اشهر
2: وينجم يكون حتى انعكاس
3: اما الريفورم هذه كان عمل عام الاول واحنا نديو بها
2: مش حتى 2016 كانت مطروحه تغيير العمل
3: اما توا سي معناها الفويت صار توا الفويت صار معناها توا انت تمشي حتى الانفلاسيون التضخم تعرف انت معناها انت مواطن موظف دوله ما تجيبش تشري السوري كلافيه يجي واحد كنيتري حتى 900 الف يشرب 3 ملي ما عندوش مشكله.
2: احنا شفنا حتى في العراس توا يرموا بارقام خياليه شكل من اشكال طبي به في الاثناء معناها يقول القائل كيفاش انا هذي ينعكس عليه كمواطن كمواطن كيفاش ينعكس عليه فلوس تولي ما اشتغل
3: فلوس تولي ما اشتغل هاو مش فاهمك هاو مفبسطوا الحكاية برشا انت موظف خطر اي مواطن العلم شو يقول لك يقول لك اي كونسوماتير ماكسيميز ليتيليتي نتاع سولا كونترات بيجيتير بمعنى اي انسان في الدنيا يحب يعمل كهرباء ويحب يعمل دار ويحب يلبس ويحب يحوس ويحب ياكل
2: اما مربوط بدخله
3: راهوك عندك كونترات بيجيتير عندك سالير هذا معناها تتقرى في الماكرو ايكونومي عندك سالير ما يلزمكش تفوتو في الميكرو بليتو عندك سالير ما يلزمكش تفوتو انت ما تنجمش توا حاليا في الظرف حاليا ما تنجمش تشري علوش عيد انت موظف دوله ما تنجمش تشري علوش عيد
2: الاسعار من الدوله
3: تنجم انا كنيتر ما يقلقنيش علوش مليون بزود بثلاث ما يقلقنيش ما عنديش مشكله ما عنديش مشكله السعر الفلوس السيركوي كيفاش جات حتى حد ما راقبها لي وشنو مش ندفع ندفع الفلاح في الرحبه مش ترقبني انت في الرحبه كدوله مش تنجم ترقبني انت بتجيني للسوق غاديك باش تشري في علوش تقول من اي لك هذا
2: لا هي كيف تراقب الدوله ترا
3: دي نعرف نحكي لك
2: ايه
3: الدوله
2: ايه
3: مش تراقب احنا الدوله حاطك الراقب مش تحكي عليها انت تراقب في الحلقه الاخرانيه لا لا راقب في الحلقه الاولى انت كدوله كتحب تراقب راقب في الحلقه الاولى ونعرف مراقبه نذكر في قانون الماليه راهو ساعات علاش الواحد يتكلم ساعات بحرق لانه برشا فصول وان شاء الله نجي نهار ونخرج بي في شنو كنا في لجنه الماليه على الاقل اصلت على نفسي شنو نجمت قلت وقت اللي جانا نناقش في ميزانيه وزاره الماليه في حدود 1600 مليار وزاره الماليه كلها حدود الميزانيه بتاعها في حدود 1600-1700 مليار عاد جيت نشوف الريكريتمو وقتها في الديوان واحنا الشعار الكبير شعار بتاع قانون الماليه هو مكافحه السوق الموازي معناها ثم اليات باش تكافح السوق
2: من بينها الانتداب الرقم
3: والله العظيم جيت نشوف الديوان نلقى 200 عام انتداب وجيت نشوف وزاره الماليه معناها هي من عندها المداخيل تاع الجبايه وهي اللي تراقب
2: ما عندهاش تحمل حدود
3: وهي 1600 مليار قلت لهم 1600 مليار هذه ما تجيش شهري شهري جوار انت تحب تحارب معناها المرشي السوق الموازي
2: ضخ اموال ضخ اموال
3: على الاقل اعمل ريفورم انت كوزاره الماليه بالحق
2: ابدا من عندك
3: ماني انا نحكي كما هكاك نحكي على حاجه اقتصاد كامل والاخرين قال يا اخي وزاره الماليه نقصني فلوس انت تحب تزيد من فلوسي وانت مش تزيد يعني نحكي على الاقتصاد مانيش نحكي على وحده نحكي على انتدابات الديوانه كتحب تعبي عبي الحدود
2: والرقمنا نرجع للرقمنا ايضا شكل من اشكال انك تراقب بها زاد
3: هذاك ما فيش نقاش رقمنا ما فيش نقاش
2: به فقط هو البعض يقول لك الزياده في الاجور معناها حاجه باهيه ولكنها تنجم حتى على تساهم في التضخم هو من ناحيه فما اكراهات فما إكراهات اجتماعية حاجة ضرورية مقدرة شرعية ارتفاع أسعار على كل حال سعر السر
3: آه. مازال محافظين شوية على الدينار بتاعنا
2: معناها إذا كان تهرب أكثر
3: بتبيع مش تخسر
2: إن شاء الله الصيف جاي مع عودة تونسيين بالخارج مع السياحة مع
3: حتى الدينار بتاعك مقارنة بالعملة مربوط ديما بالشأن الخارجي يعني الشأن الخارجي والشأن الخارجي
2: صار في الدولة
3: بتبيع والشأن الخارجي تول وضع الناس الكل في الدول الكل في حرج خاصة بعد أغلاق مضيق هرمز والارتفاع وقاعدين نلاحظوا دي تعرف طبعا معناها سعر البترول ارتفع أكثر من 80% سعر البترول معناها ارتفع أكثر من 80% سعر القمح أكثر من 11% معناها سعر المواد الأولية أكثر من 50% الارتفاعات هذه ممكن حتى المواطن يقول لك هي ارتفعت في العالم راه انت مواطن مش يجيك
2: ارتفاع بالطبيعة
3: انت مش يجيك سكون لابيل لانفلاسيون ابورتي معناها كي ارتفع البر راه مش يزيدك انت لهنا
2: تضخم مستورد
3: البلاستيك زاد في 40%

0: نمو مش تنخفض في دول العالم
1: في العالم ما مش تكون في حدود 2 فاصل
0: الشيء هذا. صحيح ان الدوله اجتهدت ان باش تزيد في القطاع العام الخاص حاجه تحسب للدوله في الوقت الراهن ما في حتى شك. انا علاش قلت لك حتى ممكن مش المؤاخذات اما يا حبه ذا كانت في نسبه في حدود 8% على الاقل باش تغطي التضخم والاجراء هذا ما تنجم تاخذه كانت الدوله التونسيه في الوقت الراهن في الزياده في الاجور. الوضع صحيح ان تزيد في البترول ما تزيدش بتبيع معناها ثم اجراءات ثم سياسه كامله اللي يجب تتخذها الدوله حاليا. ممكن حتى السؤال يطرح نفسه هل ثم قانون مالي تكميلي ولا
1: لا؟
0: هذه اخر مره احنا سالنا وزاره الماليه باش نسال هل ثم قانون مالي تكميلي ولا لا، ما ثم حتى حد عنده اجابه.
1: من المفروض شكون عنده الاجابه؟ وزاره الماليه.
0: وزاره الماليه طبعا منطقيا لازم يكون ثم قانون مالي تكميلي.
1: فرضيات وتنفيذ الميزانيه حد الان ماشيين في اللي مبرمج
0: دائما نجموا نعرفوه حسب القانون الاساسي الميزانيه في جوا
1: في جوا
0: ماذا بينك كيجونا في جوا مش يعطونا مدى تنفيذ الميزانيه لسنه 2026 وقتها نجم تقرا القراءه اخرى.
1: هو في الاثناء كنت باش نسالك انا قبل المراسله اللي صارت انه فما ايضا خرجت ورقه على اساس الاعداد وتقديم مقترحات فيما يخص ميزانيه 2027.
0: صحيح
1: هذه حاجه ايجابيه
0: يصير كل عام اول مره باش يجي المجلس اول مره باش يجي المجلس اما في العاده تصير معنا الوزارات
1: للوزارات متراش انه الوقت مبكر جدا والا الفتره مهمه معنا كي انت تبدا تفكر في السنه القادمه من من مارس مثلا هي خرجت في مارس في افريل في افريل المعطيات قاعده تتسارع معناها انت مربوط بالعالم مربوط بما يجري في الخارج.
0: اي هذوما المقترحات اللي جات اولا ما جاتش اللجنه الماليه باش توضحي
1: جا المجلس
0: جات للمجلس
1: والمجلس في المكتب بالضبط من بعد
0: هذيك مش يخرجها
1: يوزع حسب النظام الداخلي وكذا.
0: اما كان نحبوا نمشوا احنا في منطقه انا نحكي بيرسونال كان نحب نمشي في منطقه الشعبويه تو نعمل الشعبويه تو واحد من المنبر هذا ونخرج معناها اما منطقيا منطقيا وعلميا انت تجي تعطيني المقترحات تنفذ لي المقترحات اللي انا قدمتهم لك السنه الفارطه طبق لي المقترحات
1: أو, أو أبعث لي نسبة تقدم المقترحات لأن وصلت 50 ولا وصلت 10% باش أنا نعرف نغير ولا نعدل ولا نزيد ولا نقص.
0: أما تبعث لي مراسلة حاليا قبل ما عندي فكرة على تنفيذ الميزانية وحتى المقترحات اللي خدمها السادة النواب في قانون مالي 26 اللي ما طبقتش
1: اللي هو بيدو قانون 26 كان قانون سياسي بامتياز فيه برش أشياء من اللي صدقت وقالوا راهو مش قابلة للتنفيذ.
0: شكون اللي كان مش قابل للتنفيذ؟
1: بما فيه منتوما النواب ما فما فصول فيها
0: سياسية احنا مالنا في وظيفة تشريعية عدينا فصول صادق عليها مجلس النواب صحح السيد رئيس الجمهورية بالنسبة للتأويلات الكل بالنسبة لي انا التأويلات
1: السيارة وينها تو؟
0: فماش
1: اش معناها؟
0: فماش نصوص ترتيبية؟
1: ايه علاش ما فما الاتفاق اش كان في في النقاشات وقت؟
0: الاتفاق على اساس القانون تعدى احنا نعديو القانون.
1: ضيعتوا علينا فرصه ذهبيه كشعب تونسي انه كان قبلتوا اف سي ار لكل مواطن تونسي وكفى الله المؤمنين شر القتال.
0: نحكي لك شويه على كواليس على كواليس السياره.
1: ايه خاطر الناس تسائل في الاخر ما فهم ما شفنا شيء معناها
0: شوف الكواليس السياره بعجال وقت اللي جاء القانون بتاع السياره لكل مواطن بما السنه الفارطه كان مقترح واتهمت النواب انها بالرشاوي والفلوس والى غير ذلك. القانون هذاك السنه تعد كيفاش تطبيقه وقتها احنا في نقاش مع الديوان وقدموا لنا مقترح الحقيقه كان مقترح ما نقولش مش يرضي المواطنين الكل اما يرضي 70% وقابل للتطبيق في دخول حيز النفاذ من 1 جانفي
1: اللي هو
0: المواطن التونسي تطبق عليه شروط الاف سي ار اللي كان بر
1: عنده الحقيقه
0: هو كان فاصل وحيد وانا بحذاي حتى غاديك بحذاي باش كون سدد وكنت نقبلوا بالفصل هذا والعام الجاي نزيدوا شوي ما خذوا طالب
1: خذوا طالب
0: بعد وين العركه صارت؟ في نفس الوحدة العركه صارت على نصوص ترتيبيه في الفصل اللي تقدمت به الوظيفه التنفيذيه العركه صارت على الفصول خلوا النصوص الترتيبيه تجي تباعا سد النواب اصحاب المقترح
1: ما عندناش في السلطه التنفيذيه
0: ما عادش عندنا يزي ما عدينا قبل ما خرجتش النصوص الترتيبيه جيبوا لنا النصوص الترتيبيه تو نعديو لكم الفصل ما فماش نصوص ترتيبيه
1: حتى كان جايب لك النصوص الترتيبيه ما هو يطلب نشرها ومن بعد ويلزمها تنشر في الرايد الرسمي
0: على الاقل حتى ملامح
1: اعطيني السياق نتاعها شنو ولا يجي نتناقشوا فيه
0: وتعرف حتى الفصل السياره كل مواطن ثم كلمه زدتها انا وقت السيارات المصنعه في تونس
1: هذيك زدتها تحسب ما كان جاي من الخارج
0: زدتها انا وزميلي بستيلو انا موجوده حتى في الوحده موجوده بستيلو الاحمر على الاقل كنا نعطيه لكسي للي يصنعوا في تونس معناها ريتو حتى المواطن توا بالقانون عنده لكسي باش يمشي يشري سياره مصنعه في تونس والحقيقه سيارات معناها مش خايبين موجودين
1: ومعناها عندهم شركات

0: صناعة إيطالية وغيرها من شركات
1: صناعة السيارات المركبة
0: في الجزائر. إيه عنده في الجزائر السوق بتاعها يأخذوا فيها بالعملة الجزائرية وبأسعار معقولة وكذا. تراعي المقدرة الشرائية. احنا في وقت ما كان في القروان معنا النوع متاع السيارات والناس كانت فرحانة بها. ما عادش تو فهم برشا أشياء.
1: شوف ما خطر هو قانون السيارات فيه العديد من المشاكل في الدروا دو كونسوماسيون وفي التوت انتجراسيون والى غير ذلك. هذو الكل كما مشاكل.
0: انا نتمنى نهار يجي الدوله في فصل فيه يقع اعفاء جبائي في عديد من القطاعات. احنا وصلنا البلافون راه وصلنا البلافون على المستوى ترتيبنا على المستوى الافريقي لاحداث رجه اقتصاديه وانعاش. مساله خيارات وجرأة. طيح في الاداءات اكثر ما يمكن تو تدخل اكثر فلوس. صحيح ولا انت استاذ نظريا صحيح ولا مش صحيح؟
1: هذاك مش نظريا صحيح. هذاك لازم هذا اللي هو لازم يصير. وحتى في الـ في الـ في الظرف الحالي لانه تو علاش حتى الدوله كي تشوف الميزانيه العام الجاي انا خمم الميزانيه كيفاش باش يخدموها لانه الضغط الجي بي وصلت البلافون.
0: وصلت البلافون.
1: وهذا ما قتاش ما تخلقش انت بديل. أو نعطيك ميزانية الدولة بكلها اللي عام الأول في حدود 78 ألف مليار فيها موارد جبائية وموارد غير جبائية. فيها الجباية وفيها اللي دوم كما البايب لاين اللي تعدى من الجزائر لإيطاليا هذاك ناخذ عليه في ملح ولا غير. فما موارد جبائية وفما موارد غير جبائية. الموارد الجبائية وصلنا للتوب.
0: باهي نمشوا في موارد غير جبائية.
1: موارد جبائية ما تنجمش تزيدها لأنه ما تنجمش
0: غير جبائية.
1: مع موارد غير جبائية ما تنجمش تزيدها.
0: ما عندكش
1: عبارة ما تنجمش تزيدها.
0: اه دخلنا
1: شنو اللي لازمك تخلق حاجة اللي هي تعمل لك الفالير اجوتي. انت كدولة والله يا ديما حتى نقولوا راه حتى في الوحدة علاش حتى كي تقرا الارقام طب تعرف انا اربع قوانين مالية خدمة معناها حتى كي تخلق اخلق حاجة اعمل بها فالير اجوتي.
0: تفرد في الصخيرة المعمل الجاهز لإعادة العمل من جديد. المعمل الخدمة تمشي يوميا وتروح تستنى وقتاش يعطيهم معناها لاكسي باش يرجعوا يخدموا بصفة فعالية.
1: حتى احنا كدولة بالارقام ديما اللي نعوشن الكاسة شوية مواطنين بالخارج
0: سياحة.
1: حتى لا ما فيهاش فالير اجوتي كبيرة. اما على الاقل تحصلنا بنسبة معينة من الريزيرف دو شون
0: والفلاحة دقلة
1: والفوسفات. عندك الفلاحة وعندك الفوسفات ومواطنين بالخارج والتوريزم. على الاقل مواطنين بالخارج والتوريزم حتى كان يجي الحسبة قد قد على الاقل الريزيرف اون ديفيزي حافظ لك عليه. نحكي على الاقل ارقام.
0: اي مع
1: انت هذوما عندك معناها كدوله تعرفهم هذوما اللي يعملوا لك معناها داخلين يدخلوا لك في موارد. شنو عملت لهم؟ ديما نقول لك ثمن اللي موجود عندك وابن عليه اللي عندك حافظ عليه.
0: جاتي حلو كونت باش يجيب
1: الفلاحه ضربتها تيتا نقرا اليوم نقرا اليوم بركه فيها نشير الشعار مهبتي لابيل دوفر بيعان الزيت. اليوم فيها نشير الشعار نقرا هاي موجوده مازاد علني اللي بيعان الزيت. ما فهمتش يا اخي الديوان ماليش يصدر ما فهمتش
0: على زيد الديوان موش مؤهل.
1: يا دي وراها لي صاحبي بكريك شويه قال لي شنو الحكايه قلت له هاي نقرا فيها بالوحده انا كابل دوفر تاع تزير الزيت. راه حتى كي تخرج برا والله العظيم وتشوف كيفاش البرودوي بتاعك شكون اللي عامل لك في الترويج. تفهم فما فما فما في دوله صاح ديك مقرب يا اللي احنا باش نعمل اكسبوزي بتاع دبوزه زيت اللي مشيت لفرنسا من دوله مشى لفرنسا باش يجي دبوزه من الفريشوب باش يحطها في الاكسبوزي انت. والله اش تحكي انت معناها علاش قلت لك ديما حلت
0: علي اعطيتني موجات ايجابيه يعني بشكل انه واحد ما عادش يحكي على علوش العيد.
1: علوش العيد
0: لا هو علوش العيد مشكل اللي ما عندوش مشكل معناه مشكل ما عندوش مشكل يخمف علوش
1: العيد. شوف علوش العيد مشكل علوش العيد اي حاجه الدوله كي تعرف وقتاش مجال تدخلها
0: وقتاش الحمل باش يجيبوه؟ ما هو قالوا علوش ومن بعد باش يجيبوا الحمل. ما فماش علوش مش مشى الروماني السيد مشى الروماني في المجلس قال ماشي الروماني
1: باش يجيبوا. وقتها تذكر مداخلتي مع سيد وزير التجاره قلت له سيد الوزير انا نعرف كيفاش تصير الاجراءات نتاع توريد العلوش ما فماش علوش قبل ما يعلموا هم انا مش جاي
0: ما فماش العلوش فما الحم باش يجيبوا الحم.
1: الحم شنو معناها المواطن مش يضحي على الحم جاي مع بورتي
0: ولا كيفاش في النهايه يا اخي اليوم برشا في غلاء الاسعار الحاليه الناس مش تقدر تشري علوش يشري 10 كيلو 5 كيلو حسب الحاجه.
1: ما وجينا عمناول في البلاتو هذا نفس الفتره وحكينا على علوش العيد وقلنا كان الدوله تنجم تصلح راهو هاو الوقت باش تصلح. ها نرجع نسنا نحكوا على نفس المشكل.
0: عندك موريتانيا ها وعندك مالي ها وعندك بحذاك لهنا تجيب ارخص الاثمان بالكميات اللي تحب عليه وانت تنجم تمشي توا عمل شركات اهليه لتربيه المشي برا شجع الشباب.
1: انت ما لا ولا قبل الشركات ما عندك انت اراده دوليه الدوله ما عندك
0: المركبات لها وقت باش تستعيد
1: ما عندك مركبات هاو عندك مركبات
0: والاراضي الفلاحيه وغيرها
1: عندك مركبات قبل كيفاش كانت تتعدل الدوله السوق كان المركب هو بتاع الدوله هو اللي
0: ما عندوش في الماشي ما عندوش عنده 4-5
1: مش مشكله ما عندوش علاش ما عندوش علاش ما
0: يعملش
1: معناها احنا من عملاو نمشي نوردوا وكدوله عندنا الاراضي ما نجموش نربيو احنا على الوش
0: كل الشكر والتقدير لك سي حسام هذا سؤال عالق الحصه قادمه
1: ان شاء الله ما نرجعوش العام الجاي نحكوا على نفس مشكله العلوش
0: ان شاء الله نحكوا على اشياء تهم التصدير وتهم انتعاش زيت الزيتون وتهم انتعاش النقل وعمله صعبه وتغير الوضع لما هو افضل شكرا لك سيد حسام شوشان المجال لجوله الظاهره وزميلتي سونيا بن عمار الى اللقاء بعد حين الواحدة ظهراً.

0: أهلا بكم. التحاليل المخبرية لإحدى حالات التسمم الغذائي بساقس تكشف وجود جرثومة السالمونيلا. في النشرة رصد لآراء المواطنين حول الإجراءات الاحتياطية الواجب اتخاذها لعدم الإصابة بالتسمم الغذائي. أولى رحلات حجيج ولاية صفاقس تغادر هذه الليلة مطار صفاقس سينا الدولي، وتحديدا في 1:30 فجر غد في اتجاه المدينة المنورة. تفاؤل باكستاني بالتوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن قريبا، وإيران بصدد دراسة المقترح الأمريكي لوقف الحرب. كشفت التحاليل المخبرية لإحدى حالات التسمم الغذائي بصفاقس التي تم تسجيلها جراء استهلاك بعض الأنواع من المرطبات بالجهة عن وجود جرثومة السالمونيلا المرتبطة غالبا بسوء تداول وحفظ مشتقات الدواجن والبيض، حسب ما أكده اليوم رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الربح للأخبار، مضيفا أنه تقرر الغلق الفوري لمحل بيع المرطبات كإجراء وقائي لمنع انتشار العدوى إلى حين استكمال الأبحاث وتوفر الشروط الصحية اللازمة.
1: أما تحاليل نقويها على مستوى المواد الغذائية وتحاليل نقويها على مستوى المرضى، تحليل أثبت أنه موجود جرثومة السالمونيلا عند أحد المرضى. السالمونيلا هي مرتبطة بلحوم البيضاء وبيض إلى غير ذلك، وكعلاش كيفية التعامل مع هذه المواد، هي مواد حساسة، وكيفية التعامل معها لابد أن يكون بحذر واحترام كل الممارسات الجيدة، كل مرحلة عند خصوصيتها. احنا في وضعية الحال تم عملية الاستقصاء وتم مباشرة غلق المحل في إطار التوقي وفي إطار العمل بمبدأ الحيطة والحذر إلى حين تدارك النقاش. سواء جاية كلمات العائلية في علاقة بالأفراح، طبيعي باش نردوا بيتها برشا، خاصة في ما يتعلق باحترام المماشات الجيدة واحترام التبريد، وكذلك التثبت من المواد اللي تم استهلاكها واللي تم اقتناها واللي في أغلبها تكون قابلة إذا كان ما
0: نحترموش ممارسات جيدة. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الربحي وصف الحالة الصحية للمصابين بالتسمم الغذائي المسجل مؤخرا بصفاقس بالمستقرة، وطالب المواطنين بضرورة التوجه الفوري والإبلاغ عنها لمباشرة الأبحاث.
1: والحمد لله حالة متاع المصابين مستقرة. بالنسبة لنا إذا كان فما تسمم غذائي مشمول بالتبليغ الإجباري، ولكن فيه شكون حتى ولو يحس بالأعراض ما يمشيش للمؤسسة الصحية. احنا هذه فرصة باش نأكدوا أنه كل من يحس بالأعراض لو يتجه نحو المؤسسة الصحية باش يقع الإعلام ويتم عملية الاستقصاء مباشرة بعدها، ويتم تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة. طبيعي جدا نحل الفصل الصيف واللي هو معروف بارتفاع درجة الحرارة يساعد على تعفن، خاصة أنك المواد والمكونات الأساسية بتعمل المرطبات اللي هي قابلة للتلف في ظل عدم احترام سلسلة التبريد. وكانش هذه فرصة باش ندعو بكل لطف للمواطنين باش حتى كيف يقتني حاجياته من المحلات المفتوحة للعموم اللي هي تخضع للرقابة، باش يحافظ على احترام سلسلة التبريد، لأنه خارج الثلاجة تصير ياسر حاجات في عدم قبل التلوث الجرثومي.
0: جملة من الاحتياطات يجب اتخاذها لعدم الإصابة بالتسمم الغذائي، أبرزها الحرص على اقتناء المرطبات والأكلات السريعة من المحلات التي تتوفر فيها الشروط الصحية وتعتمد طرق التخزين والحفظ حسب المواصفات اللازمة، مع ضرورة تكثيف حملات المراقبة الصحية وردع المخالفين. ريبورتاج زور لحبي.
2: ما ناكلش في اي بلاصه، لازمتني نمشي لبلاصه نظيفه، بلاصه نعرف اللي هما يتلهاو بالهيجين نتاع الماكله.
3: المراقبه الصحيه هي عنوان حفاظ على اكل نظيف واكل صحي، اي حاجه صحيه.
4: الحالات التسمم اللي قاعد نشوف فيها في البلاد الايامات كله ظاهره كبيره ياسر، نقولوا معناها المراقبه الصحيه. المراقبه الصحيه هي اساس وما فيها باس، هذا كل مره نمشيو نهزوا حاجه نحللوها باش نشوفوها شنو البرودوي البريمير قاعد تخدم بها.
3: طبيعي لازم ردع، والقوانين الموجوده معناتها تكون نافذه تتنفذ، مش عبر على ورق. السلطات المعنيه بالامر اللي لازم تطبق القانون لصحه مواطن هذه معناتها ماشي لعبه.
2: هناك الحاجه ديري في داري حاجه نظيفه، نبعد على توسكي الحقيقه ماكله تاع سوق اول حاجه متسمم، وثاني حاجه للصحه نتاعنا.
5: لازم المراقبه الصحيه الدوريه على كل ما هو مطاعم، محلات مرطبات، مخابز، لازم تكون عليها المراقبه.
4: وليداتنا زادك تاخذ كعب من الفيه والكعب كروسون ويتسمم بها، هذا معناها يوري عدم الصحه للبرودوي اللي قاعدين يخدموا به. لذلك اليوم ننصح كل مواطن تونسي انه راه ما تلوجوش على الرخص، ثبتوا الساعه المصدر نتاعها قبل كل شيء.
3: انا مانيش قاعد نشوف مثلا في دورياتك موجوده برشا معناتها قاعدين يدوروا على المحال ويشوفوا المكونات نتاعها ويشوفوا في النظافه.
2: تو ولا ياسر فما امراض ابار التسمم، فما الكونسير، فما برشا حوايج احنا في غنى عنها نجموا نتفاداوها.
5: المراقبه منعدمه خاطر كانش في فترات معناها مناسبات اعياد
4: ساعات تلقى مارغرين معدومه، تلقى مثلا فرينه ممقوطه فيها تسمم، خاصه ياكل كريم البور اللي يخدموا بها. ياكل كريم هذيك اكبر كارثه واكبر مشكله.
3: كيفاش ننتقي الماكله نتاعي؟ اول حاجه نمشي للبلايص اللي انا نعرفهم من اول الدنيا، نعرفه اللي هو نظيف.
0: تبعاً لحالة الطقس التي تتسم اليوم بهبوب رياح قوية قرب السواحل الشرقية والجنوب، أفادت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة بإمكانية حصول اضطراب على مواعيد سفارة اللود المبرمجة اليوم بين صفاقس والجزيرة على أن يتم إعلام المسافرين بكل تغيير في الأبان. تنطلق في حدود الواحدة والنصف من فجر يوم غد أولى رحلات حجيج ولايتي صفاقس وسيدي بوزيد من مطار صفاقس طينا الدولي، وهي في اتجاه المدينة المنورة وخاصة بحجيج صفاقس، وعددهم 251 حاجا وحاجة وفق ما أكدته لنا المديرة الجهوية للشؤون الدينية آيات الحامدي، التي شددت على ضرورة أن يكون الحجيج بالمطار بداية من 7:30 من مساء اليوم، أي 5 ساعات قبل انطلاق الرحلة.
6: أول رحلة من مطار تينا مش تكون بتاريخ 8 مايو 2026 على الساعة 1:30 صباحا على متن الخطوط التونسية باتجاه المدينة المنورة. أنا نحب نأكد على أنه حضور حجيجنا في المطار لازم يكون 5 ساعات قبل موعد إقلاع الطائرة، يعني في حدود 7:30 مساء أو 8 مساء بتاريخ 7 مايو، يكونوا مصحوبين بجواز السفر والتذكرة ودفتر التلقيح، هذوما مهمين يكونوا موجودين عندهم، مع زوج حقائب كل واحدة ما تفوتش الوزن متاعها 23 كيلوغرام، مع حقيبة يد وزنها 8 كيلوغرامات. أكيد جدا مش يلقاو المرافقين اللي تابعين شركة الخدمات الوطنية والمرشدين الدينيين وجماعة الصحة من الأطباء. أيضا هناك الرحلة الثانية وهي خاصة بحجاج ولاية سيدي بوزيد اللي مش تكون يوم 9 مايو على الساعة 5:05 صباحا.
0: تم خلال جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية صفاقس خصصت لمتابعة الوضع المروري حول الموسم السياحي الصيفي، تم الاتفاق بالخصوص على تعزيز الوجود الأمني وتنظيم حركة الجولان بطريق سيدي منصور وإعادة ضبط مسالك وأوقات مرور الشاحنات الثقيلة داخل المدينة، والتسريع في استكمال أشغال القنطرة الحزامية على مستوى طريق المهدية. قدمت جمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس اليوم في ندوة صحفية أبرز خصوصيات الدورة 15 للصالون المتوسط للفلاحة والصناعة الغذائية المقرر انطلاقها يوم 13 مايو الجاري، لتتواصل على مدى 4 أيام بحضور وطني وأجنبي لافت نظرا للمكانة التي يحتلها الصالون، وهو ما يؤكده لنا رئيس الجمعية عبد اللطيف الزياني.
7: معرضنا خذا مكانته الدوليه، الحمد لله عندنا ليست دونت، ان شاء الله الدوره الجايه تكون واعده ونجموا نستوعبوا جميع الفلاحين والصناعين اللي راغبين في المشاركه في الدوره هذه. القطاعات الكل ممثله، هي كلها قطاعات استراتيجيه نعملوا من خلالها على ايضاح ما توصلت له الفلاحه التونسيه في ضمان الامن الغذائي وتعزيز سياده الدوله. كذلك عندنا فوروم سيونتيفيك مش يكون مده 4 ايام المساهمة جامعة صفاقس إطارات وخبراء في الميدان، عندنا مساهمات من عديد الدول الأجنبية، 18 دولة بين مشاركات مباشرة ومشاركات غير مباشرة. أنا وفد اللي جاي من دولة تركيا كون من 20 رجل أعمال مهتمين بالفلاحة وبالصناعة الغذائية. كذلك إن شاء الله الدورة هذه تشهد مشاركة عديد السفراء اللي مش يكونوا متواجدين لأن دولهم ممثلة في المعرض. على هامش الدورة عندنا زيارة من 24 اتحاد الفلاحي جهوي وجهنا لهم الدعوة ومشي إن شاء الله يتنقلوا في حافلات وخصصناهم على ذمتهم باش ينقلوهم من ولايتهم إلى صفاقس ويرجعوهم لولايتهم. هذا باش يخلق ديناميكية وتكون فرصة للفلاحة في داخل البلاد باش يكونوا متواجدين.
0: نيابيا تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب اليوم إلى النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة بشأن مقترح قانون تقدم به 10 نواب يتعلق بصناعة المكملات الغذائية. بالتزامن مع ذلك أكدت وزارة الصحة اليوم أن الأنظمة الغذائية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي مهما كانت تسميتها أو طريقة تقديمها لا يمكن أن تعوض المتابعة الطبية أو العلاج الموصوف من قبل الطبيب، ودعت المرضى إلى عدم اعتمادها دون استشارة طبية وإلى استقاء المعلومات الصحية من مصادر موثوقة واستشارة مهني الصحة قبل اتخاذ أي قرار قد يؤثر على علاجهم أو سلامتهم. قرر المجلس الوطني للجهات والأقاليم تأجيل الجلسات العامة الحوارية مع عدد من أعضاء الحكومة المبرمجة خلال الشهر الجاري باستثناء جلسة مقررة يوم 13 من مايو الحالي مخصصة للمصادقة على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتوضوئية بالخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد والقصر وسقدود بولاية قفصة ومنزل الحبيب بولاية كابس، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي. نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. أبدت باكستان تفاؤلها باحتمال التوقيع على اتفاق بين واشنطن وطهران قريبا، ونفت معرفة أي تفاصيل بخصوص توقيتها أو مكان انعقادها، في حين أكدت إيران أنها بصدد دراسة المقترح الأمريكي لوقف الحرب، وأعلنت استعدادها لتقديم الدعم الفني والإمدادات للسفن الموجودة في مضيق هرمز والمياه الإقليمية بالمنطقة. وفي انتظار الرد الإيراني على المقترح الأمريكي الذي تتوقع واشنطن أن يتم الإعلان عنه خلال 24 إلى 48 ساعة حسب موقع إكسيوس، كشف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم عن اجتماعه مؤخرا مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي في أجواء من الثقة والحوار المباشر حسب وصفه، عقب ما تردد من تصريحات وتكهنات تتعلق بصحة المرشد الأعلى وإصابته في هجمات أمريكية وصهيونية على إيران. الرئيس الإيراني قال أيضا أن الأولوية الآن هي منع الانقسام الداخلي في بلاده التي تتعرض إلى ضغوط خارجية لزعزعة الاستقرار وأضعاف التماسك الوطني على الجبهة الشمالية، وتزامنا مع استمرار العدوان الصهيوني على بلدات وقرى في جنوب لبنان، أكد جيش الاحتلال اغتيال قائد وحدة الرضوان التابعة لحزب الله أحمد علي بلوط في غارة دقيقة على الضاحية الجنوبية أمس، وأشار إلى تدمير أكثر من 180 موقعا وبنية تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال أسبوع. وفي قطاع غزة شيعت حشود من الفلسطينيين في مدينة غزة اليوم نجل رئيس حركة حماس عزام خليل الحية بعد استشهاده متأثرا بإصابته جرى غارة صهيونية استهدفته في حي الدرج يوم أمس. تذكيرا في الختام بأبرز العناوين: التحاليل المخبرية لإحدى حالات التسمم الغذائي بصفاقس تكشف وجود جرثومة السلمونيلا. في النشرة رصدنا آراء عدد من المواطنين حول الإجراءات الاحتياطية الواجب اتخاذها لعدم الإصابة بالتسمم الغذائي. أولى رحلات حجيج ولاية صفاقس تغادر مطار صفاقسطين الدولي في حدود 1:30 من فجر يوم غد في اتجاه المدينة المنورة، وتفاؤل باكستاني بالتوصل الاتفاق بين طهران وواشنطن قريبا، وإيران بصدد دراسة المقترح الأمريكي لوقف الحرب.
8: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.com.
0: نهاية النشر، أجمل تحية رشيد الأغريبي مراد قطاطة وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
9: إذاعة صفاقس
10: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
9: عشرة ديمة.
11: سبور نيوز. سبور نيوز.

15 دقيقة بعد الساعة الواحدة. أحب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي المباشر. طاقم تحكيم نمساوي سيدير مباراة دربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي، المباراة المقررة يوم الأحد القادم بداية من الساعة 4 عصرا بملعب حماد العقربي بيرالس. بشقود طاقم التحكيم كريستيان بيترو تشوكيركا، فيما يقود غرفة الفار هارالد ليشنر. نذكر حكم الساحة كريستيان بيترو شوشيركا، أدار هذا الموسم 13 مباراة في البطولة النمساوية، مباراة كأس وأخرى في التصفيات اللي تسبق دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مباراة في دور المؤتمر الأوروبي. دوليا أدار هذا الحكم كذلك مقابلتين على مستوى تصفيات كأس أمم أوروبا قبل من 19 عام، أخرى في تصفيات كأس أوروبا قبل من 21 سنة، ومباراة على مستوى تصفيات الدوري الأوروبي لكرة القدم. إذن الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تعينات حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة اللي باش تلعب أيام الجمعة والسبت والأحد القادمين. غدوة الجمعة الدفعة أولى من المباريات الخاصة بالجولة قبل الأخيرة في ملعب الهادي النيفر لقاء ملعب التونسي واتحاد بن قردين بإدارة الحكم منتصر بالعربي حكم الفار سفيان الورتيني. في الملعب البلدي بالكرم مباراة مستقبل سليمان مع مستقبل جيبس بإدارة الحكم محمد علي قروية، وحكم الفار بشيكون هيثم جيرات. بالنسبة لمباراة بجمعة الكميتي بباجة بين ناب البيجي والشبيبة العمران سيديرها الحكم حسن النيلي وحكم الفار حمزة جعيد. في ملعب حمد العويني بالقيروان مباراة شبيبة القيروان مع الاتحاد المنستيري بإدارة الحكم أشرف الحركاتي وحكم الفار مجدي بلغة. بالنسبة للدفعة الثانية باش تكون يوم السبت القادم بعد غدوة، باش يكون الموعد مع المباريات التالية. في الملعب البلدي بالكرم مباراة مستقبل مرسى والنادي الصفاقسي بإدارة الحكم باسم بالعيد وحكم الفار وليد المنصري. بالملعب الأولمبي بسوسة مباراة النجم الساحلي ونادي البنزرتي بإدارة الحكم حسام بن ساسي وحكم الفار أمير العيادي. في مركب جرجيس ترجي جرجيس مع النجم الرياضي بالمتلوي بإدارة الحكم عبد الحميد بدر الدين وحكم الفار خليل الجري. ويوم الأحد الدفعة الثالثة والأخيرة من هذه الجولة باش تكون في ملعب حماد العقربي بيرالس كما قلنا مقابلة الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي بطاقم تحكيم نمساوي بقيادة كريستيان بيترو شوشيركا وحكم الفار باش يكون هارالد ليشنر. ذكر مقابلة الكل تنطلق في تمام 4 عصرا. الهيئة العليا للدعم لفريق النادي الرياضي الصفاقسي كانت أعلنت في بلاغ أصدرته عن عقد جلسة عامة خارقة للعادة نهار السبت 23 مايو الجاري انطلاقا من الساعة 3 بعد الظهر بمركب النادي الكائن بطريق الميناء. الجلسة العامة الخارقة للعادة مخصصة للمداولة حول تنقيح القانون الأساسي للجمعية. هيئة الدعم كانت تدعى كافة منخرطي النادي لحضور هذه الجلسة. على مستوى كرة القدم الإفريقية أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2025-2026. نحكيه على الدور النهائي اللي بيش يجمع بين الجيش الملكي المغربي وفريق ميلودي سان داونز الجنوب أفريقي. الكاف أكد أن مباراة الذهاب بيش تكون في جنوب أفريقيا نهار 17 مايو على أن تلعب مواجهة الإياب في المغرب نهار 24 من الشهر نفسه لتحديد بطل القارة السمراء. فريق ميلودي سان داونز يطمح للفوز بلقبه الثاني بعد تتويجه عام 2016، بينما يسعى فريق الجيش الملكي لإنهاء انتظار دام 41 عام لاعتبار آخر تتويج بالنسبة لي كان عام 1985. ذكر رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي أكد مؤخرا أن الفائز بدوري أبطال افريقيا باش يتحصل على مبلغ قيمته 6 ملايين دولار. دائما مع كرة القدم لكن على مستوى العالمي، حيث كشف مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم عن شروط اعتبرها ضرورية لموافقة بلاده على المشاركة في كأس العالم. تاج طلب الولايات المتحدة بصفتها أحد الدول المستضيفة بتقديم ضمانات رسمية بعدم التعرض بالإساءة للمؤسسات العسكرية الإيرانية بما في ذلك الحرس الثوري خلال فترة إقامة البطولة، ملوح كذلك بإمكانية انسحاب منتخب إيران في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب. على مستوى كرة القدم الأوروبية اليوم الموعد باش يكون مع إياب الدور نصف النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم. 8 متاع الليل مباراة أستون فيلا مع نوتنغهام فورست، مباراة الذهاب لصالح نوتنغهام هدف مقابل صفر. كذلك مباراة فرايبورغ الألماني مع سبورتينغ براغا البرتغالي 8 متاع الليل، لقاء الذهاب لصالح فريق سبورتينغ براغا هدفين مقابل هدف. بالنسبة لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم كذلك الليلة إياب الدور نصف النهائي، كريستال بالاس مع شختار دونيتسك 8 متاع الليل، مباراة الذهاب لصالح فريق كريستال بالاس 3-1، ولقاء ستراسبورغ الفرنسي مع رايو فاليكانو الإسباني والذهاب لصالح الفريق الإسباني بنتيجة هدف مقابل صفر.
أخيرا في خطوة تعكس رغبته في فرض مشروع الكامل، وضع المدرب البرتغالي جوزي مورينو سلسلة شروط للعودة لتدريب فريق ريال مدريد. حسب ما كشفت تقارير صحفية إسبانية، مورينو كان اشترط الحصول على عقد يمتد لعامين إلى جانب صلاحيات واسعة تشمل إدارة ملف التعاقدات واختيار اللاعبين الرحيلين عن الفريق مع إعادة هيكلة بعض الجوانب الفنية والطبية داخل النادي. المدرب البرتغالي طالب أيضا بالاستغناء عن 7 لاعبين لا ينسجمون مع مشروع الفني والعمل رفقة جهاز المعاون الحالي القادم من بنفيكا، مع الإبقاء على ألفارو أربيلوا ضمن الطاقم التدريبي. كذلك ضمنت مطالب مورينو رحيل المعد البدني أنطونيو بيريتوس بسبب ما وصفه بتكرار الإصابات داخل الفريق، بالإضافة إلى تقليص الجولات الصيفية التجارية في الولايات المتحدة وآسيا والاعتماد على رأي طبي مستقل في ملفات إصابات اللاعبين. كذلك اشترط مورينو أن يكون رئيس النادي فلورنتينو بيريز حلقة التواصل الوحيدة بينه وبين إدارة ريال مدريد. 20 دقيقة بعد الساعة 1 شرط التوقيت على موجة صفاقس، نقطة نهاية السبور نيوز. أجمل تحية رقم بكور وفتح حسام، نلتقي معكم إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة بإذن الله. سبور نيوز.

0: المنتصف
1: المنتصف
2: المنتصف
0: المنتصف, المنتصف.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، رجعنا لكم في المنتصف بعد هذا النغم والأخبار، جولة الظهيرة ثم الرياضة. موصلين المشوار باش نحكيو على تأثير السياسات وخلق مواطن الشغل القائمة على التكنولوجيا المعلومات والاتصال للشباب والنساء في تونس. مشروع باش حدثنا عليه السيد سليم مراكشي الناطق رسمي باسم اتحاد الصناعة والتجارة بصفاقس، تفاصيله وخطواته ومراحله والفئات المستهدفة. يعطينا مزيد من التفاصيل عليها سي سليم، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا سي فيصل ومرحبا بمستمعي زيد وثلاثير.
0: يعني الحقيقة العنوان كبير، معناها مهم، السياسات خلق مواطن الشغل وتكنولوجيا المعلومات.
1: أي هو صحيح العنوان طويل، لما نجم نلخصوها في كون العملية هذه البنك القاعدين نحن اليوم في صلب الاتحاد الجوي لصناعة التجارة، نقدموا بطبيعتنا نقدموا الدعم لعدة قطاعات، واليوم من أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد متاعنا هي بدون شك هي الشركات الناشئة. شركات ناشئة نعم، البنك نحكيو على الستارت اب، يمكن نحكيو على تكنولوجيات التواصل وتكنولوجيات العلوم. نحكي برشا على منظومة الشركات الناشئة هذه اللي اليوم نعرف الناس الكل كوني تلعب في دور مركزي في اقتصاديات عديد من الدول، ونحكيه على الهند على البرازيل على جنوب افريقيا، اللي هي تعمل في نسبة مهمة، جزء كبير منها يرجع للشركات الناشئة اللي هي قاعد تعطي في قيمة مضافة كبيرة. ولليوم احنا في تونس نحب الشركات هذه تلعب دورها في اقتصادنا وتقدم القيمة المضافة. دونك من المنطلق هذايا الاتحاد الصناعة والتجارة بصفاقس انخرط في عملية الإحاطة بعدد من حوالي 25 شركة ناشئة اليوم في جهة بصفاقس، اللي في مرحلة أولى وقع دونك ليبرجمون نتاعها في قطب التكنولوجي بصفاقس، وين دونك وقعت الإحاطة بهم في إطار المرحلة الأولى. وتوا في المرحلة الثانية اللي هذه الشركات الناشئة اللي ولات عندها دونك عندها بزنس بلان، دونك عندها اليوم عندها وثيقة عمل واضحة وعندها مشروع واضح وعندها رؤية واضحة، دونك اليوم يدخل اتحاد الصناعة والتجارة باش يكون هو الوسيط ما بين أصحاب الشركات الناشئة. خاطر كي نحكيو على شركة ناشئة نحكيو على شخص ونحكيو على فكرة، على خاطر الشركة الناشئة شنو هي؟ مبنية على شخص وعلى فكرة، وعلى فكرة متجددة وعلى فكرة تنبني على الابتكار. دونك احنا اليوم الشركات هذوما بعد ما وقعت إحاطة بهم في صلب القطب التكنولوجي، اليوم مهمة اتحاد الصناعة والتجارة هي التشبيك ما بين هذا أصحاب المؤسسات وبين الفاعلين الاقتصاديين الموجودين في الساقط. دونك احنا اليوم باش نحاولوا المؤسسات الناشئة هذه نحطوهم في علاقة مباشرة مع الفاعلين الاقتصاديين على أرض الميدان باش نزيدوا نقيموا جدوى المشاريع هذه والأفكار هذه. دونك اليوم اتحاد الصناعة والتجارة يلعب دوره دور مهم في الحلقة هذه. اليوم باش نحاولوا هيك الشركات الناشئة نلقاو لهم دونك مؤسسات اقتصادية اللي يجموا من خلالها يطرحوا الأفكار نتاعهم ويطرحوا مشاريعهم، ونشوفوا مدى جدوة الأفكار هذه ومدى ونسبة معناتها نسبة نجاحها على أرض الواقع. اليوم الشركات الناشئة هي معناتها اليوم في تونس احنا عندنا المثل نتاع شركة انستاديب اللي هي شركة ناشئة كونها زوج مهندسين توانسة، واللي في ظرف 4 سنوات باعوا الشركة هذه بقيمة فوق 400 مليون دولار، أنت 1200 مليار.
0: مش ترهوني هذا؟ بقير.
1: أي صحيح أي. بقير ومعها الأخت نسيت اسمها. دونك احنا اليوم في تونس إذا نجموا كل عام نسوقوا شركة ناشئة بالمبلغ هذا شوفوا مداخيل عملة صعبة لين أنت تحقق الدولة. دونك اليوم كما قلت لك الدور اتحاد الصناعة والتجارة هو كونه يأطر التأطير والإحاطة بهذم الأصحاب الشركات الناشئة ووضعهم في علاقة مع الفاعلين الاقتصاديين، كل إنسان في الميدان بتاعه في القطاع بتاعه. والهدف الأخير من هذا كله هو كنا نلقى مستثمرين اللي باش يامنوا بالأفكار هذه واللي باش يامنوا بالمشاريع هذه واللي باش يستثمروا مع الشباب حاملين الأفكار هذه حتى نعطيه للشركات الناشئة أكثر دونك ماكسيميز دي شانس دو ريوسيت نتاعهم باش يكونوا
0: تعزوا فرص النجاح.
1: نجاح فعلا دونك هذا هو الدور اللي باش يلعبوا الاتحاد الصناعي والتجارة.
0: مهم هو حتى معناها حضور الاتحاد يخرج من النظرة للمؤسسات التقليدية، المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات اللي هي في طور العمل، وتنجم تصير شركات مع الاتحاد بيدو. معناه إذا كان الفكرة متاع الشركات الناشئة تكون عندها جدوى وكذا، يكون عقد احتكار مثلا عام عامين يخدم معاه وكذا، وبعد يمشي على روح.
1: وإحنا فعلا احنا في اتحاد صناعة التجارة الصغرى صرنا منذ سنتين بنك خلقنا غرفة جهوية للشركات الناشئة، إيمانا بنا كونوا اليوم الشركات الناشئة هذه الاتحاد صناعة التجارة يجب يكون عنده إضافة كبيرة لهم. دونك خلقنا غرفة جهوية واليوم تشتغل، واليوم نحاولوا عن طريق الغرفة هذه نوصلوا حتى بعض المقترحات في المجال التشريعي دونك للسلطات العليا، والاتحاد يجب كان يكون عنده إضافة كبيرة مع المؤسسات هذه نظرا للخبرة نتاع منظور الاتحاد، ونظرا دونك لإيماننا كونوا هذه الشركة ناشئة هي قطاع واعد وهي معناتها تدخل في إطار الاقتصاد المتجدد.
0: نعم، هو بالعكس معناها حتى كنشوف الجلسة فيها مختلف الأطراف، معناها المداخلة تنسيق تام، ما نعرفش فقط كان على الحضور الأجنبي، حضوره في مستوى التمويل سي سليم.
1: أي هو البرنامج
0: منظمة العمل الدولية.
1: صحيح، هو هذا برنامج ممول من منظمة العمل الدولية لويتي، دونك هما طرف معنا في المشروع هذا. كيف احنا حابين يكون مشروع تشاركي كاتحاد صناعة التجارة، شاركنا معنا دونك معهد العربي للأستاذ مؤسسات بالساقس، شاركنا معنا مركز مسيرين الشبان بالساقس، كيف تكنوبول هي بارتي برونونت من الأول. دونك حاولنا باش يكون المشروع يكون مشروع تشاركي، ما خديناش وحدنا كاتحاد صناعة التجارة، بل شاركنا معنا عدة أطراف أخرى، هذا كل إنسان من مكانه يجي يقدم إضافة في المشروع هذا. دونك منظمة عمل دولية هي تمول المشروع، وكيف كيف هي تلزم تسهل
0: مرافقة. نعم،
1: مرافقة، وحتى في تسويق المشاريع هذه يعني نطاق دولي لازم يكون عندهم إضافة. أنت
0: معقول، وانتم الحقيقة معناها هذه تجربة أخرى بعد تجربة الاهتمام بالتكوين المهني، معناها جات فترة عملتوا معناها عمل مهم زاد مركز. أي
1: احنا بعد احنا في مرحلة أولى كانت اتحاد صناعة التجارة السياق تدخل في عملية دونك التكوين بالنسبة للشبابنا في الساقس، وعملنا مركز للتكوين في قطاع الميكاترونيك اللي هو لوتيكا ترينينغ سنتر، أول مركز معناتها في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. اليوم المركز هذا يبدأ في قطاع الميكاترونيك، أما اليوم عنده أفاق أخرى دونك باش يمس عديد من القطاعات الأخرى، وان شاء الله من هنا الثلاث سنوات باش ندخلوا في ميدان في اختصاصات اخرى كما التكوين في قطاع السياحه والنزل، كما فما طلبات من بعض القطاعات الاخرى كما قطاع النجاره والمبلمون باش نقوم بعلاقات تكوينيه مخصصه لعده قطاعات. دونك بعد الدور اللي لعبناه في اطار التكوين اليوم كيف احنا الاتحاد الصناعي والتجاره وين نلقاو تنية تجم تعاون وتدفع نمو الاقتصاد بالجهة وبالبلاد ما نجمو كان نكونوا طرف فيها. دونك اليوم نحاولوا باش
0: نعملوا هذا، بالعكس ينجم يستوعب عدد من الشباب وعدد من الافراد اللي نشوف فيهم توا على صفحات التواصل، كل واحد يحل باج ويعمل فيه بيع، معناها يبيع في منتوجاته وغيره كذا، على الاقل يجي خذ شهادة وتكون وتأهلك شهادة باش تاخذ قرض وتولي تاخذ رخصة وباتيندا وتكون امور نظاميه. معنا
1: فعلا احنا حتى اليوم احنا نشوف احنا عندنا قانون تاع المبادر الخاص لوتو انتربرونور في تونس، للاسف مش قاعد معناتها ما حناش قاعدين نستغلوا فيه في تونس، هو جاء في اطار تنظيم هذا من دونك الشباب اللي حاول يستقات عن طريق الانترنت وعن طريق الفيسبوك بطرق غير شرعيه وغير قانونيه. دونك احنا اليوم راهو التجاره الالكترونيه هي مهمه، اما التجاره الالكترونيه نحكيوا عليها راهي في اطار قانون، والتجارة الإلكترونية اليوم في العالم راهو 25% من تجارة التفصيل دونك الكوميرس اون ديتاي، اليوم 25% منه يمر عبر المنصات الإلكترونية، دونك أما يمر بطريقة قانونية
0: يلزم يكون عندك هوية رقمية وتحفظ لك حقوقك، معناها وفي المقابل أنت عندك واجبات تلتزم بها. هو كان فما يوم دراسي الجمعة اللي فات في البرلمان حول الموضوع هذا، الحقيقة الأمور سايبة شوية في تونس، معناها اللي عنده باج يعمل اللي يحب وبيع اللي يحب، ومن المتناقضات اليوم مهبطين بلاغ معناها دعوة فيه للمواطنين لاتخاذ الحذر تجاه بعض المنتوجات الطبية اللي يقع التسويق لها وضرورة الالتزام بطبيب. معناها وصلت بنا الأمور حتى الدواء ولينا نبيعه فيه بصفة مجانية بشكل اعتباطي. هذا في المقابل كان مفروض الدولة تتدخل وتاخذ إجراءات ردعية في السياق هذا.
1: هو الحقيقة اللي حكيت عليه سيفيس أنت اليوم ما نشوف على شبكات التواصل الاجتماعي، هذه عمليات معناتها عرض البضائع على المختلف الوسائل اللي هي معناتها ما نعرفوش مصدرها وما نعرفوش معناتها صحيا شنو ما التطبع مدى تطبقها مع دونك مع لينورم دو سونتي اللي هي راهي في هي اولا الساعة اقتصاديا هذه التجارة عشوائية وتجارة موازية. هذا مع بيت اولا ساعة الدولة مهمش ليش قاعدة تستغل فيهم في دفع الأداءات والضرائب دونك توسكي كوتيزاسيون سوسيال وتوسكي فيسكاليتي. الحاجة الثانية كونوا هذوما قاعدين ينافسوا في عباد عندها باتيندات وعندها شركات وتدفع في الضرائب متاعها في حين كونوا هذوما قاعدين يبيع في بضايا متاعهم
0: والأخطر بضايا غير مطابقة سيسليم
1: وصحيت والمتضرر كبير هو المستهلك المواطن التونسي. خاطر انت اليوم انت كان تسأل ما نظم دفاع المستهلك تو تشوف الهم الكائل من الهم الكم الهائل من الشكايات الجيم يوميا اللي جاي عن طريق هذه الشراءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. معناتها اللي ما بتشري عن طريق الانترنت ومن بعد تتفاجأ بالسلعة اللي جاتها بخلاف معناتها المخاطر الصحية والمصيبة كونه ما يجموش يقوموا بقضايا خاطر مع بعد مجهولين هوية. دونك اليوم نحضروا احنا من نوع من التجاره هذه واليوم الدوله يلزمها والصعيب راه باش نبداو رايحين صعيب باش تلزم تراقبهم خاطر هذم صفحاتهم 90% منهم من برا مش في تونس. دونك احنا نعملوا برشا على وعي المواطن
0: ولكن فما صفحات اللي هي في تونس اللي هي معروفه بالعنوان ومع ذلك تبيع وتجاره وتمارس في فعل تجاري و غير مطابق بالمرة لكل القوانين ولا تخضع للمراقبة.
1: هنا يزيد دور دونك هيكل المراقبة للدولة اللي اليوم بالحق معناتها يلزمنا وقفة حازمة لمجابات مثل هذه مسالك التوزيع العشوائية. احنا نقاسيين في مسالك التوزيع العشوائية في الأسواق
0: في الأسواق
1: ولينا الإلكترونية معناتها دونك من يقول لك فما وعي مواطن وفما دور رقابي للدولة
0: هو ينجم يكون دلوقتي. حل معناها للدولة في عوض انت باش ترفع في سقف الأداءات اليوم رفع كيفاش معناها تكون الهرم عريض أكثر استوعب أكبر عدد ما يمكن
1: كبر
0: ونقص
1: كبر في القاعدة احنا ديما نقولوها كبر نقص في نسبة أداءات وكبر في قاعدة المنخرطين.
0: نعم
1: معناها انت لك تقدم تنقص في الأداءات وتسهل باش تشجع العباد كونهم ينخرطوا في المنظومة القانونية وباش يعمل باتيندا ويديكلاري ويخدم على روحه وكذا واللي انت تجم تراقبه وهو كيف اللي يخدم في إطار قانون
0: ومحمي هو بيده محمي
1: هو محمي والمواطن محمي ومستهلك محمي زاد اليوم
0: إن شاء الله تكون فما لافتة في مبادرة تشريعية في السياق هذا في أقرب الأجال وراه موش عيب مانيش ما يزينا من جانبه واجتماعي ينظموا له أموره ويخدم على روحه ويؤدي واجباته تجاه الدولة وتكون أمور مقارنة.

0: المنتصف.
1: المنتصف.
2: المنتصف.
3: المنتصف. المنتصف.

0: من إذاعة صفاقس فدوى جربي تحييكم وتقدم لكم موجز الثانية بعد الزوال. قرر المجلس الوطني للجهات والأقاليم تأجيل الجلسات العامة الحوارية مع عدد من أعضاء الحكومة المبرمجة خلال الشهر الجائي باستثناء جلسة 13 مايو المخصصة للمصادقة على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية بالخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد والقصر وسجدود بولاية قفصة ومنزل الحبيب بولاية جابس بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي. قدمت جمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس اليوم في ندوة صحفية أبرز خصوصيات الدورة 15 للصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية المقرر انطلاقها يوم 13 مايو الجاري لتتواصل على مدى 4 أيام بحضور وطني وأجنبي. طبعا لحالة الطقس التي تتسم اليوم بهبوب رياح قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، أفادت الشركة الجديدة للنقل بقرقنا بإمكانية حصول اضطراب على مواعيد سفرات اللود المبرمجة اليوم بين صفاقس وقرقنا على أن يتم إعلام المسافرين بكل تغيير في الإبان. أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن سقوط شهداء وجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت نقطة للشرطة بمحيط دوار حيدر غرب المدينة. من جهته استهدف حزب الله مستودع مدفعية حديث تابع للجيش الإسرائيلي في بلدة جنوب لبنان بسرب من المسيرات الانقضاضية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
1: عشرة ديمة.
3: إشهار.
4: فوكس إلكتروميناجي 25 سنة وانتم في عينينا.
1: جولة تونسي.
5: جولة تونسي.
1: جولة تونسي.

0: مالك وما عليك، مالك وما عليك، مالك وما عليك، مالك وما عليك، مالك وما عليك.
1: أصدقائنا صديقاتنا في كل مكان، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من مالك وما عليك. انطلق توي توصل إن شاء الله إلى حدود الساعة الرابعة. في فقرة ثقافتك القانونية اليوم نتحدث عن موضوع الحضانة في القانون التونسي، وتحضر معنا تقريبا نجم نقول سيدة القانون هكا بالتوازي مع رجل القانون الأستاذة
2: شهيرة حسن السيسي، محامية لدى التعقيب بالصفاقس.
1: مرحبا بك أستاذة، نسنا برشا، أول مرة
2: لا بروميير
1: أول مرة في برنامج مالك وما عليك وفي ذات صفاقس.
2: صحيح،
1: مرحبا بك نسنا برشا،
2: يعطيك الصحة.
1: شنو مش نحكيه خاصة اليوم في موضوع الحضانة؟
2: الحقيقة الحضانة باش نحكيه في شروطها خاصة في تعريفها بالنسبة لعامة الناس باش تفهم شنو الحضانة وشنو معناها قانونا، باش نحكيه في شروط إسنادها وشكون مؤهل أنه يكون حاضن، وباش نحكيه كذلك في إمكانية إسقاط الحضانة وشنية شروط اللازمة لذلك.
1: كل هذا وأكثر اليوم في فقرة ثقافتك القانونية إن شاء الله بعد هذا النغم بصوت ملحم بركات.

0: تحية لكل ما التحق بنا الآن في الاستماع إلى فضاء مالك، وما عليك فضل الاستفسارات القانونية المباشرة 70-64-280 للاتصال بنا لطرح استفساراتكم القانونية بداية من الساعة الثالثة. مجددا نرحب بالأستاذة شهيرة، مرحبا بك أستاذة.
1: يعطيك الصحة يا عائشة، مرحبا بك بجميع المستمعين ومشاهدين إذاعة صفاقس.
0: شكرا جزيلا ليك. موضوعنا اليوم في فقرة ثقافتك القانونية الحضانة.
2: استشارات على الخط، استشارات على الخط.
0: نرجع للاستشارات على الخط إن شاء الله بداية من الساعة الثالثة. احنا في فقرة ثقافتك القانونية أخويا حمدي. أستاذة شهيرة، بداية الحضانة كيفاش نجم نقدمها؟
1: الحقيقة الحضانة هي تعرف بشكل عام بكونها رعاية الطفل وتوفير مسكن له، يعني توفير إقامته، حفظ حياته، حفظ الجسد، والقيام بشؤونه جميعها بما فيها تعليم، بما فيها شؤونه الصحية وغيرها. يعني هذا هو التعريف بشكل مبدئي للحضانة. نعم.
0: هل هو تعريف تشريعي ربما أو تعريف فقهي؟
1: هو تعريف تشريعي ورد في نص القانون وفي مجلة الأحوال الشخصية.
0: نعم. إذن ربما للقانون شكون يسند الحضانة؟ للأب، للأم؟ فما شروط، فما ربما معايير مقاييس، كيفاش حددها القانون أو بالتحديد مجلة الأحوال الشخصية؟
1: احنا باش ننطلق توا من الأغنية اللي كنت حطتها أنت.
0: يعين عليك.
1: أي الحقيقة عجبتني برشا وحطتنا ديريكت في الكونتكست.
0: توتفي
1: حطتنا في الكونتكست. إذا ما تهنيه بالحب قال يعني. يمكن ما نتهنى من الحب.
0: يعني
1: إذا ما تهنيهوش بالحب يعني مش نحكيه على حضانة، مش نحكيه على حالة انفصال. الأصل في الأمور حضانة الطفل هي عند والديه، يعني في عائلة مستقرة سليمة، يكون إنسان متوازن من ناحية نفسية ومن الناحية يعني يشعر بالطمأنينة، يشعر بالراحة النفسية. تبقينا من تكلموا على حضانة كنشي في صورة ما إذا وقع انفصال جسدي بين الزوجين، اللي هو نجم يكون بالطلاق كما نجم يكون في حالات أخرى بموجب انفصال من غير قضايا في الطلاق.
0: مش بالضرورة طلاق.
1: ما هوش بالضرورة طلاق.
0: إيه؟ نعم.
1: ينجم أحد الوالدين يغادر خارج البلد، ينجم أحد الوالدين يعني يغادر مقر الزوجية، يقع انفصال جسدي بين الزوجين دون صدور قضايا في الطلاق.
0: هو السؤال المطروح أستاذة خاصة في سن صغيرة للأبناء في بداية عمرهم، وكأنه الناس يمشي في بالهم مباشرة أنه الحضانة بشكل آلي وبصفة آلية تسند إلى المرأة.
1: هو الحقيقة قانونيا الحضانة تسند آليا، الأصل في الأمور أنها تكون عند المرأة.
0: نعم.
1: لأنها الأم أنت تعرف هي نجم توفر العناية والرعاية للابن أو للطفل المحظون اللي نعتبروها احنا مازال قاصر.
0: نعم.
1: لكن تبقينا ثم حالات اللي تنجم تسند الحضانة للأب. نحكي على الحالات اللي تسند فيها الحضانة للأم في صورة الطلاق أو بداية إجراء الطلاق. القاضي يسند الحضانة بموجب قرار فوري في أولى جلسات الصلوحية.
0: نعم.
1: إلى الأب أو إلى الأم. ينجم يكون إلى الأب بموجب اتفاق، ينجم يكون إلى الأم بموجب اتفاق، لكن إذا تدخل القضاء الأصل في الأمور أنه يسند إلى الأم، تسند لها الحضانة مع إبقاء حق الزيارة والاستصحاب للوالد في سن 3 سنوات فما فوق. الاستصحاب يكون من سن 3 سنوات،
0: لأنه الطبيعي أنه مصلحة الطفل مع أمه في خاصة في السنوات الأولى،
1: وهو كذلك مصلحة المحظون الفضلة هي الأصل والتي يقع اعتمادها عند إسناد الحضانة.
0: نعم.
1: لكن ثم شروط يلزمها تتوفر في الأم كذلك. أهم هذه الشروط شنية؟ أنها تكون الأم عندها الأهلية القانونية، أنها تكون سليمة في عقلها، أنها تكون أم معناتها أم تحسن رعاية الطفل وتحسن القيام بشؤونه، وهو الأمر اللي نجم يكون متوفر في حالات كما نجم يغيب في حالات أخرى.
0: نعم.
1: نجم تكون الأم يعني عندها خلل نفسي، عندها اضطرابات، عندها مرض عضوي يمنعها من القيام بحضانة أبنائها. في الحالات هذيك يسند أو تسند الحضانة إلى الأب. يعني شروط الحضانة إذا تكون متوفرة في أحد الزوجين لتسند لأحدهما بطلب منه أو بقرار من المحكمة أو باتفاقهما، يتفقوا يعملوا كتب اتفاق مستقل يقولوا باش نسندوا الحضانة للأب أو للأم. بالنسبة إذا كانت الحضانة للأم، الفصل 58 يقول أنه يمكن للأم أن تكون حاضنة حتى إن لم يتوفر فيها، يعني احنا باش نحكيو نكونوا أنها يتوفر له مكان آمن، مكان وين تقوم برعايته فيه، وتكون عندها القدرة الجسدية وتكون عندها الأهلية القانونية للقيام بشؤونه.
0: نعم.
1: باش نضيفوا حاجة بسيطة اللي هي يشير لها الفصل 59 مجلة الأحوال الشخصية، اللي هو يتحدث على شرط الدين، أنه يجب أن يكون الحاضن من دين أب المحظون، من دين الأب تاع المحظون. لكن هذا الشرط ينتفي في حالة إسناد الحضانة للأم. يعني حتى فلنفترض أنه الزوج يعتبر مسلم والأم غير مسلمة، يسند إليها الحضانة بشكل آلي.
0: تركيز دائما على مصلحة الطفل اللي تكون مع أمه،
1: المحظون وهو كذلك.
0: نعم. نعم.
1: يعني بالنسبة للإجراءات متاع الحضانة، معناتها يقوم من يرغب في أخذ الحضانة لدى سيد قاضي الأسرة، ينشر عريضة، يستدعى الطرف الثاني ويبت القاضي في مسألة الحضانة. وفي حالة ما إذا ثم حالة تأكد أو استعجال خاص، ينجم ينظر من ساعة إلى أخرى، يعني بشكل مستعجل جدا، في صورة ما إذا يعني مصلحة المحظون أو صحته أو ثم خطر محدق بحياته أو بشؤونه.
0: يعني كي نقولوا الحضانة تسند إلى الأب، خاصة في سن يبدو فيها المحظون، معناها في بدايته، نقولوا أشهر الأولى، السنوات الأولى، هل الزوج قادر معناها بشكل كامل على القيام بالشؤون متاعه، أو يلزم شكون يكون معاه يعاونه؟
1: وهو كذلك.
0: نعم.
1: يعني القانون نص بصراحة على أنه يجب لإسناد حضانة الطفل لوالده أن يكون لديه من النساء من لها القدرة على حضانته.
0: نعم.
1: يعني توفر الأنثى ووجود الأنثى في حياة المحظون ضروري جدا. إن لم تكن
0: مثلاً
1: أمه، أم والدته، ممكن، ممكن جدا إذا ثبت أن لها القدرة الصحية وتقدر أنها تقوم بشؤون المحظون، تسند الحضانة للأب.
0: هل يمكن لأحد الأطراف أن يرفض الحضانة؟ معناها أم تقول أنا ما نحبش نحضن ابني، ما نحبش نتلهى به، أو للأب، وهل هي موجودة في الواقع؟ خلينا
1: أكيد
0: في الإثار أستاذة.
1: لا شيء يمنع أنه الأم ترفض أن حضرت أبنائها، وشفنا حالات كثيرة، وحالات كثيرة جدا
0: ومؤسفة
1: جدا، وتطورت بشكل كبير في الحالات في في في الوقت هذا الراهن. نشوفوا برشا امهات تتخلى عن حضانه ابنائها وحتى بدون اسباب، لمجرد انها ما تقدرش انها تقوم بشؤونه، ما تحبش قلق ولا هذه العباره،
0: ما تحبش قلق من ابنها.
1: تتفق.
0: والاب كيف كيف يمكنه كذلك نفس
1: برشا حالات، برشا حالات.
0: يعني مكان الحضانه مبدئيا هو يعني البيت الزوجية، هل هو يعني وضحنا المسألة هذه؟
1: هو الأصل أنه يكون بيت الزوجية، خاصة إذا نحكيه على قضية في الطلاق.
0: نعم.
1: يعني تسند الحضانة للأم وتسند لها، يعني يمكنوها من البقاء في محل الزوجية، أو يمكنوها من منحة سكن في المقابل في صورة ما إذا الزوج ما عندوش مقر للسكنة. يعني وفر لها ما يمكن أن تكتري به محلا لائقا بشي تنجم تقوم بواجب الحضانة.
0: وبالنسبة للمصاريف، من يتحملها مصاريف الحضانة؟
1: هو الحقيقة
0: هو سؤال بديهي ربما، لكن بديهي مفروض نحط الضوء عليه.
1: على فكرة السؤال ياسر مهم، على خاطر احنا ما نحكيوش لهنا على نفقة، النفقة هيك هي حاجة مستقلة.
0: يعطيك صحة.
1: الحضانة إذا تمتعت الأم بحضانة الأبناء، يخول لها القانون في حالات أنها تاخو أجر الحضانة، يعني ما يمكن أن تقدمه هي من نقول إحنا خدمات بين ظفرين لطفلها، يمكن أن تكون بشكل يعني مادي في المقابل، هذا بخلاف النفقة. لكن الحقيقة القانون التونسي مدرج برشا في الاتجاه هذايا، وخاصة من خلال فقه القضاء، ما مشيوش في التوجه أنهم يمكنوا الحاضنة من الأجرة، وطلبناها في برشا حالات، وكانت المحكمة في حالات معينة يعني تمكنت من القضاء للمرأة بأجرة الحضانة، وكانت على قدر من الجرأة. والحقيقة ثم برشا قرارات في هذا الشأن،
0: معنى قرارات كثرت، ماشي قرارات معزولة.
1: نعم، قرارات يعني كثرت وتنوعت في مستوى،
0: نجم يكون اتجاه قضائي معنى
1: نجم.
0: نعم. في صورة ربما موت أحد الأطراف، هل تسند الحضانة آليا إلى الطرف الآخر؟ معنى
1: تسند آليا، يعني إذا في صورة وفاة الأب، الأم تصبح هي الحاضنة آليا، وفي صورة العكس يعني البوي نجم يكون هو الحاضن.
0: فما ربما نسأله هنا، فما حالات أنه تحب تضيف إضافة؟
1: باش نسمعك قبل، خاطر يظل ناويك في نفس الإضافة باش نكونوا
0: يعني حالات يرفض فيها، معناها مش يرفض، ربما القاضي نجمش يقدر كونه لا الأم لا الأب غير قادرين أو غير قادرين على إدارة شؤون المحظون والقيام بشؤون الحضانة.
1: ثم برشا حالات ينجم يحكم،
0: لا تجتمع فيهم الشروط الاثنين،
1: لأنه نسبق وإحنا حكينا الأصل في الأمور مراعاة مصلحة المحظون، وتسمى مصلحة المحظون هي الفضلة في القانون، يعني مراعاة المصلحة قبل كل شيء. إذا ثبت أنه لا الأب ولا الأم قادرين على حضانة المقام في حقه أو القاصر، تسند لشخص من ذوي القدرة ومن ذوي الأهلية وشخص من ذوي الأمانة حتى في أخلاقه حتى في سلوكه، ويوفر يوفر يعني نقول إحنا مناخ ملائم لرعاية الطفل.
0: ولشكون تسند الحضانة؟ لأقربائهم؟ للجد، للجدة،
1: للجدة،
0: نعم،
1: حتى أحيانا للأعمام والخالات،
0: مسألة
1: كلهم عندهم الصفة.
0: مسألة صعيبة حتى في التقدير، معناها هذه تخضع لسلطة القاضي،
1: لاجتهاد القاضي الحقيقة. وراه حيثيات الملف وحدها تبدأ ناطقة في الحالات هذه، بش يقدموا أكيد طالب الحضانة، بش يقدموا أيديته، بش يقدم ما يفيد أنه الأب أو الأم من غير معناتها ما هميش من ذوي الأمانة أو غيره، أو حتى عدم القدرة الجسدية، نجم تكون عندها حالة مرضية، تجم الأم ما تجمش تقوم بمحضونها لأنها تعاني من مرض مزمن، ما تجمش حتى تقوم بشؤونها الخاصة. نفس الشيء بالنسبة للوالد إذا كانوا مش من أصحاب الأمانة، وهي هذه الحالات اللي نجم نحكيه فيها بعدين على يعني إسقاط الحضانة.
0: تطرح تقريبا مشاكل كبيرة الحضانة بالطريقة هذه لدى المحاكم، معناها
1: من الناحية الواقعية تطرح برشا مشاكل الحقيقة،
0: وخاصة في اتجاه إسقاط الحضانة. ما هو المقصود بإسقاط الحضانة وشنو معناها قال المشرع في هذا الاتجاه؟
1: احنا نحكيه على إسقاط الحضانة في حالة إهمال رعاية الطفل، في حالة إهمال شؤونه العادية اليومية، شؤونه الدراسية، الاهتمام بصحته، الاهتمام بنظافته، الاهتمام بدراسته، الاهتمام بشؤونه الكل،
0: ثم تقصير.
1: مهما كانت ثم تقصير، يعني في حالة التقصير يصبح من الأجدر ومن الأسلم إسقاط الحضانة عن الحاضن أو من أسندت له حضانة سابقا بموجب قرار قضائي أو بموجب حتى كتب اتفاقي كما سبق وقلنا. يعني بالنسبة للحالات هذه هي لخصها القانون، نقوله احنا في 6 حالات. أولها كما قلت لك سبق حالة الإهمال أو تعريض المحظون لخطر أو سوء معاملة أو تعريضه لخطر جسدي، يعني يصبح مهددا في جسده وفي حياته. هذه الحالة تنجم المحكمة تسقط فيها الحضانة عن الشخص المحكوم لفائدته بالحضانة. الحالة الثانية صورة المرض العضوي في صورة عجز الحاضن عن القيام بشؤون المحظون، ما عادش نقدر، ما عادش نجم، مريض ما ينجمش، هو في نفسه في حاجة إلى رعاية، آليا تسقط المحكمة حضانة المحظون لفائدة شخص ثاني لمرض عضوي.
0: به
1: بتغيير مقر الإقامة اللي هي ثم حالات كثيرة برشا الأم هي تعملها الحقيقة أو حتى الأباء ينجموا يهزوا المحظون ويسافروا به إلى مكان غير المكان اللي مفروض يكون أنه حكم في شأنه بالحضانة، يسافر خارج الأرض الوطن،
0: مش بالضرورة داخل أرض الوطن،
1: يسافر خارج أرض الوطن ولا حتى داخل أرض الوطن، ينجم يبعد وينجم الشخص اللي هو عنده حق الرؤية والاستصحاب، يعني الطرف الثاني كسوة الزوج والزوجة، ينجم يعاين ذلك بموجب عدل التنفيذ عدم تمكينه وقدرته على زيارة المحظون ويعمل قضية في إسقاط الحضانة يخولها له القانون. هذه حالة ثالثة. نتعدى
0: حالة الرابعة،
1: منع الرؤية، هو في نفس الاتجاه، إذا كان في حالات يمشي يتوجه الأب أو الأم، ديما نحكيه على الطرف الثاني المحكوم له بالرؤية والاستصحاب، يتوجه ما ينجمش وما يقدرش أنه يزور ابنه مرة اثنين ثلاثة، يعاين ذلك بواسطة عدل تنفيذ وبعد يقوم بالتشكي وتحكم له المحكمة في

0: تسقط الحضانة آليا،
1: سواء بالنسبة للذكر أو الأنثى،
0: وهو كذلك
1: 18 سنة كاملة. ويعطيك الصحة، أكدت على حاجة أستاذة ما خليتنيش نسألك، هي مسألة الإثبات الأمور هذه، إما حالة المحظون يكون مهدد في حياته، إما مسألة تغيير مقر الإقامة، مسألة المرض، مسألة منع الرؤية، مسألة عدم الأمانة، كلها مسائل تحتاج الإثبات.
0: أكيد. مثلا نقول احنا نعطيك مثل من الواقع التطبيقي، نقولوا أم استصحبت أبنائها وسافرت بهم خارج أرض الوطن، يجم البو يقوم بجملة من الأذون باش يشوف التحركات الحدودية ويثبت مباشرة بأنها وقعت تحرك حدوديا وسافرت يعني الحاضنة خارج أرض الوطن، ويقوم بإسقاط الحضانة.
1: كيف
0: عنده الحق، أو يقوم بمعاينة بواسطة عد منفذ اللي هي منعته من رؤيتي واستصحاب ابنه. فما مثلا شكون يعاين أنه زوجته سلوكها مختل؟ راني ديما نقول الزوج والزوجة،
1: أكيد أكيد
0: الطرفين، يعني الحاضن والمحكوم له بالرؤية والاستصحاب الطرف الثاني. يعني معناتها الحالات هذه يقع إثباتها بجملة من وسائل الإثبات اللي هي تؤسس الدعوة، واللي هي في غالب الأحيان إذا وقعت تثبت من أوراقها تقضي المحكمة بإسقاط الحضانة عن عن الحاضن المحكوم اللي في عيدته بالحضانة.
1: يعطيك الصحة، هو الأكثر حاجة ربما تقلق في موضوع الخلافات في مسألة الحضانة بين الأب والأم، هي وقت اللي يتحول الصغير تقريبا أو المحظون لي خلينا نقوله لوقود لإذكاء الحرب أو النار المشتعلة بين الأطراف، وهذه موجودة في التطبيق
0: للأسف الشديد.
1: هو ضحية الصغير هنا،
0: الصغير هو ضحية المشاكل العائلية بين الزوجين. والحقيقة هنا لهنا باش نسوق هكا يعني تنويه بسيط جدا
1: فضل.
0: اللي هو المشروع المقترح توا متاع تنقيح 2025 اللي هم يعني أسناد الحضانة، ويهم الحقيقة هو ياسر مشروع ثمين نعتبره إذا كان وقعت المصادقة عليه، باش تولي الحضانة بين الزوجين. يعني ثم إكيليبر، ثم اعتدال، ثم معاملة. مثلا نقولوا احنا يحكموا بالحضانة للأم ويخول الزوج انه ياخذ ولده عنده مثلا 15 يوم مثلا يهز في العطلة يخرج به في الأي تتقاسم الحضانة. هذا اولا باش يخفف من عبء الحضانة عند الزوجة، خاصة اللي تعتبره عبء تولي تشعر بالراحة حتى بعد صدور الطلاق، ما عادش تتعامل مع الأمر كأن حالة انتقام وكأنها تحب تنتقم من الزوج من خلال الأبناء، وما عادش تتعب مع الطلاق. ما تعرف أنت الطلاق أكيد بش يكون عنده أثر نفسية، مع أن تشعر بالعبء هيك والتعب كي ياخذ عليها الزوج بش تكون الأمور أرتح، وبش يقرب علاقة الأب بالابن، وبش يقرب الطفل للوالديه الاثنين في نفس الوقت نقول، وبش يحقق التوازن الأسري والاعتدال النفسي، خاصة الاعتدال النفسي للطفل اللي هو المشرع يحوم حول هذه المسألة اللي هي دائما نقول نعاود المصلحة الفضلة للقاصر أو للطفل.
1: يعطيك الصحة للإشارة، هذه هو المشروع هذه قيد النظر
0: أكيد،
1: وتقريبا الهدف متاعه خلق نوع من التوازن.
0: ووقع اقتراحه سمحني في جانفي 2025
1: ياخذ شوية وقت،
0: أكيد
1: ياخذ شوية وقت،
0: إن شاء الله تقع المصادقة عليه،
1: إن شاء الله تقع المصادقة عليه لأهم أحكامه. كيف ما قلت أستاذ، يعطيك الصحة لخلق نوع من التوازن بين الزوجين حتى في مستوى الأعباء وتحمل الأعباء
0: أكيد.
1: وتحمل المسؤوليات
0: أكيد،
1: وخلق توازن في شخصية الطفل أو المحظون نفسه،
0: وهو كذلك
1: حتى ما يتعقدش يعتمد على مباركة
0: أكيد أكيد
1: والده فقط إلى غير ذلك.
0: الحقيقة حتى الاشتراك الزوجين في عملية الحضانة أولا باش تعطي نفس للعائلة للأب وللأم، باش يشعروا الاثنين بالمسؤولية
1: صح.
0: وكأنه العائلة ما زالت مستمرة، وباش يعطي راحة وطمأنينة وأمان وهدوء نفسي للطفل، وإحنا في أمس الحاجة لذلك. هاك تشوف أنت توا شنو اللي يخلي الصغار يعيشوا العنف هذايا، شنو اللي يخلي الصغار يتعاملوا مع الأمور بشكل صعيب، واللي وصل الحقيقة نشوفه حتى في صغيراتنا تو اللي هو منسوب العنف طلع شوية عندهم
1: صحيح.
0: من جراء شنو؟ من جراء عدم الاستقرار العائلي، تفشي العنف في العائلة، عدم التوافق بين الزوجين. هو الطلاق نجم يكون هو الحل الأنسب، ربما يكون هو الحل الأنسب في حالات، أما لكن اللي إذا ما نجحش الزواج إيه نتمنى أن الزوجين ينجحوا الطلاق متاعهم.
1: يعطيك الصحة على الكلمة هذه، شكرا جزيلا ليك، أحط بالموضوع بكامل كفاءة أستاذتي العزيزة، شكرا ليك. سمعنا الساعة ملحم بركات، شنو رأيك توا في فضل شاكر هكا ولا 70 164 280 إن شاء الله بعد النغم وآخر الأخبار.

0: مرحبا بكم. أمضى ديوان البحرية التجارية والموانئ اليوم صفقة أشغال كبرى لجهر موانئ حلق الواد رادس وسوسة وبنزرت منزل بورقيبة بكلفة تناهز 125 مليون دينار، وذلك مع شركة بلجيكية متخصصة في أعمال التجريف والإنشاءات البحرية. قرر المجلس الوطني للجهات والأقاليم تأجيل الجلسات العامة الحوارية مع عدد من أعضاء الحكومة المبرمجة خلال الشهر الجاري، باستثناء جلسة 13 مايو المخصصة للمصادقة على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفلطوضوئية بالخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد والقصر وسقدود بولاية قفصة ومنزل الحبيب بولاية قابس. قدمت جمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بسقس اليوم في ندوة صحفية أبرز خصوصيات الدورة 15 للصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية المقرر انطلاقها يوم 13 مايو الجاري لتتواصل على مدى 4 أيام بحضور وطني وأجنبي. أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن سقوط 3 شهداء من الأمن وعدد من الجرحى إثر غارة إسرائيلية استهدفت نقطة للشرطة بمحيط دوار حيدر غرب المدينة. في غضون ذلك الحرب الاستيطانية لا تهدأ، حيث أبلغ إدارة الاحتلال الاستعمارية نحو 50 صاحب محل ومنشأة تجارية في منطقة المشتل على المدخل الرئيسي لبلدة العيزرية جنوب شرق القدس بضرورة إفراغ محالهم قبل صباح الأحد، تمهيدا لتنفيذ اختارات هدم سابقة صادرة منذ أوت 2025. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديما.
3: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيه حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
1: ما لك وما عليك وما عليك.
4: تحياتنا للجميع، مالك وما عليك، متواصل معكم إن شاء الله إلى حدود الساعة 4 وتحضر معنا الأستاذة شهيرة للإجابة عن جميع استفساراتكم القانونية على الرقم الهاتفي دائما نكرر 70-64-280، ونمشي لأولى المكالمات الهاتفية اللي وصلت للحصة. لو مساء الخير. ألو، عسلامة.
5: أهوالك، مالك سيدي زار لباس.
4: مرحبا بك، شكون معنا سيدي؟
5: مواطن يكلم فيك.
4: مرحبا بك خويا، تفضل. أي سؤالك الكريم؟ أي
5: لما واحد يخل متعارك مياه.
4: أيوة.
5: وتفصلت مياه وخلنا تاعي بالسيف معنا وكل شيء طلعته، وقت اللي جيت هو سارح بالغنم اللي طلعته من تاعي دزني طيحني كسر جزء صباع، تحكم عليه ب8 شهور قبل. تسمع فيها ما هو؟
4: معك اعتدى عليك بالعنف وتحكم.
5: تحكم عليه ب8 شهور قبل.
4: به. السؤال الآن.
5: بعد التالي.
4: أيوة.
5: وقت عام وعمل اعتراف زي ما سمعتش. عملنا اعتراض تحول 5 شهور، قالوا له 3 شهور استلاف، عدها للاستلاف استلاف.
4: أيوة.
5: هذا كله ليه مش بس بعتقد في الاستلاف.
4: شو صار في الاستلاف؟
5: تعينة الزلزة.
4: أيوة.
5: تعينة الزلزة لها 16 أبريل 2025. هو هرب خيبي نحضرتني وهو ما حضرش، قعدوا 3 شهور هم
4: باهي أيدوا 3 شهور
5: بعد 3 شهور هم أو عام بس مشيخ حد لا يعرفني أشيني ومش نمشي.
4: يعني أنت تنتظر في أنه يتم القبض عليه وملاحقته وإنزال العقوبة السجنية به، هذا هو؟
5: لا رب ما أزمش، ما بتبع حد عود ما أزمش.
4: به به. شكرا لك أخي الكريم، يعطيك صحة على الاتصال. من المشاكل أستاذة هو كونه أحكام غيابية، ما يقول لك ما تتنفذش، فأنا نحس بروحي وكأني ما خديتش حقي معنا.
6: هو الحقيقة راهو الملف تاريخ مجرى.
4: نعم.
6: أنا حسب ما سمعت اللي هو قال لي هو أفريل 2025، يعني مازال أصلا الملف ما مشيش، ما توجهش لقسم التنفيذ، هذا إجراء عادي تو يمشي لقسم التنفيذ، وأكيد تخرج فيه المناشير التفتيش اللازمة، وأكيد باش ياخو عقوبته معناتها. أما حاب نقول اللي هو راهو ما سمعش، كما قال هو ما سمعش، راهو عادي إنه ما يسمعش إذا كان ما قامش بالحق الشخصي. راهو أي إنسان يصب شكاية راهو يزمو يكمل يتبعها، راهو يشوف المحكمة الابتدائية شني ما قالها، ويقوم بالحق الشخصي ليصبح طرفا في النزاع، يعني يصبح طرف في المحكمة، مش مشكية كهو، باش يكمل يتبع وباش يقع استدعاؤه في صورة الاعتراض وفي صورة الاستئناف، ويصبح متابعا للملف، واكيد تطوي القانون ياخذ مجرى.
4: هذا ليش ما سمعش معناها؟
6: على خاطره ما قامش بالحق الشخصي، هذا الطبيعي.
4: واضح جدا، شكرا ليك على الإجابة. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مساء الخير. ألو عسلامة.
7: ألو
4: مساء النور، مرحبا بك، شكون معنا سيدي؟
7: عبد القادر.
4: مرحبا يا سي عبد القادر، تفضل خويا.
7: لاباس الحمد لله. عايشت عندي تخصيمي انا وياه، معناها هما زوج بنات وريثيه وعندهم اخوهم وريث، واحد من ظهر الولد من ظهر، ونايه اللي شريت منهم البنات من قبله.
4: ايوه
7: هكا هو واخذ قدامي، وبيني ساء كلوتير من ظهره، وبيني زوج ديار ومناقل نتاع الضوء ونتاع ماء من ظهره.
4: ايوه.
7: وني عندي مدخل خاص من قبله، انا واخويا واولادي وني واولادي. هو يحب يدخل معاي من قبله، وني البنات اللي خذيت من عندهم مركبين باب.
4: ايوه.
7: هيك هو. عاد جاء بعد اللي عمل له سيت بعد سنين، هو واخذ قدامي انا يحب يدخل معي، منعته فيهم بابك الباب سكرته، مشى عمل قضيه استعجاليه خسرها. بعد عمل لي خبير وعظم المحكمه.
4: ايوه.
7: وكيل طلعوا لي تصنت فيا معهم.
4: معك سي عبد القادر،
7: يرحم والديك.
4: شكرا
7: يا اخي. الرئيس وقتي هو شاكي ما عندي منين ندخل، وقتي لي حليت الباب الرئيس والخبير معاه. أيوة. مشاو نادوا بالباب، مركب باب 6 متر ومن ظهره ومنازل الماء والضوء، يقالوا انت شاكي تقول ما عندي منين ندخل. انا منين دخلت بنيت الولدك وبنيت ليلك انت منين دخلت؟ ما يجي ما يقول.
4: تم الفصل في النزاع ولا لا سي عبد القادر؟
7: لا، ني عندي حكم بيت راني.
4: باهي عندك حكم بيت، شنو مضمون الحكم البيت هذا؟
7: معنى حكم لي ني جاك الحديث.
4: سؤالك شنو؟
7: عام 2024.
4: ايوه.
7: بعثوا لي العقاريد باش نسجل.
4: ايوه.
7: هيكو مشيت، قالوا لي تو الرئيس واللي معاهم مش يطلعوا لي العشيه وكيل وستولي الطريق، نلقى هو عامل اعتراض.
4: اي ما هو من حقك، من حق هو من حقه، ما انت من حقك انك تتقاضى وتدافع على مصالحك وحقوقك، وهو كذلك. معناها ماذا بيه تو تعطينا السؤال؟
7: السؤال عاد ماني قلت لك، عاد حب يعاودك التقسيم، لكن قيس الاراضي يحب يعاود.
4: ايوه.
7: كم 4 متر قالوا لي يلزمك تخلص انت ال 4 متر، تخلص جماعه قيس الاراضي. وقلت لهم اني عندي حكم بيت، عندي حكم بيت ما ندفع شيء.
4: به
7: بعد مرتين يجي زوج المنزل ادفعه هو، وقت اللي يدفع هو بعد المحامي نتاعي نهار 22 ابريل، نهار 22 ابريل ولا المحامي تاعي عمل ملف باش نسكروا الدوسي.
4: ايوه
7: الدوسي تسكر الدوسي نتاع العقاريه.
4: نحاولوا نقدموا سي عبد القادر، اعطينا سؤالك يكون افضل لينا باش نربحوا وقت شويه.
7: هاني قلت لك الملف تسكر، كل حد تسكر عليه هو وعلي انا
4: به.
7: والحكم عندي الحكم بيت مر
4: به يا
7: سيدي، واحد مطبع واحد.
4: هاي الاستاذه مش تسهلك يا سي عبد القادر.
6: يا سي عبد القادر على السلامه.
7: نعم
6: أسلامة. قل لي أنت عندك زوز أحكام، تحكي على زوز ملفات مستقلة، تحكي على ملف تسجيل عقاري حسب اللي فهمت منك، وتحكي على ملف في يعني حق ارتفاقي اللي هو جارك هذا قام عليك يطلب أنه يمكنوا تمكنوا المحكمة باش يدخل معك هكا ولا لا؟ مانيش فاهمة.
7: أي أي.
6: بهما الخبير أي. طلع في إطار القضية الاستحقاقية، الاستحقاق ممر، يحب يعمل ممر يدخل منه.
7: وعنده هاو عنده من ظهر
6: إيه قالت هذا بطبيعته باش يطلع لك قاضي يعمل توجه باش يطلع لك خبير، والمحكمة هي باش تقول كلمتها في شأن هذا. إذا كان عنده مدخل يدخل منه مستقل ماهيش باش تحكم له، إذا ما عندوش مدخل وما عندوش منين يدخل باش تعطيه مدخل مقابل يعني يدفع لك مبلغ مالي قيمة المدخل هذاك.
7: أستاذ هني قلت لك مدخل الماء وباب حديد من ظهره بستة
6: متر،
7: والحكم عندي حكم بيت نيتو.
6: به المحكمة حكمت ولا مزالت؟
7: المحكمة العقارية تو الحكاية متاعي بالعقارية، والعقارية الملف تسكر.
6: به نحكيو على الحق الارتفاقي تو اللي طلع لك فيه الخبير والسيد القاضي، حكمت فيه المحكمة ولا مزالت؟
7: اللي جابهم هو
6: أي.
7: يعني قلت لك ساعتها المحكمة التعقيب بعثت لي حكم بيت لاني هو
6: ما لا المحكمة وتنظر في أوراق الملف.
4: شكرا لك سي عبد القادر. الآية الأستاذة مش تعلق على الموضوع متاعك. شكرا لك سي عبد القادر، إلى اللقاء.
6: كما فهمت وانا ذو كنت نحكي معه في خصوص القضية اللي قايم بها، حسب اللي فهمت انه جاره قايم بحق ارتفاقي، هو طالب المرور يتسمى حق المرور.
4: نعم.
6: هذا يحكم له المحكمة في صورة ما إذا ما ثماش مكان يدخل منه الشخص هذا، يعني في مقابل انها تلزمه بأداء معين مبلغ مالي بينسير باش يقدروا الخبير، معناتها تتراوح قيمته حسب معناتها الأمتار القانونية وقيمة الأرض وكل شيء. إذا كان عنده منين يدخل ما تحكملوش المحكمة باش يقضى في شأنه برفض الدعوة.
4: ستقضي المحكمة حسب اجتهادها
6: وحسب المؤيدات المضافة وحسب التوجه اللي قام به الخبير السيد القاضي.
4: وسع بالك شوية سي عبد القادر، فقط نمشيو
6: شوية وقت.
4: هذا هو نمشيو المكالمة هاتفية جديدة. لو مساء الخير. عسلامة.
8: ألو.
4: مرحبا بك.
8: سونيا معك.
4: تفضل أختي سونيا.
8: بالله
4: هكا حاول أختي سونيا باش ما يرجعناش الصداع، نحينا راديوك هو فقط.
8: أيه نبعد شوية.
4: باهي ما يسأل شيء.
8: بالله أنا كيريا هنا، كيريا في الكرة، عندي عام وشهر ما غير كونترون، ما غير واصل، ما غير حتى شيء، بالثقة عملت معها كل شهر نمد لها 400 دينار. فهمنا هكا قاتلي ما نقدرش، ما تمش غدرا بيناتنا، شيت معها بالثقة مدة 20 يوم، جاني العدل المنفذ. تدعي لي كونها هي كريت لي 505 شهور انا ما نخلص فيها في الكرة. صارت جلسة في المحكمة نهار 27 افريل. قدمت اقسم بالله العلي العظيم نقول كان الحق، وعندي زوز شهود عملوا لي هكا تعرف بالانظاف البلدية، وقدمت الوريقات للمحكمة فهمت شيء، وتأجلت نهار 18 مايو.
4: اي معناها مازال مجيش 18 مايو.
8: انا نحب انا نعرف انا مش يحكمولي انا ما انت انا راني نخلص فيها بالثقة.
4: يا اختي سونيا اختي العزيزة
8: تعملت معها بالثقة بما يرضي لي
4: به احنا نجمو. اختي سونيا اختي العزيزة شوف هذه قضية منشورة، نجمو نجاوبوك في بعض المسائل الاجرائية، في بعض ربما حكم ما فهمتوش ما فهمتش مفردات، ونجمو نفسروا لك الحكم هذايا، لكن ما نجموش نعرفوا، ما احناش محكمه باش نجموا، ولا مخولين باش نعلقوا شنو مش تحكم المحكمه اللي عندها الملف كامل وعندها المؤيدات وعندها الصوره قدامها كامله باش تحكم في القضيه هذه. واضح اختي سونيا؟
8: واضح. به مثلا
4: معنا ربي ظهر الحق اختي سونيا. شكرا لك.
8: ربي ظهر الحق.
4: شكرا لك. عندك سؤال اخر؟
8: عندي سؤال محيرني في صورة ما أنا مراني أنا خلص وأنا كل شهر وأنا تعاملت معها بالثقة بما يرضي الله، جيني في شهر رمضان تقول لي لما نجيب لك عبد المنفذ ونبيعك في دبشة، تقول لويش تبيعني في دبشة تخرجني في الشارع، أنا عندي ربي
4: واضح ونعم بالله
8: عليه خلص فيك 400 عليش مشينا بالثقة. وبعد جيب لي العدل المنفذ وتوقفني في المحكمة.
4: واضح، قدم كل مؤيداتك وإن شاء الله ربي ظهر الحق إن شاء الله. شكرا
8: ربي
4: لي.
8: ربي ظهر الحق.
4: أمين أمين. ربي شكرا لك. أمين يا ربي. شكرا لك أختي سونيا.
8: أمين يا ربي.
4: يعطيك الصحة. مرحبا بك. عندك تعليق أختي الكريمة؟
6: الحقيقة هي من دام قدمت مؤيداتها وقدمت ما يفيد اللي هي كاريا بمعين كرا مخالف للدعاته وقدمت ما يفيد اللي يتخلص فيها، أكيد المحكمة باش تنصفها وإحنا عندنا ثقة في القضاء وهيك هو الدارج.
4: شكرا لك. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مساء الخير. ألو عسلامة.
9: ألو
4: مرحبا بيك.
9: بيك يعيشك.
4: شكون معنا؟
9: ليلى.
4: تفضل أختي ليلى.
9: عيشك بارك الله فيك. بلاي في نزار أنا عندي ساعة قبل. تحية لك والأستاذة معك.
4: شكرا لك.
9: عيشك. أنا عندي قضية وربحتها معناتها لصالحي في الابتدائي وفي الاستئناف. وقام الضد بالتعقيب وصار لها أكثر من عام، ممكن عام ونصف ممكن حتى أكثر، ما نعرفش من الشابة بالضبط على الوقت. ما عملوا لي فيها شيء. ونكلم الأستاذ يقول لي راهو معناها مازال تعينت فيها جلسة، ما نعرفش شنو نعمل وكيفاش
4: نعرفش هكا. أختي ليلى سمعني.
9: أيوة.
6: بيه مدام ليلى نجمو نسهلوك شنو موضوع القضية؟ مدنية؟
9: هو استحقاق.
6: استحقاق. بيه أوكي.
4: نجاوبوك أختي ليلى، تسأل على الأجل علاش ربما بطا وعلاش ما عدتش جلسة في التعقيب. يعني تقريبا عندنا محكمة تعقيب واحدة كسائر الأنظمة القانونية.
6: عندنا محكمة تعقيب واحدة في تونس. يعني هي وانت تخيل لك ان تتخيل الامر، محاكم تونس الكل تصب فيها وتعيين الملفات ياخذ وقته، اما اذا تعين الملف يتفصل في جلسه.
4: ينجم يصير
6: يتفصل في جلسه في محكمه التعقيب. نعم. اي معناتها مساله وقت شويه، يعني مراعاه لظروف العداله في تونس الحقيقه. وي.
4: شكرا لك استاذه. المكالمه الهاتفيه المواليه 70-64-280. الو مساء الخير.
10: السلام.
4: يسلمك. شكون معنا؟
10: الحبيب المحجوبة.
4: مرحبا سي الحبيب. حاول هكا ترفع صوتك شوية باش نسمعوك فقط.
10: الله يبارك يا ولدي.
4: مرحبا
10: بك. عايشك. أنا عندي قرض ياخذوا من البنكة والشركة سكرت من 2000 ومن الكورونا 2019 2020، وحكمت لنا القضية الاستئناف والابتدائي اللي نحن تابعنا. والحكم مازال ما خرج. البنكة بعثت لي قالت يا تخلص يا عندي قد مرض. أنا كتبتها للصغيرات عملتها عمرة.
4: أيوة.
10: كيفاش تعملها عمرة قبل ما تصفي وضعيتك بعد ما جاك العلامة؟ يا أخي عملتها عمرة. عندك تاريخ ممتلكات جيت خلص. قلت لها باهي نجي نخلص. عندي زوج ملايين والله نتاع الحياة نتاعي. والله. يمكن وقصهم لي بشوية. قلت لا تجيب الكل والفوايد ياسر عملوا لي. ما فهمتش شنو نعمل أنا. ما فهمتش.
4: واضح. نجاوبوك.
6: نجاوبوك.
4: شكرا لك يا سي الحبيب. تفضل أستاذ.
6: أنا حسب اللي فهمت اللي هو عنده قضية عرفية تتعلق بتعويضات أثرى به، هذيك حاجة أمر آخر متفقين فيه. بالنسبة للبنك اللي هو إذا كانوا دائن مرتهن هو الأرض يعني مرهونة على ذمته، ينجم يقوم بإجراءات التتبع كاملة. تبقينا إذا كان الأرض زيدا مش مرهونة، ينجم راه في صورة ما إذا بعد انتصاب الخصومة، يعني بعد توجيه البنك لإنذار بالدفع أو أي عمل قانوني، ينجم يقوم بإجراءات التتبع ويبطل له البيع اللي هو يعمل الدعوة البليانية. دعوة إبطال البيع اللي قال هو بيع الأبناء وعمرة. ينجم يتبع في حقوق البنك. تبقينا ينجم أنا عندي ليه حل، ينجم يعمل قضية استعجالية في تقسيط الدين، خاطر تتجم تمشي معها المحكمة استعجاليا ويقسطوا له الدين، يعملوا له جدولة جديدة للدين، يوفر مبلغ معين ويقع يعني جدولة الدين من جديد، وإن شاء الله تكون أحكامه العرفية تنفذت في الأثناء وتسويت وضعيته.
4: نجم تتقبل؟ ما فيهاش مساس بالأصل.
6: لا ما فيهاش مساس بالأصل.
4: واضح. شكرا لك. المكالمة الهاتفية الموالي. لو مساء الخير.
11: هلو أسلامة.
4: يسلمك. مرحبا. شكون معنا؟
11: توفيق.
4: هاي تفضل سي توفيق.
11: اللي عندي اشكير بشي، عندي حانوت كريم من 2021. فهمتني؟ قد فيه الحانوت قد فيه تقريب 6 شهور مرض، قد مرض تقريب جي 4 سنين 5 سنين، وخو قد فيه الحانوت. فهمتني؟
4: أيوة.
11: أول مدة ما عنده تقريب شهرين 3 شهور توفى اللي كاري له الحانوت. فهمتني؟
4: باهي بقى خوه معناه.
11: نعم بقى خوه اللي يشد الحانوت. بس نحب نعرف شنو شي قول القانون شنو كان نحكي ان درا نجم ناخذ حنوطي ولا كيفاش
4: باه
11: عنده تو 5 سنين من 2021
4: فهمتني. اسمعنا مش تسالك الاستاذ سي توفيق.
6: مع السلامه سي توفيق.
11: السلام عليك.
6: حبيت نسالك انت عقد الكراء اللي عملته في الحانوت باسم خوه ولا باسمه هو الشخص اللي توفى؟
11: باسم اللي توفى.
6: باسم اللي توفى به معناتها هو تو بالنسبه لي له ما يعتبر الورثه نتاعو باش يحلوا محله في الاصل التجاري. اذا انت عنا لك او ظهر لك او ارتأيت انك انت تكمل معهم العلاقه الكرائيه ويعلموكم بانتقال الملكيه ويقع ابرام عقد جديد مع الورثه تنجم تعمل هكاك. واذا انت ناوي باش تسترجع المحل نتاعك اكيد باش تعملوا قضيه في مستوى تعين لك المحكمه تقدر لك غرامه الحرمان اللي انت باش تعطيها للورثه وتخرجوا وانت لك سديد النظر. شوف انت الاصلحه اللي تحب تعمله وشوف الحلين اللي يناسبوك.
11: بالله سمان اسمع العقد مش تفسخ يلزم الطرفين يمشوا صحه في العقد.
6: احنا ما قلناش ما حكيناش على فسخ العقد احنا حكينا على انجرار ملكيه الاصل التجاري انجرت للورثه.
11: قلت لي مش تعود عقد كراء مع عند خوه.
6: اذا مش خوه قلت لك الورثه لمن حل محل المتوفي
4: نجم يكون زوجته وابنائه
6: اللي انجرت لهم الملكيه نجم يكون ام وابوه وابنائه وزوجته.
11: ايوه
4: يعني كانك ناوي انت تجدد العقد الكراء تجده مع الورثه نتاعو او أيوة. او تعطيه الغرامه الحرمان نتاع الاصل التجاري نتاع الفونت كوميرس ويمشي على روحه.
11: اسمع نجم نجدد نجم نعاود نجدد العقد.
6: تنجم تبرم العقد مع الورثه
4: اكيد مع الورثه.
11: العقد نجم شقده بيده اللي عملته معه
6: هو الاسلم انه انتم تسويوا الوضعيه قانونيا يعني بحاجه مثبته معناتها أيه. هما يعلموك بانتقال الملكية لأنه أنت تعرف اللي هو توفى لكن ما بلغش لعلمك قانونا اللي هو توفي
4: من مصلحة الطرفين
6: إيه ما مفهوم أما يزم يقع يعني الإعلام القانوني يعني يعلموك بوسط محضر وحجة رسمية.
4: شكرا لك سي توفيق. تفضل تفضل باهي عندك إضافة. تفضل سي توفيق.
11: هما يعلموني هذا الورثة يعلموني
6: يعلموك بانتقال الملكية ليهم ويقولوا لك اللي مورثهم راه توفي بتاريخ كذا وانتقلت لهم الملكية بموجب الإرث ويقترح عليك إذا كنت اتفقتوا في مستوى تجديد العقد باش تبرم العقد مع الورثة.
4: شكرا لك يا سي توفيق.
11: الواحد
4: واضح سي توفيق
11: عندهم في الفونت كوميرس
6: أكيد
4: إذا كنت تحب تخرجهم عندهم أكيد سي توفيق عندهم. يعطيك الصحة وشكرا لك على الاتصال والتواصل. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مساء الخير.
12: ألو عسلام
4: يسلمك. مرحبا شكون معنا؟
12: سعيد.
4: تفضل أختي سعيد. أي
12: راجلي توفى عام 2023 وخلى حنوت مكري
4: الله يرحمه. ايوه
12: السيد لا حب يزيدهم في الكراء ولا حب يحب يعني يحب الفوند كوميرس يا اخي كيفاش
4: باه باه. شكرا ليك اختي سعيده يعطيك الصحه الاتصال. استاذه
6: باه بالنسبه لمدام سعيده هي تو المفروض انها اذا كان هي تحب تزيد في الكراء تعمل له تنبيه بالتعديل الكرائي وتضرب له أجل 3 أشهر على مقتضيات الفصل 27 من قانون الأكل التجارية. تقول له في صورة ما إذا أنتو ناويين باش تجددوا الكيري معناتها المتسوق باش تجدد راني أنا نقترح عليك معين كراء وقدره كذا وتستناه الأجل القانونية ومن بعد إذا كان هو انصاع على التنبيه وزادها في الكراء انتهى الأمر ورفع الإشكال ما كانش يتتولى هي القيام بقضية في تفعيل التنبيه ويقع تعيين خبير في الأكلية التجارية ويقدر القيمة الأصلية للعقار. وإذا القيمة المقترحة من الخبير تفوت يعني نقولوا احنا برسنتاج معين يقع الحكم بالترفيع في الكراء التجاري. أما هذاك الحكم راه قاعد مفعول 3 سنوات ما عادش عندها الحق باش تزيدوا في الكراء كل عام.
4: واضح جدا. شكرا ليك. المكالمة الهاتفية الموالية.
13: ألو ألو
4: مرحبا بك.
13: ألو
4: ألو عسلامة. مرحبا شكون معنا؟
13: عسلامة
4: يسلمك. شكون معنا؟
13: مواطنة.
4: تفضل
13: مواطنة من الساقس.
4: تفضل.
13: لا عايشة كينا. أنا الجمعة اللي فاتت تكلمتكم على راجلي متوفي وعنده كونت في البوسطة قالوا لي برا مشي أعمل ذاك تمحيص فريضة عن الشهود. مشيت ما مشيتش يا أخي أنتم قلتوا لي برا مشي للمحكمة. مشيت للمحكمة أعطوني ورقة إذن على الفريضة في التقديم الوقتي على ولدي القاصر.
4: أيوة
13: يا أخي كيف مشيت العدل الكاتب عمومي باش يكتب لي قال لي برا مشي جيب لي الكونت قديش في الكونت نتاعي وعند البسطاج. قلت له راه ما يعطينيش. قال لي تعرفش كيفاش او نمرويا برا مشي كلمه وعديه لي. كلمت وعديته له وتفاهم وياه. قال لي غدوه الحيز خذها. رجعت له غدوه الحيز صحيح على اساس باش ناخذها. قال لي لا لا برا مشي عاود اعمل تمحيط فريضه امشي له. كيفاش انا نعرف ب 300 دينار واحنا عندنا 180 دينار واحنا ثلاثه وريثيه ولدي وحماتي وانا كيفاش نعمل؟
4: نوضحوا لك المسألة أختي الكريمة. نوضحوا لك المسألة.
6: هو المفروض أنك تعمل إذن على عريضة في سحب الأموال المودعة بموجب تمحيض الفريضة بشيء البون تمحيض الفريضة اللي بين الأنصبة. أما تبقينا إذا أنت مثلا عندك الحق في الولاية على ولدك القاصر تشوف شكون من الورثة الآخرين يكملوا يعملوا لك توكيل بموجبه تعمل إذن على عريضة وتسحب الأموال المودعة بالحساب البنكي أو بالحساب البريدي.
4: متفقين؟
13: فهمتني؟ ما حبش.
6: شكون اللي ما
13: حبش؟ عاود برمشي عامل في عدد الاشهاد. عدد الاشهاد قال لي 300 وانا عندي 188 دينار.
6: انت عملت تمحيض على فريضه انتهى الامر.
13: لا ما فهمت ما عملتش. مشيت للكاتب عمومي على اساس
6: ضروري تمحيض الفريضه لبين الانصبه نتاع الورثه
4: عند عدد الاشهاد.
6: ضروري ضروري.
13: اكيد ب 300 واحنا عندنا 188 احنا ثلاثه وريثيه كيفاش؟ ولي نسلموا فيه وكرهوا.
4: ماهي شكرا جزيلا ليك. ان ما نعرفش عندك اضافه اخرى استاذه.
6: اجراءات لازمه.
4: اجراء لازم. ضروري
6: التمحيض الفريضه ضروري
4: وعند عدل الشهاد
6: لبيان الانصبه باش نعرفوا شكون معناتها احاط بارث المتوفي والانصبه القانونيه شرعا
4: وفما شي قصر الى غير ذلك.
6: اكيد
4: واضح. شكرا ليك. المكالمه الهاتفيه الموالي له. مساء الخير.
14: الو السلام في النزاع.
4: يسلمك مرحبا. شكون معنا؟
14: مساء الخير.
4: مساء النور.
14: مواطن من الصقر.
4: تفضل خويا.
14: عايشك بالله. انا عندي مدخل مسكر بناولي فيه يعني جدران يعني في شكل حواجز ما نجمش ندخل تو لداري انا واختي وبنين يعني ثلاثه.
4: شكون هما اللي بناوا وعلاش؟
14: والله انا رش انا نحب ان انا عدي ديجا عديت بقضيه استعجاليه حلقوم الماء من المدخل هذاك عدات لي السناد يعني حلقوم الماء كبير يعني
4: باه
14: عندي توا حكم عندي حكم بيت ونهائي يعني ما وقعش تعقيب والاجال تعديت علمت به الحكم.
4: حكم بيت شنو الموضوع نتاعو؟ كف شغب.
14: كف شغب في المدخل يعني ونحب يعني نسخه اصليه كيفاش من الخبير خاطر ما عمليش يعني في التحديد يعني بجدران منازل ولا باعمده كهربائيه ولا بحاجه يعني. قال لي كان العرض والطول قداش المدخل وكهو. انا نخاف نهار اخر مثلا ممكن نبقى ديما في القضاء مثلا وانا ما ندخلش الباري جمله تو كان على سقيه. نحب يعني كيفاش نتحصل على نسخه اصليه ممكن فيها البوانتاج نتاع يعني الارقام المتراج كيفاش يعني باش يتثبت مكان المدخل وهذا ليش نسهل يعني ومعدي منها انا حالكم الماء معدت لي السناد ديجا ضد السناد وضد الخصم نتاعي.
6: هو عندك الحق باش تعمل اختبار تكميلي في الموضوع اذا كان الخبير ما اتمش الاجراءات على اكمل وجه هذا حسب الطلبات اللي انت صبيتهم في الاذن على العريضه.
14: لا انا عندي حكم استئنافي بيت يعني
6: النجم إيه نعمل الاختبار بموجب شنو؟ الاختبار تم بموجب القضيه الاصليه او بموجب اذن على عريضه مستقل؟
14: لا خرج لي توجه قاضي
6: في القضيه الاصليه
14: في كف الشغب
6: مش خبير.
14: لا خرج خبير وقاضي توجه
6: بموجب القضية الأصلية.
14: أيوة
6: من عندك الحق باش تعمل قضية تعمل إذن على العريضة مستقل وتطلب اختبار تكميلي وباش تطلب فيه طلباتك اللي تحب باش بخلاف معناتها باش يحدد لك احنا نقولوا احنا معناتها الأجوار والحدود وكل تطلب المتراج ويطلع لك خبير ويعمل لك الإجراءات القانونية اللازمة ويحدد لك اللي تحب عليه الكل ويحرر لك تقرير مفصل في الغرض.
14: بارك الله فيك.
4: العفو أخي الكريم. شكرا لك على الاتصال. مرحبا. شكرا. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مساء الخير.
15: أنا عسلامة سي نزار.
4: يسلمك مرحبا. شكون معنا؟
15: عسلامة الأستاذ. بالله أنا معك عبد الله. بالله سي نزار.
4: تفضل سي عبد الله.
15: بالله تعمل نسيها حبيت والله نشكر أنا ما عندي مش نسألك أنا حبيت نشكر جماعة واحدة في الإقليم غادي كي عملت معي البيون يا رجل ضرير وعمى فهمتني الله يرحم والديه فهمتني والله وعملت معي ومعي كاين بنتي خير من بنتي خير من بنتي
4: الحمد لله الحمد لله ربي كثر من مثالها
15: والله الله يلمن والله وحدم ولا ضرير وعمى
4: ربي معك سي عبد الله
16: ربي معك وتحية ليها والكل الأمنيين والكل الإداريين اللي قوموا بواجبهم على أتم وجه. شكرا لك سي عبد الله.
15: بارك الله عليه مباطل ولا يهبطتني من المحكمة وعطت الواحد قد برا خرج وخلوا تكسي والله يرحم ولدي.
16: محلها الصورة اللي قدمتها سي عبد الله وربي كثر من أمثالها إن شاء الله موجود الباهي برشا في الدنيا الحمد لله. شكرا لك.
15: أنا سيدي عندي قضية أنا فهمتني لا من عندي خطايا من 2004 و 2006 وفهمتني لا وثم قضية أخرى جتني من 2017 فهمتني لا مشيت للقبضة قالوا لي عندك قضية في القبضة قلت لهم ما تسألونيش حاجة قالوا لي لا ما نسألوكش قال لي عندك قضية مشيت أنا على نيتي أنا مانيش قاري فهمتني ولا أعطوني قضية نسيتها مشيت للمحكمة فهمتني ولا بيع مشيت أعمل فاتيرة أنا عملت عطيرة هذا كل شيء روحت كل شيء جيت نخرة في السدان جابوش باسمي اسمي الاسم اسمي أنا الاسم فيها اسمي أنا والقضية باسم واحد آخر عمل حادث وكل شيء وضرب بسكلة كيفاش ومش متاعي أنا مشيتني حضرت في جلسة كل شيء وعطيت بطاقة التعريف متاعي أنا أخي و اوكي حابي تخرج بتخاك لا ما حابيش تخرج لي قالوا لي راه فهمتي انا ملي شعرت كيفاش القضيه هذه متنحت لي متنحت ليش
6: انت يلزمك تعمل كشف سياق قضايا في المحكمه وتشوف شو تعلقت بيك قضايا بالضبط ببطاقة تعريفك تعمل مطلب في كشف قضايا من المحكمه الابتدائيه والمحكمه الابتدائيه سفاق سنين وتشوف شو عندك بالضبط اكيد باش يثبتوا لك العداد ويطبقوا لك مع بطاقة تعريفك
15: يعني والله في المحكمة اثنين عطيني كنت في
6: ال وفي صورة وجود أي خطأ تجم تصب مطلب تصحيح للسيدوك الجمهورية
15: يعني علاش خاطرني على بطاقة ثلاثة أوكي المشكلة إني في البطاقة ثلاثة توحشتي بها فهمتني ولا آخرين
6: أنت خرجت كشف وتثبت معناتها من روحك إيش عندك معناتها خطايا وإيش عندك؟
15: خرجت كشف من القبضة ما عنديش
6: مش القبضة من المحكمة ما نحكيوش على الخطايا نحكيو على اي عقوبه جزائيه خاطر البيتاني من روتروا زاد يهم القضايا الجزائيه اللي محكوم فيها باي عقوبه
16: بالضبط
15: ما خرجش كان يا
6: شاله هيك تمشي للمحكمه سفاقس واحد واثنين للتثبت خرج كشف قضايا وثبت شوف وضعيتك سليمه او غير سليمه وبعد صب البطاقه الثلاثه وتخرج لك نظيفه ان شاء الله باذن الله
16: مرحبا سي عبد الله شكرا لك على الاتصال العفو يا سيدي مرحبا بك المكالمة الهاتفية المولية مساء الخير
17: السلام عليكم
16: وعليكم السلام ورحمة الله شكون معنا
17: أرسام النزار
16: يسلمك
17: بالله أنا مواطن من الحنش
16: مرحبا بيك
17: بيك يرحم والديك أنت والسيد الرئيس
16: معي أستاذة معي الأستاذة شهيرة
17: الله يبارك فيها وربي ثبتها إن شاء الله
16: إيش
17: بالله أنا عندي باباي
16: أيوة
17: وعمي وعمامي زوج
16: أيوة
17: به عندي عمي 112
16: ايوه
17: وعندي عمي الاخر عنده صغار
16: باه
17: باه توفى باباي الاول الكبير وبعد توفى عمي 112 قعد الرزق نتاع عمي هاك 112 معناها يستعملوا فيه جريت عمي قعدنا احنا باباينا الاول عندنا الحق باش حتى احنا ناخذوا فيه ولا لا
6: هو شكون توفى قبل بوك ولا
17: باباي الكبير لو هو اللي توفى
6: البوك توفى قبل وبعد توفى عمك
17: 112 اي قعدوا صغار عمي عمي الاخر زاد حتى توفى قعدوا صغار
6: انت شنو تحب تسال بالضبط انت عندك الحق في الارث
17: ايه معناها ني باباي توفى الاول عندي الحق في الارث تاع عمي باباي توفى قدام عمي 112 عندي الحق في الارث معاه ديرت عمي الاخرين ولا لا
16: فهمتني
6: الحقيقة كيفاش يعني الوضعية بالضبط انت قلت لي انت عندك عمك ما يجيبش صغار
17: عندي باباي
6: وبوك ابي سير اكيد بوك
17: باباي كبير وعمي
6: اي وعمك
17: زوج عمام يعني باباي وعمي وعمي الاخ زوج عمام
6: اي توفى بوك
17: عندي عمي 112
6: باه
17: ما عنده صغار باه وعمي الاخر عنده صغار باه توفى باباي الاول بعدين توفى عمي 112
6: اي
17: وقعد عمي هكا عنده صغار حتى وخلى صغار وتوفى
6: به
17: قعدوا ديرت عمي هذولا يستعملوا في رزق عمي هكا 112
6: انتم فرد بوزيسيون تتسميو
17: فهمتني
6: اي
17: عندي الحقني باش
6: الموقع
17: نعم عندنا الحق احنا باش نوصل مع ديرت عمي هذاك من رزق عمي 112 ولا لا
16: باهي. على كل حال هذه يبدو مساله تحتاج تحتاج لي
17: سهله. هي سيني هي سيني اللي معناها عندنا الحق احنا بابا يتوفى قدام عامل ما يضناش عندنا الحق نروح لمعذره عمي ولا لا؟
6: هو الاصل في الامور انه عمك عمك توفى بعد بوك
17: يعني بعد بوك ما يضناش.
6: وعمك ثاني
17: زاد حتى هو عاش بعد شوي زاد توفى خلى ذريته
6: توفى بعد عمك اللي ما يجيبش صغار
17: صحيح. ايه قعد نحن ودريت عمي قعد هم يستعملوا في رزق عمي هذا كنا قالوا ما عندكمش حق
6: ما خاطر هو ابوك متوفي قبل عمك.
17: ايه صحيح
6: ايوه هيك علاش
17: ايه عندنا الحق احنا ولا
6: هذه. ايه
16: شكرا لك نجاوبك يعطيك الصحه الاتصال
17: يرحم والديك الله يبارك فيك.
16: مسألة تحتاج
6: قانون المواريث
16: تحتاج لتمحيط فريضة
6: أي.
16: لدى عدل الأشهاد
6: عدل الأشهاد هو اللي حدد
16: هو اللي حدد الأنصبة
6: أنصبة بالضبط
16: بالضبط
6: في صورة وفاة العم
16: على ضوء المعطيات. أي شكرا لك أستاذة. المكالمة الهاتفية الموالية له مساء الخير.
18: ألو
16: عسلامة
18: عسلامة
16: مرحبا بك شكون معنا؟
18: أيش
16: تفضل أختي.
18: بلي انا عندي حنوت كريتو من 2020 وقت الكورونا اللي كريتو تقعد بك 6 ل7 شهور ما تخلصش ومن بعد تخلص كيفاش تخلص كي نرفع لنا بها قضيه ونجيب لها عاد المنفذ خلصني شهرين او كان عندي نيه خلص ومن بعد ما كملتش تخلص حاولت بس نخرج عدة مرات وعامله قضيه وعامله محامي ولكن القانون في صفها نحب نعرف كيفاش نخرجها على خطر استعذبت في جرتها اللي ناخذ كره نعملوا محامين ونعملوا دول منفذه وهي ما حبش تخرج لي بستة بسبعة شهور ما تخرج ليش
16: وبعد كي ترفع ضدها قضية وهي وهي تتخلص
18: ايه نرفع قضية هي بتخلص شهرين ولا ثلاثة والبقية
16: واضح أختي الكريمة واضح شكرا لك على الاتصال. تعلق الأستاذة تفضل أستاذة.
6: هو الحقيقة إذا كان هي قامت في الخروج إن لم يدفع بمجرد الدفع المال المتخلد بذمتها بتبقى في المحل
16: انتهى الموضوع
6: انتهى الموضوع. اما اوكي هي بالنسبه للمصاريف اللي يمكن تقول هي عامله لها مشكله كل مره كما تعمل قضيه استعجاليه يقع استخلاص معينه الكراء تعمل مباشره بعدها قضيه في المصاريف باش تسترجع حقها في
16: الوقت المناسب مستقله. نعم شكرا ليك هذا هو الحل القانوني. المكالمه الهاتفيه المواليه. الو عسلامه.
17: عسلامه
16: سلم
17: نزار عسلامه عايش بالله. انا عماد دونك عندنا قطعه ارض شريها ابويا هي من انا هي جزء من 7 قطاع في قطعه مربعه عملها مولاه الله يرحمه عام 88 قسمها شريها ابويا 500 متر من ضمن 7 قطاع ما تباعتش وتباعت تباعا بعد حتى لتو تباعت في كل دونك احنا في الوسط عندنا هي قطعه مربعه معناها ملاصقة للطريق العام فيها مدخل من معناها مغرب مشرق فيها مدخل 6.5 متر وعنا مشيرة القبلية عنا الشارع القبلية عنا مدخل زادة فيه 6 متر وعنا جارنا الدخلاني منعنا باش اللي يدخل منه منعنا قالنا ما تنجموش تدخلوا في حين أن احنا مولا الأرض كيف باعنا الله يرحمه عطينا عقد ورقة مكتوب فيها عقد اتفاق في احداث مدخل وقال لنا راهو هذا يخول لكم باعتبار انه هو متبرع بثلاثة متر وعنده عمه متبرع بثلاثة متر باش يخول الولد خوه يدخل منه فهمتني قال لي لا ما عندكمش الحق يا ودي هاك انت تدخل منه المدخل هذا تتمتع به القبله انا نحب ما نحبش ندخل داري مشيره معنا منشيره من تالي معنا الفيلا تصور احنا عنا وهي زنقة حادة هي فيها ساتلو القطعة فيها ساتلو قسمها تقسيم فلاحي لا يرحمه تقسيمك قليلة وما هما تو كيف مع مرور الزمن الوالد الله يرحمه قال لي ولدي مادام ما حبوش وكذا ما نحبش انا الشغب او عنا ندخل من الوسط احنا توفى بونا حبينا الفيلا حبينا باش ياخذها واحد برك حبينا باش نتمتعوا بالمدخل القبلاوي وعنا فيه معناها عنا فيه معناها ما يثبت انه احنا ندخلوا كيما يدخل السيد هذاك كيما يدخل هو فهمني كيما ندخلوا احنا وفي الاثناء عام 2006 قامت اختي اللي هي تتمتع عندها قدمة ارض معناها معناها تنجم قدمة ارض تحد المدخل هذايا عملت قضية في الارتفاق وفي حق المرور
16: أيوة.
17: ربحتها القضية تحكم لصالحها وعنا جارنا زاد ورانا حل باب ما كلموش ما معناها حل باب وكل شيء ما قالوا لهش لا الا المساله معناها قعدنا في دار بويا اللي هي الاولانيه وعندي خويا بحذا هذا كيف كيف بحذا القدمة هذه، ولكن هو يحل على المدخل هذا. دونك في الوضعية هذه أنا نجمش نحل، أنا نحل وإذا كان يستغربني أنا علاش أنا نعمل قضية تحقيقية في حين أنه هي تدخل ولا السيد اللي زاري يدخل بنفس العقد الوثيقة اللي عنده هو عندي أنا يدخل بها، هي هذيك هي اللي بخولت له الدخول.
16: سي عماد عملتوا أنتم أي إجراء قانوني ولا؟
17: والله عملنا بالنسبة لنا احنا ما عملناش فهمتني، وقت ابويا على قيد الحياة ما عملناش، توليت المنزل عند ورثة وعندي اخويا بجنبي فهمتني بجنبي زال يدخل من الوسط، ما حب يدخل من قدام معناتها من قبلة، قلت له لا ما عندكش حق تدخل، قالوا له لا.
16: واضح سي عماد، شكرا لك على الاتصال، الى اللقاء.
17: بالله سي نزار تسمح لي عندي استشاره في موضوع فلاحي، كان تسمح او سينو
16: تفضلي تفضلي.
17: عندي انا جاري قد ما ارض دونك حفر السنتاج، السنتاج هذيك يحفروا ما خلاش الامتار القانونيه بينه وبينه في الحد، ما خلاش، خلى تقريبا نقول لك متر ونص زوز متر وحفر السنتاج، وثم حتى الجابية بالضبط، الجابية تبعد على الحد متاعي أنا تبعد متر ونص بالضبط الجابية والأدهى والأمر أنه جاء في الحد قد وغرس الزيتون في الحد قد هي رسم عقاري، قد ما رسم عقاري متاعه هو رسم عقاري متاعي أنا رسم عقاري، ندرى أنا ندرى نسأل أنا ندرى كيف عمل هو البير العميق هذية وتمتع، قالت متعت برخصة وشيء للجابية والمواصفات لكتالك الكل عنده الحق في هذا، في حين أني أنا نصور أنه باتصالي معناها بالمصالح المعنية في مندوبية الفلاحة قالوا لي راو عنا احنا مكان وقت نعطيه الرخصة نعطيه فهمتني نقطة معينة يحفر فيها بالضبط
16: مكان معين
17: مكان معين.
16: شكرا لك سي عماد، اعطينا الفرصه باش نجاوبوك، يعطيك الصحه على الاتصال.
17: مرحبا بكم وشكرا للاستاذه وكثر خيرك.
16: العفو تعيش سيدي، مرحبا.
6: باهي بالنسبه للنقطه الاولى نبداو بها اللي هو يحكي على الاستحقاق.
16: نعم،
6: هو حسب ما فهمت اللي هو عنده قطعه ارض فيها مدخل رئيسي، ثم وقع الاتفاق على انه مكنوه من مدخل من مكان قبلي.
16: نعم،
6: في الحاله هذه يعني هو جاء بموجب كتب اتفاق، ما ينطبقش عليه الحالة نفسها متاع جاره اللي هو ورد المدخل متاعه في كتب الملكية. في حالته هو ضروري وضروري جدا انه يعمل قضية استحقاقية في المدخل باش اللي نجم يدخل باستحقاق، يزم يثبت للمحكمة اللي هو عنده الحق في الدخول من المدخل هذاك بموجب كتب الاتفاق. بالنسبة للمسألة الثانية، انا نتصور ان السلطة الادارية معناتها كداتي يعني التراخيص اللازمة أكيد تكون على علم وعلى بينة وتعمل معاينات اللازمة القانونية باش تقدم للتراخيص. إذا ثبت بالنسبة لي هو كشخص أنه متضرر، له أن يعاين ذلك بواسطة التنفيذ، وله أن يرفع قضية استعجالية في يعني إذا قضية أصلية العفو في رفع المضرة تطبيقا لأحكام الفصل 99 مجال التزامة العقود، ويعني وتحكم له إذا كان ثبت أنه متضرر من الأمر يقع إزالة المضرة بالرغم حتى من وجود التراخيص الإدارية.
16: لا تمنع التراخيص هذه من
6: أكيد
16: القيم،
6: أكيد لا تمنع.
16: إذا فما مضرة،
6: إذا فما مضرة يقع رفعها بموجب حكم من المحكمة.
16: شكرا ليك. 70-164-280 ما نعرفش، مازال عنا مكالمة جديدة. لو مساء الخير.
19: ألو ربي عاون سنزار.
16: شكرا ليك، شكون معنا؟
19: ربي عاون، مواطن من شخص.
16: تفضل خويا.
19: بلي عندي الإشكالية الحضانة عندي، أنا مطلق الحضانة عندي.
16: ايوه،
19: لكن طليقتي قمت تحضر بالطفل نتاعي، بنتي دراسه تفرغت في الدراسه، جيت نحكي معها امها تقول لها اعمل واعمل واعمل ما تعملش، انا نضربك انا نعمل لك.
16: قداش عمرها بنتك؟
19: 10 سنوات.
16: ايوه، حكيت معها ربما هكايه
19: جا ما فهمش تواصل بيناتنا، لكن تحضر فيها ومن جيت ثم تحريض.
16: انت تاكدت كانوا فما تحريض؟
19: اي متاكد، اي متاكد، اي حتى في المدرسه كلموني مشيت وقعدت نحكي انا والمديره وثم تاكيد.
16: وهي عندها حق زياره ربما
19: ما تشوف من البعيد، البعيد مش مع الباليش، تمشي للمدرسه وتحرض وتمشي على الروح.
16: تفضل استاذه.
6: نجم نسال وين في خصوص معناتها هي صادر في شانه معناتها قرار فوري في اسناد حضانه والا بموجب قضيه مستقله؟
19: قرار فوري
6: سلب قضية طلاق حسب اللي فهمته.
19: اي
6: به، وعند الحق الرؤية والاستصحاب
19: لا ما بعثت ليش يا ما
6: سألت على الحكم أنا. هل صدر في شأنها أنت أكيد في نفس القرار إصدار الحضانة إسناد الحضانة للأب مع تمكين الأم من حق الزيارة بالرؤية والاستصحاب من كذا كذا وفي الوقت كذا كذا هكا ولا
19: لا لا لا لا
6: لا لا موجود. مش موجودة
19: أي
6: معناتها ما عنديش الحق في الرؤية والاستصحاب
19: لا لا ما عنديش
6: ما أنت تجي تشوفهم بدون موجبة
19: أي جي تشوفهم في وقت الدراسة تشوفهم ساعات تدخل المدرسة تعلم المديرة أقول لها ما عندي حتى إشكالية
6: أي
19: تشوفهم برا المدرسة هي
6: أي
19: تشوفها برا المدرسة جي تتحرضها ش عملت ما عملتش أعمل كسر ما تسمعش كلام
6: أي أي
19: نزلوا الفلوس نحكي وليت نحكي معها وليت هي تسلمتي قاطي بابا هي قاطي أعمل وأعمل ما كانش أنا نعمل أكثر نعمل أكثر
6: هو الحقيقة أنت هذا الأمر يزمته شوية هكا وصعبال وشوية ساعة صدر يزمك تحكي مع البنية وتفهمها بالقدها خاطر أنك ما تجمش تأثر تاخو أي إجراء قانوني في خصوص أمر كما هكاكا معناتها ما تجمش ما تجم تاخو حتى إجراء قانوني يزمك تفهم البنية أنها هي باش على الأقل الأم ما تستوعبهاش للدرجة هذه وتحاول أنت أنك يعني تكون في المستوى المقابل تلطف من نقول أنا بين ظفرين من السموم اللي تحاول تبثها الأم باش على الأقل أنت حتى أنت البنية ما تفقدش ثقتها فيك وتقعدي ما تطمئن لك وتقعدي ما تشعر بالراحة النفسية معك
19: سمعني سمش إمكانية نعمل في كف الشغب واللي
6: كف الشغب يتعلق بالعقارات ويتعلق بحاجات أخرى أما الحضانة رأي حاجة ما أنت تتعلق بالقصة
19: لكن هي وين من جهة تبدأ تعطيها في السموم وعمل وعمل و...
6: أي فهمتك
16: يعني أنت اللي خمم في جانب جزائي
6: تجم تجم تصب شكاية جزائية معناتها بوصفها ما عنديش الحق في الرؤية ولا ناجيهم تعملها أبدلها بتنبيه بوسط عدل التنفيذ أي عملها تنبيه بوسط عدل التنفيذ باش ما عادش تتعرض لهم في خارج أوقات الزيارة إذا كان ثم زيارة هو في كامل الأوقات وتعلمها اللي هي راهي باش تجي تشوف أبنائها ضروري أنها تستصدر إذن أو حكم خاص في الموضوع ونبه عليها بموجب ذلك وقول وتجم حتى ترفع الأمر المندوب حماية الطفولة
19: مشيت
6: أي تجم ترفع الأمر
19: عمل شكاية وكيل جمهورية
6: أي عمل شكاية جزائية ومشي المندوب حماية الطفولة ويقع عرض القاصر على الطب النفسي باش يشوفوا مدى تأثير الأم عليها السلبي
16: شكرا لك اخي الكريم
19: شكرا
16: ان شاء الله ربي يحفظها البنيه مرحبا بك الى اللقاء عليكم السلام ورحمه الله 3:48 دقيقه 7064 280 مكالمه جديده الو مساء الخير
20: الو
16: عسلامه
20: عسلامه اخوي
16: مرحبا بك تفضل خويا شكون معنا
20: معك المنجي من الشخص
16: تفضل سي المنجي
20: بالله عندي جارتي تكنس الحجر تخليه في الزنق قدام كراج كهربتي تصب في الماء المسخ قدام دار كهربتي كل اساس قدام الكراج قدام باب قدام المدخل نتاع دار شو اسمه داري نبهت عليه الاف المرات اخرتها توا نزل نجيب على المنفذ ويشوف يشوف الحجر ويشوف كذا كيفاش مقدس قدام في وسط الزنق فهمت وشنو الاجراء القانوني اللي ناخذوا فيها
16: بيناتكم مشاكل سيمونجي
20: لا مشاكل لا حتى شيء
16: اي واضح واضح معناها هكا تعمد الاضرار بيك دون اسباب
20: يعطيك الصحه
16: وما فما حتى سبب يبرر هذا راهو ما فقط حبينا نسالوا برا
20: لا لا ما عندي حتى اي مشكله
16: نعرف قدسيه علاقه نبحت. الجوار والاجوار
20: نبحت عليها عديد المرات ونبهت عليها المدام نتاعي ونبوا عليها الجيران بنتي سيب وانا كرهبتي ما نجم ندخل بها يعني الا مستحيل كان النجم ندخل بها وفيها حجر غاديك يعني
16: كان انت متضرر سيمونجي كان انت متضرر ولا لا
20: كان انا متضرر خاطر السوس مو جاي قادتني انفاس معناتها كان بيني وبين لا حتى الجيران اللي يمشوا ولا السوس مو السوس بكرابهم يتسموا حتى هما متضررين انا متضرر انا رقم واحد خاطر هي جاي قدام داري بالضبط
16: واضح واضح سي المنجي نجاوبوك شكرا لك على الاتصال ومرحبا بك
6: بالنسبة لسي المنجي نجم يعمل معاينة بوسط عدل المنفذ ويتولى التشكي جزائيا بجارته هذه
16: للأسف
6: للأسف احنا الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على الجار
16: وصى على الجار وعلاقة واحنا ربما نشوف أجوارنا أكثر من نشوف أهلنا معنا
6: حقيقة قدسية كما قلت علاقة الجوار
16: بكل أسف
6: الله يهدي
16: يعني بشكل مجاني معناها العلاقات هذه تتوتر بشكل مجاني للأسف المكالمة

0: عندي كارني ابيض وظروفي تعبه، جبت اتصلت بالجمع الاذاعه وجاتني اللجنه الجمعيه وبناوا لي استوديو. اخي بعد ما بناوي لي وبيت وكوجينه وتواليت حاجات خرجوني من عند وهما قبل ما يبنيو جاو حماتي الجمعيه هذه قالوا لها ما تخرجيش هذه معناها احنا معاونينها لله وظروفها تعبك وكنت مثقفتها باش وكل ساكنه فيها قالوا لها ما تخرجيش توعدنا ما دام حتى لين تكتبوا لها قالت لهم به كنت في عام وبعد خرجوني وخاطر انا وصغاري ندور في الشارع
1: بموجب شنو خرجوك؟
0: خرجوني تسكن انا
1: فما حكم فما خرجوك كيفاش بالقوه كيفاش خرجوا
0: لا لا لا عركوني طيشوني نبجي بك وما خرجوني هما وحدهم ما كنتش وين نسكن انا
1: وانت انت معرفة. انت صغارك يورثوا معناها في الـ في الـ في الارض
0: هي. وانا تندور انا وصغاري ما كنتش وين نسكن وانا مريضه بالعصا ما عرفتش نعمل
1: لطف عليك اختي عايده لطف عليك نجاوبوك على السؤال نتاعك ان شاء الله تلقى
0: بارك
1: حل
0: الله فيك
1: ربي حنن القلوب على بعضها ان شاء الله
0: ايش
1: هذا تنهيده هذه فيها برشا
2: فيها برشا ألم للأسف علاش هكا الدنيا ولت على كل هو بالنسبة لي لها ماهيش محمية من دام هي راهي ما عنديش عقد ملكية في خصوص الأرض موضوع التشكي تو لموضوع الطلب اللي تحكي عليه أما لكن هذا ما يمنعش اللي هي عندها الحق في الأرض وعندها الحق أنها تقوم بقضية في المقاسمة والطلب بما نابها الشرعي معناتها بما ناب أبنائها في خصوص الأرض ما من ناحية هذية كيفاش وقع إخراجها وكيفاش وقع يعني ما نجم نجاوب حتى شيء أنا في الموضوع هذا أما نقول إن مندم ما عنديش سند ملكية كان الأسلم إنه ما نعرفش مش باش نجاوبك
1: يعني خاصة إذا كان
2: ما عندي ما نقول
1: إذا كان معناها الجدة خرج
2: على الدنيا سلام مش مازلنا معناتها باش نقول
1: على كل حال على كل حال شكرا لك أستاذة نمر إلى مكالمة هاتفية جديدة لو مساء الخير ألو عسلامة
3: ألو
1: مساء النور
3: عسامي
1: شكون معنا سيدي
3: مواطن مستقر
1: تفضل خويا
3: أنا عندي استديو كريتو المران أخي جابت باشا و طلبتها في بطاقة التعريف باش نعمل كارية يعني أمور قانونية مواطن فيها كل مرة تقلي ما عنديش ومرة تقلي عندي كاشي نسخة بيتي هذا حتى النسخة ما حبست مدة ولا تتمطر فيها في حتى الكرة
1: معناها رفضة باش تبرم عقد
3: أي وقت
1: قد صار لها كارية
3: وقت اللي توا شنو وقت اللي هي تقلت ما عنديش بطاقة التعريف ومرة تقول له عندي كان نسخة هي تنسخة ده هي تنسخة
1: قداش عندها تو في المحل موجودة في المحل
3: 3 شهور
1: خلصتهم الكل
3: لا ما عندها تو شهر وقريب مستقبل الشهرين ما خلصتش
1: باهي شكرا ليك اخي الكريم يعطيك الصحة الاتصال
2: بالنسبة للعلاقة الكرائية راهي الحقيقة تجمع اثباتها حتى كتبنا علاقة شفوية
1: نعم
2: ماهوش ضروري انها تكون علاقة كتابية وبالنسبة للمسألة متاع معناتها متاع عدم الخلاص هو عنده الامكانية انه يعمل قضية استعجالية في الخروج ان لم يدفع والرجاء من العبيد الكل من الناس الكل الرجاء قبل ما تبرم العلاقة الكرائية قبل ما تعطيها مفتاح الدار وتدخل وتسكن الرجاء ابرام عقد الكراء علاش نقعد انا بعد نستنى وقت تجيب لي بطاقة التعريف من اوله تعطيها مفتاح الدار بمجرد ما يقع امضاء وابرام العقد الكتابي
1: أضمن الحقوق وأسر في الإثبات
2: أضمن للطرفين لا مش عريضة الجمهورية قاضي القاضي الاستعجالي هو المكفل لا ما تجمش تجبر على بطاقة التعريف ما تجم تثبت العلاقة الكرائية الشفوية
1: شكرا لك أخي الكريم يعطيك الصحة كيفاش
3: بالله من لحظة خلنا نفهم شنو نعمل توا
2: انت شنو طالب انت طالب معاينه الكرام تاعك هكا ولا لا اذا تعمل قضيه استعجاليه في الخروج ان لم يدفع به اذا كان انت تحب تثبت العلاقه الكرائيه انا نحب نطمنك انه العلاقه الكرائيه يقع اثباتها حتى كي تبدا علاقه شفويه ومن بعد اذا انت تحب تخرجها بمجرد انتهاء العلاقه الكرائيه تبعث لها محضر تنبيه بواسطة عادة التنفيذ تعلمها فيه اللي أنت لن تجدد العلاقة الكرائية معها وهيك المحضر نفسه يثبت أنه ثم علاقة كرائية موجودة بينكما أو في أقصى الحالات نعمل تصريح بكراء شفوي في القبضة المالية تحرروا أنت و وتعرف عليه بالامضاء وتزود تسجله في القبضه الماليه وتقدمه للمحكمه للاثبات.
3: ولا عند عدل الشهاده
1: ولا عند
2: الاثنين يقضيوا.
1: باهي، شكرا لك اخي الكريم، يعطيك ساعه الاتصال. ناخذ مكالمه هاتفيه

0: أخيرة لو مساء الخير.
1: ألو
0: عسلامة، مرحبا بك، شكون معنا؟
1: عايشك موش المصفيق.
0: تفضل أخي الكريم، سؤالك في 30 ثانية يبارك لك.
1: يا سيدي بربي، أنا عندي شيك تسرق، عندي 10 سنين عملت محامي أنا، فهمتي، وخذيت السينيتير رون كونفور من البنكة، تفهم فيها؟
0: أيوة.
1: تعدل اللي صبوا في سيدي بوزيد يعني، فهمتي؟ عملت بحثي هوني، عداو الدوسي من المحكمة الهونية لسيدي بوزيد، قعدت في سيدي بوزيد 10 سنين ما نجمش ناخذ حقي أنا، نمشي للمحكمة يقولوا لي ما فماش عامل محامي، فهمتي؟ ما عرفش نعمل يعني، وانا عندي فلوس معناها مسكره يعني، سكرتها لي البنكه.
0: واضح.
1: 50 مليون خليت امشي يعني، فهمتي؟
0: شكرا لك، شكرا لك اخي الكريم، يعطيك الصحه على الاتصال. استاذه في ثواني معدوده.
2: اذا كان هو قام بالاجراءات القانونيه اللازمه، قام بالايداع المطلب والشكايه والكل، معناتها ما عليه الا انه ينتظر المآلات ويتوجه لمقر محكمه سيدي بوزيد ويتبع الاجراءات.
0: شكرا جزيلا لك أستاذتي العزيزة الأستاذة شهيرة حسني، مرحبا بك على الحضور، نورتنا برشا وشرفنا برشا.
2: يعيشك، نشكرك،
0: وشكرا على رحابة صدرك وعلى الحضور.
2: مشكور جدا، يعيشك، مرحبا.
0: شكرا لك. هكا نكون وصلنا لختام حصتنا اليوم، أجمل تحيات نزار بوستة وكامل فريق هذه الحصة، إلى اللقاء.
3: ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، مالك ومعاليك.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: الرابعة مساءً.

0: السلام عليكم ورحمة الله. تنطلق هذه الليلة في حدود الواحدة بعد منتصف الليل من مطار صفاقسطينا الدولي أول رحلة لحجيج ولاية صفاقس على متنها 251 حاجا وحاجة. أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ويمكن التبرع بالبطاقة البنكية عبر الموقع الإلكتروني www.sosvo.tn أو أيضا عبر تحولات على حسابات الجمعية البنكية الموجودة بموقع الويب وعلى حسابها بالبريد التونسي عبر الاستظهار برمز 905، وكذلك عبر الإرساليات القصيرة على الرقم 85510 بقيمة ديناران للإرسالية الواحدة. صرح مصدر قضائي اليوم بأن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس قررت أمس قرار الحكم الابتدائي في حق المتهم سيف الدين مخلوف والقاضي بسجنه 4 سنوات بتهمة الاعتداء على أمن الدولة. قال وزير السياحة والصناعة التقليدية سفيان طايا أن النسخة الأولى من صالون سوق السفر التونسي الذي ينتظم بمدينة الثقافة يهدف إلى دعم السياحة الداخلية وسياحة الجوار، مشيرا إلى أن السياح الجزائريين والليبيين والسياحة الداخلية يشكلون أكثر من 50% من الحركة السياحية، وأن التخفيضات فاقت 55% في بعض النزل. في العالم، قال باسم نعيمة القيادي الكبير في حركة حماس اليوم أن غارة جوية صهيونية قتلت أحد أبناء خليل الحية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة وكبير مفاوضيها الذي يعقد مع قادة الحركة محادثات في القاهرة للحفاظ على استمرار وقف إطلاق النار. كشف مصدر رسمي لبناني أن لبنان لا يتجه إلى توقيع اتفاقية سلام مع الكيان الصهيوني، بل مسار حده الأقصى استعادة الحقوق مقابل اتفاق عدم اعتداء. قالت مصادر مستقلة ومسؤولون اليوم أن الولايات المتحدة وإيران يقتربان من التوصل إلى اتفاق محدود ومؤقت لوقف الحرب بينهما عبر مسودة لإطار عمل من شأنه أن يوقف القتال، لكن القضايا الأكثر خلافا ستظل دون حل. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديما.
3: شنو معناها صاحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته، ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطاها له حتى في وسط المدة النيابية من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين، وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية، ولا ما وفيش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي، ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة. مثال، إذا فما 1000 ناخب في الدائرة يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة. كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل، وما ينساش أسباب سحب الوكالة ويصحح من غير ما يعمل تعريف باللمضة. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية، مع العلم أن نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.tn ولا من تطبيقة الهاتف My Easy. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية، اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة، تنجم تطلب نجمة 2255 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.tn تستعمل تطبيق ماي إيزي ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 1814. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة، تتثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من 10 الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية وإنه الإمضاءات صحيحة. بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة سحب الوكالة بأمر رئاسي، والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشيوا ويصوتوا بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم، النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: Écosport.
1: Écosport. إيكوسبور اليوم الجمعة 7 ماي 2026. أهلا وسهلا مرحبا بكم، تحية لكل متتابعي رياضة على موجات إذاعة صفاقس. تنجموا تسمعونا على البوند اف ام، على سيت ويب www.radiosfax.in. حصة جديدة، مواضيع جديدة باش تكون حاضرة معنا ومعاكم في هذا البث المباشر اللي تواصل حتى للخمسة. حمدي لحول معنا اليوم في الإخراج، وكيف العادة فريق الإعداد والتقديم سي صلاح الدين غربال. مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك أنس، مرحبا بكل متتبعي إذاعة صفاقس. إن شاء الله كالعادة يلقوا الثراء المتعودين به في برنامج إيكوسبور.
1: كيف نحب نحيي زملائنا في غرفة استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية، وأنس رباعي معكم في الأعداد والتقديم. سي صلاح، إذن اليوم مواضيع جديدة، نقاط جديدة باش نسلطوا عليها الضوء في إيكوسبور. باش نرجعوا أكيد لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تعرفنا البارح على الطرف الثاني اللي باش يكون موجود في الدور النهائي. باش نحكيوا زادة كيف على مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بوليميك كبيرة صايرة خاصة على تعيين حكم ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. باش نحكيوا زادة كيف على آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم قبل شهر وشوية بطبيعة على انطلاقة المونديال. البداية إذن بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. باريس سان جيرمان البارح ضمن مقعد خاص به في الدور النهائي من المسابقة، مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، بعدما أقصى بايرن ميونخ وسيواجه في النهائي أرسنال الإنجليزي اللي كانت أهل على حساب أتلتيكو. إذن تأهل باريس سان جيرمان للنهائي يعود الفضل فيه لمواجهة الذهاب، كان فاز فيها 5-4، البارح تعادل 1-1، وتأهل أرسنال على حساب أتلتيكو بفضل مواجهة الإياب اللي فاز فيها 1-0، ذهاب وفاء بالتعادل 1-1. إذن سي صلاح البارح، خلينا نركز خاصة على مباراة البارح، باريس سان جيرمان بايرن ميونخ، مقابلة احنا وصفناها وعلقنا عليها، قلنا انه نهائي قبل الأوان، ويظهر لي مقابلة وفات بوعودها إلى حد ما.
2: صحيح، مباراة بين الذهاب والإياب معناها كان مستوى، خاصة مباراة الذهاب كانت ممتازة جدا، معناها عنا مدة ما شفناش معناها احتكاك وندية ولعب كورة وجمالية كورة كما شفناها في المباراة الذهاب اللي كان فيها الشعر متاعها هو اللعب مفتوح، عديد الأهداف، 9 أهداف في مباراة واحدة. لكن ما كانش نفس المنطلقات في مباراة الإياب اللي كان فيها الطابع الدفاعي هو الحاكم، ونجح بي اس جي في تقريبا في العملية الدفاعية، وخلى الضغط تقريبا على كل في كل الوقت كان على البايرن اللي ما لقاش ليربير نتاعو، ما نجمش يكون معناها البايرن نتاع العاده للفريق الفاعل، ضغط هجومي، كل كره معناها نرسلمون كل حامل الكره كل كره يقربوا ياخذ الكره بالظهر، معناها نرسلمون دو حتى يرجع بالكره التالي، ما خلاوش حتى الفضاءات، ما خلاوش لي سباس، معناها نعتبر لكون النجاح الدفاعي نتاع بي اس جي كان رهيب. المباراه القادمه المباراه الاخيره، وخلى اللي يكونوا يختطف هدف معناها تقريبا من وضعيه نتاع كونتر، كان يمكن يسجل التدعيم مره واثنين لولا معناها الحنكه نتاع الحارس اللي كان معناها ابدع في التصدي لعديد الكرات، واللي كان على الاقل كان ثم واحده منهم تتسجل، معناها كان يمكن بي اس جي يكون منتصر وقدر معنا إلى ريزيستي، معنا صبر فريق بي جي لآخر دقائق، واللي معنا قبل بونتو في آخر دقائق. لكن على مجمل المباراة معنا كان الدفاع نتاعه ممتاز، كان في الواحد ضد واحد ممتاز لدرجة لك، واللي عمل الفارق أنا نقول لك في المباراة هذوما هما لكاليتي تكنيك نتاع الجوارد نتاع بي جي اللي ثم تفوق نسبي، خاصة على المستوى الفني على مستوى الان كونتر ان، كان ثم تفوق نسبي، خلى اللي يكونوا البايرن ما لقاش الحلول الفردية اللي متعود بها. الحلول البايرن كانت اكثر جماعيه من البي جي،
1: نعم.
2: البي جي دفاعيا كان كتله تري كومباكت قريبه لبعضها، ما خلاش الفرص، وفي الان كونتر في كل مره يتعدى وصل بلاعب في وسط ثلاثه يخلق الفارق ويقدر ممكن يسجل هدف. معناها ليزانديفيداليتي نتاع بي اس جي حكمت في المباراه وخلت ممكن البايرن يخرج من الباب الصغير، كان يمكن سجل زوز ثلاثه اهداف اخرين. دونك زوز منطلقات، مباراه مفتوحه في الذهاب، مباراه مغلقه في الاياب،
1: نعم.
2: نفس نحكيوا عن نفس اللاعبين نفس المدربين، شفتوا اللي يكونوا كي تبدا المنطلقات مغايره، كي تبدا على مباراه مش تحكم في مباراه، في تحكم في مصير نتاع الماتش. دونك هذاك اللي خلى المباراه الذهاب كانت مفتوحه، مباراه الاياب كانت مغلوقه، ومغلوقه باتم معنى الكلمه، ونتيجه 1-1 كانت معقوله لكنها غير عادله، لانه البي اس جي منطقيا كانت عنده اسبقيه طفيفه في المباراه هذه.
1: يعني
2: نرجع على المباراه نتاع الارسنال،
1: الارسنال والاتليتيكو
2: معنا على الذهاب والإياب كانت يمكن في الذهاب كان يمكن الأتلتيكو قريب، لكن على مستوى الإياب كان الأرسنال، خاصة نقول لك الأرسنال البوفيدير اللي خذاها أترافير شامبيونا بالتعادل اللي عملوا السيتي، حطت روح أخرى للمجموعة، خلت وعلق الضمن بنسبة 80-70% شامبيونا لوكال على مستوى الدوري الإنجليزي، حطت روح أخرى للمجموعة لأنه كان في فاز دوت مرحلة متاع شك. التعادل متاع السيتي خاصة اللي يكونوا كان خاسر ورجع في المباراة 3-3 خلت معناها الارسنال اعطى بوفيدير، البوفيدير هذيك تجسمت في المباراة هذية اللي عملها مع الاتليتيكو، واللي خليته منطقيا قادر اللي يكون يواجه على وجهتين يكون موجود. بطولة معناها لانجلتير قريبة منه بشكل كبير، معناها براتيكما نجم نقول لك محسومة بنسبة 80%، ولا تركيزه كامل على شامبيونز ليج. لكن المباراة الأخيرة أنا نقول لك مش تكون ثقيلة، ويمكن مش تكون المرة الأولى اللي يكون بي اس جي مش ياخذ دفوة سكسيسيف اللقب، لأنه بالحق معناها المستوى اللي شفناه مع بي اس جي على مستوى خاصة المستوى الدفاعي أمس، على فكرة بي اس جي مش متعودين بها بالدفاع بالشكل هذاك، لكن إبداع على مستوى تكتيكي دفاعيا. لويس إنريكي تحدى، أقول لك تحدى عقلية بي اس جي على المستوى الدفاعي، وراه يمكن زاد هذا رجع اللي يكونوا في الماتشات الاخيره في الشامبيونات نتاع فرنسا. بي اس جي تعادل، عمل التعادل وكانت ممكن قريبه من خسارة على دي كونتر المره هذه بالحق، معناها الطريقه اللي تعامل بها البي اس جي مع المباراه هذه معناها بالحق نحكي على دفاع طليان مش الدفاع نتاع فرنساوي، معناها فريمون معناها سير البلون ديفونسيف كانت ملحمة دفاعية كبيرة برشا، خليت اللي يكونوا اللي اسمه البايرن ملقى حتى حل أمام هذا الدفاع.
1: البارح لويس إنريكي في الندوة الصحفية مباشرة بعد المباراة، وباش نسمعوا التصريح معاك يا حمدي، كان جاوب على الناس اللي شككت في مردود باريس سان جيرمان في البداية متاع الشامبيونز ليغ الأوروبية. برشا الناس قالت أنه باريس سان جيرمان ما عندها وين توصل في نسخة السنة، معناها محدود النيفو متاعها، لكن هو جاوبهم البارح في الندوة الصحفية. باش نسمعوا التصريح بعد لحظات معاك حمدي. بتبيعة لويس إنريكي البارح في الكونفيرونس دو بريس، دونك بعد شوية نرجعوا له التصريح. خلينا نحكيه على النهائي المنتظر، نهائي فرنسي انجليزي بتاريخ 30 ماي في ملعب بوشكاش ارينا في بودابست. هذا باش نرجع نحكي عليه بعد شويه، خاطر يقول لي التصريح حاضر. يلا نسمعوا لويس إنريكي، تفضل.
0: جي نيفي او كان اكيب مي يخنو جي لي دي كون تو لي مون كريتيكي تو لي مون ا دي كي ليكيب لي باريس سان جيرمان ريان ريان ريان اي جي ني مي راتي با اي جي بي ابريسيي بور موا Bayern de Munich, c'est à notre hauteur, c'est à notre niveau. Ils ont montré ça. Arsenal, c'est l'un des meilleures équipes cette saison. Ce qu'on a fait pendant toute la saison, c'est incroyable. Ils sont en train de disputer encore la Premier League et ils sont dans la finale. Et c'est une chose qu'il faut valoriser. Mais j'ai tellement confiance dans mon équipe que je pense que c'est important de valoriser.
1: دونك هذا لويس إنريكي، باش نحاول نترجم شنو قال ما كنتش نعتقد حتى نهار انه ثم فريق افضل من باريس سان جيرمان. دونك هنا يجاوب على المشككين كما قلت في معني باريس سان جيرمان، خاصه في البدايه نتاع مشوار الشامبيونز ليغ. قلت ذلك حتى عندما كان الجميع ينتقدون الفريق، ووقت اللي كان الجميع يقول انه باريس سان جيرمان لا يساوي شيء ولن يحقق اي شيء، لكني لم اتوقف ابدا عن الايمان بفريقي. قال اليوم يمكن القول ذلك بوضوح، بالنسبه لي فانه بايرن ميونخ في مستوانا على نفس الدرجه من القوه، أظهروا ذلك كمام أرسنال. قال زاد كيف أرسنال فريق قوي الموسم هذا وأحد أفضل الفرق، وما قمنا به طوال الموسم كان أمر مذهل. هم ما زالوا ينافسون على اللقب بريمير ليج بالنسبة للأرسنال، وصلوا للدور النهائي. قال هذه حاجة لازم تثمينها وتقديرها، ثقته كبيرة برشا في باريس سان جيرمان، وقال من المهم التأكيد على ذلك والتذكير به. هذا كلام لويس إنريكي.
2: لويس إنريكي في التصريح بتاعه قال اللي يكونوا بالحق اللي معناها الفريق متاع بايرن معناها في نيفو في ليفل عالي جدا كما الأرسنال، معناها من الفريق المحترمة جدا واللي قاعدة تعمل في باركور ممتاز على مستوى الشامبيونز ليج، في على مستوى الليغا البطولة الإنجليزية البطولة الإنجليزية. وقال اللي يكونوا معناها هو وقتاش دخل الشك في بي جي، وقت عملوا معناها الكوب دي موندي كلوب في الأمريك اللي خرجت هي تقريبا من باب الصغير وما كانتش ما كانش حتى حد يتوقع اللي يكونها مش تخرج من هيك، خاصة اللي يكونها هي لاسيلا واخد الشامبيونز ليج الأخيرة. لو كان الناس الكل يكونوا مش تعمل على المستوى الرجلات تكون أحسن. الاكسبسيون عملتها تشيلسي في الوقت هذاك هذاك ديزيكسبلو انديفيديال بعض اللاعبين نتاعها اللي عملوا الفارق، لكن الرجوع نتاعو بعد الشامبيونه خلى شويه فاز دوت. بطبيعه الحال شكون يؤمن باللاعبين نتاعو؟ والمدرب يعرف القله فالور انترانسيك واكسترانسيك نتاع اللاعبين نتاعو، معناها يعرف القيمه بالحق الحقيقيه نتاع اللاعبين نتاعو، ويعرف مدى تجاوبهم في التدريب للنصائح ولا للديركتيف اللي يعطيهم. أنا تخيل كون بي جي كانت بروغريسيف، ما عملت مراحل في التطور نتاعها، بدات صحيح بمستوى خاصه قلت لك بعد العوده هذه وبعدك الشك الصغير، لكن بعد كل مباراه قاعده ترتفع النسق. كيف كيف عملت فوبا في مع الكوب في فرنسا،
1: نعم،
2: وخسرت تقريبا ماتش الاثنين، والشامبيون الفرنسيز معناها قربت للريزلتا ولات للانتصار ولا صعيب شويه، لانه بالحق النيفو ديال الشامبيون الفرنسيز راهي قاعد يتطور بشكل كبير، معناها هذا واضح خاصه بعدد لي ريكروتي انترناسيونال اللي قاعد ولاو موجودين في الشامبيون الفرنسيز. بون الباركور اللي عملوا انا نعتبره اكسبسيونال، هو كيف كيف الميو فالور شيء هذا، وكيف كيف هو يقدر برشا المستويات اللي وصلوا لها الفرق العالميه كيما البايرن وكيما الارسنال، نعم، وكيما الاتليتيكو، وهو يراهم بالعين الكبيره، نعم. وهذا دليل الفنيين راهو بالحق اللي يعملوا العمل اللي اناليزيو مليح يلمي اون فالور لادفيرسير نتاعهم، ويعرفوا اللي يكونوا المباراه نتاعهم ولا كالديفي اللي يصير ماهوش من السهل باش توصل له لو ما تكونش عندك حكمه كبيره في التعامل كسوه مع المجموعه نتاعك والمضيات المشكل اللي يخلق لك الفريق المنافس وكيفاش تحلها وكيفاش تتجاوزها، لانه البايرن بالحق معناها من الفرق اللي تحطك في مشكله كبيره، تخليك ديما تجري على الكوره، تخليك كل مره تخسر اي ديتاي في الديفونس تلقى روحك تمركز بونتو. وهذا لويس إنريكي تجاوزه وخلق اين ديناميك ديفونسيف و ان جروب تري كومباكت على مستوى الدفاع، خليه براتيكمون منتصر في جميع الاوقات لولا الهفه الصغيره اللي صارت اللي كانت تعادل فيها.
1: نرجع للنهائي دونك، باش يكون فرنسي انجليزي 30 ماي 2026 في ملعب بوشكاش أرينا في بودابست. أرسنال يعود بعد 20 عام سلاح للمباراه النهائيه منذ عام 2006 وقت خسر اللقب من برشلونه. باريس سان جيرمان يبحث عن اللقب الثاني على التوالي والثالث في تاريخه. مباراة نهائية أكيد باش تحسمها تفاصيل صغيرة. أرسنال صلبة ذهنية، صلبة جماعية، باريس سان جيرمان تنوع هجومي أكبر، قدرة على تغيير النسق بشكل مفاجئ. يعني حسب رايك شنو هي مفاتيح النجاح في المباراه هذه لكل فريق؟
2: نجم نضيف حاجه، يكون الانديفيداليتي نتاع بي جي تفوق الانديفيداليتي نتاع الارسنال. الارسنال لا ديناميك دو جروب قويه، الحركيه نتاع المجموعه وكل واحد يجي يخلق لك الفارق. البي جي حتى كي تسكر المنافذ وتحاول تسكر قدامه الانديفيداليتي يجي يعملوا الفارق
1: فردي.
2: والدليل اللي يكونوا الانديفيداليتي هذوما شفنا وضعيات في البايرن اللي يكونوا لاعب مضغوط بثلاثه لاعبين ولقى الحلول ونجم يتجاوزهم،
1: نعم،
2: اللي درجه يكونوا تقول اللاعبين هذوما وين هما موجودين ولا مش موجودين. من كره في الـ في الـ في نحكي في لين دوفون، اللاعب الناس كل تستنى الى دي بوردي وصل خرج في معناها قريبه يخلق هدف. دونك هذا اللي مش عامل الفرق. وانا نتخيل اللي كونوا بي جي مش يكون اقرب شويه. صحيح الارسنال راي في مستوى طيب، في مستوى ممتاز، لكن اللي شفته على مستوى مباراتين بالنسبه للبي جي من الصعب اللي يكون الارسنال يتجاوز البي جي، لانه بالحق بي جي إن إكيب سيرتو في الفترة هذه إن إكيب تريز إكسبسيونال.
1: إذن موعد 30 مايس يصلح نتفرجوا، الفرجة أكيد باش تكون مضمونة.
2: سير وصلنا المرحلة اللي يكونوا حتى المستوى منها الكروي بالحق رائع، يخلينا ساعات في بارادوكس ما بقاش حتى نواك بمباراة على المستوى المحلي من تلمون نوعية راقية نشوف فيها في المستوى العالمي. الواحد كيشوف المباراة المحلية يلقى بون شاسع معناها بينما المباراة هذو مع الواحد حتى يتفرج حتى المتع الفرق زوز بتعنيه شرب لأنه المستوى الكروي راقي جدا
1: الحقيقة. باش نطوي صفحة دوري أبطال أوروبا باش نفتح دوري أبطال أفريقيا منش باش نحكي برشا على المواجهة ما بين ماميلودي سانداونز والجيش الملكي خاطر كما تعرف السلاح ديجا حكينا سابقا على المواجهة المرتقبة في الدور النهائي في الذهاب 17 مايو ماميلودي سانداونز الجيش الملكي. لكن البوليميك الكبيرة اللي صايرة توا على تعيين الحكم الكونغولي جون جاك ندلا اللي أسندت له مهمة إدارة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. ندلا اللي كان أدار نهائي كان الشهير ستسلح بين المغرب والسنغال والمباراة اللي شهدت فوضى غير مسبوقة. اليوم الفريق الجيش الملكي المغربي احتج على تعيين هذية تعيين نجم نقوله مثير للجدل ويجي معناها بعد أيامتك هو على طي نسخة يعني كان المغرب ونعرفوا شنو اللي صار حتى بعد الكان ونعرفوا أنه ندلا زاد كيف ما جاش في القائمة الدولية اللي بش ولا في قائمة الحكمين اللي بش تكون موجودة في المونديال. يعني سؤال يطرح نفسه لماذا تعيين هذي في مباراة معناها كبيرة وفي مسابقة مرموقة كيما الشامبيونز ليغ الأفريقية.
2: في بالي اللي يكونوا الكوب دافريك هي أقوى شامبيونز ليغ.
1: نعم.
2: دونك هو عين في نهائي الكوب دافريك. دونك ما ثم حتى مانع باش خسرته على فكرة. راهو في مستوى التقييم نتاع الحكم ما كاينش تمام اخذت عليه في النهائي باش نكونوا واضحين. ولوسكو انا نربيتر دو كاليتي ما غلطش هو في حق في ذاته ما غلطش في المباراة هذيك ما فماش اخطاء ديجا البيلانتي وعطاها ما ترددتش فيها وكيما سجلت البيلانتي واصل اللعب ووقت سجلت المروكي لا ديزني الماتش معناها ماهوش من الليزربيتر اللي خاف ماهوش الليزربيتر اللي يحسب. دونك ما ثمش علاش باش تكون خلينا نقولوا باش تثبت لونيتي نتاعها على مستوى الفيدراسيون فيدراسيون ولا الكونفدرالية الأفريقية قالت لي كونوا من الأصلح لكون نعطيه تتويج آخر باش على الأقل يواصل بنفس النسق لأنه بالحق معنا المباراة اللي قادها كانت في مستوى عالي وما ثمش إشكاليات. أنا ممكن نلوم على الزربيتر اللي كانوا مع الفريق المغربي في عديد المرات اللي ثم تسامح كبير وثم ضربة جزاء ممكن ما تسندش ثم أريحية الفريق المغربي في المباراة اللي قبل لكن في المباراة النهائية كانت فما استحقاق كبير للربيتر اللي ما خرجش على النطاق الميثاق الرياضي وكان يقال الويمام. دونك ما ثم حتى مانع باش يعاود يتعين بالعكس يمكن هو مش يكون ديتيرمينو في مباراة هذه ومش عطي كل واحد حقه. ألور الجيش المغربي ما عنده حتى دافع باش لأنه لو تسجلت ضربة الجزاء في الوقت راهو الجيش المغربي مش يطلب به أربيتر في النهاية. دونك مش كورة تدخل وكورة ما تدخلش نجمو قيمو أربيتر يسمنا نقيمو أربيتر على الباركور اللي يعمل فيه والباركور هذايا والاربيتر هذايا ما كانش عنده مؤاخذات ديجا كان تعاونه من الجرأة باش يعلن على ضربة جزاء في الدقيقة 89 وبليس ويوصل المباراة حتى للدقيقة 120 وينتصر الفريق اللي انتصر على الميدان واو. على الأوراق ولا على الريزيرفات هذيك حاجة أخرى.
1: شكرا ليك سي صلاح. اذا نذكر فقط لحد 17 مايو ذهاب دوري ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا ماميلودي سانداونز الجيش الملكي ولحد 24 مايو باش يكون لقاء الاياب الجيش الملكي هو اللي يستضيف ماميلودي سانداونز. بعد شويه باش نكملوا لقانا معاكم في ايكوسبور حديثنا اكيد باش يكون على اخر الاستعدادات الخاصه بالمونديال باش نحكيوا زاد كيف سي صلاح في ختام حصتنا اليوم على المدرب خالد بن يحيى اللي يلعب مع المولدية ونقطة تكفيه باش يتوج باللقب مع الفريق هذا. أكثر تفاصيل قدوا معنا بعد شوية في إيكو سبور.

0: مرحبا بكم. هذا هو الجزء الثاني من برنامج إيكو سبور، مواصلين معكم حتى للخمسة. إذن السلاح كما قلت ما معادش يفصلنا برشا على مونديال 2026 نهار 11 جوان الانطلاقة، تتواصل المنافسة والمسابقة حتى 19 جويلية. الاتحاد الدولي لكرة القدم حدد يوم 2 جوان القادم كآخر أجل لاعتماد القوائم الرسمية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026. كل منتخب عنده الحق في قائمة ضم 26 لاعب، وإحنا قبل أيام من إعلان القائمة متاع المنتخب فما أخبار بها قاعدة تجينا خاصة من محترفين بالخارج، كما مثال علي العابدي اللي سجل زوز أهداف في آخر 4 مباريات بعد عودته من الإصابة، كذلك حنبع المجبري يتعافى ويشارك في البريمير ليج للمرة الأولى منذ شهر، عودة منتصر الطالبي بعد غياب 3 أسابيع بسبب الإصابة وتألق أمام باريس سان جيرمان، كيف الياس العاشوري يتعافى بعد غياب شهرين ويستعيد تدريجيا مركزه الأساسي مع كوبنهاجن. فما أخبار بيه، فما موجات إيجابية جينا كما قلنا قبيل الإعلان عن القائمة اللي بتشارك في المونديال.
1: صحيح، من اللي تابع تقريبا في الشأن الرياضي يعرف اللي يكونوا مثل علي العابدي كان ديسيزيف مع الفريق نتاعه، وكان من سجل هدف في وقت قاتل، كان في وضعية متاع من كان رمبلاسون وبعدها تخل في دقيقة تقريبا 70 وكان هدف نتاعه معنا في وقت ممتاز. حلقة على فكرة انه الهدفين كانوا معنا وقت هو معنا يتعدى في الرواق من ظهر الدفاع والديفنسور الكل وسجل هدف واحدة كرة على كرة ثابتة زادة كيف مر هو مباشرة زادة كيف وسجل هدف. دونك كان ديس باي بالنسبة شفنا اللاعب المدافع نتاعنا منتصر الطالبي في مباراة نتاع بي اس جي، وانا واحد الناس تبعت المباراة.
0: نعم
1: معنا فريمون ابدع منتصر الطالبي في المباراة هذه وقدم معناها صلابة كبيرة خلت حتى المذيع يشيد بالإمكانيات البدنية والذهنية وطريقة التعامل الدفاعي في الوضعيات اللي وقع فيها. نحكيه على بي جي، نحكيه على مهاجمين من مستوى عالي وعالي جدا. دونك يلزم معناها لفات اللي يكونوا كي نقولوا منتصر الطالبي انتصر في الثنائيات وأمن على الفريق متاعه تقريبا على الأقل من 3 أهداف كانت واضحة، دليل اللي يكونوا منتصر كان ممتاز، وحتى في وقت من الأوقات منتصر كان دون لوبليغاسيون باش يطلع يصعد بالكرة حتى على الرواق اليمين وصعد بالكرة وكان ممتاز.
0: نعم
1: حنا بقى العودة بعد إصابة على فكرة عليا ذا وعبطة إصابة ببلجي ولعب حتى في مباراة في تونس في الكوب دافريقيا هو مقلق، دليل باش تعرفوا إيش معناها الإنسان كي يحب البلاد متاعه وراه ورغم الظروف هذيك وإصراره باش تعرفوا اللي يكون وراه نتقلق برشا لكن نلقى ضغط على لاعبين اللي يعطيهم من دمهم للإكيب هذية وللبلاد هذية. وواحد الناس أنا نعرف عليه دوبري معناها عليه الدم نتاعه احمر وابيض ما ثماش ما
0: يساومش
1: مع الدرب التونسي، يحب مليح برشا بلاده ويحب ديما بلاده في بلايص ممتازه. كيف احنا بعد المجري معنا في المباراه الاخيره كيف رجع خلينا الجو اللعب والمباريات الكومبيتيسيون، وانا نعرفوا اللي يكونوا احنا بعد من اللاعبين زاد كيف اللي ديسيزيف في الفريق نتاع القومي التونسي ونستحقوه برشا، خاصه اللي يكونوا يدشي في برشا مشاكل مع خاصه كي في الترانزيسيون بين الدفاع والهجوم، ولا زاد ميزة ممتازة اللي يكون اللمسة الأخيرة ولا من عنده معناها ممتازة قادر باش يخليك في وضعية سهلة للتهديف، وإذا تحسب الحنبع المجبري
0: نعم
1: يمكن عنده اشكاليه صغيره في اللعب بالراس مع حنبال ما يحبش الثنائيات القوى وما يحبش لكنه ولا في الميتريز دو سوا في تحكمه في ذاته ولا قوي ولا معاش انه حتى البروفوكاسيون معاش يرجع معناها نربحه في جوار ولا انكاليبر في الليكيب ناسيونال. وكيف حنبال زاد ما يساومش قاعد كل مره يلعب قاعد يقدم في مستوى جيد ومستوى ممتاز. كيف العاشوري العوده نتاعو بعد الاصابه خلته زاد كيف احنا محتاجين اللاعبين الرواق هذوما اللي يعملوا الفارق واللي قدروا يسجلوا لنا اهداف. دونك العودة نتاعو زاد كيف تعطي روح كبيرة للفريق وللمجموعة وتخليها على الأقل معناها الفريق يولي عنده الشواء على مستوى اللي كل واركو سوا دروات ولا دروا ولا جوش. دونك هنا أخبار سارة إن شاء الله ما نخسر حد من الفريق القومي التونسي، إن شاء الله نوصلوا دجوا فيك الجروب كومبلي إن شاء الله. كيف زاد ما ننساوش التألق نتاع الحراس نتاع تونس، معناها الحراس كل تقريبا قاعدين يقدموا في مستوى جيد للسليكسيوني، يمكن إشكالية صغيرة مع صبري اللي يكون الفريق نتاعو معناها قاعد يقبل وخلى صبري في وضعيات صعبة، راه صبري منع برشا كور رغم اللي قبله معناها قاعد يجتهد بشكل كبير، لكن انت تعرف ديما لاعبك يقبل برشا بونتوات يتقلق
0: نفسيا
1: يتقلق. دونك الناس كل قاعده تعمل الفيناليتي باش يكونوا في الكوب دي موند هذه راهي حلم كبير لكل لاعب اللي يكون يشارك في كوب دي مونت التركيز نتاعو تلقاه معناها عالي. تو كل واحد يحاول باش ما يتصابش باش على الاقل يكمل السيزون اون بوتي تقريبا السيزون كل في الفاز فينال نتاعها. الحاجه الباهيه زاد الفرق نتاع هذوما الكل ما لعبوا على النزول في الفتره هذه ولا على الصعود معناها براتيكمون سون في ديزيكيب ستابل دونك هنا مش نلقاو كان رودمون ما نلقاوش لي ماتش شوك اللي ممكن فيهم اصابات. ان شاء الله يوصلوا على السقي هذا وان شاء الله نشوفوا فريق قومي يمثلنا احسن تمثيل ويعطينا يعطينا روح ويخلينا على الاقل الشر هذاك نعديوه كيما احنا مصيفين على الاقل ثم امبيونس كبيره على مستوى المنزل تجمع العائلات باش تفرج على الفريق القومي التونسي اللي ان شاء الله يسر كل دار تونسيه ويقدم مستوى طيب
0: ان شاء الله يا ربي. احنا باش نرجعوا توا على ابرز ما جاء في حوار المدرب الوطني صبري لموشي حوار حصري على الصفحه الرسميه للمنتخب الوطني التونسي لكره القدم. في الحوار هذا عمل تقييم للتربص الاخير في تورنتو حكى على اول لقاء لي مع المنتخب حكى على البطوله التونسيه حكى زاد كيف على الاستعدادات للمونديال. في البدايه باش نسمعوا يحكي على تجمع الاول الملعبيه كيفاش كان واول لقاء كيفاش كان. نسمعوا تصريح صبري لموشي.
2: كونتاكت اي تي اكسيلان alors avant ce premier contact il y avait cette première conférence de presse, après il y a eu cette première liste et puis c'est ce premier rassemblement qui a été la première prise de contact avec avec les joueurs. Il y a eu beaucoup de joueurs, beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de jeunes joueurs, et on a voulu voir un maximum de joueurs justement pour avoir un maximum de réponses aux questions qu'on pouvait se poser. Mais j'ai été agréablement surpris de l'écoute et de l'investissement de tous, et ça c'est très agréable pour la suite.
0: إذن حكي على أول تجمع أول كونتاكت مع الملعبية قال كان ممتاز أول قائمة زادة كيف بالنسبة ليه اللي كان فيها برشا ملعبية جدد وبرشا ملعبية شبان قال اللي هو تفاجأ بالانضباط بالالتزام تاع الملعبين اللي بشي أكيد يعاون برشا في بقية المشوار.
1: ركزوا على كلمة ليكوت هو اللي يكونوا اللاعبين هما ديسبونيبل اللي هو اللي يكونوا كل مره ويوجه اللاعبين يلقى لي ريبونس موجودين. ليكوت نتاع اللاعب من الميزات نتاع اللاعب اللي يكونوا كيكون يسمع ويقبل وهذا القبول هذا يخليه هو في وضعيه نتاع انتاج معناها يجم يعطي روندمون اللي يحب عليه كيف منطقيا كيبدا اللاعب في ليكوت منطقيا راهو على مستوى نجم نشوفه الافكار نتاع المدرب بالشكل الواضح لانه مادام الملاعب يسمع مادام يطبق مادام نلقاو البرودوي نتاع لونترنر. صحيح على مستوى البريمير كونتاكت على فكره لا جيستيون نتاع الفريق القومي التونسي راهي ماهيش صعيبه لانه عندنا دي جور كادر دو كاليتي اللي يخليوا الوضعيه سهله لكل مدرب يجي هذه تحسب كيف كسامي كي خلى الجروب خلاها في وضعيه اللي تاع انتاج لانه نعرف ان الامبيونس في وسط كيما سمعنا كانت ممتازه لولا اللي بلاتو اللي ممكن فزت برشا العلاقات وخلات شنجت برشا الامبيونس في الكيما سمعنا اثنين ثلاثه على مستوى المباريات اللي شفناهم ما شفناش الليكوت هذا ما شفناش مستوى طيب للفريق القومي التونسي في المباراة الاثنين شفنا اوتوماتيزم ضايع ما قيناش لي ريبير نتاعنا ما كناش دومينو حتى مع فرق متوسطه جدا كيما اي تي فريق متوسط ماهوش فريق كبير معناها ما نجموش نفرقوا نقارنوا اي تي بال مانيش عارف انا كيما نحكيوا طب السنغال ولا بنيجيريا ولا الفرق بعيد ديجا انت ممكن تعمل المباراه اي تي مع السنغال ومع نيجيريا تشوف الريزلت قداش مش تكون انا ما ثم حتى وجه المقارنه دونك لو نيفو دو كومبيتيسيون كان ضعيف لكن اللي شفناه احنا من الفريق القومي لم يرتقي الى تطلعات كل الناس اللي تفرجت. صحيح انا مازلنا نستناو مازلنا نحبوا نشوفوا الفريق القومي التونسي في المستوى نتاعو العالي لكن ان شاء الله في القادم الايامات بالعمل اللي يستنى في المدرب وفي العمل اللي يستنى في اللاعبين واللاعب واللحمه اللي مش تخلق بين الجروب الجديده خاصه اللاعبين اللي مش يدخلوا في الجروب جد ان شاء الله نلقاو اللحمه الطيبه ونلقاو ان جروب كومباكت اللي قادره باش تتصرف ان شاء الله في المباريات الصعيبه اللي جايين.
0: نقطه اخرى ترقلها صبري في الحوار هذا الرصيد البشري على مستوى الملاعبين خاصه حراس المرمى نسمعوا.
2: très sincèrement quand je vois en une semaine ce qu'on a réussi à faire avec de nouveaux visages, une nouvelle configuration à tous les postes, notamment celui de gardien de but, parce que j'ai envie de dire que gardien de but, on a 5 gardiens qui sont plus ou moins du même niveau. Et c'est une question de timing, et c'est une question de confiance, c'est une question de sérénité. On a mis deux gardiens pour voir leurs aptitudes et leurs qualités qu'on connaissait. Donc forcément, il fallait qu'on ait une réponse à nos questions. On en a cinq. Ça se joue à peu de choses. Et ça a été intéressant. Le bilan, pour moi, il est extrêmement positif.
0: ديما إذن في تقييم التربص صبري اللموشي أشار إلى النجاح اللي حققوا في أسبوع قال عملنا برشا حوايج مع الملعبية وخاصة مع حراس المرمى.
1: كيف كما مش المباراة اللي قاموا بها من الفريق قومي الاثنين معنا الحراس اللي جربوا كانوا في مستوى طيب ما فماش أخطاء, لكن نعود نقول اللي يكونوا الوضعيات المشكلة اللي تحطوا فيها مش وضعيات كبار. معنا حتى اللي يطير اللي تصدله من الحارس كانت الكرة فوق راسه قد يبا انبارادة كبيرة, ما ثمش راس ما ثمش ان كونتر ان, ما ثمش انبارادة متاع هوندبال تقول سكر اونجل. معنا شوف اللي يفهم كرة قدم ويفهم شو المطلوب من الجارديان في وقت من الأوقات, انا اقول لك راه ما شفناش حاجه كبيره. شفنا اللي يكونوا اللي غارديان سو ابليكي صحيح, ما ثمش اخطاء صحيح, لكن باش شفنا دي باراد اللي يكونوا عندنا دي حاجه اكسبسيونيل في المباراه هذه ما شفناش حاجه كبيره. هما في لونترينمون يقول لك راهو الفرق اللي غارديان قراب لبعضهم والفرق بيناتهم كالكو ديتاي, انا نقول راهو الفرق موجود. جوتيان دير معناها راهو الفرق موجود, نعرف انا تقريبا اغلب لي غارديان. المشروع بتاع اللاعبين الجدد كيما افريكا مشروع غارديان ممتاز, مازال ما وصلش للنضج نتاعو الكامل لكنه غارديان ممتاز والافاق نتاعو مش تكون معناها واعده جدا.
0: نعم
1: كهو ما نجمش نقول حاجه كبيره خاطر غارديان تاع اسبيرونس ما كانش موجود,
0: بشير
1: ما كانش موجود, ما وقعش تقييم نتاعو خاصة هو في فترة كان مصاب ويمكن ما يلعبش حتى في الفريق نتاعو. مش نقول نتخيل يكون الكونكورنس مش تكون بين دحمان والجارديان نتاع كلوب افريكا, ومنطقيا اللي يستاهل يلعب اللي يكون حاضر اكثر يلعب, ما عندناش اشكالية خاطر هنا راهو كي نبداو الدراب وما ثمش تخير, ثم اللي عنده لي فالور وعنده لي دوني احسن لازم يكون موجود.
0: باش نختم الحوار هذايا ب تعليقه أو تقييمه للمستوى متاع البطولة التونسية. صبري الموشي قال أنه بطولة تونس ما فيهش نسق وحكاية على المستوى متاعها, نسمع بعدين نعلقه.
2: Il va falloir que je fasse très attention parce que à la première conférence de presse on m'avait dit que le championnat tunisien était un peu ennuyeux et j'avais repris une phrase d'un journaliste et on a dit que Sabri Lamouchi avait dit que le championnat tunisien était ennuyeux. Il est vrai que sur le terrain, ça manque un peu de rythme ou d'intensité, mais on ne s'ennuie pas. Dans le stade, il y a une ambiance, ça devient intéressant parce qu'il y a un enjeu en haut comme en bas. On a vu certains joueurs, on a appelé pas mal de jeunes joueurs tunisiens de Monastir, du club et d'autres, et on essaiera de le faire, mais on y est très attentif. Hier, nous étions à Sousse. Aujourd'hui, une partie de mon staff était à Bizerte, à Sfax. Moi, j'étais ici à Rades. On a l'obligation d'être sur les terrains. On a l'obligation de sentir le niveau de ce championnat qui va être intéressant puisque le championnat n'est pas décidé et ça va être quasiment une première et ça va être intéressant pour le suspense jusqu'au bout. Mais nous, on se doit d'être vigilants et de voir les joueurs qui vont pouvoir apporter une valeur ajoutée à l'équipe nationale.
0: Voilà, الملاعب اللي نجم يقدم الاضافه للمنتخب الوطني التونسي لكره القدم سواء من المحترفين معناها في البطولات الاوروبيه ولا من البطوله المحليه, ولهنا معناها صار التعريج على البطوله التونسيه انه ما فيهاش ايقاع ما فيهاش نسق. قال صحيح الامبيونس الجو موجود لكن النسق هو اللي غايب على المقابلات, واحنا حتى كي نتفرجوا معناتها ساعات نشعر بالملل في بعض المقابلات. سيسليح معناها نحبوا لنكروا ساعات نفدوا معناها ماذا بينا نسكروها التلفزيون معاش نتفرجوا, لكن هذا ما يمنعش انه رحله البحث عن العصفور النادر ولا الملاعبيه اللي نجموا يقدموا الاضافه رحلة البحث ما زالت متواصلة، والدليل أنه قال موجودين في برشا ملاعة في برشا ميادين باش نلقاو الحلول هذه.
1: صحيح اللي يكونوا الناخب الوطني لازم يكون ملم تقريبا بكل اللاعبين، عنده البرونوستيك واضح لكل الحالات، واللي حالات اللي يمكن نشوفهم اوبورتونيست معناها ثم امكانيه باش يكونوا يقدموا كما نقول هو الفالور جوتي الفريق قوم لازم يكونوا حاضرين. هذا من جهه الشامبيونات التونسيان المونكي دو قال المونكي دو ريتم الريتم هذا يراه الريتم دو جو معناها النسق نتاع اللعب، وهذا يراه راجع عده اشياء
0: عوامل
1: منها اللي يكونوا احنا نلعبوا راه في ظروف تسمى التمبيراتير عاليه شويه لانه تولي ريكوبيراسيون عمليه استرجاع الطاقه تطلب اكثر وقت معناها مهما تكون اللاعبين مش يكونوا موجودين في هنا
0: نوعية تونس الملاعب
1: نوعية الملاعب نوعية الظروف كل شيء
0: اللي ما يخليكش ما يعطيش الأسبقية
1: بليزيور بارامتر اللي تخلينا. لكن ثم دي ثم مباريات سنة اللي شفنا فيهم معناها مباراة طيبة في نسق ملعب تونسي والنادي الصفاقسي كانت مباراة طيبة على مستوى نسق وشفنا فيها برشا حوايج ممتازة معناها. دونك لي ماتش اللي احنا هما لي ماتش احنا نقولوا لي ماتش ديربي لي ماتش كلاسيك هذوما هما اللي يعطيوك روح ويعطيوك ما يعطيوكش مش المباريات الكل. كما قلت لك التنقل ضروري. الشامبيونات التونسي على فكره اللاعبين حتى اللي موجودين لبرا اغلبيتهم راهو علي العابدي راهو والسكاك الحديد الصفاقسي منتصر الطالبي راهو ليسبيرونس معناها خرجوا معناها نحكيوا على برشا لاعبين اللي نشطوا
0: وكونوا
1: في البطوله التونسيه.
0: نعم.
1: هو كيحكي على الحراس والحراس براتيكمون كلهم كانوا موجودين في الشامبيونات التونسيين. دونك ما نسيموش نقولوا اللي يكون الشامبيونات التونسيين بعيد، احنا صحيح الظروف نتاعنا نتاع الشامبيونات التونسيين هي ظروف صعبه جدا، عدد الملاعب اللي لا
0: تستجيب
1: للمعايير الدوليه ولا المعايير نتاع والدليل اللي كون عندنا ماتش ما ترى واحد
0: اوموليس
1: البلان افريكان معناها ما نستغربوش الشيء هذا. ملعب واحد ما يجم يعمل حتى شيء مع نحكيوا على 16 فريق في الناسيونال معناها بالحق شيء يوجع راسك. هو هيك ظروف تونس ان شاء الله نوصلوا في وقت من الاوقات واللي عندنا 5 و6 ملاعب يرتقيوا الى مستوى العالمي، هذا من الأحلام تاع كل رياضي تونسي. لكن ديما الفريق القومي التونسي مش يمثل البلاد ومش لي ميور ان شاء الله يكونوا موجودين في الكوب دي موند
0: ان شاء الله يا ربي. بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في المونديال اللي نذكر ينطلق رسميا نهار 11 جوان يتواصل حتى 19 جويليا، واحنا اكيد بداية من شهر جوان برنامج ايكو سبور باش يلبس حلة المونديال واكيد باش نبداو نحضروا زيدا كيف للمونديال على طريقتنا الخاصة. باش نختم الحقيقة بمدرب تونسي خالد بن يحيى اللي يشرف بطبيعة على المولدية، وباش يلعب غدوة 8 ماي أمام اتحاد الرويسات من أجل نقطة واحدة تكفيل التتويج مرة أخرى بالدوري الجزائري. نذكر خالد بن يحيى كان رجع معناها في وسط العام هذي باش يدرب المولدية، عقد يمتد لجوان 2027، المدرب القديم الجديد صحت العبارة في المونديال.
1: كي نشوف الباركور نتاع خالد بن يحيى كان معاهم
0: اي
1: وبعد مشى مع فريق في ليبيا مع فريق ليبيا عمل نتائج ممتازه، ورغم ذلك قالوا له ثم بروبليم دو كومونيكاسيون كيما كانوا مع فريق الجزائر. لازم نشوفوا التمبيرامون نتاع خالد. خالد اللي يحب معناها يحب كلا بريسيزيون في الـ في الـ في, الـ في العمل اللي يلزم، يحب الانضباط، يحب ديما هيك الروح، وهذا راهو ساعات كي تبدا الضغط يكثر شويه على على على اللاعبين وما يرضيوش الكومبورتمون تاعهم المدرب تولي ثم كيلكو رياكسيون اللي تتفهمهم الاداره بشكل خاطئ وتولي تمشي تقيل المدرب. لكن بعد اقالته اقتنعوا اللي يكونوا اللي كان يعمل فيه خالد هو
0: الصحيح.
1: ورغم يكون على فكره كان يعمل في نتائج ممتازه في ليبيا دوبلش رجع لتونس هو وقع اعادته للمكان نتاعو، والدليل اللي يكونوا تو ماش يكون باذن الله اذا كانت تمشي الامور كوم الفو مع فريق الرويسات اذا كان يتعادل يتوج معنا خالد بن يحيى في كل مره قاعد وفريق قاعد يقدم في مستوى طيب، الستاف نتاعو اللي يخدم معاه مجموعه طيبه من المدربين. دونك على فكره راهو المدرب زاد كيف يلزم يشيرش لاستاتيو اللي تمشي معاه المدرب المساعد المعد البدني
0: هذاك
1: اللي يخلي الستاف يسنكرونيز يخدم على نفس البات سلا ميم لونغور دونت وتخلي لا برودكتيفيتي نتاعو عمليه الانتاج نتاعو تولي اسهل والكومينيكاسيون في الجروب اسهل.
0: وذلك علاش برشا مدربين يفرضوا معناها على الفرق انه يجيبوا معهم الفريق كامل.
1: هو اللي ما يعمل شك مش ما يطولش باش يكون
0: واضح،
1: لانه معناها منطقيا الستاف هذا

0: راس مثلا انا كي نلعب عليه كونتر دونك يلزمني كي ناخذ ركنيه اوتوماتيكمون مش نلوج على الكره على على على, على, على لاعب معين اللي مش يحضر لاعب اخر دونك هذو من الشيما هذوما لازم يكون الجروب كامله تكون حاضره باش تخدم عليهم لازم تكون تريزوموجين لازم تكون اليني على مستوى حتى الفلسفه الكرويه وهذاك اش خلي اللي يكون الواحد كي يبدا يخدم مع مجموعه اليني معاه يكون الروندمون نتاعو يكون خير وانا نتخيل يكونوا الي دون دون لا بون فوا ونتخيل يكونوا اللي جاي بالنسبه للبنيحي خير من التعدى لانه التجربه نتاعو في تونس لم ترتقي الى مستوى التطلعات نتاعو لانه نحبوا نذكروا بنيحي كان من اللاعبين الديسيزيف في الاسبيرونس كان عنده الوقت نتاعو كان عنده الوزن نتاعو لكن فقد شويه من الاشعاع نتاعو الفتره الاخيره لكن نتخيل اللي يكونوا التتويج هذا يرجع خالد بنيحي الى الاضواء يرجعوا للواجهه الاولى نتاع التدريب ومنطقيا ما فيها باس باش ياخذ لي شونس نتاعو هنا حتى في تونس باش على الاقل يدرب فرق معناها ينتفعوا باللي كومبيتونس بروفيسيونيل
1: وقداش من مدرب تونسي يلقى حظه في معناها بطولات البرة من تونس اكثر من البطوله المحليه سي صلاح
0: عندنا مشكله كبيره احنا على مستوى لي كومبيتونس احنا مع كامل احترامات للناس الكل الناس كل تفهم في الكره والناس كل معناها نجيو لساعات رئيس نادي تلقى الاختصاص نتاعو فارماسي يولي يفهم في الكره والاخر عنده معمل يولي يفهم في الكره الكره عندها ناسها نتخيل اللي يكونوا كل فريق كل تجند اسفاق نهار تعمل مدير رياضي فاهم كره وتبدل الاستاتيم نتاعو ولا على مستوى الاختيار نتاع اللاعبين ولا ممتاز ولا اللاعبين اللي اختار ملعبه البروجي نتاع ليكيب نتاع ليكيب ولا واضح من كان بعيد ولا قريب من اللي كان ما يعملش نتائج ولا يعمل نتائج دليل اللي يكونوا معناها طارق سالم قاعد يعمل في عمل ممتاز مع محمد الكوكي وكان في ظهر محمد الكوكي حتى في الوقت اللي الناس ضغطت على محمد اللي يكونوا يحبوا يغيروا خرج طارق مش يقول ما ثم حتى مجال للتغيير وما احناش باش نغيروا راه مش نقعدوا نخدموا لانه بالحق هو يعرف لي ليميت نتاع ليكيب نتاعو ويعرف اش معناها راهو الملاعب اكثر واحد مقتنع اللي يكونوا يجي يخسر ماتش يجي يخسر اثنين لكن على مستوى ستراتيجي ليكيب الي لا نعم. على مستوى لعب الكره الي لا المسؤول اللي ما عندوش علاقه بالكره ما يمشي في مشي هذا
1: صح
0: الاوبيه على الضغط نتاع الجمهور نتاع كذا كذا الركيب ده عنده واحد يحكي باسم ليكيب ممتاز يمتص هيك الغضب هذاك يفسر وجهه النظر يخلي الناس تشوف اللي ما تشوفهمش هو الكوتي سبورتيف اللي نشوفوه وخلت او بالنسبه للفريق نتاع نيتسفيرسي تو او في المرتبه الثالثه ومعنا الاولى كلكو فوبا كان يمكن يكون في المرتبه الثانيه نادي صفاقس رجع لنا الروح رجع للجمهور نتاعو المباراه الاخيره دليل كبير اللي كونوا مسانده كبيره من الفريق الى ميون فالور علي معلول اللي فريمون نحب نحييه من المنبر هذايا علي معلول ابدع في الشامبيون هذايا رغم اللي يكونوا من اكبر اللاعبين ومن لانه لي زاسيست اللي عملها ما عملهم حتى واحد في الشامبيون التونسيان
1: واليوم من الجمهور في الاهلي المصري تحسر على علي معلول
0: معناتها مش معناها اللي يكون واو كبدا قيمه ثابته
1: انا دخلت شفت التعليق نتاع جمهور الاهلي المصري تحت الستاتيو ولا الفيديو اللي حطوا علي معلول حاجه تخليك تقول شنو هو هذا معناتها حط امباكت قوي برشا في الاهلي المصري
0: هو انسان محترم جدا نعم. بكل شيء انسانيا يتواصل بشكل ممتاز ما عنده لا تصنع ولا عنده حتى شيء انسان اللي قال الامام حتى لو ما ظلم في الاهلي المصري لم تكن ردود الفعل نتاعو تخرج عن النطاق الرياضي بالعكس هو قبل كل شيء وعلى فكره وكي جاء نادي صفاقس جاء بهدف واحد اللي كونه يكون انجور كادر في الجروب اللي لا انجور كادر دو كاليتي معناها فريمون كي تشوف ساعات اللمسه واثنين في دقيقه 90 علي معلول يعمل اكسيليراسيون باش يخرج كره لواحد الملاعب راس راس في العمر هذايا ما يعملهاش ملاعب احنا عمره 19 و 20 على فكره باش يقول على الجهه اللي صار عندنا علي العابدي وعلي معلول ما عندنا حد اخر دو فالور دو كاليتي ونعاود نقول اللي كونوا اللي عملوا علي معلول اللي كونوا رجع الجمهور يحب النادي الصفاقسي كيما كان رجع له الروح فريمون شي يعمل كيف نعم. على فكره ثم ان يتادي كونفيونس كبيره لكل اللاعبين نتاع نادي صفاقس كي يعطيو الكره المعلول يعرفوا يكون الكره هذيك راهي
1: في
0: المضمون وفي بلاصتها
1: نعم.
0: وحتى لي زابيل دو بال والدليل اللي يكونوا مباراه الاسبيرونس بكره بالساق اليمين يحط الدربالي في وضعيه ان كونتر ان لو سجل هيك الهدف يمكن كان نادي صفاقس
1: هدف في الموسم
0: هدف الموسم معناها فريمون معناها ابداع على مستوى الرؤيه وعلى مستوى عديد الاشياء نحب نقول تحية إكبار لعلي معلول اللي فريمون قاعد معناها يقول راني موجود وراني ما جسويلا وخلى الجمهور الكل معناها رجلنا من القوم تاع نادي سفيرسي.
1: بيظل لي أحسن حاجة اليوم نختموا بها برنامج إيكو سبور، نختموها أمبوتي باللاعب الممتاز

الخلوق المتميز علي معلول، تحية أكيد ليه، تحية لكل الحقيقة ملاعبي يعطي في الإضافة بالجانب الرياضي لكن أيضا بالجانب الأخلاقي. شكرا لك سي سلاح، يعطيك صحة كيف العادة، نورتنا في إيكو سبور، المايسترو بتاع برنامجنا كل نهار خميس سي سلاح غربال، شكرا لك. شكرا حمدي لحول في الإخراج، وأنسة رباكت معكم مقدم الميكرو، نرجع نتقابل معكم الستة وربع في سبور نيوز، إلى اللقاء.

0: السلام عليكم ورحمة الله. تنطلق الليلة في حدود الواحدة بعد منتصف الليل من مطار إسباقسطين الدولي أول رحلة لحجيج ولاية إسباقس على متنها 251 حاجا وحاجة. أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس حملة تضامنية خاصة بعيد الأضحى المبارك للتبرع عبر البطاقة البنكية والموقع الإلكتروني www.sos.va.tn أو عبر التحويلات على الإرساليات القصيرة على الرقم 85510 بقيمة دينارين للإرسالية الواحدة. صرح مصدر قضائي اليوم بأن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس قررت استقرار حكم ابتدائي في حق المتهم سيف الدين مخلوف بسجنه 4 سنوات بتهمة الاعتداء على أمن الدولة. أكد كاتب عام النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في جلسة استماع صلب لجنة الصحة بالبرلمان أن 2500 صيدلي في حالة صراح مؤقت، موضحا أن وجود المكملات الغذائية في الصيدليات يعتبر غير قانوني لكنه قانونيا في محلات البارافارماسي، وطالب بتحيين النصوص حتى يكون بيع المأكولات الغذائية والمكملات قانونيا. في العالم، قال باسم نعيم القيادي الكبير في حركة حماس اليوم أن غارة صهيونية أدت إلى استشهاد أحد أبناء خليل الحية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة الذي كان بصدد إجراء محادثات في القاهرة للحفاظ على استمرار وقف إطلاق النار في القطاع. كشف مصدر رسمي لبناني أن لبنان لا يتجه إلى توقيع اتفاقية سلام، بل مسار حده الأقصى استعادة الحقوق مقابل اتفاق عدم اعتداء، مشيرا إلى أن جولات المفاوضات مع الكيان الصهيوني على مستوى الوفود ستنطلق الأسبوع المقبل في واشنطن. عبر مسؤول أمريكي رفيع اليوم لصحيفة واشنطن بوست عن اعتقادها أن قدرة إيران على تحمل المصاعب الاقتصادية والحصار المطول تفوق بكثير التقديرات الأمريكية وتقديرات أجهزة الاستخبارات. أشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء، قدمنا لحضراتكم عرضنا الإخباري الموجز من إذاعة إسباقس، تلتقوننا مجددا على رأس الساعة ضمن نشرة أنباء المساء، إلى اللقاء.
1: إذاعة إسباقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة.
2: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح.

0: بيوم.
1: يوم بيوم.
0: يوم بيوم.

0: يمسيكم بالخير.
1: يمسيكم بالخير.
2: قلت الله يمسيك بالخير أيامك وحشاني.
1: حكايات منظومة بالنية فيها المحبة خيوط والأصل ياسمين يفتح كل عشية. يمسيكم بالخير.
0: يمسيكم بالخير.

0: ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا موجات اذاعه صفاق سفي. ممسيكم بالخير لقيتها بالضبط 35 دقيقه والاجواء هوني محليها منعشه. عندنا الالوان الجميله والمبهجه
1: الخضراء
0: والزرقاء والصفراء والبيج الوان الموضه
1: الوان التوندونس. مرحبا بك عبير, مرحبا بكل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام, ومرحبا بكم وين ما كنتم تلتقطوا في موجه اذاعه صفاق في دياركم في مقرات العمل نتاعكم في الوقيت هذايا في سياراتكم. نتخيل طول الحركة,
0: فما ناس تو في الكازينو, فما ناس عاشتوت بيشور يحوسوا,
1: فما فشتوت في الوقيت هذا
0: فما الوقيت هذا يمشي يعمل قهوة في الشات,
1: فما في المقاهي.
0: أنا وقت في شوسة في أفريل الناس الكل تبحر معناتها بون, شفت حتى تلامذة يحط كرتابلتو على الشات ويعوم بون حاجة كهو, قعدت خايفة معناتها اسكو ديارهم في بيلهم ولا لا, تلمون الناس الكل تعوم فهمت.
1: نورمال مرة كهبت بحذاهم وعملت معهم انترفيو تقول لهم في بيلهم
0: أنا في إطار مهرجان سينما, أما بالحق قعدت خايفة وقلت إن شاء الله ربي يحفظهم.
1: ربي يحفظهم وربي يسترهم. يعطيك الصحة, يعطيك الصحة عبير, يعطيك الصحة حمدي على الكونسوليت, يحييكم أسامة عبيبسية في غرفة الهاتف والاستقبال أكيد مع ضيوفنا الكرام. اليوم عندنا برشا برشا استضافات, برشا متابعات, برشا موزيكا جديد وبدا نهار 4 مي هي حصة البكالوريا, حصة نجاح إن شاء الله لكل تلاميذ البكالوريا في حدود 7:30 متاع الليل مع عايشة وضيوفها الكرام.
0: يتعدى في الإذاعة ويتعدى زد على الويب على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك, محليها الجينيريك, محليها عايشة زادة, فما خدمة كبيرة برشا متاع تسجيل متاع زادة تحذير قبل الحصة وبعدين المونتاج, دونك الساعات أخيرة وهي تقعد متأخرة معناتها تقعد تمنتي في الحصة اللي هي تظهر صغيرة 4 ساعة ونص ساعة, أما راهي تحبلها يوم عمل
1: بالضبط. اليوم
0: يوم عمل مونتاج أبار التحضير الكل
1: بالضبط بخلاف التحضير والتسجيل. اليوم تلمذة البكالوريا اللي حبوا على الجستيون اليوم عندكم ما تسمعوا مع عايشة والأستاذ وديع عبد المولى في حدود 7:30 إن شاء الله في ربع ساعة يحاولوا يقربوا لكم برشا معطيات وبرشا مفاهيم يفسروهم لكم. أبار ساعة عنا برشا استضافات من أهم الاستضافات برشا مهرجانات زيادة
0: وحنا نشتغلوا عليهم, تحكوا على الورد والفل والياسمين وعطيتهم هكا لافونغول تاع الحصة
1: والفداوي
0: والحكي خصوصا باش نمشيو المهرجان. عندنا زيادة مسرحية في نهار السبت بالطبيعة في المركب الثقافي محمد الجاموسي
1: بالضبط. بطل في المسرحية شكون؟ نقولوا عليها
0: نقولوا عليها ميسيلش
1: نقولوا عليها الفنانة الممثلة الوجه التلفزي
0: هاي أكيد بنت المسرح أستاذة المسرح
1: حنين شجراني
0: بنت الحي
1: إن شاء الله بنت الحي
0: أنا تفرجت في العرض متاحة في الافتتاح في عرض ما قبل الأول في المسرح البلدي.
1: عندك الحظ اليوم حنين شجراني إن شاء الله في حدود 7:27 تكون معنا بإذن الله, تعطينا فكرة حول المسرحية هذه للناس اللي تحب تمشي للمسرحية وتمشي تدخل طوى حنين تستدعيكم بنفسها على موجات إذاعة صفاق. شنو آخر عنا البداية زادة باش تكون في تظاهرة من أمعان من أجلهم إن شاء الله في حدود 6:30 والفيت في بعد شوية حضرتنا حويجة فيت في
0: حضرت لكم حاجة ربيعية
1: أين حاجة صيفية ربيعية صيفية
0: أوكي مشيت معك ملا تونزيدو مستوش آخر حاجة للتبريد هكي بشي برد والإنسان على
1: هكا بشي تسرقني مش تسرقني الفكرة نتاعي يظهر لي خلينا نسمع الموسيقى وهنا رجعين تاو نكتشفوا في الفيت في شنو حضرت عبير وشنو حضرت ريم الموسيقى وهنا رجعين.

0: يمسيكم بالخير.
1: يمسيكم بالخير. إذاعة سباقس.
0: عشرة دائمة.
1: عشرة دائمة.
0: فيت في.
2: حمدي مستعجل على الفيت في وانا حضرت لكم لمحة على حال الطقس يا عبير. وحمدي من هكا عطانا الفيت في قبل الفيت في عبير وحمدي. حسب المعهد الوطني للرصد الجوي خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية تكون أحيانا غزيرة بالشمال الغربي مع تساقط البرد ثم تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط. تشوف انت في الطقس اليوم ماهوش قد قد وما هي سخانة في الليل نبرد شوية. الريح تتواصل من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. كمية تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر متموج والحرارة تتراوح في الليل ما بين 15 و 21 درجة بالشمال والوسط وما بين 22 و 28 درجة بالجنوب وتوصل حتى 31 درجة بأقصى الجنوب. توا نمشيو للفيت في وباش تبدأ عبير معانا في الفيت في. شنو حضرت لنا عبير؟
3: الحقيقة مجموعة من الأكلات أنت أختار تحب تحبها معناتها من الشمال من الجنوب
2: قال أكلتها أكلة عطينا به من الجنوب.
3: من الجنوب فما حاجة نبتة مزيانة برشا اللي هي اسمها المرشين يعرفوها برشا في قفصة وفي برشا بقايا وإلا اللفت العربي. دونك المرشين هي حاجة تعمل عرفتك الوراق متعلك كما سفنيريا وكل. دونك يطيبوا كسكسي بالمرشين. نطيبوا الكسكسي متاعنا نعملوه بالمرشين. دونك بيان سور الكسكسي كيفاش يطيب معناتها نعملوا مرقه عاديه. احنا بطبيعتنا في تونس معناتها نطيبوا المفلفل نطيبوا الفلفل الاحمر وعندنا معناتها تويبليا بارتو مش كيما في برشا بلدان تو باش يوليو يطيبوا بالاحمر خاطر هما يطيبوا بالابيض. دونك احنا تونس معروفه بيان سور. والفلفل راهو ما جانيش كيما يحكيوا معناتها الاشاعات انه الفلفل جينا من امريكا اللاتينيه. لا راهو الفلفل موجود عندنا في المعابد نتاعنا موجود في المتاحف نتاعنا في الفسيفساء معناتها ما قبل الميلاد يعني قبل حتى اكتشاف القارة الأمريكية. وبون يقيل انه حتى قرطاج معناتها وصلت حتى وصلت واكتشفت القارة الأمريكية قبل الميلاد لخاطر علاش خاطر فما اهرامات بون اللي هي موجودة معناتها في عدة مناطق في افريقيا وبيان سور اكبر اهرامات موجودين في مصر الدولة الشقيقة واللي فيها يمكن أكبر وأفخم أهرامات في العالم. دونك نرجع للمرشين يجي محرحر بيان سور أكلة لذيذة جدا. حتى في السودان يطيبوها راهو يطيبوها في بعض الأماكن. نجمو نعملوه بيان سور بالحم العلوش وإلا بالبقري. فما شكون معناتها يطيبها حتى بالدجاج. نعملو فيها البطاطا القرع. المهم هي تقوم على المرشين اللي هو هكي الورق الأخضر نتاع اللفت. دونك قطعوه كما قطعوا السلق نظفوه بالبيهي ونطيبوا كسكسينا لبنين المحرحر. كان احنا في قفصه نعملوا له الهروس
2: المرشين دجاج ولا الحمص
3: كيما تحب انت
2: اللي تحب. بون
3: هما نورمالمون يطيبوه بالعلوش معناتها في
2: يجيش بحال البحر.
3: بون ما نعرفش في بالي ليه ما يجيش انا اما نتصور كيما الناس تختارها تنجم تبدل معناتها تعملوا غوفيزيتي تعملوا بال اما هو نورمالمون ما يجيش بال
2: هذا كوسي بالمرشين. وين معروف في الجنوب؟
3: بون يطيبوه برشا في قفصه
2: يطيبوه
3: الى ذقته بنين برشا محلي وذقت زيد حتى الكسكسي البون اللي هو بون مش كسكسي ما ذقت البركوكش اللي هو كله فيه خضره محمص خشينه شويه كيما نقولوا احنا محمص بالخضرة. أما فيه اللحم وفيه السمك وفما شكون يحط فيه يقصد نقصد يحطوا فيه القرنيت ويحطوا فيه برشا حاجات. بون ما نعرفش المكونات بالضبط اما فيه برشا مكونات معناتها فيه يقولوا فيه سبع لحوميات حاجه كيما هكا
2: سبع انواع
3: الدجاج والحم وقرنيت وشويبي وبرشا حاجات فهمت
2: الكل في البركوكش.

0: هذه القفلة قفلة زياد غرسة، وهذه تلبية للمستمعة الكريمة مريم الحمامي. فرحانة مريم، هاك طلبت من عندنا الغنية علاش تحير فيا وعديناها، حطينا نحبها الغنية هذه على الاخر. تقول بابا محمود ربي يرحمه ان شاء الله وينعمه، والليلة نحكيه على الاب. تقول كان حنون رؤوف، كان كما قلوها اللقمة ينحيها من فمه ويعطيها لي. تقول بابا سندي ياخذ بيدي. تقول حتى بعد وفاته معناها مازلت نتذكره، مازلت نسير على دربه، ونحمل الكثير مما يحمل أبي من أخلاق، حب الآخرين، تحمل مسؤولية. تقول وقت اللي نشعر أني أمام مأزق معين أو مشكلة معينة، صورته تقفز أمامي وتطلع أمامي، كما يقول صابر الرباعي في الأغنية يا أغنية الأب يا أبي. يقول صورتك معناتها تظهر أمامي في كل موقف صعيب، تظهر قدامي هيك الصورة هذيك. وعندنا كلنا مرجعيات، ربي يرحم أبائنا المتوفين، وربي إن شاء الله يبارك في الحيين. هذوما برشا كلام قالته مريم، وإن شاء الله ربي يرحم أمي نافلة بالطبيعة وكل الأمهات اللي غادرونا. فاطمة معزون تحية ليك على الاسكندراني، أيضا شهيدة جديات. منيا الحاج طيب الشعبوني تحية ليك تحية كبيرة. محمد علي طرشون أهلا وسهلا. منى الفراتي أيضا تقول الأب هو السند، كلمتين يختصروا فيهم معنى الأمان حرفين أو بالأحرى معنى الأمان الكامل. الأب مش مجرد شخص يجيب الفلوس للدار ولا يخدم من مصباح للطيح كما يقولوها، لا، هو الظهر، هو السند، هو القدوة، هو الأمان، هو الحماية ما غير مقابل، هو بارشة بارشة حاجات الأب. رجاء خليف الرقيق تحية ليك مدام سعاد قلسي، ربي يرحم عمشيد لقلسي. تقول نفتخر بيه، وهو يقول اللي عنده ذكر اسمي هو ذلك السند اللي ندعي ربي إن شاء الله ربي يرحمه إن شاء الله. وتقول العز والفخر وبرشة برشة معاني وبرشة كلمات. تقول بالغالي الحنون أهدي لك يا أبي أجمل ما قيل من كلام جميل عن الأب المثالي الذي يستحق أروع العبارات والكلمات. أسأل الله مدام سعاد قلسي الوالد الشهيد اللي قلسي مازال على قيد الحياة، ربي يطول في عمره إن شاء الله. تقول أسأل الله أن لا يحرمني من وجودك، ربي أبعد عن أبي متاعب الدنيا وهمومها ولا تذقه طعم الألم. اللهم آمين مدام سعاد قلسي، اللهم آمين يا رب العالمين. سمية تحية ليك يا سمية. مدام سميرة القلال تحية ليك تحية كبيرة. تقول 17 سنة عداو كأنهم البارح، ربي يرحمه وينعمه إن شاء الله الوالد. تقول صحيح، تقول خاطر المحبة الصافية والتربية الصحيحة عمرها ما تموت، تبقى ديما حية في وسطنا. تقول يا حسرة على أيامات زمان، بابا ربي يرحمه كان هو السند والعضد، وبارشة كلمات في حق الأب إن شاء الله تنرجع لهم خلال الحصة. مدام سعاد ترجع لي مرة أخرى تقول أبي الله يرحمه، أي الله يرحمه والله يرحمه وينعمه. والله أنا ساعات نحب نركز في الكلمات، ربي يرحمه وينعمه إن شاء الله. على كل حال هو الحياة راهو، والساعات نجم نقول على إنسان هو حي على قيد الحياة نقول لا وجود له، معناه كانوا أب أو غيره، وفما إنسان يغادرنا جسدا ولكن يبقى معانا حي على الدوام، على قد ما احنا حيين هو يبقى حي معانا. على كل حال نعود نذكر بالتشنشينات على شيء يسرح بشيء وسرح بيها بغير رادة، واش يرد الشيء للشيء واش يجيب الشيء لمرادة الثانية. كان قاري وفهام وقاري حروف المتحول، عملت حسابي لقيت التالي سابق الأول الثالثة، على ثلاثة هزين ميت والميت بلا بيهم ما يمشيش، الميت يتكلم والحيين ابكاكيش. نمشي لأولى المكالمات في سهرة الليلة. ألو عسلامة.
1: ألو
0: مساء الخير. مساء الأنوار مرحبا.
1: معك محمد صالح شمنجي حج بايوه.
0: أهلا وسهلا بيك يا سي محمد صالح.
1: تحية ليك وتحية من فريق العمل معك ولكافة مستمعي إذا الثقل.
0: مرحبا. ألو. مرحبا بيك.
1: موضوع الليلة موضوع هام ومحوري.
0: أي بيات نبدأ بالتشنشينات، نبدأ بالتشنشينات ونحكيه في الموضوع بالطبيعة.
1: ما عنديش الإجابة.
0: به إيش تقول على الأب وأنت أب زيادة؟
1: أي أنا أب وش تقول على الأب؟ بابا يا بابا بابا يا أغلى الغوالي، الدنيا منورة خلابة بجمالك وجمالي، أنت أغلى أب أنت أعز الناس، أشكون كان يشري للكتب والقلم والكراس ويتابع فيا عن كثب دونك يا غالي. بننساش الحلوة ولعاب العيد والكسوة الحلوة ديما في التجديد، مهما تسوى تحرم روحك وتشريها لي يا باب الغالي. علمتني عشت الشدة والرخاء والمودة وبرشة أشياء، من هاللي نجبدو والردة باش متمش مالي يا بابا يا بابا الغالي. ورباك نجاح أما بالعمل هو مفتاح، ببان الخير الكل أنا ما أداحك وما أداح، كل أب مثلك مثالي. بابا يا بابا بابا الغالي، الدنيا منورة خلابة بجمالك وجمالي. والله في بالي اليوم عيد الأب، عيد الأب يا أخي.
0: هو إيش نقول لك، ما هوش عيد الأب، احنا قلنا في بداية الحصة علاش نتذكره نحكيه على الأب أو نحكيه على أي شخص في الدنيا هذية، نحكيه نربطوها بالعيد. ليه مش نحكيه على الأب؟
1: حتى كتبت في بالي عيد الأب، كتبت مبروك عيدك يا بابا مبروك علينا.
0: خليها للعيد عادة ذي
1: شاركوك احنا والأمي ما لحنينا. لا لا لا احسن موضوع الأب هو
0: سي محمد صالح. في كلمتين الأب متاعك بوك باش تتذكره، كيفاش تتذكره الليلة؟
1: بابا نتذكره اللي هو معنا تعب علينا، فهمني؟
0: اي كيفاش
1: قاوم الحر الصيف من اجل العائلة كل، من اجلي انا ومن اجل اخوتي، وقاوم البرد في الشتاء فهمني، باش معنا يعيد اولاده وصغاره. يعني انا نتذكر بك التعب والشقاء اللي من اجلنا احنا.
0: يعني الصورة وقت اللي يتذكر بوك قدامك تذكروا اللي هو تعب وشقاء في الحياة هذية،
1: تعب وشقاء في الحياة هذية بالطبع.
0: ارتاح شي وقت اللي كبرتوا انتوما، ارتاح شي وقت اللي كبرتوا.
1: كبرنا احنا رتحناه،
0: اي
1: رتحناه وكنا مش نعملوا له في حاجة،
0: اي
1: لكن ما كتبتلوش وتوفى
0: الله يرحمه.
1: عملناها للأم هاي مازالت حية عايشة معايا،
0: مازالت البركة، مازالت البركة،
1: مازالت البركة.
0: شنو انت كأب شنو اللي خذيته قدوة من عند بوك؟ شنو اللي خذيته وربيت عليه صغارك؟
1: تربينا عليه والله، علمنا الوفاء وعلمنا الصدق فهمني. بابا علمني الوفاء وعلمني الصدق وعلمني يعني العمل، خاصة العمل.
0: الحكمة اللي تتذكرها واللي يقولها لك ديما، الكلمة اللي يقول لك ديما معناتها يا ولدي يا محمد الصالح،
1: ايش يقول لك؟ كان يذكرني وديما يوصف، يقول لي كون صادق مع الناس وحب الناس راهي تحبك، إذا تحب الناس راهي تحبك.
0: كون صادق،
1: يكون صادق، وتكون صادق راهي تحبك الناس.
0: في زمان احنا الناس يقول لك معناها ما سالش، هي كذبه بيضه، هي ما سالش، الكذب في المصالح صالح. هو يقول لكم ليه راهو الصدق هو اللي ينجي.
1: لا لا لا مهما كانت، لا الكذب مهما كان هو، مهما كان هو ديما يتسمى كذب حشاك فهمني. اما الصدق يعني علاش يقول لك اذا كان الكذب ينجي الصدق انجا وانجا، ولا انجا وانجين، يعني ديما الصدق هو كل فهمني. قتل اللي عود روحه بالصدق يبقى ديما صادق.
0: الاجيال اختلفت سي محمد الصالح بين انتوما تربيتوا مع والد من الرعي الاول ربي يرحمه وينعمه، وانت كيفاش ربيت الاولاد؟
1: انا ربيت مختلف معنا تربية ما شاء الله، يعني التو أولادي أنا علمتهم الصدق والوفاء لو تحط حداه مذهب مش نشكر فيهم ولا مبالغ راهو فهمني لو حتى فما جيران يسمعوا فيا فهمني يعني تحط حداه ذهب ما يغيرش انا اصل فلوسي تحطها هكا ما يمسوهاش
0: هذيك راهو ولد سي محمد الصالح معناها عينيك مغمضه
1: اي باش انا كي شفته هكا فهمني ما يمسش متاعي يعني نجم نقول يهز رزقبوه ولا متعبوه حاجه عاديه لكن انا فرحت قلت هذا يهنيني مع الناس الاخرى اي يعني شفته انا ما يمسش متاعي قلت هذا معنا 100% من اسم نتاع الغير ما يمشيلوش ما يمسلوش مهما كان والمهم احنا بصراحة ديما نحاولوا كيفاش
0: تعبر تو تعبر على مشاعرك انت لوليداتك تقول لهم راني نحبكم ربما
1: انا ولادي انا ولادي مش نبالغ ولادي عملهم اصدقاء حتى نفدك انا وياهم ولكن ديما الحقيقة يبقى وقار الاب ديما معنا نشوف لما نحيطهم موجود
0: أي.
1: ولكن ديما ساعات نفلك أنا وياه مش كل واحد في
0: ثمك القدر ذيك اللي مطلوبك القدر اللي موجود
1: ساعات القدر مقدرين ما كان
0: رأيك توا في الأباء
1: موجود.
0: أي رأيك توا في الأباء اللي توا معناها الشباب الجديد هذوما
1: نعم
0: تشوفهم معناها متحملين مسؤولية تشوفهم كيفيش معناها تراهم
1: والله لا بالنسبه للاباء اللي موجودين توا صحيح متحملين المسؤوليه فهمني هي عمليه مضطرين باش يتحملوا المسؤوليه لكن حسيت ان فما الولد كي يكبر شويه ماشي في تيار معناها ما يفرحش فهمني يخرج الولد الصغير وقت يكبر شويه يدخل لك عالم الانترنت وعالم شنو وكذا كذا معنى حتى لساعة سعيتيه إني على قرايته وعلى التعليم وعلى وباللي يوصي البو والأم مش الكل أنا ما نعممش يعني ما نعممش فما فهم معنى ابناء مثاليين الحقيقة ويشرفوا العائلات ويشرفوا حتى تونس معنى وهذوكم هم اللي ينوروا عائلاتهم وبلادهم فهمت
0: احنا كنقولوا الاب كنقولوا الاب نقولوا السند وال
1: هو طبعا هو
0: والهيبه ايضا هل انه ما زالتك الهيبه هذيك وكل مش انه يخوف صغار ولكن ليه فمك الاحترام فمك القدر
1: هذاك مش الخوف صغار وهذاك لا هذاك فتنه هذيك المراحل هذيك وكل زمن هذاك فتنه
0: تجاوز وعفى عنها
1: هذاك لا لا هذاك هو الاب معناها ما يتحدثش مع ولده ولا ويخوف كذا هذاك معنا في زمن تاع جهل عندي والجهل حشاك ما هو معروف ومن اكبر المصائب فهمني لكن اليوم تو في عصر التفتح والانفتاح معنا الانفتاح لو مش كان حتى مع شعوب اخرى حتى مع العائله نفسها فهمني اي
0: واضح سي محمد صالح
1: ديما خاصنا الحوار الحوار تو شوفوا نشوف فيه بين الابناء والاب والام موجود مادام موجود الحوار يعني الحمد لله يعني
0: الحمد لله يلزم ديما نفتحوا مجال الحوار
1: ديما كبير
0: واضح واضح سي محمد صالح شكرا ليك بارك الله فيك احنا زميلتنا زهور الحبيب هي توا في مطار في مطار تينا في الحقيقه تواكب في اول رحله لحجاجنا الميامين للبقاع المقدسه اذا كان هي جاهزه ناخذوها حمدي باش نسبقوا زهور نشوفوا الأجواء غادي في المطار ونواكبوا الرحلة الميمونة إن شاء الله يا ربي وصلهم سالمين في أولى الرحلات للبقاع المقدسة حمد إذا كان زهور حاضرة عندها الأولوية طبعا مع معذرتنا للأصدقاء المستمعين أهلا وسهلا بيك زهور مرحبا زهور
2: مرحبا زهراء
0: اهلا وسهلا مرحبا
2: بك احنا تويك موجودين في مطار سفينة فاقس دولي
0: أي.
2: اجواء ايمانيه مميزه داخل المطار تتواصل استعدادات لاول رحله لحجيج ولايه فاقس على الساعه الواحده ونصف اليوم الخميس نهار الخميس 8 ماي معناها الليله الفاصله ما بين نهار الاربعاء ونهار الخميس نحو الاراضي المقدسه الحلقه معناها الحركه متواصله هنا منذ ساعه ونص هكاك ولا اكثر من ساعه الحركه متواصله حضور عائلات لتوديع اهاليهم وضيوف الرحمن مشاهد مؤثره جدا زهره تحصلت فيها دموع الفرح مع بالتكبيرات بمعنى الحزيز يردوا معنا لبسين لباس الأحرام والكل يردد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إذا الرحلة إن شاء الله تنطلق الماضي ساعة ونص معنا الساعة الواحدة ونص صباحا. وأكثر تفاصيل معنا المديرة الجهوية للشؤون الدينية السيدة آيات الحمدي بتعطينا على عدد الحجيز الأجواء والاستعدادات نتاع الإدارة الجهوية للشؤون الدينية. أكثر تفاصيل معنا مرحبا سيدة آيات. لو كنت تحكي لنا اليوم على عدد الحجيز إن شاء الله طايرة وقتاش ورحلات القادمة وقتاش باش تكون إن شاء الله. إن شاء
3: الله. ألو عاصمة
0: مرحبا بيك
3: أختي عايش.
0: أهلا وسهلا بيك مدام آيات. مرحبا
3: أختي زهرة.
0: زهرة معك. مرحبا
3: مرحبا بك كيفك مستمعي إذاعة الفاقس. يعطيكم الصحة لأنتم مواكبين لحظة بلحظة أجواء الحجاج نتبعوا فيها من الشباك الموحد للحج التدريبي لندوة توديع الحجاج وتوا في المطار بارك الله فيكم. احنا توا رانا هذه أول رحلة اللي هي مش تكون لحجيج ولاية الفاقس مش تكون باتجاه المدينة المنورة على مثل الخطوط التونسية تونسية. العدد الحجاج اللي مش يكونوا متواجدين الليلة هما قرابة 251 حاج وحاجة ومعهم عدد طبعا من البعثة الرسمية لوزارة الشؤون الدينية ومعهم جماعة الصحة أو وزارة الصحة وشركة الخدمات الوطنية مصحوبين هذوما تبع البعثة الرسمية. مش تكون الإقلاع الطائرة على الساعة الواحدة ونصف صباحا. الحمد لله توا كل الإجراءات اللي باقيين يقوموا بها حجاجنا الميامين تمت بكل سلاسة وعملنا للسن الحمد لله نظام على أتمه ما شاء الله. يعني الأجواء مريقلة تمام التمام في كل أمان في كل يسر في كل سلاسة. أيضا فما فقرات ومتاع المدائح والأذكار موجودة في قاعة البهو معناها بدخول مع دخول الحجاج باش تكون فما أجواء إيمانية ديما نحبوا كالجو التونسي نتاعنا كصبغتك الذكر محلاها مدح الرسول عليه الصلاة والسلام خاصة هما ماشيين للمدينة المنورة. بعد شوي مش يكون معانا السيد الوالي الفاقس محمد الحجري مش يشرف على هذه الطائرة وهالرحلة هذه الأولى. إن شاء الله يا ربي يمشيوا سلامات ويجيوا سلامات. أحب نذكر كونه أنه راهو مطار طينة مش تكون فيه 5 رحلات باتجاه البقاع المقدسة 4 لصالح الحجاج ولاية الفاقس ورحلة تبع لحجاج ولاية سيدي بوزيد. يعني احنا عندنا 4 رحلات فاقس وسيدي بوزيد رحلة من مطار طينة.
2: قال عنا مرنا حجيج
3: الكل 1009 ما شاء الله يا
0: ما شاء الله ما شاء الله
3: ما شاء الله 1009 وتبارك الله تبارك الله الحمد لله يا ربي هذه نعمة من عند ربي وان شاء الله يا ربي العام جاي يكون العدد اكثر وهكذا فهمتي.
2: ممكن تحكي لنا شنو تو توفير غاديك في البقاع المقدسة للحجيج؟
3: الحجيج اكيد مشي بكل الظروف الطيبة معناها البعثة راهي موجودة في كل نزل موجودة البعثة الرسمية سواء من وزارة الشؤون الدينية مكتب شؤون الحجاج سواء من شركة الخدمات الوطنية والإقامات سواء من وزارة الصحة راهم معناها كيما جرت به العادة وأكثر ما جرت به العادة أكثر نظام وأكثر دقة وأكثر إحاطة. راهو احنا ما شاء الله يعني وزارة الشؤون الدينية من انتهاء الموسم الفارط ما بقاتش أقل ما قل من شهر دينا في الاستعداد للموسم الجيدة الحالي موسم 1447 هجري. يعني ما شاء الله معناها ديما باستمرار يعني الحمد لله احنا رانا وفينا عن طريق السيدة الوعاظ المحليين وعن طريق السيدة المرافقين تاع شركة الخدمات الدروس قرابة 436 درس. يعني اشرف عليها السيدة الوعاظ مع السيدة الأيمة القطامة صحبة الأيمة صحبة الممثلي شركة الخدمات والإقامات مع جماعة الصحة يعني كل التوصيات الدينية والتنظيمية الترتيبية والتوصيات الطبية راهي متوفرة ورانا الحمد لله معناها الحاج راهو على إن شاء الله يكون على أتم الاستعداد معناها قاموا بالواجب وأكثر من الواجب بالسيدة الوعاظ وكل حتى الاستبشار شوفي حتى الوجوه نيرة ما شاء الله عليهم الفرحه في عينيهم وربي يوصلهم
0: سلمين ربي بلغ المقصود ان شاء الله ربي يوصلهم سلمين. هذه يعني الرحله الاولى مدام ايات
3: هذه هي
0: تعقبها اي رحلات اخرى
3: وبعدها الرحله الثانيه تبع الحجاج ولايه سيدي بوزيد مش تكون صباح يوم السبت قبل 9 ماي على الساعه 5 صباحا 5:05 دقائق
0: الحمد لله الحمد لله ربي
3: يوصلهم سلمين. وبعدها رحله 14 ماي فيما بعد 17 ماي اخر رحله 20 ماي ان شاء الله ان شاء الله
0: تسعة واربعتاش وسبعتاش وعشرين
2: بالفعل. إذا زهرة هنا الأجواء بالحق معناها بالحق ثم شوق كبير للبقاع المقدسة، الفرحة معناها بتحقيق ركن من أركان الإسلام يحرص عليه أكيد أغلب معناها كل التونسيين،
0: رحلة العمر
2: رحلة العمر بالفعل. المرافقين زادة يحرصوا على توديع حجاجهم بالدعاء صحيح. أي بالفعل معناها ثم أجواء مميزة، دعاء معناها بالحق يمس القلب. اليوم إن شاء الله حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور إن شاء الله للجميع، وإحنا موجودين موجودين في مواكبة متواصلة إلى حين خروج إلى حين إقلاع الطائرة إن شاء الله، بس نكون موجودين على صفحة إذاعة الساقس إن شاء الله على مواكبة في المباشر إن شاء الله،
0: في المواعيد الأخبارية نعم.
2: الناس الكليكة إن شاء الله يتابعونا من مطار الساقس سينا الدولي، نواصل المواكبة في هذه اللحظات الروحانية المميزة قبل موعد الإقلاع المرتقب إن شاء الله خلال ساعات
0: القادمة إن شاء الله. شكرا لك زهور الحبيب، شكرا لك كيف ما العادة ما شاء الله عليك ناشطة، وكيف قاعدتكم زهور تابعوا صفحة مباشرة وتشوفوا الأجواء، والعقبة لكم إن شاء الله الناس الكل اللي متشوقة للحج، العقبة لكم من قلب قلبي. يعني نعرف الناس راهو كل عام اللي ما يطلعش اسمها تبدا هكا مضى بها كيفاش ويبداو يتشوقوا حتى يوصلوا حتى لبكاء، ولكن احنا نقول ان شاء الله يا ربي يبلغكم الناس الكل ما تتمناو ويوصل حجاجنا الميامين ان شاء الله بسلامه. شكرا ليك زهور الحبيب، شكرا لمدام ايت حمدي،
2: شكرا
0: للناس الكل اللي مهدت لهالسلاسة هذه اللي حكيت عليها مدام ايات
2: سلاسة كبيرة لاحظ فيها سواء من اعوان الامن اعوان المطار ديوانة الصحة ايضا معناها اللي موجودين فريق كامل فريق صحة يوصيوا توصيات للحجيج معناها نشوف فيهم قاعدين يوصيوا فيهم على لبس المظلة على انهم يكونوا مع بعضهم على انه اي معناها يعطيوا فيهم حتى الارقام كيف نشوفوا انه ثم معاملة ثم بعض الحجيج اللي ما يعرفوش ثم معاملة خاصة من قبل اعوان المطار والاعوان الامن او في التوجيهات وين يمشيوا ايضا في ناقص في حاجة بالفعل معناها استعداد كبير ورعاية حرص. واحترام كبير للحجيج والمعاملة المميزة خاصة كما قلت لك بالحق معناها يعاملوا فيهم كأنهم ابائهم اليوم اللي هما قاعدين يمشيوا للحج، هما بالفعل ابائنا الناس الكليكة
0: طبعًا.
2: وإن شاء الله عقب أبائنا وأمهاتنا
0: إن شاء الله كل من يحب الحج.
2: إذن بعد قليل هو بتجي يكون حاضر السيد الوالي من محمد الحج الوالي وزيارة الساقس مع وفد مرافق معه إن شاء الله يا ربي باش يكونوا موجودين ومواكبة كاملة وإن شاء الله يا ربي حج مبارك للجميع إن شاء الله.
0: شكرا لك زهور
2: الحبيب، إن شاء الله حجيجنا الكل خاصة يرجعونا لباس ويرجعونا في صحة وسلامة، المهم
0: إن شاء الله
2: صحتهم هم أقبل كل شيء إن شاء
0: الله. طبعا طبعا طبعا شكرا لك زهور، شكرا لك، وتنجموا تتابعوا وتدخلوا صفحتنا الليلة، صفحتنا هي كلها بركة صفحة راديو سفاكس، لكن الليلة بحجيجنا بحضورهم بهالمواكبة هذية إن شاء الله يا ربي تستمتعوا بهالمواكبة وتتابعوا زيادة أهليكم وتشوفوا أحبابكم على صفحة تراديوس فاكس. أكيد زهور باش يكون لها حديث مع الحجاج الميامين، أكيد باش يكون لها نقل لكل الأجواء هذه اللي حكيت عليها، تابعوها صوت وصورة. شكرا لك زهور، ونواصلوا مع بعضنا البرنامج برنامج أحكي يا زمان. شكرا لك محمد ياسين سيلة، يعطيك الصحة يا ولدي. العاقبة ليك قلي في حاجة إن شاء الله يا ربي أجمعين إن شاء الله يا رب إن شاء الله، أنا ومماتك إن شاء الله والناس الكل اللي تسمع فينا محمد ياسين سيلة. شكرا لك.

0: ألف صلاة وألف سلام وليزي عليه الصلاة وأفضل السلام. محلية الدعاء هذية في شكل نغم لزين الحديد. تحية تحية للناس الكل الحجاجنا، يا ربي بلغ المقصود ووصلهم سالمين ورجعهم سالمين إن شاء الله. ربي يتقبل منهم حجتهم ومناسكهم ودعائهم. نعرف اللي هي رحلة عظيمة عظيمة للبقاع المقدسة وفيها برشا بركة. شكرا ليك فكرية الغرياني، شكرا على كل الكلمات الجميلة والعاقبة لنا جميعا إن شاء الله. شكرا كذلك المستمع الكريم سالم بالقاسم بالحاج، تحية ليك والله. الكلام اللي قلته هذايا في شخصي، شكرا ليك شكرا جزيلا. إن شاء الله نكون عند حسن الظن إن شاء الله دائما يا سي سالم. بارك الله فيك خويا العزيز الغالي، شكرا ليك على كل الكلمات. ونواصلوا احنا اكبتين عليكم شوية في التليفونات ان شاء الله ما قلقتوش. على كل حال نواصلوا استقبال المكالمات. الو عسلامة،
1: مساء الخير.
0: مساء الانوار سي خميس، مرحبا بيك.
1: مرحبا اهلا وسهلا، نحييك سيدة زهرة، نحيي الطاقم المرافق ونحيي كافة المستمعين والمستمعات حيثما كانوا.
0: مرحبا.
1: ان شاء الله وان شاء الله ربي يبلغ المقصود للحجيج وان شاء الله ربي لا يحرم مؤمن.
0: زرت البقاع المقدسة انت سي خميس؟
1: نعم ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي عن قريب ان شاء الله. ربي سهل ربي سهل.
1: امين يا ربي.
0: وقت اللي ينادي المنادي، وقت اللي تكتب ان شاء الله يا ربي
1: ان شاء الله.
0: ربي يبارك لنا ان شاء الله ويقرب لنا الخير. هاي سي خميس نمشي وترى التشنشينات وبعد نحكيو في الموضوع. اي
1: بربي كان ما طراش ما نعاود هذه الاولى، ما خلطتش عليها هنا.
0: اي ما سيرش نعاود مال على شيء يسرح بشيء وسرح بيه بغير رادة، ايش يرد الشي للشي وايش يجيب الشي لمرادة؟
1: زي يذرف سيدنا جبرائيل وقلي جاب الكبش، ولا سيدنا ابراهيم وقلي هز ولده يعني، وإلا سيدنا يونس وقلي بالعات الحوت. هذوما ثلاثة أشياء أقرب.
0: أما هي أقرب واحدة باش نسجلها.
1: شي يسرح بشي وهذا مغير رادة مش يذبح فيها، نحط سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل.
0: ب الثانية
1: كان قاري فهام وتقرأ حروف متحول.
0: اي
1: يعني لو السابق
0: عملت حسابي لقيت التالي سبق الأول.
1: يظهرش الشيب هذا الشيب وشعر الأكحل، الشيب يمكث في عقاب العمر يسبق الشيب وشعر الأكحل.
0: ب الثالثة
1: على ثلاثة هذين هذوما الصوابع والرسالة تتكلم، ولا الصوابع والقلم، أم الرسالة أقرب الأصابع متاع الإنسان والرسالة تتكلم، هي ميتة وتتكلم.
0: ب سجل الإجابة ونمشي وتراها الموضوعنا. تعرف يا سخميس إيش قال فيه سلاح الدين عويساوي؟ باش نربط بين كلامك
1: تفضل.
0: قال يا سيدي هذا موضوع كبير برشا، مش بالسهل تحكي على البو وهو رمز الحياة. قال أنا أبويا متوفي الله يرحمه، أما وين نتذكر ونجبد موضوع عالبو، لازمني طبيب نفساني وفيلسوف وعلماء باش يفسروا معنى الأب ورمزيته في الحياة، تأسيس العائلة، ربي يرضيهم علينا. والله اللي قلت لي صحيح يا سي صلاح بالحق، خاطر فما حاجات ما تتفسرش، فما مشاعر ما تتفسرش، فما علاقة ما تعرفش ساعات تعجز كيفاش تعبر عليها، ولكن هيت نعبر على شوية من برش. تفضل سي خميس.
1: فما مثل لحكمة تقول
0: اي
1: نرجعوا للوالدين.
0: اي
1: تقول الحرف دون السيل ما يتمنش.
0: اي
1: والبنية خلاف الساس ما ينقام.
0: صحيح.
1: والشط باش يتيب ما يمكنش.
0: أي.
1: لو يبدأ بالغدير جمام.
0: صحيح.
1: نوصيك خذ الحذر ما تركنش ومن غزل غيرك ما تدير حرام.
0: ايه.
1: ولا هو هنا بيت القصيد. ولا تقول عندي خال ما يذغنش ولا يونسوا بيك ولا دعمام.
0: ايه.
1: ولا تقول عندي خو ما يوذنش بنات النساء لا يناموا لا يخلوا من ينام. ظناك ينفعك مدام ما كننش، والعز بعد الوالدين حرام. انا اعطى الخال ولا دعمهما
0: هو فيهم ما يتناقش شوية راهو. فيها ما يتناقش اما العز مع البو، العز بعد البو حرام. هذه
1: هي الحلوة اخوك يا اخو، ولا تقول عندي اخو ما يوذنش.
0: اي
1: اي هو يقولوا الخو خو قبل ما يعرف.
0: أيه. لا والله هو هذيك هذيك وسيلة هجوم على بنت الناس قبل ما توصل للدار وكهون.
1: حتى حتى حتى ما كينفعك ما كننش. ثم بعض الزناوات بعد اللي دخلوا داخل المرأة هزبوه البيت العجز. هذه
0: شيء موجود لكن الاستثناءات من عمموش والله من عمموش الأغلبية ربي صالح رايهم.
1: الوالدين هو رو يقولوا احنا ثم مثل نسمع ويقول لك زنا كبدة هي كبدة. لا الكبدة هو الرزق. أما زنا روح خارجة من الروح.
0: اي روح خارجة من الروح.
1: فهمتني. الاب هو القوة هو الحنين هو فهمتني تتك عليه فهمتني. انا عشت مع والدي برشا والله يرحمه. كان الحديث معاه عزيز وكان ينصح ويعني وعشنا باحترام ويعني وكبر وصلنا يعني
0: موقف ما تنساهش سيخ ميس. موقف هكا تحطيت فيه غسرة تحطيت فيها ما نعرفش وحسيت اللي بوك هو السند هو اللي وراك معناها تقول انا نديت بابا جاني كما يقولوها معناها فهمت.
1: هو حي ولا هو متوفي؟
0: هو حي وبعد تو نجيو وبعد الوفاه تو نجيو. اي
1: هو حي. انا ترصرت في شويه ارض
0: اي
1: وسلفني وعنده قاعده معنا يسلفنا يحب يرد يشوف المصداقيه نتاعنا نردوا في الوقت ولا مش في الوقت.
0: اي معناها ديما يخليكم في تجربه
1: في تجربه. أي. يعني سلفك ويقول لك باش ترد لي.
0: اي
1: وقت خرجنا على رواحنا بطبيعه الحال.
0: أي هي.
1: حتى خرج باش ترصرت في يعني بقيت فلوس وسلفني ورديت له لكن وقت اللي رديت له رد لي بحال اشتراهم هو.
0: اي
1: فهمتني.
0: المهم انت طلعت في مستواك عند كلمتك. أي. هكا يحبك
1: ويحب يحفزنا كاكا باش الانسان يبني. وثم كلمه ديما يقولها لي يقول لي امشي بالواقع وشق البحر يتغرق حاسبني.
0: عودها
1: يقول لي امشي بواقع
0: امشي بواقع معناتها بصدق
1: اي وشق البحر كي تغرق حاسبني قدام ربي. أيوة. كلام قوي. أيوة. شويه
0: اي الواقع لهنا يقصد الصدق.
1: هي الصدق في معاملاتك لازمها تبدا
0: واضحه تكون.
1: والبو يعرف الظناهرة.
0: البو يعرف
1: اللي صالح 100% واللي صالح 80% واللي صالح 50%. الشيء اللي سطروا بابا او بعد سنين خاطر قال لي انت مش تعمرها يا خميس.
0: عنده نظره استشرافيه معناها فيكم الكل الاولاد والاولاد وبناته يقول لك انت باش تعمر. هو فلاح معناها هو فلاح
1: شيف. قال لي انت مش تعمرها وقال لي استحفظ شويه راهو واحد من اخوتك ما نذكروش موظف راهو ماشي يبيع وفعلا قال لي استحفظ شويه
0: قريكم معناها
1: اي قال لي الموظف راه ماشي يبيع مرته بلديه ما تتاقلمش مع الباديه انا صدقت با في الاجواء هنا
0: اي اي
1: وفعلا بعده هو شر القسمه نتاعو للبيع ولقينا حاضرين احنا عاد الوالدين مش تنبأ
0: شو نقول لها قال لك انت خليفتي معناها
1: اي قال لي مش تعمر البلاصه
0: مش تعمر البلاصه وتعمر الارض
1: وفعلا اي
0: بعد ما توفى يرحمه شنية الحاجات اللي زادة تستحضرها تقول ايه بابا لهنا تصرف هكا وانا ما نلقى ما لقيت كان بابا هو حي ولا هو ميت.
1: والله اصحابه البهين تعاشر معاهم فهمتني اكلي خلى اسرة طيبة خلى حفيدة طيبة كما قال هو
0: صاحبوك ما تفرط فيه
1: قالوها
0: في الامثير
1: بالضبط حتى اصحابه بهين واحيانا يعني يعزوني ويحبوني وانا احيانا نزورهم على خاطر كنت لهم هم كان يزورته هو يعني يزور اصحاب والديه وكذا فهمتني.
0: من البر تعرف من البر من بر الوالدين هو زياره اصدقائهم والناس اللي كانوا يحبوهم وتود اصدقائهم واحبابهم كما كان هو يودهم ويزورهم ويواصلهم. من البر
1: ثم احساس اخر الانسان ما يحبش انسان خير منه الا ولده. انا نحب ولدي يكون خير مني.
0: صحيح
1: هذه ميزه حتى حد ما تحبش حتى غريزه في القلب
0: في البشر يقول لك انا
1: انسان يكون خير منه الا ابنه
0: الا ولده يحبه ديما سيد الناس يعني فماش
1: خير منه
0: الافضل منه. اي يعطيك الصحه شيخ ميس يرحم الوالد.
1: نحيي عم الحبيب العقربي نحيي عم العيدي نحيي حنان نحيي هدى ونحيي عم محمد الصالح الشمنجي اللي لا اتحفنا بأغنية لكن لم يقرع الطبل.
0: نقص الطبل، نقصها كان طبالة الليلة. هو قاعد
1: والأداء صحيح، لكن أكل دربوكة ولا الطبل اللي أقرأ عليها معودنا بيها الليلة غاب.
0: أي يزم يزم نشوف شنية حكيته مع مع الغناء. أكيد أنه كان
1: نحبه أنا سيدي وفي كل
0: تلقائي، هو تلقائي جدا وطيب جدا وصادق جدا في مشاعره. تحية ليه ولكل الصادقين في هالبرنامج هذا،
1: وعم الحبيب وعم تاكسي.
0: تحية ليك يا سيخميس،
1: البدوي في كلهم.
0: بارك الله فيك يا سيخميس، بارك الله فيك، شكرا ليك. مواصلين معاكم في استقبال المكالمات الهاتفية. المكالمة الموالية. ألو
2: ألو
0: ألو، عسلامة.
2: اهلا وسهلا بيك. صح،
0: مرحبا نجوى.
2: اهلا وسهلا، تحيه ليك.
0: اهلا وسهلا بيك.
2: الفريق اللي عمله معك.
0: يا نجوى مرحبا بيك. يعيشك. عندك اجابه يا نجوى؟
2: والله الاجابه الاولى لا، الاجابه الثانيه الحاج هكا. والاجابه الثالثه الستيلو بين الصوابع. تحية لعم بشير، ونبلغ لك تحياتي زادة.
0: عم بشير بلي سلم عليه برشا برشا، ونحب نسمع صوته. وإحنا ما قال لك الحاج هي الثانية والقلم الثالثة؟
2: إن شاء الله إن شاء الله.
0: ولولانية؟
2: لولا قال يا بنتي ضعت عليا.
0: ربي إن شاء الله يشده بالصحة، سلم عليه برشا. واسمعني يا نجوى، شنو قاسي فرج بريك إش قال؟ قال على ذكر الأباء نترحم على بابا الحاج بالقاسم بريك، ويقول عنده كلمة قاعدة ترن في وذني حتى ليومني هذا، ديما يقول لي إن نوصيك متاع الناس للناس. شرايك في اللي قال سي فرج؟ وانت ايش متاع الناس للناس، ما تمدش عينيك لمتاع الناس ومتاع الناس للناس، واذا كان عندك كمان رجعها. ربي يرحمه عم بالقاسم الحاج،
2: ربي يرحمه ان شاء الله.
0: يا ريت
2: حتى انا يا زهره خلي لي كلمه. يا ريت حتى انا الحق الوالد نتاعي خلاني انا عمري 3 سنين الحق ما خلطتش عليه.
0: يرحم
2: امي، عايش تعيش ترحم. اما امي تحكي لي برشا، قالت لي اللي بوكم يحبكم برشا، ويقول هكا كان خليتني الموت صغاري نوفر لهم برشا حوايج، خاطر قالت لي امي كان مدليكم برشا ويحبكم الله غالب.
0: محلاها هالميمه اللي وصلت مشاعر البو. كاحسن ما يكون
2: لنا امي حنان الاب وحنان الام. ربي يرحمهم في هالعيد، ربي يرحمهم الميتين الكل، ويرحم اختي زيتا يا زهرة. ونحب تحية لبنت عمي منيرة اللي الساعة شوية أنا ما مشيتش للمطار خاطر مشاو أخواتي وبنت أختي اللي مشيت للحج هي وزوجها محمد الطياري.
0: إن شاء الله
2: عقبليك والحمدي والكل من يسمع فينا والأسامة والكل الكل
0: إن شاء الله.
2: ربي وين زيادة معاك
0: كل كل كل إن شاء الله. أمين.
2: ونبلغك سلام أمي فاطمة مريضة شوية،
0: ربي يشفيها إن شاء الله. تحية ليكم يا فاطمة، ربي يشفيها إن شاء الله.
2: ونسلم بارشة بارشة على أخويا عادل، قل له ربي يشفيك يا عادل. والله حبيت المرة اللي فاتت سمعت بيه في السبيطار، حبيت نتصل بيه وما عنديش رقمه، وإن شاء الله لباس. ونقول له أنا رقمي عند أسامة. أخويا عادل ربي يشفيك ونتمنى لك كل
0: أمين.
2: سعادة
0: الشفاء إن شاء الله العاجل لكل المرضى. شكرا لك يا نجوى. إلى اللقاء. ليلتك زينة. عامر البقلوتي تحية ليك. ماما تسرون تحية ليك. مساء الورد والياسمين. هذه بسيطة من الجزائر، تزاير تحية ليك. حمادي رويد شكرا ليك. فاطمة الدير شكرا لكم، الناس الكل اللي شاركت وبعثت ببقات الورود والكلمات الجميلة. ونواصلوا معاكم، نواصلوا مع المكالمة الموالية. ألو عسلامة. ألو
1: ألو ألو
0: ألو عسلامة.
1: مساء الخير أستاذ زهرة، تحية لك
0: مساء
1: المستمعين والسائرين مع الإذاعة.
0: مرحبا معنا منير.
1: نعم
0: أهلا وسهلا بك يا منير.
1: لو كنت نجمة لما اكتفيتي أن تنامي على كتف القمر وأن تهربي كلما تلع النهار، ولما استكنت في بحر الشمس وانزويت بعيدا في غياهب المجرات، سوف تتوقدين وتزدادين لمعانا وتشركين الشمس توجه الأبدي، وتقاسمين القمر صماره ومحبيه،
3: ومعك كل تلك الأغاني والمواويل التي يعني تلقيها حناجر الساهرين على مسامع الكواكب كلها ويستأثر بها الليل وحده.
0: بارك الله فيك على الكلمات الجميلة هذه يا منير.
3: نعم لك ولكل المستمعين.
0: مرحبا مرحبا بك.
3: رغم كد الأب وسفر الأب وتعب الأب وحنان الأب.
0: مالكش في التشانشينات انت قبل ما نشوف الأب عندك عندك في التشانشينات ولا؟
3: هاي قولي هاي قولي قولي
0: هاي على شيء اسرح بشيء واسرح بيه بغير رادة واش يرد الشيء للشيء واش يجيب الشيء لمرادة.
3: هذا يقول ان الحيوانات وقت تاكل ميت معناها تاكل وتشتر يعني قول واحد
0: الاشترار معناها والثانية كان قاري وفهم وقاري حروف المتحول عملت حسابي
3: لقيت كيفية تو انت مع المراسلة مراسلة الإذاعة
0: اي شنو
3: نقول مو واحد يمشي للحج قبل ما يمشي يقولوا فلان
0: اي
3: وقت ما يرجع من الحج يسبقوا صفته على اسمه يقولوا الحاج فلان
0: معناها تقول انت منير تو نقولوا له منير
3: هكا ومن
0: بعد كيف يحج نقول الحاج منير
3: هكا
0: هو معقوله جدا. والثالثه
3: الثالثه كيفاش يقولوا
0: على ثلاثه هزين ميت اي
3: ايوه هذه القلم والاصابع هكا مشيت انا القلم والاصابع
0: باهي عم وصف شحاله
3: كيفاش
0: عم منصف شحاله ما كلمتوش
3: لا لا والله لا لا ما كلمتوش
0: ما وحنا سيدة كيف عندنا
3: أنا حتى رقمه ما نعرفوش
0: يا منير احنا عندنا كلمة لهنا عم منصف شحاله إذا يتوضح للسيدة المستمعين مهدلهم الثنية شوية على كل حال اي منير نمشي للأب
3: هو رغم كد الأب أي. وسفر الأب وتعب الأب
0: أي.
3: وحنان الأب
0: أي.
3: لأن الجروح يكون دائما أستاذ زهرة نحو الأم وهذه يعني طبيعة فطرية لا نتحكم فيها
0: أي. أي.
3: والغريب أن الأولاد يعني ما يكتشفوش لا يكتشفون معنى حبهم الجارف لآبائهم إلا متأخرا
0: صحيح.
3: أما بعد الرحيلة وبعد المرض عفانا وإياكم الله وفقدان الشهية للحياة
0: أي. أي.
3: وهذا يعني حب متأخر كثيرا حسب توقيت الأبوة
0: أي.
3: لو أنا مثلا الآن يعني بعد وفاة الوالد كلما تهت في قرار أو ضاقت علي الحياة أو ترددت في حسم مسألة تنهت وقلت أين أنت يا أبي
0: أي لو كان احنا نقولوها احنا بالعامية لو كان جي بابا حي
3: أيوة
0: ونبدأ ونستحضر في المواقف هذه شنو عمل بالضبط باش نلقاو حل المسألة معينة ولا نخرج من مأزق معين ربي يرحمهم وينعمهم
3: لا شيء يعدل في هذا الوجود أبا ما زلت في حجره طفلا يلاعبني تزداد بسمته لي كلما تعب لم يحني ظهر أبي ما كان يحمله لكن ليحملني من أجلي انحدب وكنت أحجب عن نفسي مطالبها فكان يكشف عما أشتهي الحجب أغفو وأمنية سر ينام معي أصحو فإذا بأبي ما رمت قد جلب
0: فعل بالفعل بالفعل منير محلاها الكلمات هذية
3: لم أطلب الغيث إلا منه من سكب يا ليت الأرض تمشي فوقها فأرى من تحتي نعلك أنني أبلغ الشهبة مهما كتبت به شعرا فإن أبي في القدر فوق الذي في الشعر قد كتب يا من لديك أب أهملت طاعته لا تنتظر طاعة إن صرت أنت أبا
0: بالفعل
3: فالبر قرض إن أقرضته لأب يوفيكه ولد والبر ما ذهب لا تنتظر موته صل في الحياة أبا لا ينفع الدمع فوق القبر إن سكب لو أمطرت ذهبا من بعدي ما ذهب وتحية إكبار وتقدير بالفعل. واحترام لكل بالفعل. أب حنون قضى عمره يرعى أسرته ويعطيها من قلبه وصحته والله يحب المحسنين
0: اللهم أمين شكرا لك على التدخل هذي الجميل والرشيق والرائع والأنيق شكرا لك يا منير
3: ما شكر جزيل شكرا تحيي لك ولكل سمار لذا
0: شكرا لك بارك الله فيك إن شاء الله ديما متواصلين مع بعضنا الأب ساعات ينقصه التعبير على المشاعر وإحنا باش نركزوا في المكالمات الجاية على هالتعبير هذايا اللي ساعات نحسبوها إحنا كسوحية قلب واللي ممكن قسوة، ولكن كما قلنا نكتشف اللي بعد سنوات اللي هو هذيك بابا، بابا اللي كان كما قلنا السند، و اللي واقف في ظهرنا حي وإلا متوفي. نسمع نغم ونواصلوا بعده استقبال المكالمات الهاتفية. تفضل حامد.

0: كلمات بسيطة ومحليها وقديش معبرة، ولكن ساعات فما ناس متنجمش تعبر على أحاسيسها ومشاعرها، ومنها العديد من الآباء اللي ترباوا على يد أباه وما زادة ما يعبروش ولكن يفعلوا نهاية، يكونوا بالفعل أصحاب أفعال لا أقوال. لكن حتى الكلمة الحلوة زادة مطلوبة، لعل أباء العصر هذية يقولوا برشا كلام حلو ويحضنوا أولادهم ويقولوا لهم سند معناتها قولا وفعلا، باش ما خليوش ديما احنا أباء العصر هذية وشباب العصر هذية، لا فما أباء محلاهم وقايمين بالواجب وبالمسؤولية. تحية لزينة بن يحيى، تحية الحياة حسني، شكرا لكم على كل الكلمات الجميلة. سعد الهرابي، تحية ليك فضيلة زعيبي، شكرا ليك هادية مرة أخرى، هادية بعصيدة، يعطيكم الصحة. فما شكون شارك في الموضوع، فما شكون زادة محبوبة، محبوبة تحية ليك، تحية كبيرة. عم عبيدي زيد مضبينا اللي لما قيدش اسمه الحصة اللي فات ما كلمناش، إن شاء الله المانع خير، تحية ليك عم عبيدي. ونمشيه للمكالمة الموالية. ألو، عسلامة.
1: مرحبا وأهلا وسهلا بكم بالورد بالحب بكل زهور الدنيا، عليكم نسلم وسبقتني دقات قلبي من قبل ما نتكلم، نحبك يا ذاعة الساقس وما زلت نحبك أمس واليوم وغدوة وفي عشرتك عمري ما نسلم. نغيب عليك صحيح نغيب عليك، لكن أنا ديما أنتي كالوردة واني نحلي فيك، نسمعك ونرجيك وأجمل الهدايا نهديك وكل الخير وكل الإشعاع وكل الجمال نتمنى ليك. يا إذاعتنا يلي من الستينات حبيناك وعشيناك وعشقناك وفي قلوبنا سكناك ووديناك، يا ما جمعتنا برامج ويا ما جمعونا منشطين ومنشطات ويا ما الغينا ما بيناتنا برشا مسافات. كانت أمس إذاعة الساقس مسموعة في كامل الجمهورية وفي ليبيا وفي كل الأقطار المغرب العربي، كنا نسمعوها ونتبعوها لكن تحرمنا منها، واليوم عبر الإنترنت نرجعولها بكل ود وبكل حب وبكل أحاسيس، مع زهرة العزيزة الغالية اللي بكلماتها الحلوة الأنيقة الجذابة تجمع شمل المستمعين أينما كانوا. هي أختنا الغالية، هي بنتنا وهي صديقتنا وهي الشحرورة اللي كلما تكلمت كلماتها سكنت

0: مكالمتك، وشكرا ليك على كل الكلمات الجميلة اللي قلتها في شخصي وفي الإذاعة، وانت الوفي منذ سنوات من عهد الرسالة اللي أنا خلطت عليها الرسالة هذيك.
1: نعم.
0: اللي كانت تجينا مراسلات من ليبيا شقيقة ومن كل المستمعين في كافة أنحاء الجمهورية. طول الانترنت قربت المسافات زي ده سي سالم راه هكا ولا
1: أكيد.
0: قربت
1: أكيد.
0: المسافات ورجعت الأصوات كيف ما سيمونير كيف ما أنتي.
1: نعم.
0: كيف ما العديد من المستمعين اللي كنتوا مازلتوا ملتفين حول الإذاعة إذاعة صفاقس مهما تغير الزمن ومهما تغيرت الأصوات أيضا ومهما تعددت الإذاعات الأخرى يبقى الوفاء.
1: نعم.
0: والحنين لأول منزل لأول إذاعة. شكرا لك على كل الكلمات الجميلة سي سالم، وأكيد راك تتبع في البرنامج أحكي يا زمان.
1: أكيد.
0: ملا مغروم بتشنشينات ولا نمشي الموضوع طول؟
1: مغروم بتشنشينات. التشنشينة الأولى هي الاشترار، معناتها كل بالدرجة نقوله قصعان الجرة.
0: أي
1: يعني تقطع الجرة متاعها.
0: أي قصعان الجرة قصع معناها قصعة الجرة اللي هي.
1: نعم.
0: الاشترار.
1: نعم.
0: تشتر
1: الاشترار وقت تاكل حاجة بعد في الليل لما تنام تقع تشتر كل الأشياء اللي يكون في المعدة متاعها.
0: هي تركيبة في بعض الحيوانات سبحان الخالق نقوله.
1: نعم نعم
0: سبحان الله.
1: خصوصا في الأغنام والتشنشينة الثانية هي الحاج.
0: حاج بي
1: أي لأنه اسم يصبح الحاج. والتشنشينة الثالثة هي القلم واليد.
0: به سجلنا الإجابات ونمشي للأب. الأب مازال على قيد الحياة مازال موجود؟
1: والله يا رحلة منذ 2003، لكن كلمة بابا من أروع الكلمات
0: طبعا.
1: ومن أعذبها على الإطلاق، والله لا يحرم أي إنسان مثل لذة متاع الاستماع لكلمة بابا. لأنه وقت اللي ما يعرفهاش، لأنه ربما المحروم منها ما يعرفش قيمتها كما يجب، لأنه وقت اللي يقول لك ابنك يا بابا تحس انه الدنيا كل كي ما عاد تساوي حد شيء قدام هالكلمة هذه. والإنسان المليء بالإنسانية كلمة بابا يعني ترتعش لها الجبال. والبابا هو تلك المظلة التي تكون دائما فوق الرؤوس. والبابا هو كالتاج الغالي اللي لازم يبقى ديما فوق راسك. والبابا هو كالأمان اللي يعطيك الأمان واللي يعطيك الاستقرار واللي يعطيك الحب واللي يعطيك بلا حدود. الرجل الذي يعني يتمنى أن ما يلبسش هو ويلبسك أنت، ما يأكلش هو ويوكلك أنت، ما يقراش هو ويقريك أنت. الشخص ربما الوحيد في الدنيا هذه ومعه الأم اللي يتمناك خير منه، اللي يتمنى أنه يعطيك ما أجمل ما عنده، اللي يتمناك ديما في العلالي ولا تبالي، اللي يعطيك بسخاء، اللي يكون يعني اللي يحميك، اللي يحبك، اللي يسكنك في قلبه، اللي يفرح بنجاحك، اللي يتألم للألام متاعك. يري كلمة الأبوة، أنا واحد من الناس بعد ما مشي البابا يعني حسيت الدنيا، حتى طعم الدنيا تغير، كل شيء حولك يتغير
0: بالفعل.
1: البيت حتى أكل. كلمة وقت اللي بوك، حتى وقت اللي كح فيها لذة كبيرة. بوك وقت اللي تسمع صوته
0: النفس متاعه في
1: النفس متاعه. كلمة وقت اللي عيط لك، معناتها وقت اللي يعني البو هو اللي يحميك. البو هو اللي يعطيك كل شيء في الدنيا هذه.
0: سي سالم بالنسبة.
1: نعم.
0: ينعم عليك. بالنسبة للساعات في بعض الأسر ما يكتبش المكتوب وينفصلوا الأب.
1: نعم.
0: عن الأم، يعني تصير حالة طلاق، فهيك الصورة متاع الأب ربما تهتز.
1: نعم.
0: ساعات بإعاز من الأم، من ما عادش تتداخل فيها، هي العلاقة تولي شوية فيها برشا حساسيات، معناها فيها برشا. كيفاش باش شنو الكلمة اللي تتوجه بها أنت لأي مرأة توا تسمع فينا، يعني وقع الانفصال، كيفاش نجم تحافظ على صورة الأب وما تشوهيش قدام صغيراتها؟ كما توا نجوى قالت أنا بخلطش على

0: لبابا 3 سنين، ولكن أمهم وصلت لهم بصورة معناها تقول عليه هو عايش معاهم، يعني راهو أبوكم مش يتمنى لكم، هاو كيفاش كان يحب يعيشكم، هاو محلاها. ممكن تقال الكلام هذي، ممكن ما تقالش، ولكن الأم حرصت على هيك الصورة هذيك. ساعات ما يكتبش المكتوب، ما يتفهموش، يتفارقوا، يقعدوا الصغار عندها، لكن كيفاش هيك الصورة هذيك، كيفاش نجم توصل صورة مزيانة لصغارها، ما تشوهش هيك الصورة هذيك في نظر
1: سيدتي الكريمة. بوك لا يعايروك، ومهما كانت ما سماش، احنا نقوله بوك، هو مش كل أب هو ملاك، لكن هو الأب، هو كما قلت أنا أمان. والأب إذا كان أنت تمسخ صورة بو يعني بو ولادك وتخلي المتضرر هو الابن، لأنه أجمل صورة في الحياة هو عنده، أول كلمة ينطقها هو كلمة ماما ثم بابا. يعني إذا كان أنت توصل تشوه له الصورة الجميلة، لكن الكلمة بابا رو، هو من سيجني ثمار الأشياء هذه، الألام متاع الأشياء هذه هو الابن. صحيح. إذا كنت تحبي أنت ابنك سليم، وإذا كنت تحب، هل تقبلين أن يكون ابنك عطشان بدون ماء؟ إذا كان أنت ما تعطيش حب الأب وتفهم كما الشعوب الراقية، أنه ولو أني اختلفت مع أبوكم لسبب أو لآخر، ما نجمناش نعيش مع بعضنا، ربما اختلفنا في عديد من الأشياء، لكن هو يبقى أبوك. يعني ماذا بيك سيدتي الكريمة، ولو مهما كانت قيمة الاختلاف، ومهما كانت ربما ثم برشا أباء لديهم أشياء سيئة، ولكن ثم أباء ما عندهم حد شيء سيء، ولكن الأم تسعى جاهدة إلى تبليغهم أنه تعطيهم صورة قاتمة وصورة سيئة وصورة غير جميلة على الأب. رك أنت من سيجنين تلك الأشواك؟ أزرع الحب ستجنين حبا، أزرع ياسمينا ستجنين ياسمين. قولي كلاما جميل، إنك كما ينجم يبيع أبوه، رو اللي يبيع أبوه يبيع أمه.
0: صحيح. وارد جدا إنه ما ننجحوش، نفشلوا في العلاقة الزوجية، ولكن هيك الصورة نتاع الأب وإلا الأم، زاد العكس، زاد حتى بعض الأباء راهو اسعى باش تخلي هيك الصورة السمحة على الأم، خاطر هذوما من الثوابت اللي ما يتمسوش، الصور اللي ما يتشوهوش كما قلت انت. اذا كنت تشوهت الصوره هذيك وطاحك المثل الاعلى، راهو ما يجني مع الشوك والجراح، ما يجنيها كان هكا الصغير هذاك قدام المجتمع.
1: سيدتي الكريمه، الاختلاف مهما يكون حجم الاختلاف وما بيننا، ما نختلفوش في علاقتنا مع أبائنا وأمهاتنا. ما تنجمش أنت تكره أمك، ما تنجمش تكره أبوك، وإذا كان أنت فعلا كرهت أمك ولا كرهت أبوك، يبقى لك جرح عميق ينزف من الداخل. أنت ما تنجمش تكون أب في المستقبل وقت اللي أنت تكره أبوك، ما تحبش أبوك، كيفاش زاد؟ ثم أنت مثل شعب يقول لك أزرع تحصد. إذا كان أنت ما تحبش أبوك وما تعملش الخير في أبوك وما تودش أبوك وما توصلش بوك وما تسألش على بوك، زاد ولدك لو غدوة ما هوش مش يسأل عليه. وأمك وزاد
0: احنا اللي حكينا على كما تدين تدان، معناها ما فماش، راهو المتسلفة مردودة، راهو
1: خصوصا في حكاية الأم والأب واعمل الخير مع أمك وبوك، يعني رو يرجع لك ثاني ومثلث. فماذا بيكم أنتم ولو تختلفون أباء، ماذا بيكم ديما أمك، هذيك أمك، هذيك رية غالية عليك، ولدي حب أمك، أنت زاد حبوك، أسأل على أبوك. إحنا يعني ماذا بينا، إحنا ديما ديما ديما أنا أزرع الجمال في قلب ابنك،
0: خلي تجني الكل ما هو جميل. صحيح.
1: مش أنت ربما ساعات يبدأ الواحد كأكل أنانية وحب الذات، وإنه نحب هو مش قطعة حلوة أنت بتفكها لك، أنت هو مشاعرك الابن هذاك، هو هذاك غدوة بش يكون معلم، بش يكون أستاذ، بش يكون طبيب، بش يكون محامي، فكيف سيكون وهو فاقدك الجمال متاع الأب؟
0: أما يكون يوصل قوي ويكبر قوي، وإلا يكبر مجروح وتاعب. وشنو هو اللي حذرنا احنا المجتمع؟ شنو هو اللي جهزنا؟ هل شخصية اللي هي غير متوازنة؟
1: نعم نعم نعم،
0: لازم نحرص على هالصورة هذه المزيانة إن كان للأب وإلا للأم. سي سالم، بالنسبة لمدام سميرة تقول بابا ما كانش بو فقط، مدام سميرة قليل تقول كان صاحبي وسري نعطيه الثقة ونحكيه في كل شيء ما غير خوف ولا حشمة، كل المواضيع يعني متاحة نحكيه. تربيت تقول مع أخوتي الزوز، طفلة في وسط زوز في وسط أولاد، تقول أما بابا غرس في عزة النفس والوقفة العفيفة، علموني نتحمل مسؤولية ونكون مراو عليها الكلام. بالفعل أنت مدام سميرة مراو عليك الكلام، تقول من هابش الصعاب، هذا كل هالقوة هذه استمدتها من الوالدين خاصة من البو اللي غرس فيها حب الحق اللي يعلو ولا يعلى عليه. معناها برشا كلمات في الحقيقة قالتها مدام سميرة، وشكرا لك أنت زادة في المداخلة الجميلة جدا والعميقة.
1: سيدتي زهرة، تحية لسميرة، أختي سميرة نوجه لك تحية وكلماتها جميلة جدا. ونحب نقول أنه اللي ما يكون الصديق لأبنائه لا خير فيه.
0: صحيح.
1: الأب اللي أنا واحد من الناس يعني أولادي أصدقائي، أنا بنتي تبارك الله تقرأ أول عام شريعة أصول الدين، معناتها وعندي الوليد دخل سني بكالوريا، وعندي وليد دخل منزلوا عامين على البكالوريا، وعندي بنية خمسة
0: ابتدائي، ما شاء الله.
1: ولكن يعني هم أصدقائي، يحكولي حتى على علاقاتهم، على صداقاتهم، على غلطاتهم، على إيجابياتهم، على سلبياتهم. يعني إذا كان أنت ما تكونش الأب
0: قريب،
1: مش الفائدة في الولادة. فحتى الأرانب تلد سيدتي الكريمة، مش الفايدة في الولادة،
0: مش في الفايدة في اكتساب هاللقب هذايا اللي هو عادي وسهل
1: في التربية. حتى إنسان ما عندك ولد مش من صلبك، لكن تربيه وتقول نعم الأم ولا نعم الأب.
0: صحيح. شكرا ليك يا سي سالم،
1: تحياتي ليك القلبية.
0: تحياتي ليك وشكرا ليك، وإن شاء الله ديما نسمع صوتك ومشاركتك معنا في كل برامج إذاعة صفاقس وفي أحكي يا زمان بالأخص. شكرا ليك. نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية. مونجية المهذبي، تحية ليك يا مونجية، تحية كبيرة كبيرة برشا. نمشي للمكالمة الموالية. ألو عسلامة.
2: عسلامة
0: سي حاتم، معايا
2: أشني حوالكم؟
0: الحمد لله،
2: الله يبارك فيكم. تحية حب وشكر وتقدير لكل الفريق وجميع المستمعين بدون استثناء.
0: مرحبا بك. نمشي للتشانشينات.
2: والله التشانشينات مشني باش للامانه، معناها سي منير وسي سالم، قول له شوف يشكون فيهم اتصل، فهمتني ولا؟
0: لا عاد قول لنا توالي. انا قلت سي منير
2: هو ويدو، معناها نفسه عندك الاجترار وعندك الحج وعندك فهمتي لا البلومه والصوابه.
0: نمشي وتراه للموضوعنا.
2: والله أغذري أنا كتبت، لكن كتبت فهمتي لا حذرت تدخل، مش قصيدة، على خاطر ليلى أنت وفيتي وكفيتي بالقصيدة متاع فهمتي لا بين المراوحة بين الأب
0: سي عمران التفاحي. أنا أول مرة نسمع به الاسم، لكن كلمات جميلة جدا.
2: جميلة جدا. أغذر أنا هو باش نبدأ بحاجة وباش نكمل بحاجة. إذا كانت الأم تنجب طفلا للحياة، فإن الأب هو رمز البقاء على قيد الحياة.
0: نعم.
2: فهمتني؟ إذا كانت الأم تنجب طفلا للحياة، فإن الأب هو رمز البقاء على قيد الحياة.
0: أي هذا فسروها تراهذية مع الوالد متاعك ومعك أنت كأب.
2: والله الوالد نتاعي هو كان فهمتني ولا انا برشا حويز هو كان غليظ، معناه صعيب شويه باش نقولوا غليظ، لكن القسوه نتاعو فهمتني ولا والشده بعد معناه كي كبرنا شويه عرفناها اللي هي حب وخوف ومشكره. راه مش يكرهنا كيما انا تو، معناه فهمتني ولا هذاك هو الله غالب. احنا في مجتمع فهمتني يلزمك تربيت انت على مبدا توصلوا لصغارك، هما يقبلوه ما يقبلوهوش، فتطور التكنولوجي وسائل التواصل الاجتماعي، انت تعمل كل ما في جهدك وتعمل واجبك باش توصلوا كيما خديته. على خاطر احنا والحمد لله والحمد لله. لو انا نحكي لك على الجيل فهمتني، لا الستينات سبعينات ثمانينات فهمتني ولا واضح، من بعد فهمتني ولا حتى الاباء والامهات نتاع التسعينات ان شاء الله ربي معاهم، لكن نحكي لك على الجيل هذا نتاعنا نحن فهمتني.
0: الثوابت من متفهمين فيها والاسس والقيم متفهمين فيها، لكن الطريقه تتغير عبر الزمن، معناها نكونوا مرنين اكثر.
2: اكيد
0: صحيح ابائنا عاشوا زيادة حتى هما مع اباء يعني ما كانوش يعبروا جمله، معناها ساعات الصمت ما فماش معناها ساعات البو ما تسمعش حسه بالكل، خيال ويزي يكفي دخلته تعبر على كل شيء. معناها
2: اختي زهره بابا بابا وبي والوالد وبا ويا أبي وكل فهمتني ولا كل كي نجو فهمتني ولا معناها تو نقولوا راهو البو هو الحب والأمان والاطمئنان راهو بالحق راهو وهو فهمتني ولا الشعور معناها بالفرح والسرور والحنان هذا هو البو راهو
0: راهو
2: البو. إذا كان أنت تقرب بوك واضح اللي هو باش نعطيك فهمتني ولا معلومة صغيرة فهمتني عيد الأب العالمي هو ديما يحتفلوا به في ثالث أحد من جوان والسنة إن شاء الله باش يجي نهار 21 جوان وكل واحد يحضر روحه اللي بوه حي واللي هما موتى فهمتني ولا كيما بابا أنا الله يرحمهم وينعمهم. نزيد نقول لك حاجة أخرى، مثلا البو أختي زهرة راهو تعرفك اللي يتعب تو أنا نحكي لك أنا كأبو راهو نتعب ونتألم ونعطي فهمتني وعطاء بلا حدود ولكن ديما ساكت بالحق راهو
0: ايه ما تعبرش معناها على مشاعرك لولدك.
2: المشاعر لولدي وبناتي، انا عندي زوج بنات راهو تبارك الله فهمتني، انا عندي استاذه وعندي فهمتني ولا معناها تبارك الله عندي زوج بنات صلي على النبي معناها فهمتني. يعني انا نحكي فهمتني ولا من خلال معاملتي أنا مع صغاري، رو يا صغاري يا صغار الناس الكل، رو بوكم رو مش قسوة هذيك في التربية راهو ولا يكرهكم ولا كيقولكم لا يعاند ولا لا لا، خطر الله غالب البو هو الكتف، رانا احنا الكتف رو بالحق احنا الكتف اللي نهزوا عليكم الهموم رو بالحق رو هموم العائلة الكل، وما غير ما نقولونكم لا تعبنا ولا توجعنا ولا حد شيء. احنا رانا ننصحوكم خاطر احنا خبره راهو مهما كان راهو مهما كان الخبره في الحياه ديما اكثر من اللي تقراه فهمتني، لا يوجد في الراس ما لا يوجد في الكراس راهو الخبره في الحياه راهو
0: التجارب الحياتيه هي اللي تصنعنا بالفعل.
2: احنا راهو السند نتاعكم، رانا ما نكروكمش رانا نحبوكم يا صغارنا، راكم بهين وقرائين وراكم تطيروا بينا في التكنولوجيا والعلم والمعرفة والإبداع والابتكار والاكتشاف والبحوث وكل شيء، راكم تطيروا بينا وعارفين راهو وقتكم تبارك الله، لكن والله العظيم نحبوكم راهو رانا بالحق رانا السند متاعكم.
0: هذه زادة كتتقال مش خسارة فيهم، كتتقال في وجوههم
2: مباشرة مش خسارة بالعكس. احنا رانا نحبوكم اكثر، نحبوكم اكثر من اللي تحبوا رواحكم، خاطر احنا نحبوكم باش تجوا خير منا، ما ثم حتى واحد يحب باش يجي واحد خير منه خير بنته ولده
0: بالفعل. هذه انا بتهموا فيها الناس الكل بالفعل.
2: وحاجه في الاخر اختي الزهره، احنا ما نطلبوا منكم شيء لكن نستحقوا منكم كل شيء راهو، ما نطلبوا منكم حد شيء، نعطوكم بدوني فهمتني ولا معناه عطاء غزيرا ولا محدود. في الاخر اختي الغاليه
0: ربي يحفظهم ان شاء الله،
2: في الاخر ان شاء الله ربي يبارك لهم ويعطيهم الوقت الطيب. في الاخر كلمه واحده، الاب هو وطن صغير تسكنه كل العائله وتصبحون على الف خير ومحبه.
0: ربي يبارك في الاباء الكل ان شاء الله. شكرا ليك ليلتك زينه، تحيه الهدى ريغان، تحيه الفايز الرباعي، تحيه ايضا الرجاء مرزوق مدام حمدان، تحيه ليك. تقول الموضوع تقول بابا الله يرحمه وربي يرحمه وينعمه كان اول استاذ تربيه بدنيه بشهاده فرنسيه، مؤسس السباحه في الكازينو. تقول انا سرت على دربه كان مغرمنا بالسبور، ونهارت اللي تلعب السي اس اس عباره على استاد. تقول رغم انه كان صعيب لكن حنين وخليلنا السمعه الباهيه وخليلنا وين نمشيو ما نلقاو الترحيب ويرحم بوك. محليهم هالكلمات هذوم. احنا نحكيو على جيل، جيل احنا حكمنا عليه قلنا صعيب، هو شعطاته الدنيا، هو طاح وقام وحده، هو وقت اللي كبر شوية واشتد عوده قالوا له والديه اخرج دبر راسك اخدم نطر جورنيك نطر مصروفك. هو شاف الحياة، معناها شاف فيها القوة اللي احنا توا قلوا احنا نمسدوا بالريش على صغارنا، راه ياسر ياسر كثرنا. البو الأم هيك الجانب الحنين، ولكن البو هو اللي يعلم الولد ويعلم البنية كيفاش هالحياة هذية بكل مصاعبها تتجاوزها. ما نستثنيش الأم، حتى الأم كيف كيف الزوز مع بعضهم رسالة متكاملة هي، لكن البو من واجبه هالمصاعب هذية كل يذللها أمام العائلة كاملة وخاصة أمام صغاره. نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو عسلامة.
3: مساء الورد.
0: مساء النور، مرحبا.
3: مساء الفيس.
0: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معانا؟
3: سونيا.
0: سونيا
3: اللي برشا ما كلمتكش يا زهيرة،
0: شحال. مرحبا بك يا سونيا، شنو حوالك؟
3: سونيا أحمد.
0: سونيا أحمد، سونيا أحمد صديقتنا اللي تشارك زاد أيضا على الصفحة، مرحبا بك يا سونيا.
3: هاي
0: سونيا،
3: شحالك؟
0: الحمد لله، نسأل على حوالك.
3: عاملين معك.
0: مرحبا بيك.
3: عايشك.
0: هاي أختي، نمشي للتشانشينات.
3: والله لا مثال ما عنديش، ما نعرفش
0: به الموضوع.
3: الموضوع حساس برشا.
0: حساس برشا.
3: صحة يا زهر، يعطيك الصحة. الله
0: يعطيك الصحة. هاي نمشي وتراها المنطقة الحساسة هذية والموضوع الحساس، وش نقوله في الأب وش نقوله على الأب؟
3: باش نقولوا البو الحنين، البو تاج الراس، البو السند، البو الكتف اللي تتك عليه. احنا يا زهرة خمسة بنات، حاش عينك،
0: ما شاء الله،
3: ما عندناش خو.
0: ايه.
3: بابا ربينا على المحبة وربينا على الحنية، وبونا معناها خونا صديقنا كل شيء كل شيء شيء. بابا لتو حتى معرفين ديما معنا، ديما بجنبنا، ديما يحذينا، ديما يحس بينا. ربي طول عمره ويخلينا الوالد ان شاء الله، وربي يعطي حجه.
0: امين.
3: وربي يخليه
0: هيك اللي يبو اللي ما يفرطش في بنياته حتى لا وقت لا اللي هي تعرس لا وتعمل صغار.
3: مستحيل.
0: ديما قضيته محلاها، ديما دقته على الباب محلاها،
3: ديما يزورك، ديما يكلمك. أي. وديما يحس بيك اش ناقصه، واش تحب نجيب لبنتي زيد.
0: وهذايا هذايا خليها كبيره في عين رجلها وفي عين الناس الكل، معناها ها هيك المعزه وهيك القدر اللي البو يعطيها البنت، ها اللي ثم بعد طوي يقول لك ليه انا بابا ما يعملش معايا هكاكه. مش مطالب راهو باش يعمل معاك هكاكه، مش مطالب، مش مطالب. حتى اذا كان هو ما يدقش الباب كيما يعمل بو سونيا، ربي فضله، راهو تعب بشكل او باخر باش يوفر معناها كل ما يستلزم العيش الكريم، باش يعيش أسرته في حدود وفي نطاق صحته وجهده واللي قادر عليه.
3: أنا بابا ترسك يومين نراها، بابا ديما يجيني، بابا ديما يوصل عليا، ديما خاصة وكل جمعة يجي بحذي وأنا نسكن بحذي المول مش أناويه للقهوة ونعمل قهوة اعتبارا أنا صديق، مش نحكو كل شيء مع بعضنا.
0: احلام الصور هذه ان شاء الله زاد الاباء اللي يسمعوا فينا الليله ويكون فما ناقص شويه، معناها الليله يتحيروا شويه.
3: باللي نحكي لك على الوالد بالحق يا زهره، والله باللي نحكي لك على الحميه وكل شيء كل شيء. بصراحه ما كيف شيء، لا راجل لا صغار، الوالدين ما كيفهم شيء، كل شيء يتعود، الوالدين ما يتعودوش.
0: ما فيش كلام، ما فيش كلام. هذايا ما
3: لا يا زهره، نحب نسمع اغنيه صابر.
0: صابر
3: انت بارك انت على
0: نتاع الاب، نتاع الأب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نسمعوها. حمدي إذا كان موجودة الغنية نحضروها. شكرا لك يا سونيا. فطوم الدير ليلة عندها ضيف، قالت ما نسمع فيكم ونشاركش، ما نجبتش نشارك به. فتحية السيح، تحية ليك، تحية سي عبد ستار الملولي، تحية لكل مستمعينا في جبنيانة. أم الصديق مرحبا بيك، وشكرا ليك بسمة العروسي، مرشد خريفش، مها مها مرحبا بيك مها. تحية ليك. اش تقول مها؟ تقول نستنى كل نهار خميس باش نسمع البرنامج، متابعة من أمريكا. تحية ليك، تحية كبيرة. تعيش في أمريكا. تقول حلقة اليوم على الأب، قد ما نحكي على بابا ما نعطيهش حقه، ربي يرحمه يغفر له، اللهم آمين. في هالليلة المباركة يا مها. مها اللقب في الحقيقة مها فصاتوي، هكا مها فصاتوي، إن شاء الله نكون ذكرت اللقب بكذا. تسمع فينا مستمعة وفية تقول من أمريكا، إن شاء الله نكون خفوا الغربة والبعد، وربي يرحم الوالد رحمة كبيرة إن شاء الله. يا مها، مها تبعث لنا هكا إيموجي يبكي، تبكيش يا مها، من نولو الرحمة. كل أب قام برسالته ووصل ووصل صغيراته وخليلهم الأثر الطيب، ربي يبارك فيه، حي وربي يرحمه إن شاء الله إذا توفى. به تقول مها، مها تقول فعلا أنا في بيت أهلي نستمع الإذاعة تصفاقس دائما. تقول أنا من ليبيا، ماهيش تونسية، تقول أنا من ليبيا مقيمة في أمريكا، وإذاعة تصفاقس هي لونس اللي في غربتي. والله تأثرت برشا والله. مها شكرا ليك، انت وخيتنا من ليبيا، اخواتنا اشقائنا. تقول انا ديما نسمع إذاعة تصفاقس وانا مقيمة في امريكا، والله هي حاجة هكا تفرد على القلب. شكرا ليك يا مها، شكرا ليك. وانا طبعا نبعث لك ان شاء الله في توا انفيتاسيون، نبعث لك طلب صداقة، وان شاء الله نكونوا على تواصل واتصال دائما. وتشرفنا معرفتك يا مها، شكرا ليك. شنو عندنا مكالمة؟ به قالوا عسلامة الحكاية زعما نحكيوها الليلة ولا؟ قالوا عسلامة. مرحبا
4: ومحليك زهيرة منورة.
0: يعيشك. شكون معانا؟ هدى.
4: هدى
0: مرحبا بيك يا هدى. اي هدى معاك انت، ذولي اخر مكالمة هدى، مازلت مكالمة
4: عن موضوع.
0: هاي بي، هاي هدى، نحكي الحكاية الليلة ولا ما نحكيوش؟ معناها يظلي مش نحكي ولا حكي.
4: موضوع كبير برشا هذا،
0: موضوع كبير. هاي بي،
4: موضوع مسيتونا بالحق بالحق، لعبتونا على الوتر الحساس الليل.
0: هاي كيفاش تحكي لنا هدى انت على الوالد؟
4: ولا بابا ذاك قطعة من روحي،
0: قطعة من روحي،
4: هو نبكي نقي.
0: أي؟
4: بابا كي تابونا ذاك الزو في الدار.
0: أي؟
4: صدقني كي يخرج هو من الدار ما عادش نطلع الزوج. لا
0: ربي فضله،
4: هو مزوي الدار وهو يخاف علينا، وهو السند، وهو وفات 70 سنة عايش نخدم علينا. وتوي كتاب ما عادش. قول له يا بابا ان شاء الله ربي يزيدك في العمر اكثر. والله كل ساعه نقعد، والله كل ساعه نقعد نقول لي عشاني ما نموت قبله.
0: لطف عليك ولطف عليك
4: النهار، والله الله لي وريني النهار بالحق. ونحب نترحم على كل بو متوفي، نقول ان شاء الله ربي يرحم.
0: اللهم امين.
4: وكل بو حي نقول له بربي ردوا بالكم عليه، وبربي كل واحد، خاطر كل واحد بكى بابا في العويش، خاطر بكوه بابا بالحق. بابا عنده جيرة يا اخي فاهم عايشنا منها، بكوه في رمضان. والله نقول لهم حسبي الله ونعم عمل وكيل فيكم.
0: حتى حد بيحب في ابوه، حتى والله حد بيحب دمعة ابوه، مش يحبش يشوف دمعة ابوه. ربي يفضل لك الوالد يا هدى.
4: من سمح حد، والله من سمح حد بكى بابا. والله
0: ربي يفضل لك الوالد
4: يعني.
0: تحية ليها.
4: وما زابين زي تعملونا موضوع على الأم، زي ده أمي الليلة قلت لها رو عملونا موضوع باش نحكي على بابا، قلت ونحن قلت لي كان
0: قلت لهم انتوما ديما الأغاني موجودة وديما نحكي على الأم. والله الأب اللي هو استثناء توا، ولا شنو راهو عمود الدار، راهو هو
4: والله
0: هو الأساس، راهو كي نحكيه عليه رانا نحيره برشا مشاعر. ربي فضلهم ان شاء الله زوز يا هدى. شكرا لك على المشاركه. نمشيو للمكالمه الهاتفيه المواليه. الو عسلامه. الو
5: عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحبا.
5: السلام اختي زهرة.
0: السلام، اهلا وسهلا.
5: عادل بن عبد الله معك.
0: اهلا وسهلا بك يا سي عادل، ان شاء الله تكون بخير.
5: الحمد لله.
0: لبس؟
5: الحمد لله، الله غلبني النوم اليوم، الواحد حتى التفكير فكرت في الالغاز.
0: ما فكرتش في الالغاز، غلبك النوم.
5: والله غلبني النوم.
0: اي باهي، اي ايش تقول في موضوعنا الليله في كلمتين؟ اي
5: والله البوق بلد في المناطق الريفيه اختي زهره،
0: اي
5: الحق يخاف ياسر على صغاره،
0: اي
5: وتعب برشا، تعرف يمرض الصغير، يمرض جلده فوق ظهره ساعة ساعة. تصور انت توحنا بخمسة كيلومتر، اربعة كيلومتر ونص هكاك، من فكرش لليل نهار، مرض الصغير جلده فوق ظهره، اي واحد ابويا ولا ابو واحد اخر جلده فوق ظهره يجري بيه للسبيتار ولا معناها. الحمد لله هو باللي كانت، انت قلت صعاب، واحد باللي كانت صعوبياتهم، باللي كانت حنيت البوبق قبل اكثر من الصعوبيه اختي زهر.
0: ما يظهروهاش، ولكن حنين و
5: تو باللي مشي يصرف وكيت وشنو وضرب خلص، لكن صدقني حنيت البوق قبل باللي صعوبيته، باللي تحسه صعيب الواحد لازم عاد واحد كيف يعمل حاجه هكا ولا هكا. والله امي تقول والله الا ما يجيبوك، الا ما يجيبوك، والله الا والله.
0: اي الام تتحلف بالبوق، يقول لك تو يجيبوك يوريك. يسخيل له الصغير هذاك اللي بوه معناها وحش كاسر ما فماش. ولكن هو مهما كان
5: تحرصوا يبدو يسيب يا بي ايوه يتبدي يتحزك هو مرة اخرى طو مرة اخرى طو.
0: ربي ان شاء الله يفضلك يا سي عادل. شكرا ليك وبارك الله فيك، وحنا ما نستناوش اعياد وما نستناوش ايام باش نذكروا ابائنا، باش نترحموا على ابائنا، باش نقولوا لهم شكرا على تعبكم. هيك البول يقوم الصباح ويخرج لخدمته ويبدا في الخدمه وفي الشارع، راهو يتعرض لبرشا حاجات ماهيش باهيه يكتمها، ويتعرض لبرشا مشاكل ومشاغل ما يحكي لكش عليها. ربما ساعات الام تحكي وتفرق قلبها والحكايه وتعودها، والبول حتى اذا كان يتعرض لبعض المصاعب او الاهانات او او او ما يحكي لكش عليها، خاطر ما يحبش، ما يحبكش تشوف ضعفه، يحب تشوفه ديما قوي. نختموا بالمكالمه هذه ما نطولوش برشا. الو على السلامه.
6: الو على السلامه مدام زهره.
0: على السلامه سي خليفه، مرحبا بيك.
6: عايشك يا مدام زهره، صار في حاجه.
0: مرحبا بيك ان شاء الله اجمعين ان شاء الله.
6: عايشك
0: هاي سي خليفه.
6: نختصروا فيشة فيشة.
0: اي
6: يعني بابا كان صديقي وحبيبي.
0: اي
6: وقت اللي كنت
0: صديقي حبيبي مرت
6: عاد راقت الفرش ويعرفني كيف، قال لي الشدر متاعك الرواري متاعك وانتي تعرف مصلحتك. قال للقهواجي، قال واعطيه باكو دخان وزوز قهوة في النار باش ما نطلبش مع صاحبي سيجارو.
0: انت تبليت معناها بهالدخان هذايا، اما ما يحبكش تاخذه، يحبك بمعزه معناها بعزه نفس.
6: قال لي كيف هالروحك وانا مريض وقت في الدار ما نخرجش. فهمت. وفما مره اخرى عندنا واد يقول واد بوسيالة، عاد الواد هبط شفته جاي وانا واحنا عمر 5-6 سنين واني ولد خالتي. عاد قال استعملوا هنا مثل نستقراه، واحنا وقتها مشينش نقراه ومشين نعوم في الواد. عاد ما ضربناش، روح بينا للدار حطنا كل واحد في ركيزة متاع المسقف وربطنا وكاو حتلين جاو ماتنا من السوى يجمع في زيتون وبتنا بالعشاء وكاو.
0: ثم عقاب معناها، ثم
6: ثم عقاب، لكن عقاب سهل شوي.
0: أي. عقاب على حسب الموجود وقتها في المجتمع وثقافة المجتمع.
6: أي
0: على كل حال شكرا لك يا سي خليفة، وربي فضلك أنت زادك أب، وربي فضلك وليداتك إن شاء الله. إن شاء الله ربي إن شاء الله يبروك، وإن شاء الله يعطيوك من الاهتمام، وإحنا كيف نكبروا ماذا بينا صغارنا كل يكونوا مهتمين بينا. على كل حال الإجابة كانت صحيحة على لسان سي منير وسي سالم، الإجابة الأولانية هي الاجترار، الثانية الحاج، والثالثة هي القلم. قلنا العطاء بلا حدود، ولكن من المفروض هو اسمه عطاء هكا ولا باش تعاون، أما العطاء المشروط فيه وعليه وتحكيه في الحكايات كيف ما في حكايتنا هذية. إن شاء الله نخلط باش نقول هالكل أنا الحكاية. ما زيل هو 7 دقائق 6 دقائق به. أي سيدي حكايتي نحكيها للي يفهم معانيها. حكايتي تطير بلجنحات، تشق البرور والبحور، تدخل الكوف ما غير خوف، تطلع لجبال ما غير حبال. لكن قبل ما نحكيها نسمي باسم العزيز الرحمن ونصلي ونسلم على خير الأنام. أي سيدي يحكيوا على نملة وفرزز، نعرفش شنو تسميهم انتوما، كل واحد كيفاش يسمي. هذه النملة اتزوجت بالفرزازو. هاي سيدي في أول نهار رجع للدار، شنو عروسة جديد، فرحته ما تتوصفش. القاها كمريته كالنمالة، طيبت له شربة بنينة، ما نجمش يصبر من هيك الريحة البنينة، عمل طلة على الكسرونة على هيك القدر. يا أخي سعدك سعد المسعودين طاح، جاف الشربة سخونة هيك الشربة، جيت هيك النمالة تجري سمعت تعياته وما عندها لا مغارفة باش تجبدو ولا حتى شيء. امشيت بزربة الجارتها، جارتها امرأة بنادمية، امرأة طلبت منها باش تسلفها مغارفة. قتلها اعطيني لامرأة، اعطيني يا امرأة اعطيني المغارفة باش نجبد بها راجلي من القدرة راهو باش يموت. قتلها هيك المرأة، انا عندي ولاد صغار يلزمهم شوية حليب، إذا كانت نجم تجيب لي شوية حليب توا نعطيك المغرفة. مشيتك النمالة بزربة تجري، مشيت للمعزة قتلها يا معزة يا أم الكرم أعطيني شوية حليب باش نعطيهم للمرأة باش تعطيني مغرفة باش نجبد بها راجلي من الكسارونة متاع الشربة راهو باش يموت. قتلها المعزة أنا ميتة من الجوع، عندي جمعة توا ما كليتش الحشيش، برمشي جيب لي شوية حشيش ناكلو باش نعطيك الحليب. مشيتك النمالة تجري للفلاح، قالت له بالله يعطيني شوية حشيش باش نعطيه للمعزة باش المعزة تعطيني الحليب، باش الحليب نعطيه للمرأة باش تعطيني المغرفة نجبد راجلي اللي طاح في الشربة. جاوبها الفلاح وقال لها هاك تشوف انت في الزرع وفي الحشيش. قالت له وين فهم شي؟ قال الدنيا جفاف ما فهم حد شي. علاش؟ قال خاطر هيك الماء كالويت اللي نسقي منه في الزرع واللي ينبت بيه الحشيش راهو مطين بالحجارة بالحجر وبالطي. لو كان تلقى شكون ينقي هيك الحجر ويبعده وهيك الطين وينحيه تو يجي الماء ينبت الحشيش ونعطيك به. مشيت تلقى ولاد شباب هكا يلعبوا بحذا هيك الواد داك المنبع متاع الواد، قربت لهم وقلت لهم هيا عاونوني نظفوا الساقية باش تعطيني الماء، الماء للزرع باش الفلاح يعطيني شوية منه نهزه للمعزة، المعزة تعطيني الحليب والحليب نعطيه للمرأة باش تعطيني المغرفة نجبد بها الفرس الزراجلي من الشربة باش ما يموتش. هيك الشباب تعاونوا، روح الشباب نظفوا هيك الساقية الممشى، وصل للحقل، أعطاها صاحب الحقل الزرع والحشيش، أعطته للمحزة، أعطتها الحليب، وصل الحليب للمرأة، سلفتها المغرفة، مشيت تجري بها للدار، حطتها فيك الكسرونة هذيك القدرة، دورت دورت دورت، الفرز الزو ذيب في الشربة مسكين، قعدت تبكي وتعيط، ايش باش تعمل مسكينة هالدورة هذية الكل اللي دارتها، لو كان جيت المرأة قلبها كبير وتعطي ما غير حساب، ورزقها ورزق وليداتها على ربي، راهم يصيرش فيها هكا، كي تعطيه أعطيه بلا شرط، ما غير ما تقيدوا الناس، خاصة كي يبدأوا في غسرة. هيستحفظوا على رواحكم، واستحفظوا على أبائكم، وترحموا عليهم إذا كانوا متوفيين. شكرا ليك حمدي الأحول، شكرا أسامة بابسية، زهرة تقولي لكم ليلتكم زينة.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، وتناول اللقاء عديد المحاور المتصلة بسير عدد من المرافق العمومية وخاصة تدليل كل العقبات أمام منظورية الإدارة. كما جدد رئيس الدولة تأكيده على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات والعمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة، وفق ما جاء في نص البلاغ الذي أوردته رئاسة الجمهورية. تنطلق في 1:30 من فجر اليوم أولى رحلات حجيج ولاية صفاقس وسيدي بوزيد من مطار صفاقس سينا الدولي باتجاه المدينة المنورة، وهي خاصة بحجيج صفاقس وعددهم 251 حاجا وحاجة. ووسط أجواء روحانية مميزة يتم الحجيج إجراءاتهم قبل موعد إقلاع هذه الرحلة. بيّن نواب ممثل جهة المبادرة حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية أمس خلال جلسة استماع، بيّنوا أن الغاية الأساسية من هذا التنقيح تتمثل في التشديد في إجراءات وشروط إسناد الجنسية التونسية، حيث تم الترفيع في شرط الإقامة بتونس من 5 إلى 10 سنوات، مع ضرورة أن تكون إقامة الأبوين عديمي الجنسية قانونية. في العالم وفي تطورات الملف الإيراني، أفادت قيادة القوى البحرية اللي حرست الثورة بأن القوة نفذت عملية مشتركة واسعة النطاق ودقيقة باتجاه المدمرات الأمريكية في أعقاب الخرق الأمريكي لوقف النار، واستخدمت في عملية الرد صواريخ باليستية وصواريخ كروز المضادة للسفن وطائرات مسيرة انتحارية برؤوس حربية شديدة الانفجار، مشيرة إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف العدو. وقد فرت 3 قطع بحرية أمريكية من منطقة مضيق هرمز. إلى ذلك، قال متحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري في إيران أن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار باستهداف ناقلة نفط إيرانية وسفينة أخرى. في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة ABC أن الضربات الانتقامية ضد أهداف إيرانية بعد هجمات إيران ليست سوى صفعة خفيفة، وأن وقف إطلاق النار لا يزال قائما. وذكر مسؤول أمريكي لشبكة فوكس نيوز أن الجيش الأمريكي استهدف نقطة تفتيش بحرية إيرانية في بندر كرجان بمدينة ميناب، وكان مساعد حاكم مدينة ميناب قال أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني استهدف قاعدة لحرس السواحل في المدينة دون وقوع خسائر بشرية. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: 10 ديما.